0: ضيفي البوزة لخطيبك يا مو.
1: تفضل حبيبي، فتحت معك.
2: اي والله يسلم والديك.
1: بخير؟ شو بك حبيبي؟
2: لمعوا علي اسناني.
0: الله يسامحك، رعبتنا. طيب فكرنا صار لك شيء.
1: خد المعلقه الثانيه من ايدي، هي فستو.
2: هاتي اشوفهم. ما عاد ادير اسناني لمعوا علي.
1: اكل على الجنب الثاني.
2: لك حاجتي، روحي حاجتي.
0: لا خد من ايدها، عروس لا تكسفها. فرحانه فيك وعم بتدللها.
2: امرك، هاتي
1: يلا
2: طعميني معلقة.
1: خدا.
2: دخلكن اسناني، دخلكن دخلكن.
3: ما اكلت على الجانب الثاني صهري؟
2: اكلته.
3: إيه كمان هدول عم يلمعوا عليه؟
2: لا بالظاهر هذا درس العقل عم يطلع من جديد.
0: يو لسه لهلا ما طلع لك دراس العقل؟
2: بلا طلعوا وقلعتهم من زمان، بس الظاهر رجعوا يخلفوا.

0: صباح الخير يا عريس.
1: أهلين عمي.
0: شو شايفك مشعري اليوم؟
1: مين بيناسبك وما بيشعري؟
0: شو التوجيهات اليوم؟
1: وقعي صبرية على العقود.
0: وقعي
1: عال تنزل فورا على الطابة وبتساوي المعاملة وبتسجلها، وبس تنتهي بتخبرني لأنزل أنا وخطيبتي وبوقع لها وبفرغ لها.
0: مشي، بس بحب ذكرك بشغلة مهمة كتير معلم.
1: شو هي؟
0: اليوم جلستك محكمة البداية الجزاء الأولى منشان الدعوة اللي رفع عليك ابن اختك معن.
1: ايه والله ذكرتني، كان لازم نحط محامي.
0: لا بده محامي ولا بده شي،
1: لكن لو منزل على المحكمة.
0: وانا من رأيي تجرجر له، خليه هو ينزل وانت بلا ما تنزل.
1: ما بيصير علي مسؤولية؟
0: شو بده يصير عليك؟ اكتر ما هنالك بأجلوه.

0: اطلب لك من البناء يبني
1: هداك هو سيدي قاعد ومتأنزع على الأزهر.
2: شرف معنا
3: عملتها يا معان. الحق علي اللي سمعت كلمة أبو صبري.

0: أبو زيد على هالوقعة.
1: الله لا يسامح هي كان السبب ما خلاكي تفرحي فيه.
2: شدي وبتزول تقبرني. إن شاء الله بترجع لبيتك ولحارتك وبتتجوز يا أبو زيد وبتتهنى أنت وعروستك يا حق.
1: الله يسمع منك يا حماتي.
3: إيه الحبس لرجال يا أبو زيد؟ شو ما حدا غيرك توقف؟ الحمد لله لا لك قاتل ولا لك ضارب. كل القصة زمة لابن أختك 10-12 مليون.
4: أنت الحق عليك معلم. ليش تتعمل له سندات أمانة؟ ما بتعرف إنه سندات الأمانة بتحبس؟
1: إيه بعرف.
4: مدام بتعرف كيف بتغلط الغلطة؟
1: معقولة هذا الولد اللي أنا ربيته وعلمته حتى صار شاب معقولة يحبسني؟
4: أخي القصة مو قصة أمانة، قصة قلوب مليانة.
3: خلاص افرطوا سعيد بلا ما تزيد عليه المواجه.
5: المهم يا جماعة اتفقوا شو لازم تعملوا حتى تطلعوا من هون. اي والله قعدته ما بتمناها لعدوينه.
1: ما في قدامي إلا حل واحد.
5: شو هو؟
4: قلي معلم.
1: إني ادفع له لمعن مصاري وأخلص من هالقصة.

0: أهلين يا بي، شوين كاي؟
1: أهلين وسهلين يا بي. رحت باركت له لمعن بمشروعه الجديد.
0: شلون؟ زبطة معه القصة؟
1: والله على قوله الشغل منيح كتير.
0: حاصله يا بي، بدي اشتري بيت على الخريطة بمحضر أبو زيد الجديد.
1: بيوت على الخريطة ما بقى فيه، كلهم باع. إذا بدك على العظم بقيان كم بيت. قديش بدك مساحته؟
0: يعني شي 100 متر. قديش عم تبيعه المتر؟
1: يعني بحدود 11,000. أنت قلي قديش مزمد مصاري؟
0: 700,000.
1: إيه ما بيكفوا.
0: يعني أبو زيد ما بيقصط لنا الباقي؟
1: لك يا ابني ما بيشتغل ابنه الشغلة.
0: كرامة إلك ولو.
1: أنت بتعرفه لك ابني أكتر مني.
0: أنت ما بتقدر تساعدني يعني؟
1: من اللي أنا؟ بعدين المبلغ اللي ناقصك كبير.
0: بركي بتدين لي ياهم من أم معن، وبعدين أنا بسدد لي ياهم بالتقسيط.
1: أم معن؟ والله ما أجيت ببالي. تكرم عينك لك ابني، والله لأحكي لك بقى.

0: أهلين مرتي.
1: أهلين جوزي.
0: خير إن شاء الله. ليش متأخر على صالون الحلاقة؟
1: طبخت لك طباخ روحه مع العصايز. بعرفك بتحب هالأكلة كتير.
0: لك يسلموا إيديكي، بس ما بيصير تتأخري عن الصالون.
1: ليش سعاد ما فتحت المحل؟
0: فتحت حلياني لك برصاني.
1: بس اليوم؟
0: كل يوم عم تحلي عن يوم. بالظاهر حلاوتي عم تحل عليكي.
1: باي باي يا روحي.
0: الله معي.

0: نعيمة حطي لي نارة. اي والله يسلموا ايديكي. شو نعيمة تأخر معان؟
1: معان مو جاي الليلة، طلع مع جروب سياحي على تدمر وبده ينام هنيك.
0: الله يهون له. شو بدي لك نعيمة؟
1: نعم.
0: بدي احكي معك كلمتين.
1: خير.
0: انت بتعرفي انه الدنيا يسر وعسر، والرجال مثل الشجرة بينكسى وبينعرى، والحقيقة ابني سعيد حابب يشتري بيت على العظم من عند أخوك أبو زيد.
1: أيوة.
0: ومصرياته مقصرين شوي.
1: أي
0: عم أقول لحالي بركي بديينيني منك شي مليونين ليرة حتى حطله ياهن مع القرشين اللي معه. أنت بتعرفي الولد قدامه جواز وبده بيت يستقر فيه لحاله.
1: وإذا قلت لك ما معي مصاري بتصدقني؟
0: شو هالحكي؟ وين راحت المصاري اللي وردتيها من مرحوم جوزك؟ قصدي من الاستملاك؟
1: تقاسموها أخي أبو زيد وابني معا.
0: مقابل شو بقى؟
1: مقابل إنهن وافقوا لي اتجوزك.
0: معقول؟

0: أبو زيد؟
1: لك يا روح أبو زيد.
0: جليت الجليات؟
1: وغسلت الغسيلات، وهلأ بعد ما عشيكي بقوم بشوف. تاري يا بصبوص عيني الغسالة نعمة.
0: لكان
1: طق كبسة زر بيكونوا الغسيلات مغسولين وخالصين.
0: ولسه بدك تجيب لي نشافة؟
1: لك على راسي من فوق.
0: مبسوط بهالعيشة معي أبو زيد؟
1: الله يديمك فوق راسي.
0: مين كان يقول أبو زيد يشلح طربوشه ويفرد كيسه ويصير عنده براد وغسالة وتلفزيون وكوميديا وسيدي؟
1: الفضل كله بيرجع عليك يا حياتي.
0: بس بقيان بدي منك شغلة وحدة لتكتمل سعادتي.
1: أولاد خدي 10.
0: لا بدي سيارة.
1: ولي غالية كتير.
0: تستكتر علي يا حياتي.
1: بس أنا صبرية، أنا ما بعرف سوق وبخاف سوق.
0: شو علي؟ أنا بسوق.
1: بس حبيبتي حارتنا كلها سوزوكيات وطنابر مازوت وبسكليتات وموتورات، بطرقون لياها حبيبتي.
0: إيه منحط لها شادر. لا تتحجاج. بدي سيارة يعني بدي سيارة.

0: حاجتك تمثيل، انكشفتي عند أول محك.
1: حبيبي أبو سعيد، أنا روحي بقدم لك ياها، بس لا تزعل.
0: أنا ما بدي روحك، أنا بدي مصاري.
1: مصاري أنا ما معي، بتحب اتدين لك ياهم من معان؟
0: أنا آخرتي أكسر نفسي لمعان واتدين منه.
1: أنت لا تحكي بالقصة، أنا أصلاً ما رح أقول له إنه المصاري إلك.
0: هلأ فهمت عليكي، يعني بدك تدعي إنك رح تديني لي ياهن من معن حتى ما عود أطلب منك بالمستقبل، ما هي؟
1: ولك أبو سعيد، ليش أنت نيتك عطلة؟
0: راسي ولك، أنت اللي نيتك عطلة.

0: إيش تفريقي من هالليمونة يا لطيف حامضة كتير.
1: حبيبي أنا حقه، أنت شو دقه؟ ليش حطت نص ليمونة؟
0: مشاركة وجدانية حياتي.
1: لك ربي ما يحرمني منك.
0: حبيبتي اسألك سؤال وما بتتضايقي منه؟ وين عم تروحي بالمصاري اللي عم تطالعيهم من صالون الحلاقة؟
1: عم صمدهم مع أمي.
0: وليش ما بتصمديهم معي؟ أنا أأمن، وبس يصيروا مبلغ كبير عليه القدر والقيمة بشغل لك ياهم معي.
1: إيه لا حبيبي ما حذرت.
0: ليش حياتي؟
1: ماما بدها تحط لي ياهم بالبنك، وعم تشتري لي شهادات استثمار باسم ابننا يلي جاي على الطريق.
0: بالظاهر مالك أمينة مني؟
1: قال ما متنا، بس شفنا يلي ماتوا قبلنا.
0: شو قصدك؟
1: قصدي معنا ابن أختك.
0: إيه شو عليه؟ تصبح على خير.
1: وي لسه السهرة بأولها، هلأ بيطلع الفيلم العربي.
0: تفرجي عليه لحالك.
1: قوم ما رح خليك تنام. يلا افتح تمك، كل قطعة الشوكولا. يلا كلا.
0: ما بدي
1: شوكولا بالحليب.
0: ما بدي.
1: تكسفني يا حياتي، بدي طعمك اياها بالزهر. فاروشك كله شوكولا. وقف وقف، اهدى لامسح لك تمك. هلا انت زعلان لاني عم صمت مصاري؟
0: زعلان لأنك ما بتوثقي فيه. هذا المحل أنا كتبت لك إياه، والمفروض ما يكون في فرق بين الرجال ومرته.
1: مزبوط أنا معك، وحتى تثبت لي هالشي كتب لي 3 طوابق على العظم بالمحضر تبعي.

حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مع برنامجكم الأسبوعي بينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الحلقة من حلقات برنامج بينة نستعرض بعض القضايا الفقهية العصرية المستجدة التي تشغل بال الكثير من الناس ويسعون لإيجاد حلول لها. ومن هذه القضايا المسائل المتعلقة بالأسرة ومشكلاتها، وكنا قد بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن بعض المشكلات الأسرية التي هي خارج إرادة الزوجين وكيف يمكن أن نحلها. في هذا اللقاء اليوم نكمل مع سعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية. نرحب

0: هي المسائل، من المسائل أيضا مسألة إعسار الزوج.
1: نعم.
0: ونقصد بإعسار الزوج عدم قدرته على
1: النفقة
0: على نعم. زوجته نتيجة ضيق حاله أو توقف عمله أو غير ذلك. كيف نعم. يمكن تدارك هذه المشكلة؟ وهل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها أو فراقه بسبب إعساره؟
1: نعم، طبعا كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يحق لها، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لينفق ذو سعة من سعتي، وهذا اللي الله قاسم له إياه، فبدها تصبر عليه. لكن كثير من الأزواج يتساهلون في هذه المسألة، فيجلس في منزله وينتظر المساعدات أو ينتظر المعونات وينتظر من يتصدق عليه أو يعطيه، ويترك مسؤولية الزوجة على أهلها أو مسؤولية أولاده على أعمامهم أو أخوالهم، فهذه مشكلة. فالزوج إذا أعسر ولم يستطع أن ينفق على زوجته يحق لها، وأيضا عند المالكية يحق لها أن ترفع دعوة للضرر الحاصل.
0: نعم.
1: إما ضرر طبعا نفسي، معنوي، عاطفي، والضرر المادي لعدم النفقة يحق لها. طبعا بعض الفقهاء قالوا يعطى فرصة أنه ينفق عليها أو يشتغل أو يعمل أو كذا. أيضا المالكية قالوا بعد الزواج بسنة، بعد الزواج بسنة إذا كان هذا معسر ولا ينفق ولا يعمل فيعطى مهلة، لكن بعد السنة ترفع أمرها للقضاء ثم يحق لها أن تطلب الطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فهنا نرفع الضرر عنها برفع أمرها إلى القضاء لفسخ العقد للإعسار وعدم النفقة.
0: طيب إذا كان الرجل يحاول ويشتغل ويكسب كسبا ضئيلا لا يكفي بالنفقة وهو يبذل جهدا،
1: نقول للمرأة هنا أن تصبر.
0: نعم،
1: تصبر، يعني فلتصبر ولتحتسب، وأرزاق منها الكريم، يعني هي تسعى هو يسعى. يعني كنا دكتور لو رجعنا سابقا، يعني آبائنا كانوا يعملون وبراتب محدود، يعني أنا واحد من الناس، أمي كانت تعمل بالخياطة، خياطة تساعد أبي بمصروف البيت.
0: جميل.
1: ونحن عندما كنا أطفال وأصبحنا يافعين نعمل نساعد أهالينا، ندرس ونساعدهم، والحمد لله وصلنا إلى دراسات متقدمة لأبعد الحدود، وبنفس الوقت كنا نعمل نساعد أهلنا. فإحنا نقول للمرأة وإن كان يحق لها شرعا إنه في حال أعسر ترفع أمرها، لكن نقول هي يجب أن يعني دينيا، أخلاقيا، إنسانيا تساعد هذا الزوج بأي طريقة، بوظيفة أو بعمل مهني كخياطة مثلا، أو بعمل بمعمل، أو فما بمانع، ما أحلى التعاون بين الطرفين.
0: هو ليس الموضع الواحد يتكلم عن نفسه.
1: نعم.
0: ولكن أذكر هذه القصة الشخصية، يعني
1: نعم.
0: من خلال أسرتي، فقط من باب تسليط الضوء على كيف يمكن للزوجة
1: نعم.
0: والزوج أن يعملوا ولا يطلبوا من أحد.
1: نعم.
0: يعني الوالدي حفظه الله تعالى
1: نعم.
0: وحفظ جميع إخواننا المستمعين
1: آمين.
0: اعتقل من قبل النظام المجرم البائد في سجن تدمر
1: نعم.
0: وانقطعت أخباره عنا، وكنا
1: نعم.
0: نحن 6 أولاد.
1: ماشي.
0: الوالدة لم تطلب من أحد المعونة.
1: نعم.
0: وفرت شيئا من مصروفها واشترت ماكينة خياطة.
1: نعم.
0: وعملت بالخياطة وكانت تشتغل وتطعمنا نحن الأولاد 6.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك أتت ببنات من منطقتنا من الغوطة الشرقية.
1: نعم.
0: وعلمتهن الخياطة.
1: نعم.
0: فكانت كل واحدة منهن فتحت بيتا
1: ما شاء.

0: حت بيتا
1: نعم.
0: وكانت تساعد زوجها.
1: نعم.
0: الوالد بعد خروجه من السجن وجد أمي تعمل فقال
1: نعم.
0: وأبي مدرس قال لا داعي
1: نعم.
0: لأن تعملي أنا أعمل.
1: نعم.
0: ولكن خرج من السجن وكان فيه كل الأمراض
1: نعم.
0: ومنها كان مرض الديسك.
1: نعم.
0: الوالد نعم. كان يجلس على السرير
1: نعم.
0: وأضع له الوسادة
1: نعم.
0: ويأتي الطلاب ويجلسون حول سريره
1: نعم.
0: يدرسهم الرياضيات
1: ما شاء الله.
0: ولا يمد يده لأحد.
1: نعم.
0: فهذه نموذج يعني
1: طبعاً
0: نموذج
1: طبعاً.
0: وطبعاً أمثلة كثيرة جداً
1: نعم.
0: كيف يمكن المرأة أن تحمل المسؤولية
1: نعم.
0: وتساعد زوجها والزوج
1: نعم.
0: يتعفف أيضاً عن مال زوجته
1: مال
0: يعني
1: زوجتي
0: الوالد
1: نعم.
0: قال لها أنا لا حاجة لي بعملك اجلسي
1: نعم.
0: وربي أولادك
1: نعم.
0: أنا أعمل ولو في سريري
1: نعم.
0: ولو في سريري علي. أحضر الطلبة ويجلسون حول سريري وأعلمهم
1: نعم.
0: ولا أطلب
1: نعم.
0: منهم. دكتور هذا الأمر يقودنا أو يسوقنا للحديث عن قضية حق الزوج وحق الزوجة.
1: نعم.
0: ما هي أهم حقوق الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها؟
1: طبعا عدم إعطاء هذه الحقوق أو التزام أحد الطرفين بما عليه فمن المشكلات.
0: خلينا بداية نتكلم عن هذه الحقوق أبرز الحقوق
1: تماما فعدم أعطاء الحقوق هي سبب المشاكل. فعندنا حق للزوج أو حقوق للزوج وحقوق للزوجة وحتى الأبناء والآباء لهم حقوق. الالتزام بهذه الحقوق تبعد المشاكل وحل هذه المشاكل. فنبدأ أولا مثلا بحق الزوج. حق الزوج طبعا أمر الإسلام الزوجة طبعا طاعة زوجها في غير معصية. فإن فعلت ذلك طبعا فلها الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصف المرأة التي تؤدي حق زوجها قال وجعلها كنز من الكنوز. فقال صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء بعد لا إله إلا الله. قمة الإسلام بعد الدين مباشرة. خير ما يكنز المرء بعد لا إله إلا الله الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها
0: سرته
1: وإذا أمرها
0: أطاعته
1: وإذا غاب عنها حفظته في بيته وماله.
0: نعم.
1: فإذا تسر بالاهتمام بنفسها تسر بالكلام يعني نقول دائما تشجعه إذا وقع في عسر تقف معه وقع في أو كان متهورا في حال اليسر تساعده وتكبح جماحه وتوصله إلى الشجاعة ليس إلى الجبن أو التهور وإنما بين ذلك. هي المقياس هي المعيار له يعني دائما ليش يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة لأنه هي اللي دوزن حياته. ما نقول محكوم كما نقول بالعامية وإنما
0: خاطئة
1: طبعا لكن أنا يعني حتى على مستوى الفتاوى أغلب الفتاوى النساء أعطيها إياه أقول له سئلت كذا كذا كذا وضع المرأة
0: عن أم عبد الله تتكلم
1: نعم زوجتي طبعا هي من تعطيني الأجوبة الفقهية طبعا أنا أعطيها المسألة وهي تعرف كيف تعامل أقول لها الحكم الفقهي كذا تكلمي معها تتكلم مع المرأة توصف لها الحكم فتعطيها إياه. فإذا الملقى عندما تأتي عند اللقياه عندما يأتي إذا نظر إليها أسرته بالإضافة إلى الاهتمام بنفسها كي لا تزيغ عينه وإذا أمرها أطاعته لكن هذه الطاعة مشروطة في غير معصية الله عز وجل لأنه لا طاعة لمخلوق في
0: معصية
1: الخالق وإذا غاب عنها حفظته في بيتي ومالي يعني إذا انسجن إذا سافر لكن لم نعرف إلى أين ذهب إذا انفقد إذا سجن لا نعرف أين يعني بأي طريقة من طرق الفقدان إذا غاب عنها أو طرق الغياب إذا غاب عنها حفظته في بيته وماله لا تتزوج إلا في حال الضرر ترفع أمرها إلى القضاء، يكون الأمر قانونيا وقضائيا، هذا أمر. وأيضا أمر آخر أن تحفظ بيته وأن تحفظ ماله، يعني تعتبر هذا البيت الذي في يدها أمانة، المال مال هذا الزوج في يدها أمانة، لا أن تأخذ هذا البيت. يعني بعض النساء باعت بيوت أزواجهم بهذه الفترة، باعوا البيوت لم تحفظها حرمة البيت، منهم من تأخذ مال زوجها مثلا دون أن يعلم. هذه الأمور أو الالتزام بها، حفظ مال الزوج وحفظ بيته، دعنا نقول من علامات المرأة الصالحة.
0: تمام. أنا ذلي دكتور، أنا طبعا في برنامج بينا لا أحب أن أكون جزء فقط محاور، نحب دائما أن نتشارك في الأفكار لتتحول إلى ندوة علمية أكثر طبعاً. من سؤال وجواب.
1: نعم.
0: دعني أشارك دكتور معك كلام للإمام الغزالي.
1: نعم.
0: رحمه الله في كتابه الإحياء، يذكر من واجبات المرأة.
1: نعم.
0: تجاه زوجها.
1: نعم.
0: قال: الصيانة والستر.
1: نعم.
0: وترك المطالبة بما وراء الحاجة.
1: نعم.
0: يعني ألا إذا وجدت أمور لا تحتاجها لا تطالب زوجها. نعم. وتحمله فوق طاقته، وذكر من ذلك التعفف عن كسبه إذا كان حراما.
1: نعم.
0: إذا علمت أن زوجها يكسب من طرق محرمة فلا تأخذ من كسبه.
1: نعم.
0: قال: وهكذا كانت عادة نساء السلف الصالح.
1: نعم.
0: كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام.
1: نعم.
0: فإنا صحيح. نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار.
1: نعم.
0: هذه
1: صحيح.
0: لازم يجب أن تكون في عقل كل
1: امرأة. نعم.
0: نصبر على الجوع
1: صحيح.
0: ولا
1: صحيح.
0: نصبر على النار.
1: النار. نعم.
0: وذكر الغزالي من واجباتها ألا تفرط في ماله.
1: نعم.
0: بل تحفظه عليه.
1: نعم.
0: وأن تحفظ زوجها في غيبته.
1: تماماً.
0: وتطلب مسرته في جميع أمورها.
1: نعم.
0: ولا تخونه في نفسها وماله.
1: طبعاً.
0: ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه.
1: نعم.
0: همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، قانعة من زوجها بما رزق الله.
1: نعم.
0: تقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها.
1: نعم.
0: منتظمة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء زوجها، مشفقة.
1: نعم.
0: على أولادها، حافظة للستر، قصيرة اللسان.
1: نعم.
0: وتقوم بخدمة دارها. فقد روي.
1: نعم.
0: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير.
1: نعم.
0: وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه.
1: نعم.
0: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه.
1: نعم.
0: وأدق النوى، يعني البزر.
1: نعم.
0: لناضحه، يعني.
1: نعم.
0: للجمل.
1: تمام.
0: وأعرفه وأستقي الماء وأخرز غربه، يعني حتى.
1: نعم.
0: تخيط له.
1: نعم.
0: وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي.
1: الله.
0: من ثلثي فرسخ.
1: نعم.
0: حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني.
1: نعم.
0: ويكمل الغزالي يقول: ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات زوجها عنها ألا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 أيام.
1: تمام.
0: وتتجنب فيها الطيب وتلزم مسكن زوجها أيام.
1: نعم.
0: العدة. هذه كما يقول الغزالي أهم الواجبات.
1: نعم.
0: على للمرأة أو على المرأة تجاه زوجها، فما واجبات الرجل تجاه زوجته دكتورنا؟
1: نعم. حق الزوجة أو واجب الزوج على الزوجة، أولا طبعا المهر، هذا.
0: نعم.
1: شيء أساسي. المهر ينبغي أو يجب على كل إنسان أن يعلم أن هذا المهر هو عبارة عن هدية للمرأة، وهي عبارة عن تطييب خاطر لها. لماذا؟ لأن المرأة ستذهب وتعيش في مجتمع آخر، وهذا أو في بيت آخر، لأن البيوت تختلف من بيت إلى آخر، يعني حتى مثلا بيت الأخ يختلف عن بيت أخيه الثاني.
0: نعم.
1: الحياة تختلف، المعيشة تختلف، فلذلك هذه المرأة لو أو العروس أو الزوجة لو انتقلت من بيت أهلها إلى بيت زوجها تتغير عليها الحياة. لذلك الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه النقلة أكرمها بالمهر وأكرمها بالفرحة وإعلان النكاح طبعا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمها بإعلان النكاح، أكرمها بتزين الرجل لها وتزينها للرجل ومعرفة الناس كلها بهذا الخبر السار السعيد. فعندما تنتقل إلى هذا المكان خشية الوحشة جعل هذا الإعلان أو هذا إعلان أو الفرح أو العرس كما نقول أو كلها هذه الاحتفالات تطييبا لخاطرها كي لا تستاحش في البيت الجديد.
0: جميل.
1: أبدا. هذه الغاية من المهر. لو كان العكس، لو كان الزوج مثلا طبعا والنفقة عليها، لو كانت النفقة عليها والزوج يروح من بيت أهله لبيت زوجته لكان العكس، للمرأة هي التي أعطت المهر. نعم أبدا، تطيبا لخاطره، لكن هو قاعد ببيت أهله وراح تجي لعروس، يعني ما نقص الشيء، ما راح يستاحش الشيء، بينما هي من عالم إلى عالم آخر.
0: نعم.
1: أو من مجتمع، ولو سمينا مجتمع مجازا يعني، من مجتمع إلى مجتمع آخر تختلف الحياة، يعني حياة بيتنا غير بيت عمي، وإن كنا بشكل عام وصورة واحدة لكن بجزئيات مختلفة. يجب أن يكون هناك تطييبا للخواطر.
0: جميل.
1: نعم.
0: أيضا بذكر العلماء من واجبات الزوج تجاه زوجته حسن الخلق معها
1: طبعا،
0: واحتمال الأذى منها.
1: نعم.
0: قال الإمام الغزالي يقول من الآداب، أنا أحب نعم. النقل عن الغزالي
1: نعم
0: جدا، وكتاب إحياء علوم الدين يعني من الكتب الجميلة جدا، ولكن بعد التهذيب
1: نعم طبعا.
0: ولي في ذلك كتاب الإحياء في ثوبه الجديد وهو منشور.
1: نعم.
0: يقول من الآداب حسن الخلق معهن واحتمال نعم. الأذى منهن.
1: نعم.
0: ترحما عليهن لقصورهن، يقول الله نعم. تعالى وعاشروهن بالمعروف
1: تماما،
0: وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
1: نعم.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.
1: نعم.
0: فأيضا من الآداب أن يزيد عن احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة تمام. والملاطفة.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة في العدو
1: تمام.
0: فسبقته، فلما سبق. حملت اللحمة
1: نعم.
0: سابقته فسبق، فقال يا عائشة هذه
1: نعم.
0: هذه بتلك. والنبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
0: يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم
1: نعم.
0: وألطفهم بأهله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. فضلت دكتور، بعد أن ذكرنا حق الزوج والزوجة
1: نعم.
0: ربما تبقى المشكلات بسبب عدم إعطاء الزوج حقا لزوجته، يعني فالمرأة تقول نعم. هذا الرجل لا يعطيني حقوقي ولا
1: نعم.
0: يعاملني المعاملة الحسنة نعم. وربما يضربني أو يشتمني و نعم. يفعل ما يفعل، هل يحق لها أن تطلب الطلاق أو المخالعة بسبب عدم إيفاء الزوج للزوجة حقوقها؟
1: طبعا كما ذكرت قبل قليل دكتور أنه من حقها حسن المعاشرة، وأيضا هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: استوصوا بالنساء خيرا، لكن إذا كان هذا الرجل نقول جلف أو صعب التعامل، صعب التعامل إذا كانت لا تستطيع العيش معه
0: نعم.
1: ولا تصبر، يحق لها أن ترفع أمرها للقضاء، إما عن طريق الطلاق أو عن طريق المخالعة، هي تتنازل
0: عن
1: تتنازل
0: المهر
1: عن
0: أو جزء
1: المؤخر
0: منه.
1: جزء من المهر، لأن المؤخر يعتبر جزء من المهر
0: تمام.
1: تتنازل عنه و تترك هذا الرجل. فإحدى الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، قالت يعني خلقه لا أشكو من خلقه، ولكن
0: إذا رأيته بين الرجال
1: كان دميما هو، طبعا دون أن نعيب خلق الله عز وجل، لكن كان دميما وهي لم تتقبله نفسيا.
0: نعم. فقال له إني أكره الكفر بعد الإيمان.
1: بعد الإيمان. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ يعني المهر اللي أعطاك إياه هل تردينه إليه؟ نعم. فقالت نعم. فقال رد عليها حديقته، فرد الحديقة البستان المهر اللي أخذه. فردت الحديقة. فهنا إذا امرأة لم تطق العيش مع رجل وتخشى على دينها، هنا يحق لها طلب الطلاق، وإن لم يتسنى ممكن الفسخ. الفسخ إيش هو؟ الخلع.
0: نعم، الخلع.
1: الخلع، المخالعة، تتنازل عن المؤخر أو تعطيه مالا أو أي شيء وينفسخ العقد بين الطرفين.
0: طب خلينا كمان أذكر بعض الأشياء دكتور، يعني خارج المحضرة، الأمور اللي حضرناها. نعم. امرأة تزوجت رجلا بعد أن تزوجته وجدته سكيرا،
1: نعم،
0: يشرب الخمر و...
1: نعم،
0: أو وجدت له علاقات غير سوية غير شرعية، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق والفسخ؟
1: أولا بما أن هي كما نقول النصف الثاني له،
0: نعم،
1: ووجدته على هذا الحال، تبدأ بهدايته، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهذه ماذا تفعل؟ تصبر عليه بالبدايات لأنه ما اكتشفت. هو طبعا يحق لها، ها، يحق لها فسخ العقد، لأنه إذا ستروا أنه مثلا يشرب الخمر أو مدمن مخدرات أو كذا ثم اكتشف، يحق لها الفسخ.
0: نعم،
1: يحق لها. لكن نحن نقول إذا استطاعت أو تستطيع هي أن تهديه إلى الطريق القويم، ما يمنع. هي اللي تخليه يبطل المشروب، وهي اللي تخليه يصلي، ويا ما نسوان اهتدوا رجال على إيدهم.
0: جميل.
1: كثير أعرف نساء من مجتمعي.
0: نعم.
1: ورجال منحرفين نساءهم قادوهم إلى التوبة. إيه نعم، سواء كان يشرب أو كان ما يصلي، فهي دعته يترك الشرب أو دعت الرجل يصلي أو أي أعمال سيئة أخرى. المرأة يعني سبحان الله، المرأة بملاطفتها تستطيع أن تأخذ عقل الرجل. جميل. والرجل عنده استعداد يتخلى عن كل شيء مشان المرأة، عنده استعداد. نعم. نفسي. فلذلك أحيانا إذا تعارضت عنده الشهوات يقدم الأقوى.
0: جميل.
1: فإذا كانت عنده زوجته يحبها ويحب الخمر، فإذا وقفت قالت بيني وبينك، إذا قالت بيني وبينك إما أنا وإما الخمر، ف حكما حبه للمرأة سيجعلها يختار الزوجة ويتخلى. نعم. عن الخمر، إلا إذا كان قد تزوجها رغبة لأمه أو لأبيه أنه يأخذ بنت خالته أو بنت عمته ويخلصون من هالموضوع، يجوزون الولد عشان يعقل، وهي مصيبة.
0: ما عقل
1: ولا ما عقل ما راح يعقل، لأنه إذا أبوه وأمه ما قدروا يخلوه يعقل، تاتج بنت الناس تخليه يعقل إلا ما شاء الله، لأن قلت إذا كان فعلا إذا كان عن حب يتخلى.
0: ولكن كثير من الحالات. نعم. يعني هو يبقى على سلوكه السيء ولا تستطيع. نعم. أن تؤثر به، وهي. نعم. ليست مجبورة أن تكون مع رجل سكير أو بتاع نسوان أو ما إلى ذلك.
1: تماما.
0: فلها الحق أن ترفع عليه
1: أمرها للقضاء،
0: تخالعه.
1: نعم.
0: للضرر الذي يحصل.
1: حصل. نعم.
0: تماما.
1: تمام.
0: دكتور، بعد أن ذكرنا حق الزوج وزوجته، ربما تبقى مشكلات بسبب عدم إعطاء حق الآباء للأبناء أو الأبناء حقوقهم. فخلينا نتكلم عن حق الآباء وحق أو حق الأبناء على آبائهم. يعني هو يعني ممكن يكون مشكلة بينه وبين زوجته أنه مع ما يربي أولاده، مع ما يدرسهم، مع ما يعلمهم، مع ما يطعميهم، مع ما يلبسهم، مع ما يدرسهم، مع ما هذه الأشياء. فما قولكم في هذا الأمر؟
1: طبعا أهم حق من حقوق الأبناء على الآباء اختيار الأم الصالحة. يعني أحد الصالحين أو شاب تزوج، تزوج وبعد أن تزوج وعنده أصبح عند زوجته حمل، فقال للشيخ: يا شيخ ادعونا أن يكون هذا الولد الصالح، هذا الولد الصالح. إيه؟ قال له: أنت إمتى تزوجت؟ قال له: تزوج وصار له الحمل 4 شهور أو 5 شهور. قال له: تأخرت كثيرا، يجب أن يكون السؤال قبل اختيار الزوجة.
0: عجيب.
1: إيه نعم، لأنه اختيار تربية الأبناء، تربية الأبناء تقوم أساسا على الأم، فلذلك اختيار الأم أمر مهم جدا. اختيار الأم أو الزوجة الصالحة، أنت خذ زوجة، يأخذ الرجل زوجة صالحة ويتركها وهي لتربي الأبناء حقيقة.
0: هذا أول واجب،
1: أول أبدا،
0: أو حق للأبناء أن يختار لهم
1: اختيار
0: أما صالحة.
1: الأم الصالحة. نعم. طبعا بعد ما يختار الأم الصالحة، عندنا أمر آخر من حق الأبناء على الآباء، وهاي من المصايب دائما نذكرها، الإجهاض. قتل الإبن قبل أن ينزل إلى الحياة، قتل الإبن، الإجهاض، الإجهاض جريمة قولا واحدا. أنا بالنسبة إلي لو كان يوم،
0: احنا خصصنا مع فضيلتكم حلقه كامله.
1: نعم. فهذه ايضا من المصائب اللي فيها اعتداء على الابناء، سواء من الاب او الام، وممكن تكون من طرف الام ايضا. تسميتهم باسماء حسنه،
0: هذه من واجبات،
1: من واجبات طبعا. نعم. يعني لما يسمي الابن مثلا عمر، محمد، مزاحم، زيد، عمر، غير لما يسمي مثلا
0: جعل،
1: جندر وجعل وكذا، يعني أسماء ما هي مقبولة. فلذلك يسميهم بأحب الأسماء، وأيضا يناديهم بأحب الأسماء إليهم. أيضا في مثلا الإرضاع من الأم نفسها.
0: نعم.
1: الإرضاع من الأم، وخاصة إذا كانت الأم صالحة. اللبن له تأثير، لبن الأم.
0: نعم.
1: له تأثير على الطفل بشكل غير عادي. إذا كانت الأم صالحة وأرضعت أولادها يكونوا صالحين بإذن الله تعالى. نعم. إلا إذا كان هناك عوامل أخرى، لكن الحليب عامل أساسي للانحراف أو للاستقامة. حليب المرأة. نعم. يعني إذا طفل رضع من امرأة منحرفة أخلاقيا، الولد راح يطلع منحرف أخلاقيا. تمام. إلا إذا جاءت هناك عوامل أخرى، لكن كاستعداد إذا كانت الأم المرضعة صالحة يكون الولد مستعد، هو الصلاح جاهز عنده، إلا إذا جاءت عوامل الأخرى. كذلك إذا كان العكس، المرأة غير يعني كانت منحرفة، فيكون الولد منحرفا إلا إذا جاءت عوامل أخرى واستقامته. هذه أمر، يعني مسألة الرضاعة ننبه عليها كثيرا.
0: أيضا من الحقوق أيضا فضل الدكتور، غير الاسم والرضاعة، و
1: نعم،
0: الإنفاق عليه،
1: الإنفاق عليه طبعا، وتربيته تربية حسنة. تدريبه على الصلوات، تدريبه على الطاعات بشكل عام.
0: نعم. أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع.
1: نعم. وضم عليها وهم أبناء 10. كل تدريب للولد بأي شيء أدربه، يعني حتى على الأخلاقية أدربه، على الكرم. أدربه على الشهامة، على يعني شلون وهو صف أول. أقول له بالمدرسة يعني مثلا بدال ما أعطي، يعني هاي جميلة لو ينتبهون إلها، أعطي الولد سندويشة مثلا أنت يأخذها معه على المدرسة، طالب صف الأول أعطي سندويشتين، أقول له هاي تعطيها لصديقك أو اللي جنبك، يكون ما عنده يعطيه. إذا طلب دائما أعلمه، إذا طلب منك صديقك قلم براية عيره وخليه يكتب، أعلمه على الأخلاق، أعلمه كيف يتعامل مع الناس. مثلا يدخل الولد بالبيت، يعني أحيانا مثلا يجون أولاد أخويا أو أختي أو كذا يفتون صغار هم، مثلا يدخل مثلا ما سلم، إيه نقول له رجع فوت قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه رجع ويجي يسلم، قل له ما تفوت على أي مجلس إلا تسلم كيف ما يكون هذا المجلس، حتى لو صغار بدك تسلم. ونعلم الأولاد ونعلم البنات كلهم نعلمهم هاي الأمور، يعلموا لما يدخل يسلم مثلا، علموا مثلا يأكل بإيده اليمين،
0: اليمين
1: يأكل مما يليه، مثلا ما أخلي وقت ينحط السفرة، مثلا ما أخلي يتقدم إلا مثلا يتقدم الأب أو تتقدم الأم، هاي كلها آداب، هاي بسيطة جدا لكن تعلم الولد بعدين احنا نشوفها بسيطة. يعني ايش هي؟ يعني تعرف انه اذا لو قلت للابن انه اذا صديقك ما معه اعطيه او اعطيه من صندويشتك، هاي تزرع به الكرم الى ان يأخذ الله امانته. لكن لو قلت له اعتني، لا تعطي احد، لا تضحك بوجه احد، لا كذا، هذا مصيبة، هذا يصبح معزول اجتماعيا،
0: يصبح الولد أنانية
1: مغرورا غير اجتماعي.
0: أيضا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني يعلم كيف يصبح رجلا، والمرأة تعلم بنتها كيف تكون فتاة ثم تصبح زوجة،
1: مسؤوليات البيت مسؤوليات. نعم صحيح.
0: طيب لو قلنا بأن من المشكلات، نحن نتكلم في المشكلات، الأب لا يراعي ذلك ولا يهتم بأولاده،
1: نعم،
0: ومقضيها سهر،
1: نعم،
0: ولعب شدة،
1: نعم،
0: وأرجيلة،
1: نعم،
0: وهامل أولاده وزوجته،
1: هذا مصيبة والله، هذا مصيبة. لكن مين اللي يقوم بالدور؟ هي نفسها المرأة اللي قائمة بالمسؤولية كاملة، من تربية، من اهتمام بالبيت إلى آخره، هي تقول له يا رجال يعني يجب أن تتحمل المسؤولية، المسؤولية ليست على المرأة فقط، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، أنت تحمل المسؤولية الكبرى. بعض الرجال إيش يتذرع؟ يقول أنا عم أشتغل من الصبح للمساء. أنت ليس المطلوب منك فقط أنه تعمل من الصبح للمساء، أنت أيضا المطلوب منك تربي أولادك. المرأة لا تستطيع، هذه ليست مسؤوليتها وحدها، فيجب أن يعي المسؤولية، يجب أن يعي المسؤولية أنه مسؤول عن تربية أولاده. يروح من الصبح يجي للمساء، ها والله أنا عم طعمي أولادي، إيه صحة وهنا، لكن بنفس الوقت ربي أولادك. إيه ودائما نقول مثل عندنا، نقول هذا الولد شبعان خبز ومو شبعان تربية، لمن عجيب. نقولها شبعان خبز ومو شبعان تربية، نقول لها للأب الذي يطعم أولاده لكنه لا يربيهم،
0: نعم.
1: نقول للولد قليل التربية، عذرا من الكلمة، نقول للولد قليل التربية إنه هذا شبعان خبز ومو شبعان تربية. وأنا قلتها الرجل فعلا من يومها اهتم بأولادي، كانوا أولاده مشاكسين، فيأتون إلى المسجد ويعني قمة الشغب، فسألني قال لي كيف الأولاد، قلت له كلامي صعب اسأل غيري، قال لا بدي منك، قلت له كلامي صعب،
0: نعم،
1: قال لي بدي اياها منك، قلت له اولادك شبعانين خبز بس مو شبعانين ترباية.
0: عجيب.
1: ابدا عيونه صارت هون
0: في راسه.
1: إيه؟ قال خلص وصلت رسالتك، والله سنوات اولاده يضرب بهم المثل بالادب.
0: ما شاء الله كان، ما شاء الله كان.
1: إيه نعم صحيح، كلمتي كانت كلمتي قاسية عليه، لكن صحته. وأنا دائما أقول للولد أو للرجل اللي يطلع من الصبح ويرجع المساء يقول أنا أنا عم أشتغل تاء طعم أولادي والعرق جبين بده تضحية، صح، لكن التربية لا يجب أن لا يقال فيك شبعتهم خبز بس لكن ما شبعتهم ترباية، لازم مشبعهم خبز ومشبعهم ترباية
0: ومشبعهم أبوه، يعني يشعر
1: طبعا هو حلال أبوه. هي كلها التربية كلها شاملة، حتى الأمور العاطفية، الحنان الأبوي تشمل كل شيء التربية. يعني
0: ينبغي أن يكون هناك جلسات بين الأب وأولاده،
1: طبعا
0: يسألهم عن دراستهم، عن
1: طبعاً
0: حياتهم،
1: طبعا هذه من مسؤولياته، طبعا،
0: وأن لا يكون هناك حواجز بين الأب وأبنائه، يجلسوا معه يستخبرهم عن أمورهم،
1: نعم،
0: وهم يكاشفونه بخفاياهم، نعم، وبأمورهم. الولد الذي يخفي عن أبيه، نعم، شيء أو عن أمه، أو البنت التي تخفي، معناتها عندها مشكلة
1: نعم،
0: في التواصل،
1: صحيح.
0: فمن الواجبات على الزوج أو على الرجل أن يهتم بأولاده ويوجههم، ليس فقط أن يطعمهم ويشبعهم خبزا، وإنما يشبعهم تربية وأخلاقا ودينا، ويهتم بهم ويكون له جلسة معهم دائما. يسألهم عن علمهم، عن دينهم، يا ابني هل صليت الصلوات، هل أديت ما عليك من واجبات، هل تحضر دروسك بشكل منتظم، وليس فقط الطعام والشراب.
1: نعم صحيح. أنا أقول يجب على الأب أن يجلس يوميا عدا وجبات الطعام لا يقل عن ساعة أو ساعتين مع أولاده، يجب، حتى لو على حساب جلسته مع أصدقائه أو على حساب مجالس أخرى،
0: تمام.
1: حتى لو دعوة خارجا، يعني مثلا يوم الجمعة، أنا يوم الجمعة يوم العطلة الوحيد بالنسبة لي مثلا، أنا لا يمكن أطلع مع جماعة ثانين أو أطلع على أصدقائي من الصبح إلى المساء، لا يمكن،
0: نعم.
1: أنا عندي التزام مع عائلتي أهم من أمور ثانية، بأولويات بهذا الموضوع. كذلك الأب يجب أن يجلس مع أبنائي يوميا على الأقل ساعة أو ساعتين على الأقل، عدا يوم الجمعة متفرغ كامل إلهم إلا إذا في سيران بحث ثاني.
0: الله يبارك فيك يا دكتور، جزاك الله خير. هو سبحان الله الوقت يعني تداركنا، والحديث معكم دكتور ماتع، وأنا أحب يعني أريحيتكم بالكلام، يعني
1: بارك الله فيك.
0: وهذا يعني يريح المحاور ويريح السامع، لعل الإخوة يعني أخذوا شيئا، الإخوة المتابعين والمتابعات أخذوا شيئا من التوجيهات والنصائح والأحكام،
1: نعم،
0: الفقهية. يعني هذا برنامج بينة،
1: نعم،
0: هو خليط بين الحلال والحرام والقضايا الفقهية،
1: نعم،
0: والقضايا التربوية والاجتماعية. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم سعادة الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر مع برنامجكم بينة. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراء دبسي.
2: ثكلتك أمك يا حيي بن أخطب، ثكلتك أمك. أهذا ما كنت ترمي إليه حين أغريتنا بنقض العهد مع محمد؟ قد حدث ما كنت أخشاه على بني قريظة ورب البيت، فهل لك أن تخبرني الآن كيف لنا بالخروج من هذا البلاء الذي جرته آراؤك علينا؟
3: أخلفتنا قريش وغطفان ولا تساعة من دم.
2: جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طامن. أين عز الدهر ذاك يا حيي؟ أين ذاك البحر الزاخر بالرجال؟ أين قريشك وغطفانك؟ لقد انشمروا إلى بلادهم وخلوا بيننا وبين محمد لينزل بنا ذل الدهر، فهو يحاصرنا برجاله ويسد علينا المنافذ ويقطع عنا المدد من أي جهة، فما العمل؟
3: أي كعب، إنك لا تحسن إلا الندب والعويل كالنساء، ولست أدري كيف أصبحت سيد بني قريظة. أيخيفك حصار محمد إلى هذا الحد؟ أتظنه سيبقى على حاله أبد الدهر؟ من هي إلا أيام يرهبكم فيها بحصاره هذا، ثم لا يلبث رجاله أن يملوا ويهلكهم البرد القارس فينسحبوا.
2: ينسحبون؟ أتحسب رجال محمد كرجال قريش أيها الغبي؟
3: كف عن لومي وشمتي يا كعب، ها أنا ذا أبر لك بعهدي وأقيم معك في حصنك كما وعدتك حتى يصيبني ما يصيبك أنت وقومك، فما تريد أكثر؟

0: أرأيت إلى حصار محمد لبني قريظة يا ابن أبي؟
1: أجل يا وديعة، فما الغرابة في الأمر؟
0: أأنت تقول هذا يا عبد الله؟
1: ولما لا يا وديعة؟ بنو قريظة أغبياء، رجل وعدهم وكتب لهم عهدا وعقدا، فما الذي دفعهم إلى نقضه بينما لم يروا من الرجل ما يريب؟
0: عبد الله،
1: لا تنظر إلي هكذا يا وديعة. قوم غرهم قدوم قريش وغطفان، وأدخل في روعهم حيي بن أخطب أن نهاية محمد قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى، فاندفعوا ينقضون عهدهم، فخرج محمد لينتقم منهم. أفلا يحق له أن يفعل؟
0: عبد الله،
1: سل نفسك يا وديعة، لما لم يحاصرني محمد أنا ورجالي الذين دخلوا في دينه، رغم أنني لم أخرج معه إلى الخندق، ورغم أن كثيرا من رجالي انسلوا تاركين محمدا يكمل حفر الخندق مع أصحابه. لا، بل إن البعض منهم استأذنه بالعودة إلى بيوتهم فأذن لهم.
0: ولكن قرآنا نزل في أولئك الذين ذكرت.
1: ذاك شأن آخر يا وديعة، لا أنكر أن من نزل فيهم قرآن قد خذلوا محمدا حين حاجته إلى المزيد من الرجال، ولكنهم لن ينقضوا له عهدا ولا عقدا.
0: عبد الله، أتكون قد أصبحت حقا من أصحاب محمد؟
1: لا تحور الأمور يا وديعة، فما لهذا رميت، وإنما قلت إن قريظة تستحق ما يصنعه بها محمد، ولكم كنت سأعجب له لو أنه أرجأ ذلك إلى وقت آخر.
0: أفهم من هذا أنك لن تسعى إلى تخليصهم مما هم فيه كما فعلت في حصار بني قينقاع.
1: ولما أفعل يا وديعة؟ لقد كان بنو قينقاع حلفائي وموالي، وأنا سيد الخزرج، أما بنو قريظة فحلفاء الأوس، فليخلصهم سعد بن معاذ وهو سيد الأوس.
0: ولكنه جريح قطع أكحله في غزوة الخندق، ولا زال جرحه ينزف دما، ولقد خصه محمد بخيمة وضعها له في مسجده تداويه رفيدة امرأة من أسلم.
1: فلينتظر بنو قريظة سعد بن معاذ حتى يبرأ، وما أظنه سيحسن فيهم كما أحسنت في موالي، فشتان بين سيد وآخر يا وديعة، شتان.

0: يا بني قريظة، يا بني قريظة، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وها قد انقضت ما يقارب من 20 ليلة وأنتم على حالكم من هذا الحصار، وإني عارض عليكم خلالا 3، فخذوا بما شئتم منها.
1: وما هن الخلال يا كعب؟
0: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.
1: ماذا تقول يا كعب؟ والله لا نغير ديننا ولا نستبدل به غيره.
2: بناك كان ربه يا عزال ابن شموال.
3: احفظ عليك لسانك يا حيي، فلسنا في حاجة الى شتات الرأي اكثر مما نحن عليه.
1: اما الاولى فلا يا كعب.
0: اما اذا ابيتم علي هذه فهيا لنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مسلطين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلا عمري لنجدن النساء والأبناء.
1: ما هذا الذي تأتين به يا كعب؟ نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم؟
0: فإن أبيتم علي هذه أيضا لم يبق لدي غير الخلة الثالثة.
1: هاتها فلعلنا نجد فيها شيئا من خير.
2: ما هي؟
0: اسمع اسمع، الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة.
2: خيبك الرب يا كعب. والله إن يرمي هذا الرجل إلا إلى هلاككم يا بني قريظة.
3: فهن يا حيي، فهن أنت
1: يا بني قريظة،
3: ولا نجد لأنفسنا مخرجا من هذا المأزق الذي أوقعتنا فيه، لا بارك الله بك.
1: يا بني قريظة، يا بني قريظة، إني أرى أن قد ضل سعيكم وما وقفتم بعد على رأيه. أنسيتم أننا حلفاء الأوس؟ أنسيتم ما صنعه عبد الله بن أبي سيد الخزرج عندما حاصر محمد بني قينقاع؟ لما لا نسأل محمدا أن يبعث إلينا سعد بن معاذ نستشيره في أمرنا؟
2: هذا هو الرأي والله يا عزال.
3: ولكن ابن معاذ ما زال في فراشه يعالج من سهم أصابه.
1: فنطلب من محمد أن يبعث إلينا أبا لبابة أخا بني عمرو بن عوف.
3: نسأل محمدا هذا يا عزيز.

0: أرسل رسول الله أبا لبابة إلى بني قريظة، فلقيه الرجال منهم وقد ملأ الله قلوبهم رعبا وهلعا، وأجهشت بين يديه النساء والصبيان، ثم سألوه إن كان يرى أن ينزل على حكم رسول الله، فقال نعم، وأشار بيده إلى حلقه وقال إنه الذبح.
1: وقد أحس أبو لبابة أنه أتى أمرا فيه خروج عن طاعة الله ورسوله عندما قال لبني قريظة ما قال، فخرج من عندهم ولم يأتي رسول الله، بل توجه إلى المسجد وقيد نفسه إلى عمود فيه وقال لا أبرح حتى يتوب الله علي مما صنعت.
0: ولما بلغ رسول الله خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. وظل أبو لبابة على حاله بضع ليال حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيه قرآنا فتاب عليه فأطلقه رسول الله.
1: وقد نزل بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثب نفر من الأوس يرجون رسول الله أن يحسن فيهم كما صنع ببني قينقاع، فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ، فأتوا به وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فقال سعد
2: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. يا معشر الأوس،
3: يا معشر الأوس،
2: عليكم عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيهم كما حكمت.
4: نعم
5: نعم يا سعد، نعم
6: نعم يا سعد.
2: وعلى من هاهنا؟
5: أراك تشير إلى الناحية التي فيها رسول الله يا سعد، وقد قال رسول الله نعم.
2: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع حكم سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فأنزل رجال بني قريظة إلى سوق المدينة حيث خندق لهم فيه رسول الله خنادق، وأتي بهم فضربت أعناقهم واحدا إثر الآخر. وقد أتي بحيي بن أخطب عدو الله، عليه حلة يضرب لونها إلى الحمرة، قد شقها من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها بعد موته، وكانت يداه مجموعة إلى عنقه بحبل. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
7: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم.
4: حي على الصلاة، حي على الصلاة.
6: ما هذا يا رجل؟ أراك تدخل المسجد.
8: أجل، أريد الصلاة. ألا تسمع الأذان؟
6: بلى.
8: فما تنكر من دخول المسجد إذن؟
6: ألم أرك تقضي حاجة خارج المسجد منذ قليل؟
8: قد فعلت.
6: فكيف تريد الصلاة بغير وضوء يرحمك الله؟
8: عذرا يا أخي، أيكون ذلك من أركانها؟
6: بل لا تصح صلاة من غير طهور.
8: عذرا يا أخاه، فإني رجل من الأعراب وأنا حديث عهد بجاهلية، فهل لا علمتني ما أجهل؟
6: حبا وكرامة يا أخي، هلما أعلمك الوضوء أولا كي لا تفوتنا صلاة الجماعة، ومن ثم أعلمك ما تريد. ولكن أخبرني أولا، كيف هو زادك من القرآن؟
8: قليل، فلقد حفظت بعض قصار السور.
6: ينبغي لك أن تكثر من تلاوة القرآن وحفظه يا أخي، حتى ينير الله قلبك ويشرح صدرك أكثر لهذا الدين.
8: أفعل إن شاء الله.
6: والآن هلم إلى الوضوء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف تراك الآن وقد قضيت الصلاة؟
1: تعست قريش ورب السماوات والأرض.
0: وما شأن قريش يرحمك الله؟
1: كنا نقوم البيت العتيق نتطوف فلا نرى قريشا يأتون أمرا إلا ظنناه صوابا فتبعناه. كنا نراهم يأتون الكهان ويستقسمون بالأزلام ويعبدون الأصنام، لا كتاب لديهم ولا نبي يهديهم، لا يفرقون بين طهارة أو نجاسة، ولا يعرفون الحلال من الحرام. وكنا نظن ونحن على جهلنا أن ما يفعلونه

0: لست أدري ما أصاب عمرو بن العاص يا قوم، فهو منذ عودتنا من حصار محمد وصحبه عند الخندق يجلس بيننا ساهما واجما، وكأن مسا قد أصابه. انظروا إليه، فإنكم لعمري لا تجدونه إلا مطرقا مفكرا في أمر لا ندري ما يكون. أيكون محمد قد سحرك ونحن نحاصره مع الأحزاب يا عمرو؟ يا ابن العاص،
1: ماذا تريد يا عثمان؟
0: أريد إخراجك مما أنت فيه وما أدري كيف.
1: أتطيعني في أمر إن أنا أطلعتك عليه يا ابن طلحة؟
0: ما عهدتني أرى إلا رأيك يا عمرو، وما كنت أسمع من قبل إلا منك.
1: فإني أفكر في محمد يا ابن طلحة.
0: محمد؟
1: أجل يا عثمان، فوالله إني أرى أمره يعلو علوا منكرا، وإني قد رأيت أمرا فما ترى فيه أنت وصحبنا.
0: وماذا رأيت يا ابن العاص؟
1: رأيت أننا بتنا في مكة غير آمنين أن يغزونا الرجل في عقر دارنا بعد أن شري أمره وفشى بين القبائل. فإن نحن لحقنا بالنجاشي في الحبشة فكنا عنده وتحت يديه، فإن ذلك أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد إن ظهر على قومنا.
0: وإن ظهر قومنا على محمد يا ابن العاص؟
1: لئن ظهر قومنا عليه فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير.
0: والله إن هذا لهو الرأي يا عمرو.
1: فلنجمع للنجاشي ما نستطيع من الأدم، فإن الجلود أحب هدية إليه.
0: ولنسرع في جمعها والخروج إلى الحبشة، فإننا لا نأمن أن يأتينا محمد غازيا بين يوم وليلة.

0: تعال انظر انظر من الذي خرج من عند النجاشي للتو.
1: أليس هذا عمرو بن أمية الضمري الذي سبق عن آلهة قريش وتبع محمدا؟
0: بلى. وددت لو أني دخلت على النجاشي الساعة أسأله أن يعطيني عمرا هذا فأضرب عنقه. فلكم سيسر ذلك قريشا التي ستقول إن عمرو بن العاص قد أجزأ عنها وقتل رسول محمد.
1: عمر انتبه. الحاجب يشير إليك بالدخول على النجاشي، قم فكلم، فلعلك تصيب من محمد ثأرا أتاك من حيث لا تعلم. هيا

0: مرحبا بصديقي عمرو بن العاص.
1: طاب يومك يا مولاي.
0: متى كان قدومك من مكة؟
1: بالأمس يا مولاي، وقد أهديت إليك أدما كثيرا، وهذا بعض منه. أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك لتوه، وهو رسول عدو لنا، فإن رأيت أن تعطينيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أخيارنا وأشرافنا، وإنه...
0: ماذا تقول؟ ويحك يا عمرو.
1: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه.
0: أتس

0: سألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله.
1: الملك، أكذاك هو؟
0: ويحك يا عمرو، أطعني فاتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده.
1: أفتبايعني له على الإسلام أيها الملك؟
0: أجل، أبسط يديك.
1: قد بايعتك أيها الملك، ولكن معي نفرا من أصحابي ينتظرونني خارج قصرك، وسأكتم عنهم ما فعلت حتى أعود إلى مكة، ثم ألحق بمحمد في يثرب متحينا لذلك الفرصة.

0: بعد أن فتح الله على رسول الله بني قريظة في شهر ذي القعدة من سنة 5 للهجرة، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ذي الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وخرج في جماد الأولى على رأس 6 أشهر من فتح بني قريظة، خرج إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه.
1: وأظهر صلى الله عليه وسلم أنه يريد الشام ليصيب من القوم غربا، فلما انتهى إلى منازلهم وجدهم قد هربوا من بين يديه وتحصنوا في رؤوس الجبال، فلما نزلها رسول الله وأخطأه من غرتهم ما أراد قال: لو أن هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أن قد جئنا مكة. فخرج من منازل بني لحيان في من معه من المسلمين حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كرا راجعين.
0: ثم راح رسول الله قافلا إلى المدينة المنورة.

0: ولما كان شعبان من سنة 6 للهجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع، فتزاحم الناس واقتتلوا قتالا شديدا.
1: ولقد حمل رسول الله والمسلمون على بني المصطلق حملة رجل واحد، فما أفلت منهم رجل واحد، فقتل من بني المصطلق نحو من 10 رجال وأسر الباقون، وأصيب من المسلمين رجل واحد.
2: أما إنك أبليت اليوم بلاء ما ظهر منك من قبل يا ابن أبي،
3: حتى يعلم رجالي كلهم أن عبد الله ابن أبي ما زال ذلك الفارس المغوار الذي عرفوه من قبل يا وديع.
4: وهل تظنهم اليوم يعرفون عنك غير ذلك يا ابن أبي؟
3: كلا، ولكن ربما أخذ علي بعضهم تخلفي عن بدر ورجوعي ببعضهم عن أحد، ومن ثم البقاء في المدينة أيام حاصرتها الأحزاب عند الخندق، وظنوا أني جبنت وقعدت على القتال. ثم إن لي في ذلك مآرب أخرى يا وديعة.
4: وما تلك يا ابن أبي؟
3: لقد أردت أن يرى أصحاب محمد الذين هاجروا معه من مكة أن عبد الله ابن أبي ورجاله من الخزرج ما زالوا أهل الحلقة.
1: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تأملها جيدا لأبيه: اعرف أين تضع سرك، ليس كل إنسان يؤتمن، وليس كل موضوع يصح فيه البوح. لا تختلط بأكملك بالناس، واترك شيئا منك لنفسك.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق. أيها السادة، خير بداية نستهل بها أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي. إن تستفتحوا فقد جاءكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم. نبقى الآن مع الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حديثنا دين الصباح لهذا اليوم، عنوانه سلامة الصدر واللسان. أيها الإخوة والأخوات، إن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم حسد أو غل أو بغض أو ضغينة، وليس في ألسنتهم غيبة أو نميمة أو كذب أو وقيعة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام، ولا يتلفظون بألسنتهم إلا بالكلمات النافعة والأقوال المفيدة والدعوات الصادقة. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والخصلة الثانية متعلقة بالقلب، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو غير ذلك. إن سلامة الصدر واللسان هما من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان وكمالهم. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعدون الأفضل فيهم من كان سليم الصدر سليم اللسان. قال إياس بن معاوية: كان أفضلهم عندهم، أي عند السلف، أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أي عن السلف الصالح الصحابة. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولما ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. لقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وألسنتهم هو قوة صلتهم بالله سبحانه وتعالى وشدة رضاهم عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه، أي الرضا عن الله، يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. وثمرات سلامة القلب الذي هو ثمرة من ثمرات الرضا لا تعد ولا تحصى. فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنينة، وثوابه في الآخرة من أحسن الثواب، وغنيمته أكبر غنيمة. ولما دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو مريض كان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. ومما يعين المسلم على سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله بصدق وإخلاص، والنظر في العواقب الحميدة والنتائج المباركة في الدنيا والآخرة المترتبة على ذلك. وكذلك النظر في العواقب السيئة والنتائج الوخيمة التي يجنيها ويحصلها من كان في قلبه غل أو حقد أو حسد أو غير ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة أثرت عنه سؤال الله سبحانه وتعالى هداية القلب وسلامته وثباته. فعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وأيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه

لغير ذلك من أدعيته الشريفة صلوات الله عليه وسلامه. والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه جهادا مستمرا في إصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتطهير سريرته، فينقيها من الأهواء المذمومة والرغبات غير الرفيعة والمقاصد التي لا تليق بالمؤمن، ويعلو بنفسه عن سفاسف الأمور ودنايا المقاصد، وأن يصبر على هذه المجاهدة طوال حياته، فلا يفتر عن تهذيب نفسه وتقويمها حتى يلقى الله بقلب سليم ونفس زكية. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن الأدعية العظيمة النافعة في باب سلامة الصدر واللسان ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت أو أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فقد تضمن هذا الحديث العظيم الاستعادة بالله من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، فاستعاذ بالله منهما في قوله: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وغاية الشر إما أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم، وفي هذا الحديث الاستعاذة من ذلك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتضمن هذا الحديث الاستعاذة من مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايته اللتين يصل إليهما، فلله ما أكمله من دعاء وما أجمله من مقاصد وما أروع دلالته وما أجمل أن يوظفه المسلم في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه، كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، ولازلنا في رحاب الحكمة التي تقول: لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. إن المراقبة مقام عظيم، ومعناها أن يعيش القلب مستشعرا نظر الله إليه وعلمه به وقربه منه. فالمراقبة ليست فقط أن تجلس في خلوة وتذكر الله، بل أن يكون الله حاضرا في قلبك في كل حال، وقوله فيما هو مقيمك فيه.

أي في المكان والحال والظروف التي وضعك الله فيها الآن. فالله لا يطلب منك أن تعيش حياة شخص آخر، لا يطلب من صاحب العمل أن يترك عمله ليكون عابدا متفرغا، ولا يطلب من الوالد أن يهمل أهله بحجة العبادة، ولا يطلب من طالب العلم أن يترك دراسته، بل يريد منك أن تعبده في الموضع الذي أقامك فيه. والمعنى الإجمالي للحكمة: لا تنتظر أن تختفي مشاغل الدنيا حتى تقبل على الله، لأن هذه المشاغل جزء من المكان الذي وضعك الله فيه، والمطلوب منك أن تعرف الله وتراقبه، وأن تضمن هذه الظروف لا بعد انتهائها. والحكمة تعالج الوهم، حيث أن الإنسان يتخيل أن العبادة تحتاج إلى حياة خالية من المشاكل. يقول مثلا: سأعبد الله عندما أرتاح، لو كان عندي وقت أكثر لقرأت القرآن، لو هدأت ظروفي النفسية لخشعت في الصلاة. وهذا الوهم قد يستمر لسنوات، لأن طبيعة الدنيا أنها لا تعطي الإنسان فراغا كاملا، فكل مرحلة لها أشغالها. في الصغر الدراسة والتعلم، في الشباب العمل والزواج وبناء المستقبل، في منتصف العمر المسؤوليات والأسرة، وفي الكبر تراجع الصحة والأحوال المتغيرة. فالذي ينتظر الفراغ المطلق قد لا يبدأ أبدا، ولهذا قالت الحكمة: لا تترقب فراغ الأغيار. وإلى هنا مستمعين الأكارم، نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذه الحكمة، وإلى حلقة قادمة وحكمة جديدة بإذن الله تعالى.

0: انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: والدار بالعين مضوي منازلها،
1: وإن عصف

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي، لإقامة مشروع تربية أبقار ناجح يحقق لك دخلا جيدا ويؤمن متطلبات الحياة اليومية لك ولأسرتك، لابد من توفير شروط مناسبة للقطيع، من تغذية جيدة وخدمة ورعاية صحيحة مناسبة. فإن استطعت توفير الشروط المناسبة من تغذية وإيواء ورعاية وتأمين أعلاف سليمة، فسوف تحصل على دخل جيد من مشروعك، وذلك من خلال حصولك على مواليد سليمة سنويا وإنتاج أكبر كمية حليب ولحم وبأقل التكاليف المادية.

أخي المربي، تعد التغذية من أهم عوامل نجاح المشروع، كونها تؤثر على صحة الحيوان وإنتاجه وخصوبته، وهي تشكل أكبر تكلفة مادية، حيث تصل إلى حوالي 75% من مجمل التكاليف. وتذكر أخي المربي، إذا أردت أن يكون قطيعك بصحة جيدة ويعطي إنتاجاً عالياً من الحليب أو اللحم ومواليد سليمة كل سنة وتحصل على دخل جيد، عليك أن تغذي أبقارك بشكل جيد واقتصادي.

أخي المربي، الأبقار تتأثر بسرعة وبشكل كبير بالأخطاء التغذوية، خاصة نقص محتوى العليقة بشكل عام وانخفاض الطاقة فيها بشكل خاص، ويظهر ذلك من خلال تدهور إنتاج الحليب. لذلك يجب تقديم الكميات المناسبة من الأعلاف في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

أخي المربي، تحتاج الأبقار إلى العناصر الغذائية من طاقة وبروتين ومعادن وفيتامينات وألياف لحفظ حياتها ونموها ولضمان إنتاج جيد من الحليب واللحم. لذلك معرفة وزن البقرة وكمية الإنتاج من الحليب ونسبة الدهن في الحليب المنتج شيء أساسي في تكوين العليقة المناسبة.

0: أخي المربي، كيف نقوم برعاية أظلاف الأبقار وما الفائدة من القيام بهذه العملية داخل المزرعة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ربا اللحام مراسلتنا في ريف دمشق.
1: الإخوة مربي الأبقار، أسعد الله صباحكم. تمثل حوافر الحيوانات مشكلة كبيرة لصاحب المزرعة إذا لم يتم تهذيبها بشكل علمي وسليم، لما تسببه طبعاً من عجز للحيوان وخسائر مادية. هناك عدة إرشادات حول موضوع رعاية أظلاف الأبقار. يسرنا أن نلتقي مع الدكتور عثمان سعيد للحديث عن هذا الموضوع. يسعد صباحك دكتور.
2: أهلا وسهلا، يا صباح الخير.
1: بالبداية، شو هي الإجراءات اللي لازم نتخذها للتخلص من مشاكل الأظلاف عند الأبقار؟
2: من أهم الإجراءات هي القيام بعملية تقليم الأظلاف كل سنة مرة واحدة على الأقل، خاصة في فترة قبل الولادة بشهرين مرحلة التجفيف، ووضع مغطس مائي يحتوي على أحد المعقمات مثل الفورمالين أو الجنزار أو كبريتات النحاس في مغاطس على ممر دخول وخروج الأبقار، أو ممكن تمرير الأبقار على أوعية تحتوي هذه المواد. يجب أن تكون أبنية والحظائر التي تعيش فيها هذه الحيوانات بشكل

0: وبالتالي هذه الرطوبة تشكل أكبر مخزن للجراثيم وبالتالي العدوى لهذه الحيوانات، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تكاثر وتزايد هذه الجراثيم في الأماكن الرطبة بشكل كبير، ويؤدي إلى انتقالها إلى أظلاف الحيوانات وبالتالي تكوين التهاب شديد قد يؤدي إلى رقود الحيوان بشكل كامل.
1: نعم، أيضا كيف تؤثر التغذية الصحيحة على التخفيف من مشاكل الأظلاف؟
0: تعتبر التغذية من الأسباب المهمة والأساسية في مشاكل الأظلاف، خاصة عند زيادة أحد المكونات على حساب مكون آخر مثل الطاقة والبروتين وعدم التوازن بينهما، فلذلك يجب أن تكون التغذية متوازنة من حيث الطاقة والبروتين وأن لا تشكل ضغطا على القوام والأظلاف من خلال التهاب الصفائح الحساسة التي تتواجد ضمن الأظلاف وبالتالي تلتهب وتحتقن وتشكل نقطة ضعف لهذه القوائم وبالتالي العرج والرقود للحيوان.
1: نعم، في النهاية ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند تقليم الأظلاف الخلفية؟
0: يجب أن يكون الظلف الداخلي بشكل طبيعي أكثر من الظلف الخارجي وبطول تقريبا حوالي 7 سنتي، ويجب تسوية سطح التحميل بحيث لا يكون هناك أي ميول يؤدي إلى الانزلاق. في حالة الأرضيات الملساء أو الناعمة يجب أن يكون الظلف بشكل متوازن ومستوي ومنع التشققات والحفر في السطح الأظلاف.
1: نعم، في النهاية نشكر الدكتور عثمان سعيد على هذه المعلومات الهامة حول موضوع رعاية أظلاف الأبقار.
0: شكرا. أهلا وسهلا فيكم.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشكور.
2: 8:15 صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان يبحث هاتفيا مع نظيره التركي الجنرال سلجوق بلقدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري وتوطيد العلاقات بين البلدين. وفد برئاسة مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان يبحث مع مسؤولين فنلنديين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير المالية محمد يوسف برنية يبحث مع وفد هيئة تنمية الصادرات السعودية سبل تعزيز التعاون وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام البائد المدعو مارد محمد. فرع مكافحة المخدرات في دير الزور يفكك شبكة تهريب واتجار بالمواد المخدرة تنشط في محافظتي دير الزور والحسكة والحدود العراقية. في خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تعلن متابعتها ميدانيا أسباب الخلل المرتبط بمادة البنزين وتؤكد محاسبتها لكل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: عطيني إدنا.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك، يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. معلومكم أن الخطوط والاتصالات الهاتفية بين المدن تبعنا تحسنت، وراح تتحسن كمان بعد فترة قريبة، وراح تتجدد الشبكات والمقاسم. شنو بعض الشبكات والمقاسم ختيرت، يعني عتقت. والمثال على ذلك أني استغليت يوم إجازة عندي وقلت لحالي قوم اتصل بأخوك شيبوب واطمئن على صحته وأحواله. حاكم الأسبوع الماضي كان عم يسعل، طبعا بده يسعل لأنه بدخن أولا، وثانيا كل يوم بدخن نوع شكل، مرة طويلة ومرة قصيرة، مرة حمراء ومرة زرقاء، يعني شو ما لقى قدامه بيشتري، يعني بدخن على ذوق البياعين اللي عصيف. أي قصة حكيناها قبل هالمرة، بس بيرجع مرجونا للمخابرة اللي كنت ناوي أعملها لأخي. والله سميت بسم الله وبلشت أضرب الرقم 8-8-6 وبدي كفي فصل خط. رجعت دقيت مرة تاني 8-فصل خط، رجعت من الأول، مرة يفصل خط ومرة تطلع إشارة معطل ومرة يعلق مع بيت غير بيت، وآخرتها لقطه. مرحبا أخي شيبوب، شلونك؟ كيف صار سعلتك؟ ما عم تسمعني؟ راح أرفع صوتي شوي. ايوة ما عم تسمعني لأني شو؟ ما عم تسمعني لأنه في خشة بالتليفون؟ لك هاي الخشة من عندك مو من عندي. لك مو لقشة، لك أخي مو لقشة، الخشة من التليفون. ما عم بحكي عن البنطلون، عم قلك عن الخشة اللي بالتليفون. ايه لأن الخطوط تعبانة مو دبانة. شنو لسه ما بدل خطوط الميدان؟ لك الميدان مطرح ما لك ساكن مو جيران. الظاهر ما رح يفهم علي، ولسه ما حطيت السماعة اندق جرس الباب، وقمت فتحت الباب لقيت جارنا أبو عزو قدامي. شو أبو أنتان، خير إن شاء الله جار؟ مع مين كنت عم تتخانق؟ بعرفك هادي وما بتتخانق مع حدا.
2: ما كنت عم تخانق، كنت عم بحكي مع أخي بالتليفون.
1: ليش إلك أخ مغترب بالأرجنتين؟
2: لا مالي أخ بالأرجنتين.
1: معناتها مع ابن عمك باليابان.
2: كمان مالي ابن عم باليابان، كنت عم أحكي مع أخي يلي ساكن هون بالميدان.
1: إذا هيك معك حق تصرخ. والله
2: وبعد ما راح جارنا تذكرت إنه إلي صديق ياباني اسمه شاكو كوكيني، بزمانه كان ساكن بالشقة اللي قدامنا، شنو كان يشتغل خبير إلكترونيات عنا، وهذيك الأيام كان بيناتنا صداقة متينة. وقبل ما يسافر أعطاني رقم تليفونه بطوكيو. وين؟ بطوكيو. ووصاني اتصل فيه، وما اتصلت فيه لأنه ما كان عندي لا تليفون ولا غسالة. هلأ تذكرته، أيامها أيام ما رجع شاكو كوكيني على بلده كان عمره 80 سنة. هلأ لازم يكون عمره، إذا كان لساته طبعا عايش، بحدود 100، لأنه القصة صار لها 20 سنة. على كل، هلأ بتصل وبعرف. والله طلعت رقم تليفونه من علبة فيها أوراق قديمة ومحطوطة على خزانة فوق، وأخذت رمز النداء الآلي لمدينة طوكيو. وين؟ باليابان. وفتلت القرص 10 أرقام. أكيد قلت ما رح يعلق.
1: شه
2: علق والله. رن رن عم يرن عنده.
1: هلو نعم، هلو نعم.
2: ها ألو السيد شاكو كوكيني، مرحبا، أنا جارك أبو عنتر عم يحكي من الشام، تذكرتني؟
1: أنا وزعلان، أنا وزعلان تذكرتك. كيفك يا أبو عنتر؟
2: مليح مليح، أنت شلونك؟
1: كويس كويس، مش لك كتير
2: يا حريح حريشك. لك لساتك عايش ولا؟
1: أنا ما عايش، لساتك عم اشتغل، واليوم عطل لأنه عيد ميلادي. ايه عيد ميلادي المئوي.
2: ريتو ألف مبروك، وإن شاء الله عقبال ما نحتفل بعيد ميلادك 200. والله الصوت عم يوصلني واضح تمام. والله غريبي، مع أنه عم بحكي على اليابان مو على الميدان. لك على اليابان عم بحكي مو على الميدان. والله حلوة دي. دخلك سيد شاكو كوكيني، بدي كتر غلبة واسألك سؤال تقيلي شوي.
1: أوكي فضل.
2: شلون لساتك عايش لهلا بالله؟
1: شغلة بسيطة، اولا انا ما سجلت بجمعية سكنية وحرقت دمي وانا استنى ليطلع البيت 20 سنة. ثانيا معاشي بكفيني وبزيد، وبطلع صيف بجبال شهرين بالسنة. ثالثا ما عندنا زحمة سيارات واشتمانات بتطلع دخنة. خامسا ما بقرا شرايط ولا بشوف مسلسلات تلفزيونية بتكشش البدن ولا بسمع اغاني الصراعات جديدة. واخيرا ما بعلي صوتي على التليفون حتى اللي على الخط الثاني يسمعني.
2: والله نيالك يا عمي، والله والله نيالك.
1: لك لك بدي اسألك سؤال ابو عنتر، ليش الدخنة طالعة عندي بالسماعة؟
2: قال ليش طالعة الدخنة عنده من السماعة؟ ورا اللي بكني شو بدي اقول له؟ اخي هاي مرتي عم تشوي لحمة على البلكون، بتوصي شي؟ خاطرك.
1: مع السلامة.
2: ايه انو لحمة عم تشويها مرتي على البلكون؟ هاي دخلة السيارات شمها الزلمة لهنيك على اليابان. إيه الله يعينه، كان رح يختنق. ولي ولي يا لطيف.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي أختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: صباحكم سوري من إذاعة دمشق.
3: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل دائماً من إذاعة دمشق.
2: نهار جديد، بداية أسبوع جديدة، نتمنى للجميع الهمة والنشاط، الصحة والعافية يا رب.
3: مشوار جديد وصباح جديد، رحلة جديدة من صباحكم سوري لهذا اليوم.
2: مرافقكم بالأعداد والتقديم من وراء المايك هبة طراف وإيمان شكري،
3: وبالإخراج على الهواء مباشرة سناء الحمود.

0: اللي كان.
1: بسعدنا نرافقكم مع بداية يوم جديد عبر أثير إذاعة دمشق. نتمنى أكيد رفقتكم الطيبة والصحبة الجميلة دايما معكم مستمعينا الأعزاء. صباح الخير هبة.
2: سعد صباحك إيمان، كيفك اليوم؟ تمام
1: ماشي الحال.
2: هيك اليوم تأخرنا شوي، طبعا السبب يعود لإلي بسبب هيك شيء صار معنا حدث طارئ. يعني
1: كل أحد صار عندك حدث
2: على لا والله الأحد الماضي
1: طارئ
2: اي والله صح أنا ذاكرتي صايرة على قد مظبوط الأحد الماضي
1: الحمد لله على السلامة.
2: بس اليوم لا الحد
1: كمان
2: أي أكيد للأسف يعني بزميلتنا دعيلة بالسلامة يا رب. صار مع حادث طارئ فاضطرينا ناخدها على المستشفى، ليك صار في تأخير بوصولي للهواء، فكتير بعتذر، واجب يعني علي اعتذر من المستمعين ومنك إيمان على التأخير. إن شاء الله هيك يا رب دائما التأخير يكون على خير، وإن شاء الله يا رب ما بتشوفوا غير الخير وكل السعادة بطريقكم يا رب.
1: نقول سلامتكم جميعا، سلامتها لزميلتنا اللي تم إسعافها أيضا، يعني التي كسر يمكن بالإيد،
2: كسر بالإيد للأسف يا حرام.
1: ويعني هي أكيد كمان زملاء بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نقول سلامتك سناء.
2: سناء مريضة اليوم، سلامتك.
1: وصل عندها الجريب والتحسس والاحتقان بالدور كأنه
3: ما تقولش لسه بدري، ده يوم جديد من عمرك
1: ويعطيك العافية.
2: سائد بالسيرة سناء فورا.
3: جديد من عمرك ويوم جديد من عمري.
1: يعني مثل الناس اللي دغري بيشدوا الحبل
2: للطرفين
1: ايه، فانه يعني دللوني
2: دللوني.

وفيني كل الدلال نستاهله كلياتنا. دللوا حالكم وخلوا الأشخاص اللي حواليكم ما تخلوهم، خلون هنن يدللوكم منهم لحالهم. ما في أحلى من الصباح، هيك الواحد يزبط فنجان القهوة الصباح، يفتح الشبابيك، يترك هيك الهواء الجميل المنعش يفوت لغرفته ويولف الموجة على إذاعة دمشق ليسمعنا ويشوف صباحه كيف يصير أعلى مزاج.

0: بصباحنا لليوم مثل ما كانت عم تقول هبة، نحن حابين انه يكون المزاج هيك معدل، او نحاول نتعرف كيف ممكن نوصل لهالمفهوم اللي اسمه سعادة، اللي صار يعني عليه اشكالات كتير كبيرة بعصرنا الحالي، بين انه هو يعني شو مفهوم السعادة وشو كيف نحصل عليها، وهل هي يا ترى صارت متاحة ظل الظروف الحالية الصعبة والسنين الصعبة اللي مرقنا فيها. كل هاي الأمور يمكن هيك نحاول اليوم نحكي عنها، وهيك بلكي منلاقي خيوط تساعدنا على أنه نكون سعيدين،
1: أو طرق خلينا نقول هيك خلينا يعني نتكل عليها كرمال نسعى لنكون سعداء. ما بعرف إذا أنت بتشوفي السعادة عن جد بيقدر الإنسان يصنعها؟
0: أي أكيد
1: بيقدر، كل واحد بيعرف شو اللي بيساعده، بيقدر يدور عليه وبيقدر يخلق السعادة لإله.
0: هلأ يمكن أحيانا ما تكون الظروف حواليك محيطة مساعدة بيقولولك، أو ممكن نتحجج نحن بهذا الشيء، بس في أحيانا إشياء ولو كانت بسيطة فينا تخلينا يكون عندنا هذا التفاؤل، وهي سعادة كمان. يعني نحن منشوف دايما مفهوم السعادة هو بالمال، بالقصور، بالرفاهية، بالحياة، بس يمكن تكون كمان أحيانا هاي القصص متعبة بالنسبة لأشخاص. رب العالمين بيقولك لما بيقسم الرزق أو بيعطيك رزقك بيكون على حسب استطاعتك أنت،
1: طبعاً
0: فيمكن
1: طبعاً
0: يكون مأجل لك الشيء اللي أنت بتتمنيه وبتشوفيه هو السعادة بالنسبة لك بالحياة، لأنه بيعرف أنه هلأ أنت غير قادرة على تحمل أتباع هالأشياء اللي أو النعم اللي بتكون بين إيديك.
1: يمكن هيك إيمان أحياناً منقول السعادة مرتبطة بمفهوم القناعة. يعني أحياناً الشخص اللي بيقتنع بما لديه أو اللي متاح لإله بدور بقلبه على شيء يسعده، فهذا الشيء كمان مصدر سعادة، لما أنا بكون مقتنع بما رزقني به رب العالمين وبالشيء أنا اللي رب العالمين أكرمني فيه، فكمان هاي سعادة. أما الشخص اللي ما عنده قناعة، اللي هو عايش بوضع دائما عم يحلم يصير بطريقة، يعني بأي طريقة بغض النظر عن الطريقة، يوصل لمرحلة برأيه بتحقق له السعادة. فأيضا القناعة أعتقد هي مرتبطة بمفهوم السعادة.
0: وفي كتير ناس بيكونوا بهدفهم شيء إنه هاي هون أنا بوصل للسعادة، لما بوصل لهي المرحلة أو لهي النقطة، ولما بيوصلوا لها بيقولوا لك لا، اكتشفت
1: وين
0: السعادة، ما كانت مو هون السعادة. يعني بالعكس، يمكن كانت الأيام اللي قبل كنت عايش فيها سعيد أكثر. يعني مفهوم نسبي يمكن،
1: هو أكيد
0: وكمان بنفس الوقت يعني فينا ناخد كتير عدة احتمالات، وأحيانا يمكن نحن نكون السبب بأنه هي السعادة ما عم توصلنا، فيمكن
1: لكن عم أقول أنه الشخص هو اللي بيخلق السعادة، هو اللي بيبحث عن الأسباب اللي لما بيفتش عليها أو لما بيسعى لإلها بترجع له بمفهوم السعادة. فلهيك اليوم مستمعينا ومتابعينا حلقتنا رح بتكون مفعمة بالسعادة، رح ندلكم عن بعض الطرق اللي متاحة بين إيديكم وقادرين من خلالها تعززوا سعادتكم. رح نحكي عن مفهوم السعادة بشكل عام، عن بدنا نحكي كمان قدي في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أثرت على مفهوم السعادة، ويا ترى الشباب العربي هو الشباب سعيد. بنحكي كتير دراسات بهذا الموضوع، فإن شاء الله يا رب تكون اليوم هيك الحلقة على ذوقكم وتقضوا معنا وقت ممتع ومفيد.

0: إذن اليوم أكيد عبر أرقام الهواتف اللي منذكركم فيها دايما 225-346 و225-347 و228-343 بالنسبة لمحافظتنا السورية أيضا، وعبر رقم الواتس أب 0987-1-0950. أكيد ناطرين نسمع أراءكم تعليقاتكم ومشاركاتكم معنا لليوم. نقول صباح الخير لكل الأصدقاء اللي يعني كمان عم يصبحوا علينا، أكيد رح نكون أكيد مع رسائلكم لنكون يسعد صباحكم. شكرا لتواصلكم الدائم. أما هلا فخلونا نعرف حال الطقس اللي يمكن يكون كمان مصدر سعادة لكثير من الناس بالمفهوم النسبي اللي كنا عم نقول عليه، وأحيانا ممكن يكون هيك ينزع المود ينزع المرأة
1: حسب كل واحد وشو الجو هيك اللي بيفضله. فصار معنا الأستاذ جعفر يوسف.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم يا أهلا
1: وسهلا. أهلا وسهلا.
0: اليوم الجو غائم
2: تمام.
0: كيف
2: بس يعني الأجواء دافية.
0: يعني بس هيك الجو غائم؟
2: لا اليوم
0: ما في يعني مطر. كانوا مبارح كانوا يقولوا المنطقة الجنوبية لحصة
2: بأغلب المناطق راح يكون في مطر هالفترة.
0: تفضل.
2: هلأ بالنسبة للأوضاع الجوية حاليا عم يعني عم تأثر بمنخفض جوي من الجنوب، يعني هو منخفض نحن نسميه منخفض السودان أو البحر الأحمر، بيدفع بكتلة هوائية دافئة نوعا ما هالمنطقة، بتلاقى مع تيارات غربية أو جنوبية غربية امتداد لمنخفض في بالمستويات العليا من غلاف الجوي، فبتكون هاي الكتلة مرفق، هذا بيكون هذا المنخفض مرفق بكتلة هوائية طبعا يعني نوعا ما باردة نسبيا، فبالتالي تلاقي هاي الكتلتين رح يؤدي إلى تشكل عنا حالات من عدم الاستقرار أو حالات يعني رح تكون تأثر على المنطقة خلال حتى نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم. يعني رح نشهد خلال الفترة القادمة حالات عدم استقرار، قد تكون في بعض الأحيان رح تكون مرفوقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، أيضا تشكل سيول، يعني تحذيرات من تشكل سيول في المناطق العودي والمنحدرات والمناطق المنخفضة في أغلب المناطق. طبعا يعني هي راح تكون عشوائية، يعني ما بنقدر نحدد مكان الحدوث كونه يعني راح تكون المنطقة أغلب المنطقة معرضة لهي حالات.
1: لا مثل ما حكيت أستاذ جعفر الهطولات حتكون عشوائية، ولكن هاي الهطولات تشمل كل المحافظات؟
2: كل المحافظات.
1: من أمتى يعني بتبلش هاي الفعالية؟
2: اعتبارا من اليوم حاليا، يعني عم يكون في عنا بالمناطق الساحلية الشمالية، في بعض المناطق الجنوبية بدأت بمحافظة السويداء، بلش حاليا عنا حالات عواصف رعدية في هذه المنطقة، مناطق الجنوبية الشرقية يعني حتى وصولا لمنطقة البوكمال ودير الزور، حاليا رح نشهد اليوم عدة حالات عدم استقرار وهطولات مطرية وعواصف رعدية. حاليا عنا في المنطقة الشمالية في عنا حاليا هطولات مطرية غزيرة مع عواصف رعدية في مدينة جرابلس، امبارح بالليل كان في عنا في بانياس كان في عنا هطولات مطرية بمانياس حدود 9 ميلي 8.9 ميلي كانت بمدينة بانياس امبارح بالليل. طبعا يعني وعدة حالات يعني لكن عم تكون محلية يعني ما أنا شاملة، فبالتالي يعني رح اليوم اعتبارا من اليوم ايضا على المنطقة الجنوبية وحتى دمشق ممكن نشهد خلال اليومين او ثلاثة ايام القادمين، وخاصة خلال ساعات بعض الظهر، يعني اعتبارا من الساعة الواحدة او 12 في الظهر او الوحدة حتى يعني بعض الظهر حول ساعات المساء ممكن نشهد حالات تطور لغيوم ركامية المرافقة لعواصف رعدية وهطولات مطرية رح تكون غزيرة في بعض المناطق.
0: لإمتى مستمر لنا؟
2: هلا حاليا رح نحكي عن ثلاثة أيام، السبت الأحد والاثنين ثلاثة تماما، يعني رح نحكي حتى ثلاثة أيام كونه بهي الفترة عم تكون التغيرات سريعة، فيعني ممكن تزداد الفعالية ممكن تضعف حسب كل يوم أو تطورات الحالة الجوية. فبالتالي يعني تحذيراتنا اليوم من رياح هابطة أيضا مرافقة للعواصف الرعدية أو الغيوم الركامية، ممكن يكون فينا رياح هابطة شديدة تؤدي إلى إساءة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، تشكل عواصف غبارية بالمناطق الداخلية، أيضا مثل ما ذكرت من حذر من تشكل غزارة الهطولات المطرية والعواصف الرعدية المرافقة لها.
0: تمام. درجات الحرارة
2: هلا بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم متوقعين في دمشق متوقع يعني 30-18 بالمنطقة الجنوبية في مدينة درعا 31-21 في السويداء 28-18 في المنطقة الوسطى في حمص 27-18 في حماه 31/20، المناطق الساحلية 27/21، في حلب والمنطقة الشمالية 30/20، المناطق الشرقية 31/19، البادية 30/18. طبعا الوضع مثل ما ذكرت يعني عم تكون ملاحظ الحرارات عم تكون حاليا اليوم أعلى معدلات بحدود 1-3 درجات مئوية.
0: هذا كنت أسأله إنه حتى لما بيبدأ التناقل للغيوم وتبدأ الأمطار يعني كمان بتكون درجة الحرارة.
2: هلا رح نخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وطفيف اعتبارا من اليوم، يعني تبيح معدل درجة لدرجتين، يعني لتكون
0: يعني من بعد العصر
2: يوم الثلاثاء رح تكون توصل درجات الحرارة تكون حول معدلته وأدنى بقليل. يعني حاليا عم تكون حاليا أعلى معدلته بحدود 1-3 درجات مئوية في
1: إن شاء الله. يعني كل المحافظات السورية على موعد مع أمطار، ولكن مثل ما حكيت أمطار حتكون مناطقية، يعني ما في
2: رح تشمل أغلب المناطق لكن عشوائية بشكل
1: عشوائية. صح،
0: نتعود عليها عشوائية
2: تماما. يعني حاليا هي الحالات لعدم استقرار اللي عم تأثر فيها حاليا عم تكون نفس المنطقة لكن مناطق عم يكون فيها هطولات، مناطق ما فيها هطولات.
1: صحيح.
2: لكن إن شاء الله رح تشمل أغلب المناطق اعتبارا من اليوم.
1: إن شاء الله يبعث الخير يا رب لك للمحافظات السورية. دي شكرك.
2: إن شاء الله يعني بتمنى يعني أقل الأضرار تمرق على هاي الحالة على المنطقة. يعني بشكل عام تحذيرات كبيرة رح تكون على موضوع العواصف الرعدية وتشكل السيول.
1: يعني هلأ اللي بده خلينا نقول موسم قطاف الزيتون اللي بده هي أجله.
2: يعني هلا يعني كنا عم نحكي امبارح بنفس القصه، يعني هلا حاليا موسم قطاف الزيتون، طبعا هي رح تتاثر المنطقه الساحليه بهي الهطولات المطريه، لكن يعني ممكن احيانا يصير في عندنا حالات يعني استقرار جزئي تصفيف خلال ساعات النهار، ممكن يعني نقدر يعني
0: تلحقوا حالكم.
2: اكيد اكيد.
1: الارض بتكون طين. الارض بدها تكون طين من الهطولات اللي بتكون بالصباح.
2: اشتباك مع الطقس.
1: ان شاء الله الله يبعث الخير يا رب، وموسم مبارك لجميع المزارعين يا رب. كل الشكر لحضرتك المتنبأ الجوي الاستاذ جعفر يوسف، كنت معنا من مديريه الارصاد الجويه. يسعد صباحك.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.

0: وعلى سيرة قطاف الزيتون، يمكن مع حالة الطقس كل اللي بيكونوا بيحبوا هالحالة، بيحبوا هالموسم بالتحديد، يمكن يشوفوا السعادة في حتى كيف ما كان الطقس. أما اللي بيكون بالنسبة لإلهم هالموسم هيك، أو إذا بدنا نقول العملية اللي بتصير بقطاف الزيتون، عم تضحكي أنت.
1: لأنه هاي الأجواء دائما، يعني حتى أنت لو ما عشتي يعني السير بتنحكى لك، أو حتى بعض الأحيان الصور بتشوفيها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بعرف إذا في عالم تتحمس لحتى تجرب هذا الجو. على حسب ما بيحكوا، يعني أنه لما بيكون في جمع وبيكون مثلا هيك، أحيانا أفراد العائلة الواحدة هنن بيروحوا بإيديهم بيجنوا ثمار هذا الموسم، فبيحكوا عن الأجواء الجميلة اللي بتصير، يعني حتى يعني الأحاديث القعدة مع بعض، حتى اللقم اللي بيتشاركوها بالأرض،
0: والمواقف اللي بتصير
1: طبعاً. فالواحد أحيانا بيكون عنده هيك فضول حتى يجرب.
0: ففي منا بيكونوا بيحبوا، وفي منا
1: بيكونوا
0: متزمرين بيهربوا
1: من الشغل.
0: ما رح يناسبهم أكيد يكون في مطر طبعاً. كمان مع موسم الزيتون، أو يمكن العكس كمان ما بنعرف، حسب مفهوم السعادة بالنسبة لإلهم. هلا بما أنه كمان يمكن هذا الشيء بينطبق أكتر شيء على الشباب اللي عندهم الهمة ليكونوا بموسم الزيتون أو موسم قطاف أي ثمار أو أي عمل آخر.
1: موسم الزيتون بسبب السعادة ولا بنفر السعادة من عند الشباب؟
0: ما بعرف، لنشوف. يمكن الشباب هالجيل
1: في كتير أمور عم تنقص عليهم سعادتهم،
0: يعني يمكن تكون بالنسبة لإلهم وسائل التواصل، أو يمكن يروحوا على الموسم القطاف الزيتون بس يضل الموبايل بين إيديهم.
1: يمكن والله قلتك عم بيأثر عليهم.
0: طيب يلا تعال نشوف،
1: خلينا نشوف هلأ بهي الدراسة اللي رح تخبرنا إيمان عن عنوانها.

0: موسم خير بدنا نتمنى أكيد للجميع، وخاصة إذا كانت همة الشباب موجودة بهالموسم. بس الدراسة العالمية بقى ما لنا خاصة فينا، يمكن السورية كتير
1: لا لا لا
0: يمكن تكون جزء من الشباب السوريين ما بنعرف، فلا هيك بيسألوا حالهم لما بيسمعوها. بتقول إنه شباب هذا العصر يفتقدون السعادة، ليش يا ترى؟

0: البيانات بهذه الدراسة أظهرت أن الرفاهية بين الشباب أقل من المتوسط مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، فضلا عن انخفاض للمشاركة بالأنشطة الاجتماعية والعزلة الاجتماعية والانشغال بالشاشات، هي من أبرز العوامل التي تساهم في تدهور رفاهية الشباب.
1: ففيما يبحث الجميع عن السعادة وأن اختلفت الأساليب اللي كنا عم نحكي عليها أنا وإيمان، أظهرت دراسة عالمية جديدة أنه البالغين الشباب اللي بتتراوح أعمارهم بين 18-29 سنة عم بيعانوا من تراجع بمستويات السعادة والازدهار مقارنة بما كانوا عليه في السابق. قد تبدو نتائج الدراسة صادمة، خاصة في عصر ازدهار التكنولوجيا والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي اللي عم بيسهل كل مناحي الحياة، مما يجعل الوصول للسعادة أمر سهل. ولكن بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، هي الدراسة اللي أجراها باحثون من جامعة هارفارد شملت أكثر من 200,000 شخص من 20 دولة حول العالم. كشفت هالدراسة أنه الشباب بالعديد من البلدان عم بيعانوا من مشاكل صحية عقلية وجسدية، وعم بيواجهوا تحديات بإيجاد معنى لحياتهم وفي بناء علاقات اجتماعية ناجحة. وقد أظهرت البيانات بأن الرفاهية بين الشباب أقل من المتوسط مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، فضلاً عن الانخفاض بمشاركة الشباب بالأنشطة الاجتماعية.

0: البيانات أظهرت أن الرفاهية بين الشباب أقل من المتوسط مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب فضلا عن انخفاض المشاركة بالأنشطة الاجتماعية وأيضا مشاكل جسدية وعقلية صحية. يعني صعوبة ببناء علاقات اجتماعية ناجحة كتير صعب كل هالكلام يا
1: صحيح.
0: هلأ تقرير آخر من كلية التعليم بجامعة هارفارد قال أنه الشباب بالولايات المتحدة يعانون من ضعف في الصحة النفسية مقارنة بالمراهقين حيث سجلوا معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب. النتائج أشارت إلى أن المشكلة تتفاقم بشكل خاص حيث كانت الفجوة بين مستويات الازدهار بين الشباب وكبار السن هي الأكبر. بالمقابل ببعض الدول الأخرى مثل بولندا وتنزانيا كان في إظهار لانخفاض بالازدهار مع تقدم العمر، بينما ظهرت بعض الدول الأخرى مثل اليابان وكينيا على النمط التقليدي حيث كان الازدهار في ذروته بين فترتي الشباب والشيخوخة. الباحثون هون أشاروا إلى أن العزلة الاجتماعية والانشغال بالشاشات وتزايد الضغط المجتمعي لتحقيق الكمالية من أبرز العوامل اللي بتساهم بتدهور رفاهية الشباب.

0: إذن مثل ما قلتي
1: فيها طرق علاج للغنية سناء، يعني فيها طرق علاج لحتى فعلا الواحد يركز نفسه ويركز تفكيره ويعرف
0: كيف يعيش يومه صح،
1: لو شو الحالة اللي هو يعني محاط فيها، أو كيف هو عن جد عم يحس بالعزلة الاجتماعية، أو هو ما له سائل يمكن، أو ما له حاسس أصلا أنه هو عايش بعزلة اجتماعية
0: صحيح.
1: مثلا أو في شيء تأثير عليه صحي وجسدي على شكل جسمه، على شكل شكله الخارجي
0: صح.
1: على كيف عم يتعامل مع الناس، ردات فعله، كل هاي الأمور يعني فبتكون ظاهرة يعني. فجلس عاداتك وخليك هيك راكز معنا
0: رايق، دائما خليكم رايقين. فمثل ما حكيتي كمان قبل شوي إيمان، أنه الباحثون بالفعل أشاروا أنه العزلة الاجتماعية والانشغال بالشاشات وتزايد الضغط المجتمعي لتحقيق الكمالية عم بتكون من أبرز العوامل للأسف اللي عم بتساهم بتدهور رفاهية الشباب، بالإضافة لكتير من أساتذة علم النفس اللي شددوا على أنه كل الدراسات تظهر بأنه الاتصال الاجتماعي أمر حاسم للسعادة، والشباب عم يقضوا وقت كتير أقل من قبل مع أصدقائهم مما كانوا عليه قبل عقد من الزمن. أيضا يعني النتائج حسب ما عم يحكي الباحثون بهيئة الدراسة، أنه النتائج تثير سؤال مهم، هل نستثمر بما فيه الكفاية برفاهية الشباب؟ هذا السؤال طرحوا الباحثون، وطرحوا تساؤلات حول مدى كيفية أو كفاية حتى الاستثمارات في رفاهية الشباب بالعديد من الدول، وأضافوا بأنه رفاهيتنا تعتمد على رفاهية كل إنسان آخر، نحن لا نستطيع أن نكون سعداء ونضع سياجا حول أنفسنا. قديش يعني هنا مركزين على موضوع بالفعل التفاعل مع الآخرين، التواصل مع الآخرين عم بيكون من مسببات السعادة.

0: أنا بدي ركز على نقطة استثمار الرفاهية الشباب، أنه يعني لازم يكون في استثمار بالموضوع، بس كيف؟ إيجابي ولا سلبي بنفس الوقت، يعني لحتى نحصل منهم شيء أو لحتى ندعمهم. رح نسأل هاي الأسئلة لضيفنا الاختصاصي والاستشاري النفسي الأستاذ بيرم جمعة معنا على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير
1: أستاذ بيرم.
2: صباح النور الجميل. صباح النور، صباحكم، صباحنا الطيبين، كل تفاصيلكم جميلة، صباح الخير الجميع،
0: كل
2: حدا فايق.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ بيرم. اليوم عم نحكي عن مفهوم السعادة، يا ترى قديش ممكن يكون الإنسان سعيد، أو كيف ممكن يكون سعيد، أو هل هو يا ترى يدرك معنى أنه يكون سعيد، أو كيف يحصل على هذه السعادة؟ وبالمقابل كنت عم تسمع معنا الدراسة اللي عم تخص الشباب والعزلة الاجتماعية اللي عايشين بهذا العصر، فقديش هن فعلا يفتقدون إلى الرفاهية شباب هالعصر؟
2: تمام. هلا نحن السعادة هي شعور من المشاعر الأساسية اللي عند الإنسان. بالمنظور علمي، حسب الاختصاص منظور علم النفس الإيجابي أو علم الإنساني، الرائد بهاي المدرسة هو كارل روجرز. طبعا الشخص السعيد ما هو بالضرورة يكون أنه حياته خالي من المطبات، من المنغصات. شخص سعيد هو إنسان متسق مع ذاته، قادر أنه يتقبل مشاعره بكل ألوانه بكل أطيافه، عنده المرونة النفسية بتمكنه انه يتجاوز اغلب الاشي اللي عم بمر فيه. الابتسامة مو هي هاي الابتسامة الصفراء اللي طوال اليوم او منشوفها بالمسلسلات او بالافلام، او العيش في رفاهية مطلقة مثل ما منشوفه اغلب وسائل التواصل الاجتماعي. بواقعنا السوري الشخص السعيد مثلا الاب، نعطي مثال، اللي بيعود لبيته بعد نهار عمل شاق طويل كان عم بيأمن لقمة العيش، الاب بينسى تعب الطريق بمجرد انه يشوف اولاده عند الباب. طبعا كمان نحن هلا فايقين الصبح، الانسان اللي بيلاقي طعم الى القهوة الصباح مع صديقه، مع جاره، مع زميله بالشغل، هاي كلياتها بيعرف كيف ينتزع الفرحة من قلب التفاصيل البسيطة رغم كل التحديات والضغوطات الاقتصادية والمعيشية اللي احنا عم نعيشها حاليا. السعادة هي تصالح داخلي وليست غياب للمشاكل.
0: يعني أنا لفتني الكلمة إنه ينتزع الفرحة، هو الإنسان اللي بيعرف كيف ينتزع الفرحة باللحظة المناسبة.
2: تماماً، الإنسان هو حكيم نفسه وهو صاحب القرار.
1: معنى كلامك أستاذ بيرم، هل نستطيع إنه نقول إنه السعادة هي قرار؟
2: هلا أغلب الأحيان، عشان ما نكون نحن نعمم، أغلب الأحيان نعم السعادة هي قرار وليست رفاهية. تنتظر أي ظروف مثالية، بقوة الله يصير معي فلوس لأسافر لأرجع. صنع السعادة ما بيتطلب إمكانيات ضخمة، بيتطلب منا إنه بس نحن نقرر، بيكون في جهد واعي لنكتشف الأشياء الحلوة لو كانت صغيرة. نتخيل ريحة القهوة مع الهيل اللي عم تفيح الصبح بالحارات القديمة. هلا حاليا نحن بمرحلة تخزين الموني، لما النسوي أو الأقارب إنه عم يخزنوا الموني، عم يكونوا بشكل جماعي مشاركة العائلة والأحبة.
0: نحن كنا عم نجيب سيرة قطاف الزيتون هلا قبل شوي، بما أنه كنا عم نحكي عن حالة الطقس، علاقة بين الطقس وبين الموسم، فأنه يا ترى الشباب بيكون إلهم الهمة، بيكونوا مبسوطين بهالموسم.
2: هاي الأنشطة، هاي الأنشطة الجماعية لهوي بسيطة، هي بتحفز هرمون السعادة
1: طبعا.
2: هاي بتخلق دفء نفسي، بيعوض الكثير من قسوة الظروف اللي احنا عايشينها. السعادة أحيانا هي التوقف لثواني لنلاحظ تفصيل جميل وسط زحمة هذا اليوم وضغطة هذا اليوم.
1: حلو الواحد هيك يفصل عن جد، انه يفصل عن كل الضغوط اللي عايشها، عن كل المشاكل اللي عم يتعرض لها، وبالفعل يعيشها للحظة بكل تفاصيلها. يعني الإنسان بالفعل مثل ما حكيت وأكدت إيمان على كلامك، إنه الشخص قادر على انتزاع السعادة من أدق التفاصيل الموجودة بحياته
2: لو كان تفاصيل بسيطة.
1: صح. طيب نحن بالمقابل، أنا كشخص بدي يكون مصدر سعادة للآخرين، كيف فيني يكون قادرة بالفعل أزرع السعادة أو وزع السعادة على الأشخاص المحاطين فيي؟
2: تمام. هلا نحن منقول بالعامي وبالسوري، نحن السوريين بنلعب كثير على المصطلحات، المصطلحات تجي بمثلا منقول الجنة بدون ناس ما بتنداس، معناتها في عندي دعم اجتماعي. خلال دعم اجتماعي بيصير في عندي عملية تعاطف، هذا الدعم الاجتماعي والتعاطف هن اللي بيفرزوا هرمون بنشط السعادة. هدول اثنين ركيزتين أساسيتين حتى نشعر بالانتماء والأمان النفسي بين بعضنا. حتى نكون نحن مصدر سعادة الآخرين بيكفي تكون مساحة آمنة لمن حولك، يعني يكون أنت شخص فينا نقول قليل مشاكل، قليل عصبي، ناس تثق فيك، ناس تجاعك. نحن في مجتمعنا السوري في عنا مصطلح الفزعة والشهامة وصلة الرحم، هاي أعلى درجات صناعة السعادة. يعني نحن بصير عندنا عزاء، حالة موت كل العالم تفزع، بحالة الفرح كل العالم قبل شهر تستعد لهذا الأمر. كلمة طيبة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة الطيبة بوجه أخيك المؤمن صدقة. كلمة
0: صدقة.
2: طيبة إنك تشوف الصبح، تشوف الصبح جارك صديقك، تحكي كلمة طيبة وهو بحالة تعب، بتقاضي كثير لإله. نحن لما بنزور زيارة صلة الرحم بتضيع عتمة الوحدة. مثلا هلا في كثير مسنين أولادهم بأوروبا وهن لحالهم، أنا لما عبروا هنا عندهم قد إيه عم بتعمون، حتى لما أنا عم بعمل اتصال اطمئنان عفوي بشخص أنا ما عم بشوفه مدة طويلة، أنا عم بتذكر، عم بتذكره وعم بعطيه شوي دعم. هاي اللفتات البسيطة اللي هاي من الاكتئاب ومن العزلة لكل شخص نحن بنحبه.
0: نعم، إنه تكون مساحة آمنة لمن هم حولك واللي حولنا هنين اليوم أبنائنا، الشباب والمراهقين. الدراسة عم تحكي إنه هنن عم يعيشوا بعزلة اجتماعية، هن الأقل رفاهية بالنسبة ل يعني أقران من الأعمار الأخرى، ويمكن كبار السن كمان بهالفترة نحن كمان بنشعر إنه عم يتعرضوا كتير لحالات اكتئاب. كيف الحل؟ شو لازم نعمل لحتى نوصلهم انه هن فينهم يحصلوا على السعادة بدون ما يكون هذا الجهاز بين ايديهم مثلا وتأثيراته؟
2: هلق انت بوقف عند اخر كلمه. طيب الحياه سرقتنا من الضغوطات ونسينا عنا ابناء تقريبا فينا نقول، وابنائنا ابتعدوا كثيرا لانه عم يستخدموا بشكل فينا نقول انه يعني مدمن، وصلوا مرحله ادمان من وسائل التواصل الاجتماعي. سرقت وسائل التواصل الاجتماعي طعم الحياه البسيطه اللي كنا نشوفها بمجتمعاتنا السوريه، حتى بالمسلسلات السوريه القديمه كنا نشوف كيف كانت الحياه الاجتماعيه. هاي المثال مثلا فصول الاربعه، او نحن لما كنا اطفال، انا ما بعرف، انا مواليد الثمانينات، انا بشوف حياتي بهذيك المرحله غير مثل حياه اطفالي. هلا كمان نحن خص الاقران او المراهقين بيقارنوا حياتهم الحقيقيه مع هاي الحياه اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا. لما هنو عم بيشوفوا صور العطلات الفارهه وهدول، لا انتشرت مصطلحات البروجر واليوتيوبر والى اخره، في مواد طعام مثاليه دائما على الهاتف. هون هذا المراهق عم بيشعر بنقص او تقصير، انه هو كيف هاي الحياه العايشه بمقابل في حدا عم يعيش احسن منه. نحن عم نتناسى ان السعاده الحقيقيه هي مثل ما حكينا، هي لحظه دافئه ما بيتم توثيقها بالعدسات. يعني اي انه اي
0: طب
2: لحظه
0: ما كانت
2: عناق
0: تتوثق من قبل بالصوره، يعني كانت الصوره
2: بس
0: الفوتوغراف
2: قبل
0: يعني،
2: بالصوره، بس
0: وكان
2: قبل
0: التلفزيون
2: نحن
0: كمان بالنسبه لنا هو شاشه التواصل، يعني
2: تماما
0: اللي بنضل متسمرين حواليها لنعرف العالم الاخر والعالم الخارجي كيف
1: صحيح. بس
0: عايشين
1: كانت
0: فيه.
1: تجمع العيله كلها شاشه
0: يمكن
1: التلفزيون.
0: ممكن
2: هلا
0: كانت تجمعها.
2: المراهق انه نحن شو ما نعمم، لو يعرف انه خلف كل هاي الصور المثاليه على السوشيال ميديا ربما هناك قصص لا تحكى من التوتر
1: صحيح.
2: وضغوط الحياه، وحياته بتكون حياه اشبه من الجحيم. نحن ما بنعمم على هذا، يعني حالات من التفكك والطلاق في كثير
0: وعليهم
2: منهم
0: ضغوطات لحتى
2: عليهم
0: يتمموا هذا
2: ضغوطات
0: عمل
2: تماما.
0: بالنهاية، يعني عم بيكون ليس هو يمكن ببلش بوسيلة ترفيه أو وسيلة ظهور، حب الظهور، لكن بالنهاية عم بيصير وسيلة عمل في عنده
1: لجني
0: التزامات
1: المال
0: تجاه.
1: صح.
0: بس يا ترى نحن لازم نضل عم ننبه، هاي يعني أساسيات لازم تكون عند كل أهل، أنه لازم نضل نشرح لهم أنه هذا ليس هو الواقع.
2: عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول، قال كلكم راع
0: عليه الصلاة
2: ومسؤول عن
0: والسلام.
2: رعيته. أنا إذا بدي أشوف عندي ولد وما عم بشوف بشكل يومي، ما بحاكي تلقائيا، طبعا بدي يروح يضل منغمس بوسائل التواصل الاجتماعي، بجوز لا
0: صح.
2: سمح الله يتعرف على أقران عندهم سلوكيات ما هي جيدة. لهيك إنه نحن يعني عم بحكي، يعني عم نحكي من الصبح لهلا، يعني لما نحن عم نتواصل مع أبنائنا كمان هذا شيء مجاني وحق لهم. يعني
0: صحيح.
2: بدنا نتواصل معهم. يعني نحن نرجع بس انه هاي نقطة كثير مهمة، وهي آفة العصر. لما
0: صح.
2: هو عم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي هو ما عم يعرف انه الاسراف في هاي الشغلات عم يربك آليات افراز الدوبامين في الدماغ، والدوبامين له كثير تأثير على حياتنا اليومية من السعادة. لما هو عم بمرر باللانهائي مثلا على برامج التواصل الاجتماعي على الريلزات الى اخره، عم بيؤدي الى تشتت، تراجع التركيز، شعور مزمن
0: صحيح.
2: بالوحدة رغم الاتصال الدائم.
1: لهيك دور الأهل دائما أستاذ بيرم لازم يكون محوري وجوهري بي بي بي بالمراحل العمرية المبكرة وأيضا فترة المراهقة من باب التوعية ومن باب حتى كنا عم تحكي أنه مثلا معظم البلوغرز وأيضا اليوتيوبرز دائما بيكون في عندهم حياة مثالية تظهر على شاشات الموبايل، ولكن لما كتير من الأحيان بنسمع كوارث أو مشاكل بالفعل بتكشف لنا الحقيقة وبنكتشف أنه بالفعل ما يظهر على الشاشة عكس ما هو وراء الكواليس تماما. يعني فكتير مهم نضوي على هي النقطة ونورجي أولادنا أنه بالفعل أنت الشيء اللي عم بتتابعه أو قبل حتى ما يبلش يتابعه أنه ما كل شيء عم نشوفه على الشاشات هو شيء صحيح، وهي المثالية هي كذبة كبيرة جدا. هي فيما يخص المراهقين، فيما يخص الفئات العمرية القليلة، ولكن إذا حكينا عن الشباب، الدراسة اللي حكيناها أول قبل شوي أنه عم بيحكي دراسة عالمية، الشباب هم يعني ما عم بيعيشوا السعادة بمسببات عديدة من بين العزلة الاجتماعية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. يا ترى لهالدرجة بالفعل وسائل التواصل أو التكنولوجيا بشكل عام عم بتأثر سلبا بمفهوم السعادة لدى الشباب؟ طب شو الحل؟ يعني أنا كيف فيني أقضي على هذا السبب ليكون سبب سلبي بجلب السعادة للشباب
2: بحياتنا اليومية؟ إن كانت مع الشباب أو مع المراهقين أو ضمن الأسر، دائما بنأكد على موضوع التواصل. هلا أعطيك مثال، إذا أنت في تطش بينك وبين المدير، إذا ما صار في تواصل بيناتكم رح يضل هذا التطش، بس لما بتروح عند المدير طيب ليش وكيف وإيش أنا المطلوب مني، هون ردمنا الفجوة عن طريق التواصل وبلشت الأمور تحلحل. الأسرة ما فيها تواصل مع أبنائها، الأمور رح تضل للأسف ريحة بمنحة تاني. لما بيكون في عندي تواصل يومي، الأم مع بناتها، الأب مع أولاده، بيكون في جلسات يومية. نحن حاليا فيني وصف لك الحالي، العائلة السورية حاليا بتجلس فقط في مع بعضها، كل حدا منه غارق بالهاتف، غائب ذهنيا عاطفيا على الآخر، كأنه
0: ولا بيتشاركوا حتى مثلا المعلومات اللي عم يحصلوا عليها، يعني كل حدا لحاله،
2: رغم انه هن بيكونوا حط بعض يعني قاعدين مع بعض. صح. بس كل واحد موبايله، متواجدين جسديا في غياب نفسي. هذا بيحرمنا من شيء اسمه الدفء العائلي الحقيقي اللي هي العائلة السورية مشهورة فيه سابقا. الحل نحن مو نقاطع السوشيال ميديا، بل نحن نحط حدود واضحة ونستعيد جلسات السمار والحديث وجها لوجه دون شاشات، لانه لما بنرجع بنتواصل بنرجع منألف القلوب، ترجع الحياة سعيدة.
1: هي السر مثل ما حكيت، يعني الإدارة الصحيحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل كامل يعني.
0: ويمكن الإدارة مثل ما قلت كمان الصحيحة لأنه كيف نجمع العائلة، يعني يكون في عنا خطط لحتى نجمعهم للأولاد وللعائلة ككل بأوقات يعني مرة بالأسبوع على الأقل نكون سوا بدون هالأجهزة. الدراسة ختمت أستاذ بيرم بأنه هل نستثمر بما فيه الكفاية في رفاهية الشباب؟ كيف بتفهم هاي الجملة؟
2: العاتق هون إذا بدنا نحن نستثمر بالشباب، أول شيء العاتق فردي هو يبحث ويسعى، ثاني شيء العاتق على الأسرة والمدرسة المجتمع، وأهم شيء العاتق على مؤسسات المجتمع المدني وعلى مؤسسات الحكومية، لأنه إذا ظل هذا الشباب بدون استثمار دون تمكين رح نحن ما رح نستفيد من طاقات وإمكانيات الشباب. أنا شفت أمبارح خبر كتير مفرح إنه نحن الجمهوري العربي السوري بمسابقة الشيء له علاقة بالذكاء الصناعي والروبوتات نعم بكوريا الجنوبية نحن أخذنا المرتبة الثانية. هذا خبر كتير حلو، معناته نحن بلشنا نتجه بالاتجاه الصحيح. طبعا من منبركم هاد يعني هن الشباب دائما هن الطاقة، هن الجيل المستقبل. إذا صحيح. ما استثمر فيهم يعني هن الأساس، راح نكون لا سمح الله بنروح لمنحة تانية، ونحن إن شاء الله مقبلين على سوريا جديدة كلها طاقة ونشاط وسعادة.
0: إذا الشخص السعيد إنسان متسق مع ذاته، ولا يعني ذلك خيانة أو أن حياته خالية من المطبات، ومن يعرف اللي بيحصل على السعادة هو من يعرف كيف ينتزع الفرحة من كل اللحظات. ويعني يمكن ختمنا الحديث بكتير أمر مهم، الإدارة للحالة الاجتماعية للشباب كتير مهم، إن كانت بالتواصل من يكون هذا الوعي موجود.
2: أنا عندي شغلة دائما بقولها إنه كحلول كمان كنا نحكي عنه التواصل بحياتنا، كل شيء بعد الموت محلول يعني له حل. لما كنا عم نقول كيف إنه بدنا نساوي، وهالأمر صعب، الأمر بيجي بالتدريج. كمان أنا ما معي عصا سحري، العائلة دائما بتشتكي والله نحن حاولنا مع ابننا وملينا، طيب شو معنى كلمة ملينا؟ أنت إذا تضل تحاول بعتبر هدول مسؤولية، يعني أنت لا سمح الله إذا ابنك شذ صار عنده تصرفات شاذة ضر الأسرة وضر المجتمع وضر
0: ما
2: كل
0: لازم
2: شيء
0: يكون في
2: حواليك.
0: حالة استسلام من الأهل لما يشوفوا أبنائهم غير سعيدين، بعزلة اجتماعية،
2: وهو إذا اضطر
0: عايشين
2: هذا
0: بحالة اكتئاب، فأنا لازم يكون
2: تماما،
0: التواصل مستمر، ما في يأس بالموضوع
2: طب
0: والمحاولة.
2: إذا هن اضطر الأمر وشافوا إنه ابنهم يعني راح لمناحي ثانية، نحن لا بأس إنه نستشير مرشد
1: يكون في
2: أخصائي.
1: أخصائي نفسي يتدخل
2: تماما
1: بالموضوع.
2: تماما
1: فدائما أستاذ
2: تماما
1: بيرم، لهيك نحن دائما بنركز وبنشدد على الدور المحوري والجوهري للأهل بمتابعة أولادهم بكافة الفئات العمرية. يعني بضل دور الأب والأم لا غنى عنه بهذا الموضوع، وأيضا
2: طيب
1: دور الكثير من وسائل الإعلام ودور
0: دور المجتمع
1: المجتمع بشكل
0: والحكومات
1: عام طبعا
0: بالنهاية
1: بالتوعية
2: كمان.
1: لهذا الموضوع، ونحاول قدر المستطاع نعرف كيف نستثمر صح بالذكاء الاصطناعي
2: تمام
1: وبوسائل التكنولوجيا المتاحة بين إيدينا. فهي دائما التوعية والتركيز على موضوع التوعية هو السلاح الأنجح أعتقد. ما بعرف إذا بتشاركني الرأي
2: تمام
1: بهذا
2: أنا
1: الموضوع.
2: بدي أشارككم بدي أشارككم بكل فخر، طبعا المدح بالوجه أحيانا بيقولوا مزمي لهم وزمي. إذاعة دمشق هي من أكثر حاليا، لأنه طلعت عليها أكثر مرة وبسمع برامجها، أكثر جهة إعلامية فينا نقول مسموعة عم توعي في مجال الصحة النفسية توعية صحيحة، غير السابق كنا نشوفه. نحن كنا نشوف سابقا بالأفلام والمسلسلات الطبيب النفسي عبارة يا عامل سكسوكي وحاطط غليون بتمه وله تصرفات شاذة وما بيقبل المجتمع، عطت صورة سلبية للأسف عن المرض النفسي وعن الطبيب النفسي وعن الأخصائي النفسي. الآن ما شاء الله عليكم إذاعة دمشق ترفع لها القبعة ومشكورين كل الشكر لأنكم عم تساهموا، لأنه الإعلام له دور كبير في مجال توعية
1: صحيح، هذا
2: ونشر
1: الواجب.
2: الثقافة.
1: يعني بالنهاية الإعلام نحن كوسيلة إعلامية واجبنا دائما هو تقديم كل ما يعود بالنفع للمجتمع ككل. وبدنا نتشكر ضيوفنا اللي دائما عم يغنوا هوانا
0: صحيح
1: بمعلوماتهم بتفاصيلهم اللي دائما لا غنى عنكم لإثراء ما نقدمه على هواء إذاعة دمشق. بدنا نتشكرك الأستاذ بيرم جمعة الاستشاري النفسي، شكرا جزيلا لك للمعلومات والتفاصيل المهمة اللي ضفتها لصباحنا لهذا اليوم.
0: وصباحك سعيد.
2: صباحكم سعيد، مشكورين على كل شيء.
1: سعد صباحك.
0: صباحك
2: صباحك جميل، صباح لكل مين حدا فايق من الصبح وعم يسعى وراء لقمه عيشه.
1: ان شاء الله يكون
0: صباحك
1: كل صباحك وصل لكل المستمعين. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
2: مشكورين.

0: كمان بنرجع بنذكر انه فيكم تتواصلوا معنا 225-3436 225-3437 228-3433 ابتسامة السعادة هبة.
1: هلا بدي لكم على شو عم بضحك.

0: بدون ما نذكر اسم المدرسة أكيد، بس وصلتنا رسالة. احنا احيانا القصص بتكون اللي بتضيف السعادة او الابتسامة على قليل الوجه. بس ما بعرف ام زين يعني بعتت
1: هي عضو بهالمجموعة،
0: يا هي المشرفة بالمرحلة.
1: ما بعرف هي المشرفة ام زين، انت مخلطة العنوان.
0: ام زين اذا عم تسمعينا اكيد
1: بعتي اسماء، بعت
0: اسماء الطلاب اللي لم يكتبوا واجب العلوم. ولا اللي جعبالي يقول اسماءهم للشباب.
1: قولي اسماء. يا عيب الشم عليكم يا احمد واكرم واحمد ومحمد وجواد واحمد وعبد الرحمن، مو كاتبين واجب العلوم، وام زين كتير مزعوجه منكم. يسعد صباحك يا ام زين.
0: لحتى نحفزكم تاني مره تكتبوا الواجب، لانه على الاذاعه
1: على الاذاعه فضحتكم والله.

0: يسعد صباحك أم زين، يعطيكي ألف عافية على جهودك. 356 كمان رسالة صوتية ما فينا نقراها أو نسمعها هلأ. كمان صباح الخير 150، صباح الأدعية الجميلة. إياد محمود سواس من حلب، شغال بمخبر، عم يقول حبيبي صباح الخير لحبيبتي الغالية، ربي يحفظك ويوفقك بحياتك. حلو. صباح الخير، حلو العادة يدعي لك هيك
1: طبعا طبعا
0: حبيبتي الغالية. سعيد صباحك وصباحها. 635 كمان، أسعد الله صباحكم بكل خير. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، صباح النور، بيقول ما أجمل الخريف حين يأتي محملا برائحة المطر وحفيف الأوراق، فنجان قهوة دافئ، صوت إذاعي يطرق أبواب أرواحنا برفق، وما أجمل أن نبدأ يومنا بكم. بعض الأصدقاء ليسوا مجرد أشخاص في حياتنا، هم فصول جميلة لا يغيرها الزمن، شموس صغيرة لا تطفئها الغيوم. يسعد صباحك، صباح الخير كمان لكل الأصدقاء. صباح الورد المحبة وأطيب فنجان قهوة مع برنامج صباحي. محمد نجار من حلب، يسعد صباحك يا محمد. كمان صباح الخير من ياسر، يسعد صباحك. حنان الزعتري، يسعد صباحك يا حنان. تحياتي لسوسن ومحمد النجار، بتقول صباح الخير لصديقتنا سوسن طبشة ومحمد النجار، يسعد صباحكم وصباحك يا حنان. أم أناس، يسعد صباحك، صباح الخير، بتقول صباح الخير والسلامة والعافية والشفاء لكل موجوع، سلامي للكل وسلامنا لإلك كمان.
1: محمد خلف من سلمية، يسعد صباحك. كمان معنا رسالة من رقم نهاية 135 عم بيصبح علينا، وتحياته لجميع أفراد إذاعة دمشق وللمستمعين. عم يوجه تحية لسليمة، بتمنى أغنية لمحمد منير، ربك لما يريد. هاي رسالة من علي من طرطوس، يسعد صباحك. صباح الخير للرقم نهاية 258 عبد الناصر من حما، مقيم بهولندا، عم بيقول مفهوم السعادة هي صحة الجسم والنفس وهدوء البال. هناك أشخاص يبحثون عن السعادة للأسف لا يجدونها، سواء بالأرقام بالأسقام والآلام والبحث عن حل لسداد أجار البيت. الله يريح بال كل حدا يا رب، وإن شاء الله ما حدا بيشوف دقيقة بحياته، ما في أصعب منا هي القصص. كمان عم بيصبحوا علينا أو على علي من طرطوس، أم علاء سلطانة، سوسن طبشة، ورقية، وياسر الأمين، وسليمة من رقم نهايته 128. معروف خليفة، يسعد صباحك يا معروف، عم بيصبح علينا وعلى كل الأصدقاء وعلى أبو حلا، إن شاء الله دائما صباحك حامل معه كل الأمل. بسام يعقوبيان، ونيس بسام يعقوبيان عم بيصبح علينا، شكرا لك وكلماتك الجميلة. عم بيقول السعادة تكمن في سعادة كل من حولنا، لابد للضباب أن ينقشع وتتحسن الرؤية، ونرى طريقنا بوضوح عندما ننجح في خطواتنا وأعمالنا. تغمرنا السعادة عندما نرسم الابتسامة على شفاه الأطفال، فنحن نملك رصيد فائض من السعادة في بنك الحياة. تعززوا هذا الرصيد كي تصبح حياتكم أجمل، وتصرفوا شيكات السعادة بالهناء والعافية. شو حلو هالكلام، يسعد صباحك، إن شاء الله السعادة هيك دائما مليانة حياتك يا رب.
0: ومن الجملة اللي عم يقولها السعادة تكمن في سعادة كل من حولنا، يمكن هي بعيدة عن الأنانية المعممة حاليا، أنه تبعيت لازم تكون أنت تهتم بسعادتك أول،
1: دور على راحتك. يعني هاي الكلمة كتير، خلص شو بدك بغيرك، دور على راحتك، سعد حالك بس.
0: بس إذا ما كانوا الناس اللي حواليه سعيدين، أنا ما رح أقدر أكمل بهالسعادة.
1: صدقا إيمان، في أشخاص صدقا كتير بيتأثروا لو كانت حياتهم كتير مرفهة، لو كانت حياتهم فيها كتير مصادر من السعادة، ولكن صدقا لما بيكونوا الأشخاص الغاليين علينا، وحتى الأشخاص محيطين حوالي، يعني بمحيطهم، موجودين بمحيطهم، بيكونوا في عندهم هم، أو بيكونوا مزعوجين أو زعلانين،
0: مثل صديقنا قبل شوي اللي كان عم يحكي عن أجار البيت مثلا
1: يعني
0: كيف عم تدور على حيلة لتأمن أجار البيت.
1: بلا شعور بتتأثري وبتتضايقي وبتقولي يا ريت لو بقدر ساعد. صحيح. فهي دعوة لكل حدا بالفعل عبر هوانا، أنه أنت بتشوف حدا بدي أو مقتدر ماديا، معلش يعني حسنة عنك وعن أولادك، بحياتكم لتشوفوا حدا متضايق ماديا ويكون قادرين تساعدوا، غير انه عن جد انه تمدوا ايدكم، تمدوا العون والمساعده للناس اللي بحاجه لهذا الموضوع.
0: وفيني غير له مرام، يعني المود اللي هو فيه،
1: اللي على قدرتي،
0: الهم اللي هو فيه تماماً. على قدرتي مثل ما قلتي، يعني حاول اني بسط عليه الامور، ويعني هونها بتهون بيقولوا فعلا.
1: طبعاً.
0: لما منضل عم نفكر ونصعب الفكره براسنا، بتلاقيها كل ما عم تتمسك بحياتنا.
1: طبعاً.
0: الصعوبات، فنحن لما منبلش نفكفك الصعوبات بانه ما نعطيها الاهميه، بلكي شوي شوي بتتحلحل هيك.
1: صح يعني نحن نحكي عن كتير طرق نحن قادرين نكون مصدر سعادة للآخر أو نخلاله للسعادة. بمعنى إذا أنا كنت مشكلتك أنت يعني منقص عليك سعادتك هي مادية وأنا قادر ساعدك ليش لا. أحيانا أنت مشكلتك ما لها علاقة بالمادة، أحيانا مشكلتك بتكون نفسية. اجتماعية نفسية عائلية فوقفتي جنبك هي لحالة بتكون يعني عم بتحاول قدر المستطاع تخلق لك جو من السعادة
0: ونفس الوقت بتخلق السعادة للي عم يساعد نفسه. يعني ما في حدا بيعطي بيقدم عطاء إلا بيكون سعيد
1: طبعا.
0: لأن أشخاص أكثر الناس سعداء يعني.

0: صباح اليوم الرسائل المميزة. هلا قبل شوي هي قريت رسالة أم أسامة وكانت تحيات لكل أصدقاء البرنامج أكيد. وعن مين كانت عم تقول شبه إيدك سلامتك؟
1: شبه إيدك؟ سنة.
0: لا هي سناء قريب من
1: لا مو مو إيد سناء، إيد زميلتنا اللي انكسرت إيدها نحن وجايين فسلامتها هي زميل
0: كمان
1: سناء مقربة التهاب قصبات وقريب.
0: يا حرام عم تطلب أغنية لكاظم الساهر
1: سلامتك سناء. من الآه
0: أم أسامة مستعجلة لأنه بدها تروح تحلل دم تاع 10. هاي يا أم أسامة
1: سلامتك إن شاء الله يا أم أسامة.

0: والله مدلل يا مسامة.
1: من عالم الدلال وعالم الضحك والسعادة لعالم
0: الأكشن
1: الجريمة المنظمة.
0: توب فايف اليوم من أعداد الزميلة سمر حسن. يعني اختيار اليوم مثل ما قال
1: أكشن كتير
0: عالم الجريمة المنظمة عالم الأفلام الهوليودية.
1: عالم الإبداع كمان عالم الإبداع اللي ما بيعرف حدود الجريمة. لكن حسب وكاتبة حيث الإبداع لا يعرف حدودا لكنه يسير في الاتجاه الخاطئ. عم بتقول سمر نعم هناك طرق تهريب حول العالم تجعلك تتساءل كيف بالفعل فكر أصحاب هاي اللي بتدعوا هاي الطرق كيف فكروا فيها. عبقرية لكنها في خدمة الجريمة. هناك طرق موثقة اكتشفتها الشرطة فعلا وبعضها ما زال مستمرا حتى اليوم. اليوم رح نعطي لكم العد التنازلي لهالطرق من التوب 5 للتوب 1.
0: أخطر 5 طرق تهريب في العالم. ما بنعرف إذا مسكوا سنة هلا منشوف. المرتبة 5 أنفاق التهريب بالمكسيك والولايات المتحدة. هي بالمرتبة 5 اللي بنبدأ فيها من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة حيث الأنفاق التي تحفرها عصابات المخدرات تحت الأرض. هذه الأنفاق ليست مجرد حفر بسيطة بعضها يمتد لمئات الأمتار تحت الأرض ومجهز بإضاءة وتهوية وسكك حديد لنقل المخدرات. بعام 2026 اكتشفت السلطات الأمريكية نفق يمتد من تيخوانا في المكسيك إلى مستودع في أوتاي ميسا في سان دييغو بطول يقارب 600 متر. ما الذي كان فيه؟ مصعد هيدروليكي للوصول إلى العمق وجدران مقوى ونظام سكك لنقل الشحنات. وقد ضبطت أكثر من طن من الكوكايين مرتبطة بهذا النفق. تخيلوا أنه ينحفر نفق بهذا التعقيد يتجهز بهذا التجهيز تحت أنوف السلطات وكأنكم تبنون مترو أنفاق سر. يعني
1: قد أخذ معهم وقت؟
0: مش يمكن مو كتير عم تنبلع نيتي حب. بدك تقولي كم سنة صاروا عم يستخدموه ما بين مكسيك
1: والولايات المتحدة. يعني شوفي وكم أطنان من المخدرات تم تهريبها
0: وقديش في شباب تدهوروا من وراء المخدرات.

0: لحتى نخبركم، طائرات مسيرة درون تحمل المخدرات والهواتف، لا وكمان السكاكين، وتطير فوق أسوار السجون وتسقط الحزم بالساحات. الأغرب أن هالسجناء أنفسهم كانوا يطلبون ما يريدون من إبر إنقاص الوزن للهواتف، وكأنهم يتسوقون من متجر إلكتروني. تخيلوا مستمعينا ومتابعينا أنه سجين يطلب وجبة مخدرات وتصل إليه بطائرة مسيرة خلال دقائق، فهي مو بس يعني ما بعرف قديش لازم تكون جريمة هيك يعني، وكيف يعني انت تخيلي انه واحد لما بده يتاجر بالمخدرات عقابه السجن فانت تخيلي السجين نفسه اللي عم بيتعاقب عم يوصلوا المادة يعني،
1: لا عم تمشي أمومة يعني هون كيف كل نشاطاته.
0: فما بعرف قديش هون القواعد والقوانين عندهم ببريطانيا لهالدرجة، ما بعرف التسيب لوين واصل. فدائما يعني بتسمعي احيانا قصص بتستغربي بالفعل.
1: هلا يمكن ما يكون قصة التسيب، انما هي التكنولوجيا كيف عم يتم استخدامها
0: بشكل خاطئ.
1: مثل ما قلتي ببداية الحديث كيف الافكار الخلاقة عم بتكون باتجاه الجريمة
0: تماما.
1: وصلنا للمرتبة الثالثة اللي هي عن طيب بعد الأغنية يلا.

وصلنا للمرتبة الثالثة، هي الذهب المتحول إلى جل بإندونيسيا. حيلة عبقرية لتهريب الذهب، عصابة مكونة من رعاية هنود كانت تذيب سبائك الذهب وتحولها إلى مسحوق، ثم تخلطه بمواد كيميائية وصبغات ليصبح جل. لماذا؟ لأن الجل لا يظهر كمعدن على أجهزة الأشعة السينية في المطارات، وعند لمسه يشعر المسؤول وكأنه جل طبيعي أو مادة مرنة ناعمة. أين كانوا يخبئونه؟ في الملابس الداخلية المعدلة للعصابة أيضا، اللي كانت تعالج حوالي 30 كيلوغرام من الذهب يوميا لتهريبه إلى المنطقة العربية.

أيضا بالمرتبة الثانية طريقة اقتلاع وإسقاط بالأرجنتين. ننتقل إلى الأرجنتين حيث طريقة دروب أوف وريب أوف اللي استخدمتها عصابات المخدرات لتهريب مئات الكيلوغرامات. دروب أوف وريب أوف كيف بتشتغل هاي الطريقة؟ خلينا نخبركم. قوارب سريعة تقترب من سفن شحن كبيرة بعرض النهر أو البحر وترفع إليها حقائب مقاومة للماء مليئة بالمخدرات. كل هذا يحدث في عرض المياه دون أن تمر الشحنة عبر أي نقطة تفتيش برية أو جوية. بعملية واحدة عام 2026 ضبطت السلطات الأرجنتينية 232 كيلوغرام من الكوكايين بقارب كان على وشك الاقتراب من سفينة شحن في نهر بارانا. العصابة كانت عم تستخدم قوارب سيارات وأجهزة تتبع بالأقمار الصناعية وكل ما يلزم لعملية بحرية معقدة. تخيلوا مستمعينا أن ترفعوا حقائب المخدرات إلى سفينة شحن ضخمة في عرض النهر وكأنكم تسلمون طردا. يعني كثير موضوع

وصلنا للمرتبة الأولى، هي عالم الحيل التي تجعل الشرطة تقف مذهولة. المرتبة الأولى للحامل الوهمي والنمل الحي، حيل التهريب الأكثر إبداعاً. الحالة صارت بكولومبيا، أوقفت امرأة من قبل الشرطة بحافلة متجهة إلى العاصمة بوكاتا، وكانت تبدو حاملا بشكل واضح، لكنها كانت ترتدي بطن حمل وهمي من اللاتكس والذي كان بداخله 5600 جرعة من الكوكايين. الشبكات الإجرامية بدأت تستورد هذه الأزياء التنكرية من الخارج وتستبدل الحشوة بالمخدرات، وتوظف أيضا الدواب لنقلها بين المدن. وفي كينيا اكتشفت الشرطة أيضا رجلين في غرفة فندق بحوزتهما أكثر من 5000 نملة حية من نوع الحاصدة العملاقة الإفريقية، كانوا يهربونها داخل 2244 أنبوب اختبار بلاستيكي ومحقنة مغطاة بالقطن ومصممة للحفاظ على حياتها لمدة شهرين دون أن تكشفها أجهزة المطار. فتخيلوا أن تحملوا آلاف النملات الحية في حقيبتكم وتمروا بأمان بالمطار، وكأنكم يعني عم تحملوا شنطة ملابس عادي، ما بين المخدرات وما بين أنك تهرب النمل. شو الهدف كان؟ ما بعرف، يعني تهريب النمل.

0: بالفعل شيء مثير هيك احيانا الاستغراب لما كتير بنسمع بتجارة النمل. وتخيلوا انه في يعني سعر ملكة النمل الواحد احيانا نصل الى بين 200 ل 250 دولار امريكي نمل الواحدة. وهي التجارة بالفعل يعني هي من التجارات الغير شرعية ومخالفة لقوانين حماية البيئة. واكثر الدول اللي بالفعل عم تشتغل فيها هي دول اوروبية للأسف، يعني بيتم بيعها لهواة تربية الحيوانات وأيضا للأشخاص اللي عندهم أبحاث، يعني أبحاث، وخاصة بموضوع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فأنت دائما حين تستغربي، وكثير من الأبحاث بالفعل تجرى على النمل تماما. هي بدي أوصل لهي الفكرة تماما. فلهيك هو أكثر خيون الحشرات اللي دائما بيتم استخدامها بالتجارب.
1: بالتجارب. وبالمقابل المهم يعني التجارب لسه يمكن أشوى من أنه يكونوا هنا مصادر غذاء أحيانا، أم يعتبروها من بعض الدول.
0: لا أنا حسب معلوماتي
1: مع غير من الحشرات أيضا
0: تجارة النمل هي لأغراض أحيانا لبيع هوات
1: يعني أهم من المخدرات.
0: هوات بيحبوا يربوها هيك يعني بالزجاج، وأحيانا لاستخدامها للتجارب، وخاصة مثل ما حكينا موضوع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
1: يلا أهم من المخدرات
0: طبعا. أكيد.
1: بما أنه كل العمليات التهريب يعني هو الممنوع مرغوب، كأنه يعني قديش في هاي الحيل العجيبة الغريبة اللي سمعناها لحتى توصل هاي المادة المخدرة التي تفقد العقول والأرواح فيما بعد أيضا للناس اللي عم تعطوها أو عم يتاجروا فيها، تكون هي وسيلة لتدمير شعوب كاملة وشباب وجيل كامل أيضا. شكرا سمر على توب 5 لليوم. كمان بدنا نقول مجددا صباح الخير لكل الأصدقاء، أكيد ناطرين هلأ نسمع أصواتكم عبر الاتصال. كمان صباح الخير من أبو ممدوح، يسعد صباحك أبو ممدوح، صباح الرضا والسعادة للجميع. سعادة بيقول هي حالة عاطفية ونفسية شاملة تتسم بالفرح والرضا عن الحياة، شعور بالمعنى والإنجاز وليست شعور مؤقت أو متعة عابرة، تشبه نور داخلي مستدام ينتج منه التوازن النفسي وتحقيق الأهداف والرضا بالواقع. سعيد صباحك. أكيد إذا قدرنا نكون في حالة الرضا وعم نسعى لتحقيق الأهداف، هذا التوازن النفسي أكيد رح نكون عايشين فيه، هو أكيد طعم آخر للسعادة. صباح الخير بيقول من الفضايح الحلوة ذكرتوني بأيام الدراسة. المهندس مصطفى من حلب، سعيد صباحك.
0: ما بنعرف حتى الآن إذا عرفت أنه أسماء طلابة صاروا على الهواء لمكاتبين واجب العلوم.
1: نعرف إذا أم يزن انتبهت.
0: أم زين
1: إذا أم زين انتبهت أنه هي أسمع كل الأطفال اللي ما كتب واجب العلوم اليوم صاروا على الهواء. صباح الورد للجميع. وفاء يسعد صباحك، سمعونا هاني شاكر بهدية لرغدة من جبلي، صباح النور. كمان هاي صباح الخير راميا خير الله من الشام، صباحك خير يا راميا، صباح عليكم على كل المتابعين أرقى إذاعة. وبهدي كل المستمعين أغنية صباح الخير اللي مع للي معانا
0: معانا يلي معانا يلي معانا.
1: أنا
0: هاي أغنية يعني صباح يلي معانا يلي معانا يلي معانا.
1: بتهدي وتحت الرسالة بتهدي الأغنية لجوزي سليم ولجميع المستمعين. صباح الخير لسليم كمان، سعيد صباحك. الرقم اللي آخره 636. بصبح على علي من طرطوس، بدي أطلب من علي اني اتواصل معه احكي معه، يمكن الاصدقاء يساعدوك اكثر انك بهذا الموضوع لحتى تقدروا تتواصلوا مع بعض. كمان ممكن الاخراج اغنيه للفنان العراقي حسين نعمه يا قمر، بهديه لكل عاشق للفرات. صباح الخير لعنبود ابن عمي، لما نقدر نفتح الفيديو بس اكيد المنظر رح يكون من ريف منبج.
0: من ريف منبج أكيد.
1: صباح الخير كمان من عهد ويمان من حمص، عم تقولوا سعادة أين هي أين السعادة؟ أجرة البيت 300 دولار صار 400، وهلأ يدوب نلحق ندبر الأجرة مع شغل 12 ساعة، حقيقة ما في لا أمل ولا سعادة. يلا هونا بتهون إن شاء الله تفرج، يعني ما بنعرف اللحظة اللي فيها تكون هيك الأمور بالنسبة لإلك صعبة وتشتد تشتد وبعدين يكون الفرج إن شاء الله.
0: دائما تعرفي إيمان عندنا قناعة مطلقة طول ما أنا القصة ضائقة مادية،
1: والله
0: هي حتكون منغصة وما في راحة بال، بس والله طول ما أنا القصة تقضى بالمال فالأمور بسلام.
1: بس حلو أنهم عم يذكرونا هاي القصص يعني.
0: ايه طبعا هلأ نحن ما فينا ننكر أنه في غلاء بالأجارات، في غلاء بأسعار كل شيء، الأسعار كتير صار في غلاء، يعني حتى نحن ما عم نعرف شو هذا السبب اللي عم ترتفع الأسعار يوم عن يوم. فهذا الشيء إجباري. يعني حينعكس على سعادة المواطن بشكل عام، لأنه الموضوع المادي ما فينا ننكر أبدا هو من أكثر المسببات للسعادة. هذا الموضوع ما في أي اثنين بيتجادلوا عليه، ولكن معلش خلينا نطلع على نص المليان من الكاسة. لما بتكون صحتي منيحة، صحة أولادي منيحة، صحة المحيطين قادرة، لسه مثل ما بيقولوا يعني أخلق السعادة لأولادي بأمور بسيطة وتفاصيل بسيطة. أنا ماني عم بعمل الحياة وردية وزمردية، ولكن الواحد قدر المستطاع.
1: هدفنا من الحديث أنه نحن يعني بضوء كل هالصعوبات بدنا نحافظ على أنفسنا طبعاً، حتى نقدر نضل عم نسعى
0: طبعاً،
1: يعني حتى نقدر نتخلص قد ما بنقدر من الصعوبات بالحياة. فنحن بحاجة لنحافظ على مخزوننا الداخلي والنفسي،
0: سلامنا الداخلي،
1: هو الابتسامة والفرحة صح والضحكة صح. يعني بتساعدنا
0: بغض النظر عن كل الهموم وكل المتاعب وكل أحيانا القصص اللي بتكون فوق راسنا. بدنا نكون يعني قد ما صعب هالحياة إذا مو من شاننا، يعني لا هو لازم يكون من شاننا، بس الأكثر من شان أولادنا والمحيطين
1: ما
0: فينا.
1: ما فينا نقول مو من شاننا، لأنه إذا ما كنا نحن
0: لازم
1: ما فينا.
0: طبعا
1: أبو نبيل من المغرب بدنا نقول لك صباح الخير، ولكل أهل المغرب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. كمان بيقول إنه الأمن الداخلي كمان له عامل إيجابي على الأسر
0: طبعا،
1: لحتى تكون سعيدة كمان، هذا جزء من مهم جدا يعني إحساس بالأمان. كمان في مكالمات من 501 الرقم ما في اسم، لكن تحية كمان لإلك. المكالمات الصوتية ما فينا ناخدها على الهواء حاليا. صباح الخير سوريا صبايا، أول مرة أشاهد البث التلفزيوني من أيهم، صباح الخير يا أيهم. عم يقول أنا عم دور على دمشق الغالية، يعني كان في ترددات غلط على ما يبدو، هلا أول هلا زبطت معه أو كانت موجودة. يلا لقيتنا لقيتنا. صباح الخير لإلك يا أيهم، يلا نعطيه منك متابعة ومشاركة دائما. كمان نأخذ اتصالات سناء،
0: في اتصالات

0: معنا أول اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحكم.
0: يا صباح الخيرات. يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله نشكر رب العالمين. أنت كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: مين معنا؟
1: حنان الزعتري.
0: حنان كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو أخبارك؟
1: تمام منيحة كتير الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله.
2: يا حنان صباح الخير.
1: صباح النور يا قلبي.
2: يعني حلو أنتي حنان الزعتري بتتواصلي معنا عبر الواتس. لا
0: إيه.
2: عرفنا أنا لا عرفت.
0: أدي حظك حلو إنه حظنا أحلى لما كمان كسبنا سماع صوتك.
1: جميلة يا قلبي شكرا كتير لك.
0: أهلا وسهلا يا حنان. خبرينا شو اللي بيخليك تكوني سعيدة؟
1: كل شيء.
0: حلو.
1: حكي معكم.
0: حلو.
1: محيط اللي فيه ليكي أنا مو إنه معناته وقت عم بحكي هيك بالإيجابية هيك معناته أنا مالي عندي مشاكل وعندي هموم وعندي.
0: لا طبعا طبعا.
1: بس أنا أخذت قرار. السعادة هو قرار.
0: حلو.
1: السعادة قرار. السلام الداخلي قرار. وقت أنا على فكرة أنا معي الكانسر وتدرينا بالخبر اضطر أولادي أنا اللي كنت وقفت بوشهم إنه أنا حطيب أنا حرجع مثل أول بس قررت إني أشفى. حتى الشفاء قرار.
0: صح. حلو. حلو.
1: كيف؟ فالحمد لله أنا أموري هلا يعني شو بدي لك 90% كتير منيحة.
0: يا رب الشفاء التام. يا رب يا حنان.
1: يا رب الله يسلمك.
0: بس قدي قدي موضوع السعادة موضوع الصحة النفسية بالفعل بيأثر جسديا علينا.
1: أنا هلا لا كلاتنا عنا أجارات بيوت بس أنا طول ما بدي أقول ما معي وأمئت والتعب هذا الشيء بيمرضني بس أنا وقت بغير لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم طول ما هنن هيك حتضل الحالة من دقى عليهم بس لا يفتحوا الباب السعادة صدقيني حيتغير كل شيء بحياتهم بس يفكروا بإيجابية شوي بهالحياة لأنه لازم لازم كل الناس تفكر بإيجابية مشان جاذبية الكون والأرض تجذب الإيجابية تبعنا يعني ما عاد بدنا ما عاد كلياتنا
0: عنا من الأسباب ما يكفي لحتى الواحد يفوت حاله بدوامة الـ مثل ما حكيتي المآت والزعل والكآبة ولكن الواحد بده يكون أقوى من الظروف بده يحاول يعرف كيف يعيش حياته كيف يتمرد على الظرف كيف يكون هو بالفعل قادر ينتزع السعادة انتزاع من هاي الظروف الصعبة اللي عم بيعيش فيها.
1: أنا بحب الحياة كتير بقول حياة صغيرة لازم لازم هالفترة هي بتعيشها لازم عيشها بسعادة هذا القرار
0: يا رب تعيشها بسعادة يا حنان ويكتب لك رب العالمين أيام تقضيها مثل ما بتحبي ويبقوا أولادك مجموعين حواليك
2: إن شاء الله يا رب
0: نبقى نطمن عليك دائما بالصحة والعافية دائما حاكينا حنان
1: أكيد
2: صباحك لما أنه سعادة قرار إذن نحن نأخذ القرار ونكون سعداء

0: كمان صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء، تحياتي لإلكم من مدر من حلب. صباح الخير يا مدر. تحياتي للإذاعة، بيقول رافع من جباب، صباح الخير يا رافع، أهلا وسهلا فيك وبكل أهل جباب، صباحكم غالي. كمان أبو طلال، يسعد صباحك يا أبو طلال. ناخد اتصال، ربما يكون أبو طلال كمان.
1: ألو. أيوة، الرسالة والتليفون مع بعض.
0: أنا عم أقول ربما يكون أبو طلال كمان هو
2: الحنان وقت اللي تبعتت لنا ودقت لنا، صح؟
1: خلينا ياكم، طولنا بعمركم يا رب.
0: يا أبو طلال، يسعد صباحك.
1: هلا شوفي استعادة، أنا بالنسبة لي عايشة كذبة مروق فيها.
0: حلو.
1: لأن عدم مؤاخذة، طول ما هالمخ شغال الصحة بتتعب، وطول ما الصحة بتتعب يعني بحس الإنسان اللي عنده كآبة، حالته النفسية تعبانة. أما طول ما المخ مرتاح جسمه بيضل كويس الإنسان، وبيحاول قدر الإمكان أنه يشتغل ويوقف على عمله ويجيب اللي الله قاسم له إياه بهالدنيا.
0: حلو. طب كيف بتعيش لهالكذبة؟
1: والله
0: شوف كيف كل إنسان بيختار الطريقة المناسبة لإله، فأنت كيف اخترت لهي الطريقة وكيف بتعيشها؟
1: يعني عم عيش، على مثلا بطلع على الشغل بقول يا رب بوقف، مثلا ما في شغل شو بدي اعمل، عايش بهالكذبه. صار في شغل عايش بهالكذبه، بتضحك مع زوجتي، بتضحك مع اولادي ضحكه صفراويه، فاعتبرها كذبه.
0: علاء، ليش مو من القلب بتقول لك سنة؟
1: نعم،
0: مع مرتك بالذات ليش مو من القلب؟
1: لك مؤلف، المشكله ما في نفس،
2: القلب مجروح.
1: لا في نفس لا للاولاد ولا
2: لا بده يكون الا نفس. انت حسب ما فهمت من كلامك يا ابو طلال، انت عايش على الاتكال على رب العالمين، وهي احسن مصدر لمصادر السعادة. طلعت على الشغل، الله رزقك، الله أحيانا بجوز ما يكتب لك أنك تطلع مثل ما بتطلع بالعادة من مشاوير، فهي اتكالية رب العالمين وتقدير رب العالمين. إحنا مثل ما بيقول الأرزاق مقسمة، فالاتكال على رب العالمين بالفعل.
0: أنت تعتبر السعادة كذبة يعني؟ ولا مرة إجاك يعني سؤال لنفسك أنه أنا شو اللي بيخليني يكون سعيد؟
1: والله ما في سعادة بيني وبينك، يعني واحد يحكي صح سعادة ما في، كان بالأول في سعادة، هلأ ما في، الأمور كل ما لا للأسوأ، يعني ما في شيء يعني يخليكي أن أنت تكوني مرتاحة نفسياً، تكوني مثلاً هيك عايشة، مثلاً عيشة نص عيشة، ما بدنا نقول عيشة كاملة.
0: طب شي بيبسطك ولو شي بسيط؟
1: يعني الحمد لله ماشي الحال، عم ندفش في الدنيا.
0: طيب الله يعطيك القوة والصحة والعافية كمان، لحتى تضلك هيك عم تدفش بقوة كمان.
1: بس
0: يعني هلأ اليوم أنت شو اللي ممكن يخليك تعود ولو لمدة 5 دقايق يعني راسك مرتاح؟ نقدر نقول
1: والله بس لنام هيك، بنام هيك مرتاح
0: بنت. خلص إذا عم تنام مرتاح منيح.
2: طب إذا أنت طلعت على الشغل ومدامتك وعدتك والله اليوم على الغدا مثلا بدي أطبخ لك فرضا رز ملوخية، هذا ما هو السبب كافي لتكون سعيد؟ والله ما هو سبب كافي لتكون سعيد.
1: لا والله مو سبب كافي.
2: شكرا لك.
0: بدي أفكر بحق الفروج وحق الملوخية.
1: ما بنجيبهم
2: أصلا. الله يرزقك يا أبو طلال،
0: يوم ترجع على البيت بتلاقي أحلى طبخة ناطرتك
2: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا.

0: ما بدنا نفوت بمود المات. خلينا نروح للاتصال الهاتفي كمان. يسعد صباحكم.
1: الله يسعد صباحك يا سيدان.
0: صباحك يا رب. يا هلا.
1: الله يسعد صباحك يا سيدان.
2: يا هلا ابو ابراهيم.
1: الله يسلمكم يا رب. انا خالد من الاخوه المكفوفين من حلب.
2: خالد اهلا وسهلا فيك يا خالد.
1: الله يسلمك يا سيدان.
0: الحمد لله نشكر رب العالمين. كيف حضرتك؟
1: الله عليك العافيه. الاسبوع الماضي يعني
0: الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. شكرا كثير لكم ولهفتكم.
1: ولا يهمك أنت جماعة. نحن إخوات إن شاء الله. ولو أننا ما نعرف بعضنا بس ربا أخي لأنت أمك يعني.
0: شكرا شكرا شكرا لك المشاعر الطيبة يا خالد. خبرنا يا خالد.
1: مشاعر والله. هي أنت تفضلي.
0: شو مصدر سعادتك؟
1: والله هي أنت شوفي يعني السعادة لازم الإنسان دائما يكون متفائل على كثير. سبحان الله نحن دائما ننظر للحياة إنه الحياة أفضل ويعني القادم من الأيام هو الأجمل. نحن بدنا نطول بالنا على كل شيء. أنا عرفان الناس على شو عم ترمي يعني من أول المسجات إلى الآن. يعني الناس عم تحكي على غلاء الأسعار. يا أخي الصحة زينة لا يعرفها إلا من فاقدها. يعني تخيلي أنت اليوم أنت في وضع معين. نحن والله جد نحن هلأ عم نعاني يمكن أكثر ما عم يعاني غيرنا في أزمة المواصلات، أزمة السير، أزمة السيارات والحركة. صارت يعني جد صارت صعبة يمكن على كل مكفوفين سوريا مو بس على مكفوفين حلب يعني. يعني 3,600,000 سيارة بالشوارع. والله مشكلة كبيرة يعني. كبيرة يعني. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على الصحة. الحمد لله أنه أنا أكثر أنا يعني صدقا أنا سي إيمان
2: يعني لما بتكون طرقك ميسرة كفيفة لحتى تقدر تكون حياتك ميسرة تقدر تروح وتجي مثل ما بتقدر
1: بالضبط
2: مثل ما بتحب وبطرق خاصة لإلك. يعني هذا الشيء كمان ممكن يكون بالنسبة لإلك مصدر راحة وسعادة كمان.
1: أكيد. أنا بصراحة أنا أكثر شغلة بتمناها يعني صدقا انا بحب مساعده الناس. انا عندي حب مساعده الناس يعني في اساسي في حياتي. عرفتي وانا ما بحكي لانه بحكي على هواء يزعل دمشق. لا عرفتي كيف
0: ان شاء الله عليك دائما الله يقدرك لحتى تكون بالفعل مصدر سعاده ومساعده يعني للاخرين.
1: نحن مصدر سعاده. انا شوفي انا لي 37 سنه بتابع اذاعه دمشق من وقت ما كنت بالمعهد الى ما تخرجت من الجامعه الى اليوم. اذاعه دمشق هي المصدر الاساسي صراحه يعني.
2: يلا ان شاء الله تكون مصدر سعاده ومصدر ونس على الاقل.
1: الله يسلمك.
2: أهلا وسهلا فيك يا خالد. وإن شاء الله يعني الفكرة اللي قلتها تتحقق عن قريب العاجل. يكون في أماكن مخصصة لسير الأشخاص إن كان اللي عم يستخدم كرسي متحرك أو بحاجة ليكون عم يمشي بأمان بظروفه الخاصة. ويعني كل الأمور تكون ميسرة. كل الأمور المادية تكون منيحة. يعني نحن عم نحاول اليوم هيك مثل ما عم بيقولوا نحرك الجو نحرك الحال اللي نحن فيه.
0: صح صح.
2: رغم كل هالصعوبات يمكن أحيانا ننسى حالنا ومعيش بالهم منعيش بالتوتر اللي عم يتسبب الوضع المحيط فينا. لكن كيف نحن فينا نساعد حالنا ونطلع منه قد ما بنقدر ولو بشكل بسيط يعني يكون. كمان ناخد اتصال سنة. ألو
3: صباحك.
2: صباح النور.
3: صباح السعادة والمحبة.
2: صباح السعادة والمحبة. مين معنا؟
3: أحلى حلقة هي يعني الواحد ده مبسوط وبايحها لأنه إذا ما بيأتيها بيتعب قلبك في الحياة.
2: بيتعب قلبك بالحياة مزبوط.
3: كيف مدامي بقى؟
0: الحمد لله نشكر الله. يسعد صباحك.
3: الله يسعدك يا رب.
2: بس ما عرفت أنا مين معنا.
3: لا عدي معك.
0: عدي كيفك يا عدي؟
3: الله نفضل الله.
0: شو أخبارك؟
3: احسن من هيك وينك قلت ما بينتزع.
0: والله والله دائما انا بحسك انه انت عن جد هيك الرواء والمود السعاده دائما عالي عندك.
3: لك الحمد لله لك طلع لك شغلي. انا بال2013 تفاوضت تمام. اخذت قرار انه ما في شيء يوقف قدامي غير رب العالمين تمام. وما عندي شيء اللي مو انه بخاف على اهلي اكثر ما خاف على اهلي. هي اول شغله. بس الحمد لله عندي حاط شغله ببالي انه ضل مبسوط مهما يصير شيء علي. ما ضلني مبسوط. ليش؟ لأنه ما في شيء بالحياه يستاهل. لانه يعني انا يوم اتصابت فقدت 3 اخوات تمام. ايه وطلعت هيك زعلت كثير وفت بيكتا. بعدين طلعت قلت الدنيا فاضيه وما حدا ماخذ معه شيء بالحياه. يعني كلياتنا مرجعنا لرب العالمين. بس الحمد لله بعيش بالساعه اللي انا فيها ومبسوط وبروح وبيجي وبقول له الأخ خالد بقول له لك لا يهم وزا مخفوف. وأنا ليك تصاوبت بعيني ورجعت بعين الثانية صرت شوف خفيف تمام. بس روح وبيجي ولا بحط شيء ببالي. ومربي الحمد لله طريق يعني أنت أجلكم الله طريش يعني أغنام شغلة وكل شيء وعندي ميتور وعندي محل فضل الله.
2: يعني ما وقفت حياتك.
3: لا إذا بتوقف بسيبني وينك جلطة بس ما بلا
0: بعيد الشر
3: بضحك أقص أقسم بالله كأن الناس اللي
0: هو بتعرف شو عدي، لما الواحد بيوصل لنقطة بحياته أو بيعيش على هاي النقطة أنه بيحس أنه حياته على شفا حفرة والله بيرد له، خلينا نقول مثلا حياته بشكل جيد وبيرجع للحياة بصحته الجيدة، فبيصير لما بيختبر هذا الاختبار أو بيفوت بهي التجربة بيصير بيحس بقيمة الحياة أكتر، وبيحس بيصغر الأمور اللي كان يهولها قبل، فبيصير بيقول الصحة أهم شيء، والعجد الواحد يكون بصحته وما عم يجعه شيء. فبتوقع اللي بيوصل لهي المرحلة عن جد بصير عنده قناعة مطلقة بأي تفصيلة صغيرة بالحياة هي مسبب للسعادة عنده.
3: والله العظيم هيك ما بحسد حدا، والله إذا كنا عالم معها مليارات ما بحسد حدا، خلص أنا بعيني بريفي عيني بحالي، وينك بتمنى لكل الناس الشفاء والصحة هيك، يقول لك والله المصاري بتروح وبتيجي، قال لأبوهم بدي لحي الله واحد باخذ منه مثلا مصاري يوم 12 بفرج حالي، أما المصاري مو كل شيء، الصحة أهم شيء.
0: أي أيوة والله،
3: لا تحطي في بالك والله ربك قاسم لك انك بدك تصير معك مصاري، والرزقه محتومه والعمر محتوم وكلياته تسجيل مسجل لإلك من اول
2: ختمت مسك يا عودي. شكرا كثير، شكرا لهالكلام الجميل،
0: شكرا لك يا عودي،
2: هيك مصدر امل بالنسبه لكثير ناس عم تسمعنا.

0: يا ريت لو بتقول الاسم بأول الرسالة لحتى دغري هيك نعرف نخاطبكم بالمسجات. صباح الورد للورد بيقولوا يا رب رزقنا ورزقكم سعادة القلب وراحة البال. الرقم اللي آخره 881. صباح الخير كمان لوداد القصاص. صباح الخير لإلك وأدعية جميلة ونقول آمين يا رب. صباح الخير صباحكم نور من المهندس فهد الراعي من حما. يسعد صباحك هلا وسهلا فيك. صباح الخير والسعادة من الرقم اللي آخره 574. رقم اللي آخره 812 أيضا. حبيبي صباح الخير لماجد المهندس وبرجع بهدية لجوزي سليم. حبيبي صباح الخير لماجد المهندس وبرجع بهدية لجوزي سليم. هلا نشوف إذا
1: هي رامية من الشام اللي بعتت لنا بشوي. صباحك يا رامية إن شاء الله. هلا
0: نلحق هلا قبل ما يخلص وقتنا كمان يا هبة غنية من مين؟
1: إرسال إشعار قبل القراءة والمشاركة الانتباه. شو ما فهمت.
0: قال حتى نقلكم مصطفى يسعد صباحك أي مرة تانية عم نقرأ لك الرسالة بس صعب هذا الموضوع.
1: نحط هاي الميزة عنا صعبة كتير والله يا مصطفى.
0: نبحث عن التواصل والسعادة مع بالتواصل مع الآخرين والمزاح والتفاصيل الصغيرة وسماع إذاعة دمشق. رضا بما لدينا والسعي للأفضل بروح إيجابية. أسعد الله صباحكم جميعا. أبو حسن صباح الخير يا أبو حسن.
1: سعد صباحك. خلينا نأخذ آخر اتصال هاتفي بحلقتنا لهذا اليوم. سعد صباحكم.
2: صباح الخير.
1: سعد صباحك يا أبو إبراهيم.
2: صباح الخير.
1: يا هلا والله
2: مدام إيمان. صباح الخير.
0: صباح النور. يا هلا.
2: صباح الخير للكادر للسيد الجميل دائما وأبدا سناء وللأصدقاء كلهم.
1: سعد صباحك.
2: عن السعادة لا تكسر الشكوى فيأتيك الهم ولكن اكثر من قول الحمد لله فتأتيك السعادة. ذلك لأن القضية مسألة نفسية.
0: حلو.
2: هلا بس تطلع الشمس يعني دائما نحن بالمشرق نقول أصبحنا وأصبح الملك لله.
0: صحيح.
2: وبس واحد يكون أهل بيته بخير بصحة جيدة وما في عاهة بعيد عنكم ولا في مرض وبقية الأمور والله بتوقع هي طبعا في صعوبات بالحياة كتير ما بدنا نفترض نحكي كتير بهذا الموضوع لأنه بياخذ وقت ولكن يعني هي قدر الله وهي مشيئة الله. ما في واحد يساوي شيء بس المهم الصحة والسلامة
1: ما
2: والعافية.
1: ما في سيد أبو إبراهيم كمالية بحياة تمام. أي شخص دائما في ما حدا بيعيش حياة كاملة بالمطلق فمثل ما حكيت أنت الواحد يطلع الشيء المنيح بحياته
2: يعني الكمال لله سبحانه وتعالى بالأول وبالأخير
1: نحن عم نحكي أحيانا بعض الأشخاص بيكونوا من الغنى ومن المال
2: أنا
1: وصلوا لمراحل
2: تمام.
1: عالية
2: تمام.
1: فأنت لما بتطلع عليهم بتقول نيالهم
2: والله يا مدام
1: عرفت هي النقطة اللي عم نركز عليها دائما فتأكد هذا الشخص ما عنده سعادة مطلقة ما حياته ما أنا كاملة ما في كمال أبدا
2: كمال لله سبحانه
1: طبعا
2: والله بتفوتي على بيوت يعني قصور وفلل وسراء فاحش وإلى آخره بس بتشوفي عنده النقص يعني بحياته الاجتماعية بحنيته لبعض
0: صحيح
2: بمحبته صح.
1: ما في حب بين بعضهم ما في لهفة
2: بسيطة ريفي بسيطة هيك
1: صح
2: لأقولك بالفنجان القهوة بكاس تمتي برغيف صحيح. الخبز على التنور تقعدي معهم ما بتجمعي من القاضي معهم
0: صحيح
2: قديش ما في فرق بينهم وهون
0: ويمكن مشكلتنا أنه كل إنسان بيفكر أنه هو الحالة اللي عايشها أو الزمن اللي عايشه هو الأصعب وما حدا مرق أو عم يمرق بمثل
2: تمام
0: المشاكل والهموم اللي هو فيه
2: تمام
0: فبدنا نرجع أنه نشوف الأمور بواقعية أكتر وأنه هاي المشاكل والمصاعب تكون على مر الزمن
2: أنا وجهة نظري أخواتنا الكرام محترمات أنه بس الإنسان يكون متصالح مع نفسه يكون طبيعي بيظل مبسوط وبيظل عايش فرح يعني
1: هو الإنسان بس يكون قنوع بما رزقه رب العالمين فهو بالفعل
2: يعني خلص يعني
1: بقمة السعادة
2: يعني وقت الحالي يعني
1: أكيد لا الحمد لله على كل حال أكيد نشكر اتصالك يا إبراهيم شكرا لك الله معك مع السلامة.

0: أبو الوفا بيقول صباحكم سعادة من شوارع حلب، كوني سائق تاكسي والاستماع لبرنامجكم أساسي يوميا وعسيرة السعادة، كوني من هالشباب اللي انظلمنا ونحن عم نبحث عن السعادة ومفهومة بالحياة، بس فهمت متأخرا بعد ما القلب صار ختيار. السعادة فعلا نحن اللي بنصنعه، ونصنع السعادة بأنفسنا. وبنصح كل شاب لحظة الفرح لا تروحها، كسبوها، طلعوا سهروا وحبوا حالكم، احضروا أفراح، سامحوا كل يلي حواليكم لأنه الحياة فيها حزن كتير، لا تروحوا السعادة من بين إيديكم. شكرا
1: كتير
0: يا أبو الوفا،
1: حلو كتير.
0: بس هاي ما حبيت، هاي صار القلب ختيار، بعده القلب شاب إذا فيه
1: أكيد
0: هيك سعادة.
1: خلي هيك يبقى الشباب دائما إذا عندك هالمفهوم الجميل للحياة.
0: صباح الخير كمان للرقم اللي آخره 458، وكمان صباح الخير للرقم اللي آخره من أبو أمير، أبو أمير من حلب. اليوم كل المستمعين من حلب بنقول لهم صباح الخير أهل حلب. السعادة ورزق مقسوم، بس شوي رجوع إلى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أمين يا رب، إن شاء الله يا رب. كمان كان في رسالة، إن شاء الله يا رب ما أكون ضيعتها، كان عم بيقول أنه أهم شيء أنه أو السعادة بالنسبة له لما يكون شوف السوريين كلهم يعني بإيد واحدة وبيحبوا بعض ومتفاهمين ومتحاورين ومتعاونين أيضا لبناء سوريا الجميلة
1: طبعاً.
0: إن شاء الله يا رب.
1: هي دائما هيك أمنيتنا لرب العالمين، دائما السوري يكون قلبه على أخوه السوري ومجموعين دائما على حب هالأرض. يا رب كل البركة والخير واليمن دائما موجودة بهاي الأرض، وإن شاء الله دائما السوريين مجموعين دائما على الحب والوقوف جانب بعضهم لحتى تكبر وتعمر هالبلد. دائما هون الظروف على حالكم، لا تحملوها، ما في شيء بيمرق سهل، وبالمقابل ما في شيء بدون بيكون صعب. يعني دائما انتوا ذللوا الصعوبات وذللوا المطبات اللي بتكون بطريقكم.
0: رفقناكم من وراء المايك هبة طراف وإيمان شكري، وفي الإخراج سناء الحمود. لقاءنا أكيد بيتجدد فيكم يوم الخميس إن شاء الله.
1: إلى اللقاء،
0: وصباح جديد أكيد مع الزملاء يوم غد عبر أثير إذاعة دمشق. إلى اللقاء.
2: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
3: وعز الشرق أوله لمشكور.
4: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
5: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: أهلا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن التحرك الدبلوماسي السوري في مجلس الأمن يهدف إلى حشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتوغلاتها في الجنوب السوري. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يبحث مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني دعم الأمم المتحدة لعمليات التعافي وإعادة الإعمار وعودة النازحين في سوريا. رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان يبحث هاتفياً مع نظيره التركي سلجوق بيركدار أوغلو سبل تعزيز التعاون العسكري وتوطيد العلاقات بين دمشق وأنقرة. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام البائد المدعو مارد محمد المعروف بلقب حارس العاصمة. معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوز يؤكد أن هدف الوزارة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ألمانيا تعزيز حضور سوريا العلمي والثقافي دولياً. وفي خبرنا الأخير، الطيران المدني السعودي يعلن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين إثر اعتداء ميليشيات الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. نهاية هذا الموجز، دمتم بأمان الله.
5: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
6: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
5: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. غذاء العقل.
1: يعطيك العافية راضي، كيفك؟
2: أهلين بصابر أفندي، الحمد لله، والله مثل ما أنك شايف بأحسن حال.
1: لك شو قصتك أنت يا رجل؟ كل ما بدور عليك بلاقيكم بالمكتبة غرقان بين الورق والكتب من أول العصر. لك ما مليت من هاي القعدة؟ الدنيا برا عم تتحرك وأنت لساتك قاعد هون وعم تقرأ.
2: والله يا صاحبي القعدة مع كتاب ممتع مو قعدة بتملل أبداً. لا والله ما بتملل، اصلا هي القعده خروج من ضيق الحياه لوسع الدنيا لوسع التاريخ. القراءه ما انا هروب صاحبي، القراءه وعي.
1: وعي كتر خيرك، بس بيني وبينك يا راضي زماننا هو زمان حركه وسرعه وشاشات. كتاب شو هذا اللي بده يبني وعي هالشباب اليوم؟ لجيل اليوم بده المعلومه تجيب فيديو مدته دقيقة على الموبايل، بلا عذاب قلب وقراءة صفحات بتملل وطباعة قديمة.
2: دقيقة مقطع الفيديو اللي عم تحكي عنه ولك صابر بتعطيك قشور المعلومة، بجوز تخدعك وتوجهك لمطرح غلط بدون ما تحس على حالك. أما الكتاب فبيخليك تفكر تحلل توزن الأمور بميزان العقل. وجيل الشباب هذا اللي عم تحكي عنه إذا اعتمد على الشاشات بس وحياتك رح يطلع جيل حافظان مو فهمان. جيل بيتحرك بالعواطف وممكن أي كلمة طايشة تاخده وتجيبه.
1: طول بالك علي راضي. أنا ماني ضد العلم، أولادي بالجامعات والحمد لله، بس الشباب اليوم عم يدرسوا كتبهم الأكاديمية لحتى طقت عيونهم وعم يدوروا على لقمة العيش وتأمين مستقبلهم. بدك يعني فوق تعابهم وشغلهم الزمن ويقعدوا يقروا كتب ثقافية عامة وروايات؟ من وين بدهم يجيبوا الوقت والروقان؟
2: لك صابر، العلم الأكاديمي بتدرسه لحتى تكسب مهنة اطالع من وراها رزقك، هذا شيء ممتاز وواجب، بس الثقافة والقراءة هي يلي طور إنسانيته للشاب، ولك هي اللي بتحميه من الأفكار الدخيلة والمغلوطة. الشاب المتعلم بلا وعي وثقافة عليم الله مثل شجرة إلها قشرة قوية بس ما لجزر ماكن بالأرض، أي عاصفة فكرية ممكن أن تعلعها. الوقت موجود بس نحن عم نصرفه بساعات طويلة بلا طعمة من تصفح ضايع على وسائل تواصل بتشتت مخنا وما بتخلينا نركز شيء وما بنستفاد منه بشيء.
1: طيب لنفرض انه كلامك صح، انا كيف بدي اقنع ابني يلي عينه ما عم تنزل عن الشاشة انه يمسك كتاب ويقرأ فيه؟ جربت كذا مرة وقال لي بابا هذا اسلوب قديم وجاف.
2: لك يا ابن الحلال، الاقناع ما بيجي بالاجبار، بيجي بالقدوة وبالمشاركة. لما ابنك يشوفك انت عم تقرأ او لما تفتح معه نقاش محترم وتقله قريت اليوم معلومة بكتاب عجبتني ما عجبتني انت شو رأيك فيها، هون انت بتكون عم بتحرك فضوله الفكري. لك القراءة مو شرط تكون هيك ضخمة ومعقدة يعني، لا لا لا، لو خليه يبلش بكتيبات صغيرة ولك بمقالات هادفة الى معنى، بروايات بتعالج قضايا واقعية بتشبه واقعه، ما عم نقول لك تقل الحجر.
1: بتصدق راضي، أنا أحيانا بخاف على أولادي من الأنترنت، بحسوا اللي بيمشوا ورا الموجة الدارجة الترندات ومن دون تفكير، إذا فلان حكى كلمة الكل بيكررها ورا مثل الببغاوات.
2: هذا هو بالذات اللي عم بحكيك عنه، هذا هو، هذا غياب الوعي. القراءة بتعلم البني آدم النقد البناء، بتخليه يقول لحظة هذا الكلام صح ولا غلط، طيب شو الدليل عليه،
3: طيب شو قصة الفكرة؟ طيب شو قصة الحكاية؟ لك القراءة بتدرب العقل على المحاكمة العقلية المنطقية الصحيحة. لك بالقفلة ثروتنا الحقيقية بهالبلد هي شبابنا وعقول شبابنا، وإذا ما غزيناها بقراءة مسؤولة ووعي، وحياة عيونك غيرنا رح يجي ويغذيها بشغلات ما أنزل الله بها من سلطان.
1: كأنك عم تفتح عيوني على مطرح كنت غفلان عنه. أنا كنت فكر إنه القراءة رفاهية للناس الفاضية، بس هلأ انتبهت إنها حماية وسلام للأيام.
3: لك هي أهم سلاح. إيه سيدي، بس سلاح أبيض نور للمستقبل. بسيك بسيك لقلك هالكتاب، خده معك وقل له لابنك هذا هدية من عمك راضي، خليه يتسلى فيه ويقرأ، وبرك إن شاء الله الأسبوع الجاي مندردش فيه.
1: رح أخده ورح أقرأ منه أنا بالأول لحتى أكون قدوة إله مثل ما قلت لي. بتشكرك يا راضي، والله القعدة معك دائما بطلع منها بفائدة بتسوى تقلى ذهب.
3: الله يسلمك يا صاحبي، الله يسلمك. قوم لك، أنا كمان اليوم حاجتي، خلينا نتمشى على الدكان نجرب لنا كاسة شاي بمناسبة فتح الصفحة الجديدة من الوعي.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أشجار تصنع الذاكرة، الزيتون في سوريا. الإعداد هديل أحمد، التقديم عبد الكريم البوشي. الإخراج حكمة الشيخ بكري. منذ أن عرف الإنسان الاستقرار الأول على هذه الأرض وهو يترك خلفه علامات تدل عليه، بعض تلك العلامات كانت حجارة بنت البيوت، وبعضها كان طرقا سلكتها القوافل، أما بعضها الآخر فقد كان أشجارا ظلت في مكانها قرونا طويلة تراقب

زمن وهو يعبر من حولها. في سوريا تقف أشجار الزيتون كواحدة من أقدم الشهود على العلاقة بين الإنسان والأرض. جذورها غائرة في التراب وأغصانها تمتد نحو السماء، وبين الجذور والأغصان تختبئ حكايات لا تحصى عن مواسم العمل والأمل والصبر.

هذه الشجرة التي رافقت الحضارات القديمة لم تكن مجرد محصول زراعي أو مصدر غذاء، بل أصبحت جزءاً من ملامح المكان وذاكرة الناس. فمن الساحل السوري إلى سهول إدلب وحلب، ومن القرى الجبلية إلى السهول الممتدة، رسمت بساتين الزيتون مشهداً مألوفاً في الحياة السورية، حتى غدا جزءاً من هوية الأرض نفسها. وعلى الرغم من التحولات الكبيرة التي شهدتها الزراعة خلال العقود الأخيرة، ما تزال أشجار الزيتون تحتفظ بمكانتها الخاصة، محافظة على حضورها في الحقول والبيوت والأسواق، ومواصلة دورها بوصفها واحدة من أهم الثروات الزراعية السورية.

0: عرفت سوريا زراعة الزيتون منذ آلاف السنين، وتشير الدراسات الأثرية إلى أن منطقة بلاد الشام كانت من أقدم المناطق التي انتشرت فيها هذه الشجرة المباركة. وعلى مر العصور لم يقتصر دور الزيتون على كونه مصدراً للغذاء، بل أصبح جزءاً من النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات التي تغذت على ثماره. فقد استخدم الزيت في الغذاء والإنارة وبعض الصناعات التقليدية، وشكلت زراعته مورداً مهماً للعديد من القرى والبلدات السورية. ومع مرور الزمن أصبحت بساتين الزيتون جزءاً ثابتاً من المشهد الطبيعي في البلاد، حتى بات من الصعب تخيل كثير من المناطق السورية دون تلك الأشجار التي تنتشر على التلال والسهول وتمنح المكان ملامحه الخاصة. وقد ساعدت قدرة الزيتون على التكيف مع البيئات المختلفة على انتشاره في مساحات واسعة، ليصبح واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في سوريا وأكثرها ارتباطاً بالأرض. وللتعرف أكثر على الجذور التاريخية لزراعة الزيتون في سوريا وأسباب ارتباط هذه الشجرة بالأرض السورية منذ آلاف السنين، يحدثنا المهندس الزراعي موسى البكر.
1: شجرة الزيتون هي شجرة من الأشجار المعمرة والتي ذكرت بالقرآن الكريم، لذلك تعتبر من الأشجار المباركة والمهمة. أكثر المحافظات اللي تزرع فيها أشجار الزيتون تعتبر حلب، وريف حلب هي المرتبة الأولى بالإحصائيات الأخيرة اللي تجاوزت أكثر من 17 مليون شجرة زيتون. أما بالنسبة لمحافظة إدلب تجيب المرتبة الثانية بحوالي 14 مليون شجرة زيتون. أشجار الزيتون هي تعتبر مصدر دخل لكثير من المزارعين لما تحويه، إن كان من الفائدة بالزيت، زيت الزيتون اللي له تصنيف عالمي طبعا لتنوع المناطق المزروعة في الزيتون، موجودة بحلب، موجودة بإدلب، موجودة بمنطقة الساحل بالإضافة لدرعا وحما وحمص. ولكن أشجار الزيتون ما بتتحمل درجات حرارة كثير مرتفعة، لذلك منشوف تواجدها في المنطقة الشرقية قليل. أشجار الزيتون لها أهمية كثير كبيرة، طبعا بكل سنة من السنوات بيكون عنا فائض بيتراوح بحسب سنة الإنتاج، لأنه الزيتون موجود فيها ظاهرة هي تسمى ظاهرة المعاومة، اللي من خلال التجارب الأخيرة قدرنا أنه نكسر هاي الظاهرة. طبعا هون يقصد بالمعاومة بيكون في عنا سنة حمل وسنة بيكون الحمل خفيف جدا بالنسبة للزيتون، ولكن من خلال استخدام عمليات الري، من خلال استخدام طرق التقليم الحديثة وإضافة الأسمدة بشكل منتظم، فقدرنا نوصل ليكون عنا إنتاج بشكل سنوي.
0: في الريف السوري لا ينظر المزارع

0: ارتبطت حياة الناس بمواسم الزيتون ارتباطا وثيقا، حتى أصبحت هذه الشجرة حاضرة في الحكايات الشعبية والأمثال والأغاني التراثية التي رافقت العمل في الحقول. ولذلك لا تمثل أشجار الزيتون مجرد مصدر دخل للأسر الزراعية، بل تمثل جزءاً من الهوية الريفية والذاكرة الاجتماعية التي حافظت على استمراريتها عبر الزمن.
1: تولد تحت المراتب المتقدمة عالمياً وعربياً بإنتاج زيت الزيتون، مصدر دخل رئيس لآلاف العائلات، ويسهم في الصادرات السورية بشكل كبير. طبعاً اللي ساعد على انتشار شجرة الزيتون بمختلف المحافظات السورية، بتنتشر بشكل واسع لقدرة الفائقة على التكيف مع المناخ المعتدل ومقاومة للجفاف. هذا العامل الأساسي بخليها تنتشر لشجرة الزيتون بمنطقتنا، بالإضافة أنه بتتكيف مع التربة، خاصة الأراضي الجيدة التصرف، الأراضي الصخرية والأراضي الجبلية، كما أنه عامل تاريخي لشجرة الزيتون من آلاف السنين. ساعد أيضا على انتشار أشجار الزيتون بالمحافظات السورية.

لم تقتصر علاقة السوريين بالزيتون على العمل الزراعي وحده، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية. فزيت الزيتون حاضر على الموائد، وأغصانه دخلت في الموروث الشعبي، وأشجاره شكلت جزءاً من صورة الريف التي احتفظت بها الذاكرة الجمعية عبر الأجيال. وفي العديد من المناطق ما تزال بعض الأشجار المعمرة قائمة حتى اليوم، شاهدة على تعاقب أجيال من المزارعين الذين مروا من هنا، تاركين خلفهم مواسمهم وأحلامهم وتعبهم اليومي.

0: مع اقتراب فصل الخريف تبدأ مرحلة ينتظرها المزارعون طويلاً. إنه الموسم الذي تتحول فيه بساتين الزيتون إلى مساحة عمل جماعية تجمع أفراد الأسرة والجيران في مشهد يتكرر كل عام. تفرش الشوادر تحت الأشجار وتمتد الأيدي بين الأغصان لجمع الثمار التي نضجت بعد أشهر طويلة من العناية والمتابعة. ورغم دخول وسائل حديثة تساعد في جمع الثمار، ما تزال كثير من الأسر تحافظ على الطابع الاجتماعي لهذا الموسم الذي يمثل أكثر من مجرد عملية زراعية، فهو مناسبة يلتقي فيها الناس ويجددون صلتهم بالأرض والإرث الذي تركه لهم الأجداد.
1: بالنسبة لأجواء قطاف الزيتون في القرية أو في الضياع بشكل عام، هي أجواء كتير كتير كويسة. يعني نحن بنستنى من السنة للسنة لحتى نطلع على القطاف، بتلاقي كل الضياع هي ضياع فاضي، ما فيها حدا، كله متوجه، بتلاقي العالم موجودة في أراضيها الزراعية عم بتقطف مع هالمعدات، مع هالأكلات اللي هي مميزة وبتنطبخ في فترة قطاف الزيتون.
0: بعد انتهاء القطاف تبدأ مرحلة جديدة في رحلة الزيتون. تنقل الثمار إلى المعاصر حيث تتحول إلى زيت يعد من أهم المنتجات الزراعية السورية وأكثرها حضوراً على الموائد. وفي الماضي اعتمدت عمليات العصر على وسائل تقليدية، استخدمت الأحجار الكبيرة لطحن الثمار واستخراج الزيت منها. أما اليوم فقد شهدت المعاصر تطوراً ملحوظاً مع دخول التقنيات الحديثة التي ساعدت على تحسين الجودة وتسريع الإنتاج. ورغم اختلاف الوسائل بقي الهدف واحداً، وهو الحفاظ على جودة الزيت الذي يمثل بالنسبة لكثير من الأسر نتاج موسم كامل من الجهد والعمل. كما يشكل زيت الزيتون أحد المنتجات التي ترتبط بالمطبخ السوري ارتباطاً وثيقاً، ويحتل مكانة مهمة في العادات الغذائية التي توارثتها الأجيال.
1: بالنسبة للمراحل يعني الأساسية اللي بتمر فيها ثمرة الزيتون في المعصرة،

0: أول شيء بتفضل سي بتعبى الزيتون في أكياس ومناخده في التراكتورات على المعاصر، بينغسل الزيتون وبيتنقى من ورق الشجر، بعدين بينعجن وبعدين بينعصر وبيستخلص على تنكات الزيت. يعني هلق المعاصر أكيد هي ساهمت في تخفيف الأعباء اللي كانت على المزارع في العصير التقليدي، لكن بالمقابل أحيانا بتصير أعطال تقنية، يعني بتخرب المعصرة وممكن يتعرض صاحب الرزق للتلف بشكل مباشر.
1: ورغم المكانة التي يحتلها الزيتون في سوريا، فإن هذه الزراعة تواجه تحديات متعددة تفرضها الظروف البيئية والاقتصادية المتغيرة، فالمزارعون يتابعون باستمرار تأثير التغيرات المناخية واختلاف معدلات الهطول المطري من موسم إلى آخر، لما لذلك من أثر مباشر على نمو الأشجار وإنتاجيتها. كما تشكل تكاليف الإنتاج الزراعي ومتطلبات العناية بالبساتين وتسويق المحصول تحديات حاضرة في حياة العاملين في هذا القطاع، وتتطلب مواجهة هذه الظروف الاعتماد على ممارسات زراعية أكثر كفاءة للحفاظ على الأشجار وضمان استدامة هذا المورد المهم. ولتوضيح أبرز التحديات التي تواجه هذه الزراعة اليوم من تغيرات مناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، يحدثنا المهندس الزراعي موسى البكر.
2: كان التحدي الأكبر والأكثر هو منذ بداية الثورة مع إجرام نظام الأسد البائد اللي اقتلع أكثر من 1.5 مليون شجرة في المناطق الشمالية، فهذا كان التحديات اللي عانتها شجرة الزيتون ما عانتها، فمنشوف أشجار قصت، أشجار حرقت، أشجار اقتلعت بشكل كامل. مسألة التخزين بالنسبة لزيت الزيتون، لأنه المزارعين بالعموم ما عنده إمكانية ليخزن الزيت لحتى يكون في عنده تصدير له بشكل كتير كبير. نحن منشوف لما بيخف الإنتاج في أكثر دولتين تعتبر من الدول المنتجة لزيت الزيتون اللي هي كانت إسبانيا أو تونس، فبالتالي بيكون في ارتفاع للأسعار مع تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد. لأنه دائما بنحكي بنقول أنه بالنسبة أنه بيكون التصدير بعد الاحتياج أو بعد تزيد الاحتياج بالنسبة للمزارعين، وبالتالي كل سنة بيكون في عنا فائض، هذا السنة بيتراوح بحسب كمية الانتاج والرعاية ومعدلات هطول الأمطار.
1: في السنوات الأخيرة اتجه عدد من المزارعين إلى تطبيق أساليب حديثة في إدارة بساتين الزيتون، وتشمل هذه الأساليب تحسين طرق الري والاهتمام بالتقليم ومكافحة الآفات الزراعية وفق أسس مدروسة، إضافة إلى تطوير عمليات التصنيع والتخزين. كما برز اهتمام متزايد بالحفاظ على الأصناف المحلية التي ارتبطت بالمكان وأثبتت قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، وتعكس هذه الجهود سعياً لتحقيق التوازن بين المحافظة على الإرث الزراعي المتوارث والاستفادة من المعرفة الحديثة التي تساعد على تطوير القطاع الزراعي وتحسين مردوديته. وفي هذا السياق يوضح المهندس الزراعي موسى البكر أبرز التقنيات التي تسهم في تحسين الإنتاج والحفاظ على صحة الأشجار.
2: تعتبر الأساليب الحديثة اللي ينصح في تطبيقها هو الانتقال من مرحلة الري بالجري أو الري ضمن التطويف إلى استخدام آليات جديدة اللي هي بتعتمد على الري الرذاذي أو الضبابة، طبعا هون مع مكافحة دائمة ننصح فيها، لأنه باستخدام هاي الطرق ممكن يساعد أو يأثر على تشكيل الأمراض الفطرية ممكن تصيب الأشجار، أو الري ضمن التنقيط، بالتالي بيكون حافظنا على المياه الموجودة، استخدمنا أساليب ري حديثة ومتطورة، بالتالي بيكون في عنا إنتاج دائم، والاعتماد بشكل رئيسي على المناطق اللي فيها مصادر مياه طبيعي أو جوفي، نحكي عن الينابيع والأنهار، وعملية استجرار المياه من مكان لمكان مسألة كتير مهمة، كسر ظاهرة المعاومة اللي هي بتعطي للمزارع إنتاج بشكل دائم، بيكون في عنده كل سنة إنتاج. يعني إذا كان معدل إنتاج هاي السنة 85%، السنة الثانية بنشوف أنه معظم المساحات المزروعة بيكون إنتاجها من 10 ل 15%، فبالتالي بيخف الإنتاج عند المزارع. ولكن مع اتباع الأساليب إن كانت الري الحديثة أو التقليم الحديث بطريقة اللي هي تعتبر فقط على التخفيف. وهون نقول للمزارعين ككل بأشجار الزيتون ما لازم يكون في إدخال لا المنشار الكهربائي ولا المنشار اليدوي إلا في الحالات الحرجة، بيكون استخدام المقص بشكل دائم، فبالتالي منحافظ على إنتاجية مستمرة بشكل دائم واتباع أنظمة الوقاية، لأنه تعتبر أشجار الزيتون من الأشجار الحساسة لكثير من أمراض الزيتون. وشفنا بالفترة الأخيرة أكثر الأشجار اللي أصيبت سلة الزيتون اللي أثر على إنتاجية، ورح يكون في معظم المناطق الإنتاج ضعيف نتيجة الإصابة بسلة الزيتون. نصيحتنا الأخيرة وكلامنا الأخير عن الزيتون والحفاظ على الأصناف المحلية، هاي الأصناف تأقلمت مع البيئة السورية بشكل كامل، لما بده يكون في زراعة لمساحات جديدة فمن المفترض أن يكون الحفاظ وزراعة هاي الأصناف، لأنه تأقلمت مع هون التأقلم بيكون على أمرين، اللي هو التأقلم مع ظروف المناخية الموجودة بالإضافة للتأقلم مع التربة الموجودة اللي زرعت فيها هاي الشجرة. فلذلك أي إدخال أي صنف يحتاج بداية تجريب عدة سنوات، يكون مختبرات لتحليل المنتجات اللي بتصدر عن هذا الشجر كزيتون وجودة، مشان ما يأثر بشكل كبير على المنتجات الثانية.

وفي عالم يتغير بسرعة، تبقى أشجار الزيتون واحدة من أبطأ الكائنات وأكثرها صبرا. لا تستعجل مواسمها ولا تبدل طباعها مع تبدل الأزمنة. تنمو بهدوء وتقاوم الجفاف والبرد والرياح، وكأنها تعلمت من الأرض سر البقاء. ولعل ما يمنح هذه الشجرة مكانتها الخاصة ليس حجم محصولها فقط، بل قدرتها على اختصار حكاية الإنسان مع المكان. فكل غصن يحمل أثراً من يد اعتنت به، وكل جذع قديم يخفي سنوات طويلة من العمل والانتظار، وكل موسم جديد يضيف صفحة أخرى إلى سجل لم يكتمل بعد. وعندما تغيب أسماء كثيرة عن الذاكرة، تبقى الأشجار شاهدة، تقف في الحقول نفسها وتنظر إلى الأجيال وهي تتعاقب من حولها، محافظة على حضورها في المشهد السوري كما كانت منذ قرون.

هنا في سوريا لا تنتهي قصة الزيتون عند حدود بستان أو موسم حصاد أو معصرة تنتج الزيت. إنها قصة أرض وجدت في هذه الشجرة ما يشبهها، صلابة في مواجهة الظروف وقدرة على الاستمرار رغم كل ما يمر بها. ولهذا حين ننظر إلى شجرة زيتون معمرة فإننا لا نرى مجرد شجرة مثمرة، بل نقرأ فصولاً طويلة من تاريخ الريف السوري، ونلمس جذورها في حكاية شعب ارتبط بأرضه، وفي أغصانها وعداً يتجدد كل عام بأن الحياة قادرة دائماً أن تنبت من جديد. أشجار تصنع الذاكرة، الزيتون في سوريا. الإعداد هديل أحمد، التقديم عبد الكريم البوشي. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: ذاكرة المكان.
1: لكل سوق حكاية، ولكل حكاية مكان يحفظ تفاصيلها. وفي حماة كانت الأسواق مرآة لحياة المدينة، مكانا للبيع والشراء ومجالا للقاء الناس. ومن بين هذه الأسواق سوق قديم في حي الحاضر، ارتبط اسمه بتاريخ حماة التجاري وبحركة القادمين إليها من القرى والبادية. إنه سوق برهان. يقع سوق برهان في منطقة الحاضر في القسم الشمالي من مدينة حما، ويمتد باتجاه شمال جنوب وبشكل موازن تقريبا لطريق حما حلب. كان الحاضر منطقة ذات نشاط تجاري مرتبط بالقادمين من القرى والبادية. واللافت أن سوق برهان لم يكن في الأصل أشهر أسواق الحاضر، وإنما ازدادت أهميته في منتصف القرن العشرين عندما انتقلت إليه ورش وحرف متخصصة في صناعة حاجيات سكان البادية.

تعود قصة السوق إلى القرن التاسع عشر، وبحسب الموسوعة الأثرية السورية أن علي الكيلاني أشاد البناء وأطلق اسم ابنه برهان على الخان والسوق، ثم انتقلت الملكية لاحقا إلى برهان. وفي المقابل توجد كتابة تأسيسية على باب الخان تفيد بأن ملكية الخان تعود إلى برهان الكيلاني، وأن إنشاءه كان عام 1876 للميلاد. كما تنقل مصادر محلية رواية أخرى عن أن علي الكيلاني والد برهان هو الذي بنى السوق والخان وفق الطراز التجاري العثماني السائد آنذاك. فالسوق مبني على مستوى طابق واحد ويتخذ شكلاً طولياً، وتنتظم المحلات على جانبي الممر لتكون متقابلة، ولها أسقف وقبوات قوسية، أما المداخل فتظهر فيها القناطر الحجرية. وكان السوق مغطاً بسقف يحمي المتسوقين والحرفيين من الشمس والمطر. يكتسب سوق برهان أهميته من عمره أو عمارته فقط، بل من ارتباطه بالبادية. ومع مرور الوقت أصبح السوق معروفاً بالحرف التي تلبي احتياجات سكان البادية. وفي منتصف القرن العشرين تقريباً انتقلت إلى السوق مجموعة من الورش والحرف اليدوية المتخصصة في صناعة حاجيات البدو. وكان اختيار السوق منطقياً، فالمحلات متقاربة والموقع يسهل الوصول إليه من خارج المدينة، والقادم من البادية لا يحتاج إلى الدخول في عمق أسواق حما بحثاً عن حاجاته. وتذكر روايات من أصحاب المهن في السوق أن بعض التجار كانوا يعرفون احتياجات الزبون بمجرد أن يذكر اسم قريته أو المنطقة التي جاء منها، فالتجارة هنا لم تكن مجرد صفقة تنتهي بعد دفع المال، بل علاقة تراكمت عبر سنوات طويلة. من أشهر ما ارتبط بسوق برهان الحرف اليدوية والخياطة العربية وتفصيل العباءات وصناعة بعض مستلزمات البادية والأدوات المرتبطة بالدواب والحياة الريفية. وهذه الحرف كانت تعتمد على مهارة الصانع أكثر مما تعتمد على الآلات، فالثوب يفصل حسب الطلب، والعباءة تجهز وفق ذوق صاحبها، والمنتج يصنع ليستخدم في الحياة اليومية لا ليبقى على رف متجر. ولهذا كان الحرفي يعرف زبائنه ويعرف اختلاف الأذواق بين منطقة وأخرى. وبعض الورش استمرت لعقود طويلة حتى أصبحت المهنة جزءاً من هوية السوق.

لم يكن الخان مبنى مجاوراً للسوق بالصدفة، كان جزءاً من الدورة التجارية، السوق للبضائع والتجارة والخان للتجار والمسافرين ودوابهم وبضائعهم. فالتاجر القادم من خارج حما كان يستطيع أن يصل إلى السوق ويعرض بضاعته ويجد مكاناً للإقامة وتخزين ما يحمله، فالمكان كان يعمل كمنظومة تجارية متكاملة. كان للخان مدخلان، غربي وجنوبي. المدخل الغربي يتصل بسوق برهان وتعلوه قنطرة حجرية تؤدي إلى رواق يتكون من ثلاث قبوات متصالبة وصولاً إلى الباحة الداخلية.

للخان أكثر من اسم في ذاكرة أهل حما، فهو معروف بخان برهان، وتذكر المصادر الأثرية اسمه أيضاً بخان الجيلاني، بينما شاع على ألسنة الناس اسم خان الكيلاني. وكان عدد محلات السوق والخان معاً يقارب 100 محل، كما كان فيه مسجد عرف باسم جامع الأفندي وبئر ماء كانت مياهه تصل إليه من نهر العاصي بحسب الرواية المنشورة، ثم جف لاحقاً مع انخفاض منسوب النهر، كما تشير المصادر إلى وجود بحرة ونافورة في الباحة، وقد استحدثت نافورة ماء ضمن أعمال الترميم الحديثة.

شهد سوق برهان وخانه أعمال ترميم خلال عامي 2006 و2007، وشملت الأعمال تجديد البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء ورصف الأرضيات والأرصفة بالحجارة البازلتية السوداء وتجديد سقف السوق وإضافة فتحات للتهوية، إضافة إلى أعمال في الخان والرواق الخشبي. وتذكر الموسوعة الأثرية السورية أن أعمال الترميم انتهت عام 2007 وأعادت جزءاً من رونق السوق والخان.

0: سوق برهان بدأت حكايته في حماة قبل نحو قرن ونصف، وبقي مرتبطاً بحركة المدينة والبادية، بالتاجر والحرفي والفلاح والبدوي، وبكل شخص دخل السوق بحثاً عن شيء يحتاج إليه. اليوم قد تبدو دكاكينه أقل حركة مما كانت عليه في الماضي، لكن ممراته وأقواسه وخانه ما زالت تحمل آثار وظيفة امتدت لعقود طويلة. فهذا السوق لم يكن مجرد مكان تباع فيه البضائع، كان صلة وصل بين المدينة والبادية، بين الحرفة والتجارة، وبين ما تنتجه اليد وما تحتاجه الحياة. وربما لهذا السبب حين نتحدث عن سوق برهان لا نتحدث عن مبنى قديم في حماة فقط، بل عن مرحلة كاملة من تاريخ المدينة.
1: ذاكرة المكان.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية بأبرز عناوينها. ميدالية برونزية لسوريا في بطولة العالم للماسترز بالمصارعة. الجيش يعوض خسارته ويتجاوز الوحدة، والاتحاد الليبي يتفوق على السكندري في بطولة دمشق لكرة السلة. برشلونة يواصل تحقيق الانتصارات في الليغا الإسبانية ويضيف ختافي إلى لائحة ضحاياه. فوز كبير لتشيلسي وتعادل اليونايتد بالدوري الإنجليزي. البداية من أخبارنا المحلية، حيث حقق لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة فراس الرفاعي الميدالية البرونزية في بطولة العالم للماسترز والمحاربين القدامى، والتي تقام منافساتها في الأردن بمشاركة نخبة من المصارعين على مستوى العالم. يشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة أكثر من 500 لاعب يمثلون نحو 50 دولة. تتواصل في صالة الفيحاء بدمشق بطولة دمشق الدولية لكرة السلة، حيث أقيمت يوم أمس ثلاث مباريات حملت معها نتائج متباينة ومنافسات قوية، كان أبرزها المواجهة الدمشقية التي جمعت الجيش والوحدة وانتهت لمصلحة الجيش ب83 نقطة مقابل 67 نقطة للوحدة. الجيش الذي نجح في استعادة توازنه وتعويض خسارته في مستهل مشواره بالبطولة. في اللقاء الثاني تغلب منتخبنا الأولمبي على نظيره اللبناني ب82 نقطة مقابل 53 نقطة. وفي المواجهة الثالثة التي جمعت الاتحاد السكندري المصري والاتحاد الليبي، تمكن الاتحاد الليبي من حسم النتيجة لمصلحته بفارق 3 نقاط وبواقع 77 نقطة مقابل 74. وفي لقاء أكد فيه الفريق الليبي قدرته على المنافسة وانتزاع الفوز في المواجهات الصعبة. وتتواصل منافسات البطولة اليوم بإقامة ثلاث مباريات جديدة، حيث يلتقي الاتحاد الليبي مع الفريق اللبناني الساعة 3:30، فيما تجمع المباراة الثانية إنترانيك اللبناني والشارقة الإماراتي في الساعة 6، على أن يكون الختام مع مواجهة منتخبنا الأولمبي وفريق النصر الإماراتي. محليا أيضا، خيم التعادل السلبي على لقاء تشرين مع ضيفي الكرامة في ختام مباريات المرحلة الأولى من الدوري الكروي الممتاز. وفي بقية المباريات تغلب أهلي حلب على جاره حرية بثلاثة أهداف لهدف، فيما سيطر التعادل السلبي على مواجهة الشرطة مع ضيفه الطليعة. والآن إلى جولة في الملاعب الأوروبية، والبداية من إسبانيا، حيث واصل برشلونة سلسلة نتائجه الباهرة في الدوري بفوزه الكبير على ضيفه ختافي بثلاثة أهداف دون رد في المرحلة الثامنة من منافسات الليغا. سجل ثلاثية برشلونة أنتوني غوردون عند الدقيقة الثانية، وغابرييل جيسوس عند الدقيقة 30، وغول كوندي عند الدقيقة 73. وبهذا الانتصار رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة في صدارة الليغا. في المقابل تجمد رصيد ختافي عند 8 نقاط في المرتبة 13 مؤقتا. لحساب الجولة ذاتها، استعاد ريال مدريد نغمة الفوز من بوابة ضيفه فياريال بتفوقه عليه بهدف وحيد سجله يان دوماندي عند الدقيقة 62. وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث مؤقتا. وفي المقابل تجمد رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز العاشر ومؤقتا أيضا. ها وفي المواجهة الأخيرة فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه ديفرتيفو ألافيش بهدفين لهدف. وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني على جدول ترتيب الليغا. في المقابل تجمد رصيد ألافيش عند 11 نقطة في المرتبة السادسة مؤقتا. إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته السادسة، حيث سحق تشيلسي ضيفه بورموث بخمسة أهداف لهدف. تشيلسي بهذا الفوز رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورموث عند 3 نقاط في المركز السابع عشر. في لقاء آخر من الجولة ذاتها تعادل أستون فيلا مع برينتفورد بهدفين لمثلهما، وتغلب إبسويتش تاون على فولهام بهدفين لهدف، ليبقى فولهام دون فوز بجانب توتنهام وبورموث. وخسر سندرلاند أمام ضيف برايتون بهدفين، فارتقى برايتون للمركز الثالث بثلاثة عشرة نقطة. في اللقاء الأخير من سهرة الأمس سيطر التعادل الإيجابي بهدف لهدف على مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام. بهذا التعادل رفع اليونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني عشر مقابل 3 نقاط لتوتنهام في المركز الثامن عشر. وكان أرسنال قد افتتح المرحلة بفوز صعب على ليدز بهدفين لهدف. وتتجه الأنظار اليوم إلى قمة المرحلة بين ليفربول ومانشستر سيتي، وهي الأولى للسيتي بعد الإدانة ب 114 تهمة تتعلق بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي. ويدخل السيتي بالعلامة الكاملة ب 15 نقطة مقابل 9 لليفربول الذي خسر المباريات الثلاثة التي جمعت الناديين في الموسم الماضي. إلى إيطاليا، حيث صعد انتر ميلانو إلى صدارة الدوري مبدئيا عقب الفوزه السهل على بارما بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الأسبوع السادس، ليرفع بطل الدوري رصيده إلى 16 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن روما الذي يحل ضيفا على كومو في 1:30 ظهر اليوم، علما أن روما ما زال يتقدم بفارق الأهداف. على حساب الجولة ذاتها اكتسح نابولي ضيفه فروزونيوني بثلاثة أهداف.

بايرن ميونخ بالصدارة المؤقتة للدوري بعدما فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما في الديربي البافاري ضمن منافسة الجولة الخامسة، ليبقى دورتموند المتعادل بدوره وبالنتيجة ذاتها في افتتاح الجولة مع بريمن متصدرا بفارق نقطتين، وبات البايرن معرضا لفقدان المركز الثاني لمصلحة فرايبورغ في حال فوز الأخير على شالكا اليوم. وصعد ليفركوزن إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن فرايبورغ عقب فوزه المثير على ماينز بأربعة أهداف لثلاثة، كما حقق هامبورغ فوزه الثاني هذا الموسم على حساب هوفنهايم بثلاثة أهداف لاثنين، فرفع رصيده إلى ست نقاط. وحقق يونيون برلين فوزه الأول هذا الموسم وجعل حساب إيفر سيبرغ الضيف الجديد بهدف وحيد فرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد الخاسر عند 7 نقاط، وفاز شتوتغارت على بادربورن بهدفين نظيفين فرفع نقاطه إلى 6 في المركز العاشر مؤقتاً. في فرنسا حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا على ضيفه لومان بثلاثة أهداف لهدف في المرحلة السادسة من منافسات الدوري، بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، أما لومان فقد تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا أيضا. خيم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين على مواجهة موناكو وضيفه تولوز، بهذا التعادل رفع موناكو رصيده إلى 14 نقطة في المركز أو في صدارة الدوري، في المقابل بات في جعبة تولوز 6 نقاط في المركز 13 مؤقتا، وضمن الجولة ذاتها تغلب ليل على لوهافر بهدف، وبريست على إنجي بخمسة أهداف لهدف، ولوريان على باريس إف سي بهدف واحد. الختام من أخبار التنس، حيث حجز الإسباني كارلوس ألكاراز مقعده في الدوري أو في الدور الثالث من بطولة شانغهاي ماسترز للتنس بفوز سهل على الأرجنتيني إخوان مانويل بمجموعتين دون رد، واستهل فالنتين فاشرو من موناكو حملة الدفاع عن لقبه في بطولة شانغهاي بعبوره إلى الدور الثالث على حساب الأرجنتيني سيباستيان بايس عقب فوزه عليه بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و7-6. في ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كان معكم في الإعداد مصطفى شمشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضور، وفي الإخراج نادية الحمود، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: نجدد التحية لكم متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في ختام فترتنا الصباحية صباحكم سوري. ولكن قبل الختام سنأخذكم في جولة ممتعة عبر أثير إذاعة دمشق لننقل لكم أبرز برامجنا ومسلسلاتنا لهذه الليلة، فابقوا معنا. متابعينا، بعد ختام هذا العرض تكونون على موعد مع الدراما في مسلسل حكاية من حارتنا، لننتقل بعدها إلى أروقة الصحة والجمال في برنامج عيادة على الهواء. في الواحدة والنصف نفتح ملفات القضايا في محكمة الضمير، لتبقوا بعدها على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسية في الثانية والربع. عند الثالثة إلا ربع تأخذون الأجواء إلى أصالة الريف مع حلوة يا ضيعتنا، إليه في الثالثة والنصف برنامج ملتقى جامعي. ومع حلول الرابعة والنصف وبعد موجز الأخبار نغوص في أعماق التحقيقات مع بودكاست عدالة، لنعيش بعدها أريج الأرض في برنامج مواسم عند الخامسة والنصف. في السادسة والربع نضعكم في قلب الحدث المحلي عبر النشرة المحلية، تتبعها في السابعة إلا ربع بإطلالة شاملة من سوريا عن قرب. عند الثامنة إلا ربع نعيش لحظات من الأمل والإلهام مع نبض حياة، لننتقل في الثامنة والنصف وكالمعتاد إلى جولة في بانوراما الصحف. مع التاسعة مساء تفتح تجارب مذهلة آفاق الدهشة، تليها ابتسامة مع المسلسل الكوميدي أنا وزوجتي والحاسوب في التاسعة والربع. في التاسعة والنصف نبحر في عالم الفن الأصيل مع مطرب السهرة فيروز في حفلة دبي، وبعد موجز العاشرة والربع تتوالى إعادة باقة من أبرز برامجنا، حيث تلتقون مع إعادة لكل من مسلسل يوميات من بلدنا، برنامج ملتقى جامعي في العاشرة والنصف، نبض وحياة في الثانية عشرة والنصف ليلا، محكمة الضمير في الواحدة والنصف، وبودكاست عدالة في الثالثة والنصف صباحا. في الرابعة والربع فجرا تأخذون الدراما إلى مسلسل مدينة النور، لينتهي البث وينطلق الافتتاح من جديد في الخامسة والنصف صباحا. ومع إشراقة الصباح الجديد تبدأ جولتنا عند السادسة والنصف بالنفحات الروحانية في الحديث الديني، يليه حكمة اليوم. في السابعة والنصف نكون مع الفلاحين في حقولهم، يليه موجز الأخبار وبرنامج أعطيني إذنك، وفي الثامنة والنصف نعاود اللقاء بكم عبر المنبر الصباحي صباحكم سوري بما يتخلله من مواضيع شائقة وزوايا متنوعة. متابعينا الكرام، كانت هذه أبرز محطاتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم بصحبتها طيب المتابعة.

متابعينا، قبل الختام لكم تحيات فريق العمل. الهندسة الإذاعية وسام صوان وماريا شميس. كان معكم من أسرة المذيعين هبة طراف، إيمان شكري، فرح الشوفي، زين العابدين خضور وشذا علي.

0: من فكرة صغيرة إلى نجاح غير العالم. تجارب مذهلة، نكتشف قصص النجاح، أسرار التطور، والتجارب التي أثبتت أن الإبداع لا يعرف حدوداً. تجارب مذهلة يأتيكم كل أحد عند الساعة 9 مساء على إذاعة دمشق.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: بس حبها بنزين. طيب ليش كل هالعذاب؟
1: من شان امتحنك اذا كنت خرج وبتحفظ درسك منيح.
0: يا لطيف، هون قال لي اطفي الاضويه وامشي بسرعه 120
1: لمده 5 دقائق، وبعدين بتشعل الاضويه وبتمشي بسرعه لمده نص ساعه، وعليك الامان.

هون قال لي بطفي محرك السيارة وبشعل الضوء وبطفي باتجاه الشرق 3 مرات. هاي شعلت الضوء وطفيته 3 مرات. وبعدين قال لي كمان انه تضل بالسيارة لحتى يجي لعندي حدا ويقول لي كلمة السر.

0: هل أحول؟ هل تسمعوني؟
1: أسمعك جيدا حول.
0: الطير غادر المكان ورجع باتجاه المدينة، ولحقوا المرسال كأنهم قطعوا الأمل. حول،
1: لحقوهن حتى يوصلوا المدينة.
0: حاضر سيدي.

0: شو قاعد
1: خدامك بعلي؟
0: انت فهمت شي؟
1: ولا حلقي من اللي صار اليوم.
0: يعني لساتني معلم لك قاعد.
1: وسيدي المعلمين كمان.
0: اه يا قاعد، وحدة ثانية وبس بكون صرت بالقمة، فوق فوق
1: معلم. وليد وين صفي؟
0: اه على وليد. وليد وليد عوضني عن العشر سنين وفوقهم 100 سنة.
1: ليش وصلت البضاعة؟
0: يا أهلين قاعد. لك أنا أبو عقيد مو حيثما، ومعلق لي خط هالتليفون على شي خط مارق من جنب باب بيتنا. خلينا نصرف هالرزق قوم.

0: ما عم صدق ولا يمكن اني اقتنع انه سفرت وهي على الفاضي.
1: طيب سيدي، مو ممكن يكون حس بوجودنا قام لغى الصفقه كلها من اصلها، وهدول بكل بساطه ممكن يبعثوا لبعضهم مرسال يوقف كل العمليه.
0: ممكن ويمكن العكس.
1: كيف يعني العكس؟
0: بس لأتأكد بقلك، وإذا كانت شكوكي وتخميناتي صحيحة فبيكون أبو عقيد أعطاني درس مرتب ما بنساله إياه بحياتي.
1: وكيف بدك تتأكد؟
0: منك.
1: مني؟
0: إيه منك، مو أنت محسوب عليهم من تجار المخدرات المهمين بالسوق؟
1: هيك معروف بيناتهم.
0: إذا رح يكون اعتمادي عليك وعلى المعلومات اللي رح تجيب لي إياها هي الأساس.
1: أنا آسف كتير. عفوا سيدي، بس بصراحة ما فهمت عليك منيح.
0: بإمكانك تروح هلأ تنام وترتاح.
1: والمساء نلتقي هون؟
0: أنا جاي لهون، بس أنت بدي إياك تروح تشوف لي وضع السوق.
1: من أي ناحية؟
0: لازم تعرف وضع السوق اليوم ووضعه بعد يومين.
1: أيوة، وبهالحالة منقدر نعرف إذا جاب بضاعة ولا لا.
0: برافو عليك، اتكل على الله. مع السلامة.
1: الله يسلمك.
0: بيظهر ما كفوك العشر سنين سجن يا أبو عقيد، بس هالمرة ما رح تكون أقل من مؤبد إذا ما خاف ظني.

0: بونجور أبو الميش. أهلين حبيب. إيه سيدي على بالك؟ عندي شي على مستوى لك شو ذا ولي بالحظ وشو فكروني؟ إيبك من هالزبالة يا رجال، احكي من فوق، من فوق كتير على مستوى شم النسيم. إيه قد ما بدك موجود، لك خلاص أنت شو بدك إلا يكون مهدي عندك؟ إيه أكلت راسي وأنت تقلي يرحم أيامك يا جوني ويا موني. إيه ميت جوني ما بيلحقوني. خلص راح أحسب حسابك قديش بدك. ماشي الدفع شندي. ها أوكي خلص جهز لي حالك. مع السلامة. قعود قطع الخط، ضب التليفون بسرعة، افتح الباب.
1: معلم معلم أنا داخل عليك.
0: ولك شو في أحكي؟
1: بوست رجلك. ما في شي، بس بدي شمي حبي شو ما كان. يستر عليك قعود، قله يخلي لك ولادك مع ديدة.
0: ولك وين تركت السيارة؟
1: إجا واحد وقال لي كلمة السر وعلمني ثلاث علامات وأخذ مني وراح. أنا جيت لهون مثل ما قلت لي، مثل ما قلت لي سويت. أعطيني عبب بوسيدك.
0: يا وليد يا حبيبي. يا حبيبي هذا يلي عم تاخده حقه مصاري، ونحن لهلا ما اشتغلنا شيء، لك كل شيء ساويناه اليوم بروفا، يعني الشغل لسه ما بلش، وانت نازل على مصروف وعلى شم وبلع، وهذا مصروفه كبير يعني بلا مؤاخذه.
1: امرك امرك معلم. قعود قعود انا داخل عليك بوسيدك كله.
2: معلم اعطيه شي شم يخلصنا بقى.
0: شو امرته سيدنا؟
2: اي حرام مالك شايفه عم يفرك مثل الدجاجه المذبوحه. والله تقطع قلبي عليه.
0: طيب ما تعطي حضرتك؟
2: انا الله تاب علي وبطلته من وقت ما انحبست اخر مره، ولو معي ما بعطيه.
0: ها عليك نور، ما بتعطي.
2: انا ما بعطيه من اصله، مو بصله للادمان وبعدين بلعب بعصابه مشان زله ويساوي شو ما بدي بدون ما يسال.
0: حلو حلو شي ظريف، طالع كل شي قاعد افندي.
2: معلم انا مو هذا قصدي، قصدي بس شوفه، لك شوفه شلون عم يلحس الارض، حرام عليك.
1: معلم هات لبوس رجلك ببوس ايدك، بس شمي ابري حفه شو ما كان، وبروح على شنب اذا بدك.
0: مو تكرم عينك هالمره كرمال الحبيب قاعود. حبيبي قاعود، نحن بيهمنا رضا زملائنا قبل كل شي، وهي احلى شمه، احلى شمه. ذوق قاعود افندي، مشان ما تقول عم نقشه لصاحبك قاعود.

0: جمال راح نتأخر على الشغل.
1: لحظة أجيت.
2: ماما الله يخليكي ذكري بابا بموضوع وليد، خليه يفهم شو بدهم منه فرع الأمن لحتى بعتين وراء. الله يخليكي.
1: عبير عبير بعرفك أوعى من هيك، شو صار لك؟
2: ماما بترجاك اعذريني، خايف يصير شي لوليد، وانتي بتعرفي انه ابوه ما عم يفضل حاله لحتى يسأل عنه، وامه انتي اعرف فيها.
0: جمال شو صار معك؟
1: خلاص ماما ولا يهمك، وحياة عيونك وليد عندي مثل جمال، وهلأ بفهم ابوكي ما يرجع البيت ليسأل عن الموضوع ويعرف شو فيه. منيح هيك ماما؟
2: ايه ماما الله يخلينا اياكي يا رب.
0: جمال
1: ليكني اجيت. ها يلا ها

0: صباح الخير أبو جميل.
1: صباح الخير ستودة.
0: أبو جميل عم تبكي؟ شو في خير؟
1: جوز أم خالد
0: سامية؟ شو بو؟
1: صاحي الأمانة أخذ أمانته.
0: مات؟
1: نعم.
0: إمتى وكيف؟
1: امبارح بالليل هو عم يقطع الشارع دعسته سيارة.
0: ليش كيف ما انتبه؟
1: شلون بده ينتبه هو مفكر حاله طاير بالسماء؟ ما كان شايف حدا قدامه.
0: شو قصدك؟
1: كان شامم
0: مخدرات
1: زلته بحياته وكانت سبب مماته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: طيب انت شلون عرفت؟
1: مرقت الصبح على أم خالد مشان اجي أنا وياها على الشغل مثل العادة، لأنه بيتي قريب من بيتها. قمت سمعت صوتها طالع لبرات البيت هي وولادها وأهل الحارة والجيران ملتهيين وعم يقوموا باجوم.
0: لا حول الله،
1: الله يديم المعروف بين الناس. سبحان الدائم.

0: صباح الخير أنسي عبير.
1: أهلين محمود.
0: تسمحي لي أقعد معك وأقطع عليكي خلوتي؟
1: ما أنت قطعت وخلصت، أما إذا مشان القعدة فتفضل، مو مشكلة.
0: أوف أوف، معناته أنت اليوم متأزمة وفي شي؟
1: وشو ممكن يكون؟
0: يعني خبر مزعج مثلا.
1: صحيح.
0: عن وليد؟
1: يعني
0: عفوا أنسة عبير، أنا الحقيقة أنا ما بحب أتدخل بخصوصيات حدا، بس سمحت لنفسي أتدخل على اعتبارك أخت إلي، واللي بيزعجك أكيد بيزعجني، فبتمنى أني شاركك أحزانك إذا ما عندك مانع.
1: محمود.
0: أيوة.
1: أنت بتعرف أني ما حسيتك بيوم من الأيام إلا مثل أخي جمال.
0: هاي ثقة وإحساس أنا بتشرف فيهم، وأنتي بتعرفي كمان أنه أنا بعتبركم أهلي.
1: تسلم.
0: إيه ستي، هلأ لا تضوعينا الموضوع، شو اللي زعجك على المزبوط بدك تحكي لي إياه وبالتفصيل.

ألو صباح الخير، الرائد عصام لو سمحت. ألو مرحبا يا مرضي، أنا مين؟ هنا كان بعيد عن العين بعيد عن القلب. إيها ني هي اللي عرفتني بعد هالمدة. تسلم يا عصام، طول عمرك أصيل، مشتاق لك وحابب شوفك. فأنت حدد الموعد. ماشي، بكرة بعد الظهر، ما بدي عطلك. مع السلامة.

إلى اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان السيد عماد داود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عيادة على الهواء. الإعداد والتقديم رغد الخطيب، والإخراج نادية حمود. من خلف المايك نفتح باب العيادة، بس مو أي عيادة، عيادة على الهواء. نحكي فيها الطب بلغة الناس، ومنبسط المعلومة لتوصل لكل بيت ولكل شخص. اليوم وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي، رح نخصص حلقتنا للحديث عن سرطان الثدي، من الكشف المبكر والتشخيص لخيارات العلاج والمتابعة. سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً عند النساء، لكن اكتشافه بمرحلة مبكرة ممكن يزيد فرص نجاح العلاج. خلال حلقتنا اليوم رح نحاول نجاوب على كل ما يتعلق بسرطان الثدي إن شاء الله، وهدفنا اليوم أنه تكون هالحلقة مساحة للمعلومة الطبية الدقيقة والتوعية المبنية على الدليل العلمي، لنقدر نفهم المرض بشكل أفضل ونعرف كيف نتصرف، لأنه صحتنا كنساء أولوية. ولنحصل على الأجوبة من أهل الاختصاص، ضيف حلقتنا لليوم الدكتور منار حداد، دراسات عليا بمعالجة الأورام والكشف المبكر. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق.
2: سهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب. قبل ما نبلش حلقتنا بدي أذكركم أنه بإمكانكم تتركوا لنا أسئلتكم برسالة على الواتساب على الرقم 0987810950، أو تتصلوا لتتواصلوا مباشرة مع الطبيب عبر الأرقام 214-2020-25 225-34-6.

0: دكتور، لندخل مباشرة بالموضوع ونستثمر إن شاء الله كل دقيقة بحلقتنا لليوم، بدنا نعرف قديش مرض سرطان الثدي عم يكون منتشر. يعني علميا لما نحكي عن حجم انتشار سرطان الثدي شو بتخبرنا الأرقام؟
1: هلا بصراحة سرطان الثدي هو من يعني تقريبا رقم واحد من حيث الانتشار سواء بسوريا أو على مستوى العالم، يعني من حيث أعداد الإصابات. يعني تقريبا امرأة من كل 8 نساء حول العالم في عندها احتمال أن تكون مصابة بسرطان الثدي. كمان يعني التظاهر المبكر لهذا المرض، كمان زيادة الوعي عند النساء أدى يعني زيادة اكتشاف الحالات سواء بشكل مبكر، هو غالبا عم تكون بشكل مبكر. ويعني تطور الوسائل التشخيصية والتطور المعالجة، هلا رح نحكي بعد شوي بالنسبة لموضوع العلاج. تطور الوسائل التشخيصية، كمان موضوع برامج المسح اللي عم تصير كل سنة، كل ما هلا شهر أكتوبر الوردي، عم تزيد الحالات المكتشفة بسرطان الثدي.
0: معناتها دكتور هن حالات نحن مو صرنا عم نصاب أكثر، صرنا عم نكتشف أكثر
1: تقريبا. يعني وعي أكثر، فبالتالي عم بتزيد الحالات المشخصة.
0: طيب دكتور، هل سرطان الثدي مرض واحد من حيث طبيعته وسلوكه، أم في أنواع مختلفة منه بتختلف بسرعة نموه باستجابته للعلاج؟
1: أبدا، سرطان الثدي هي كل مريضة من مريضات سرطان الثدي هي قصة لحالة مختلفة كليا عن غير مريضة. ما في كلام بيطبق على مريضة مثل المريضة الثانية. كل مريضة وتفاصيلها، في خصائص معينة للورم المشخص عندها، في تفاصيل كتير دقيقة، يعني ما رح كتير ندخل بتفاصيل. فهو أبدا ما هو مرض واحد، وأبدا ما كل علاج بيطبق لمريضة فهو بيطبق للمريضة الثانية. فهو تفاصيل يعني بحر من
0: دقيقة أكثر وعلمية أكثر، ولكن كل إصابة هي حالة بحد ذاتها.
1: تماما، كل يعني كل إصابة هي مشروع دراسة بحد ذاتها.
0: عظيم كتير. نحن نعرف أكثر عن تفاصيل سرطان الثدي إن شاء الله، ولكن هلأ مباشرة معنا اتصال. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا.
2: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: الله أنتو بخير.
0: يا هلا، مين معي؟
2: معك سليمة.
0: أهلا وسهلا يا سليمة، تفضلي يا الدكتور معك.
2: أنا لما يكون سلامات للدكتور.
1: يا هلا.
2: أنا لما بصير عندي غزارة حليب، صار عندي غزارة حليب كتير، فصار عندي خراج تحت أبطي اليمين. هاي واحدة. اثنين،
1: معلش تعيدي من
2: عم أقول، كان عندي غزارة حليب برضاعة،
1: غزارة
2: حليب، فما كان يطلع الحليب كله، يعني ما كان فيني خرجه كله أثناء رضاعة، فطلع لي خراج تحت أبطي اليمين.
1: تمام.
2: وبعد ما أنه خلصت رضاعة وهيدا، حسيت أنه في كتلة عندي على الصدر اليسار، رحت فحصنا قالوا لي هي غدة حليب لسه بدها تفريغ، مالك مفرغت اياه، ممكن هذا يتحول لسرطان مثلا؟ هيدا السؤال.
1: هلا هي بالاصل قالوا لك يعني توسع بالاقنية اللبنية، ولا
2: هي صار يطلع الحليب مثلا، انه غدة اليمين اللي طلعت لي خراج كان يطلع عندي من كل الحلمي عن صدري، صار تفتح زيادة ويطلع الحليب بغزارة. فلما يتسكر وما يطلع صار عندي خراج. قالت لي الدكتورة انه هيدا خراج ما في مشكل، بس لما بطلت رضع وهاد انه الخراج اللي طلع لي انه في عندي كتلة على الصدر اليسار، رحت فحصت ودققنا فيها قالوا لي هيدي غدة حليب مانا مفرغة، يعني ما فيها شيء، ممكن تتحول بالايام انه لا سمح الله للسرطان.
1: هلا بصراحة في كتير عوامل تلعب دور بالنسبة لك، لعمرك، لقصتك العائلية، يعني موضوع
2: هذا السؤال عام، يعني انه ممكن تتحول
1: هلا لا، اذا كانت مجرد ادينوم او ورم غدي ورم غدي سليم، نحن بنقول له لا، احتمال الصراحة التطور الخباثة بالمستقبل يعني ما انه كتير وارد، بس لا ما نعمل مراقبة كل فترة.
2: تمام. ما في ألم ولا في شيء، بس هي كمان عم تنفر شوي لبرا، انت صغير عم تنفر على صدري اليسار، يعني بحس انه عم تطلع.
1: لا ما يعني برايي ما في مانع من المراقبه، ولو على الاقل كل سنه نعمل صوره نطمن فيها، بس يعني ان شاء الله يعني كخوف من موضوع مالجنانت أو خباثة إن شاء الله ما في بإذن الله.
0: إن شاء الله معافية يا رب. ودائما يعني هاي المواضيع بحاجة أكثر لفحص شخصي بوجود الشخص أمام الطبيب.
1: يعني هي حق كل يعني كل سيدة حقها تخاف على صحتها، ونحن كمان موجودين هون لنطمنهم ونعطيهم أمل، يعني ما راح نخوفهم أو نشائمهم
0: إن شاء الله. إن شاء الله، ولكن حنوعي أكثر عن التفاصيل المتعلقة.
1: يعني هو الوعي بشكل أساسي، وأي يعني فحص صغير يعني بيغني عن كتير مثلا علاجات ممكن قد تكون قاسية أو لا اختلاطات، يعني اختلاط من العلاج نفسه
0: صحيح،
1: وليس الورم بحد ذاته. فنحن يعني بنحاول نكون يعني لاحق الموضوع بكير قدر الإمكان لحتى نختصر من هاي العلاجات قد تكون يعني مضرة
0: أو قاسية ورحلة طويلة من العلاج. دكتور في معنا كمان اتصال. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو مرحبا.
0: أهلا وسهلا، يا هلا مين معنا؟
3: أهلا.
0: ألو ممكن توطي بس صوت الشاشة؟ أهلا
3: وسهلا. إيه تمام مرحبا.
0: أهلا وسهلا مين معي؟
3: أهلين معك ريعان الحلبي.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلين دكتورة.
0: تمام، بس بدي من بعد إذنك تفضلي صوت الشاشة على الأخير حتى أقدر أسمعك. تفضلي دكتور معك.
3: مرحبا دكتورة.
1: يا هلا ميت السلامة، تفضلي.
3: دكتور بس سؤال، نحن بنسمع إنه صار مثلا سرطان ثدي عند ست عند صبية وعملت استئصال كامل ثدي وظلت أخذت الكيماوي وأمورها خلصت، وبعد معالجات يعني أنه خلاص ما عاد في عندها أبدا. بعد سنة ممكن كم شهر بنسمع أنه رجع صار عندها انتشار شرس.
1: تمام.
3: إيه طبعا أنا حالة صارت عندي بالعائلة، يعني الانتشار اللي صار بعدها كان بشراسة، ويعني الله يرحمه. فشو شو نحن الوقائيات اللي بدنا اياها بعد موضوع ال ال
1: يعني نحن قصدك
0: بعد رحلة العلاج؟
3: بعد رحلة العلاج نحن انه خلص تأمن انه هي العلاج كان يعني بعد رحلة العلاج رجع صار انتشار بعد سنة، انه انتشار كبير مع انه هو كانت تحاليله وفحوصاته والايكويات

0: فيها. فنحن بنتوقع للمستقبل شو شو الاحتمالات الواردة يعني ما, ويعني المفروض يكون المريض بصورة هذا ال بصورة هذا ال
1: صورة هاي الحالة.
2: تمام.
1: يعني
2: طيب في خطوات نعملها وقائية مشان ما يصير عنا نكس أو إنه يرجع عنا انتشارات.
0: هلا بصراحة الخطة يعني الخطة المضبوطة من بداية التشخيص هي هي المفتاح لحتى يعني يكون تمام. معدل النكس قد ما فينا يكون منخفض للمستقبل يعني. أنا ما بعرف شو تفاصيل الحالة بس الخطة الصحيحة 100% يعني دراسة الحالة من كل التفاصيل هي المفتاح لأنه نتجنب موضوع النكس.
2: تمام.
0: وكمان يعني ما في 1+1=2 بالنسبة للطب يعني كل تمام. حالة ولا خصوصية. تمام.
1: كما ذكرنا كل ورم هو حالة,
2: كل ورم له حالة لحالة. إذا ما في شيء واضح يعني إنه واضح 100% ما في.
0: هلا أنا بصراحة يعني بدي أشوف التفاصيل حتى أقدر.
2: هلا هي دكتور الدرجة كانت درجة رابعة. وقت
0: يعني صار نقائلي يعني درجة رابعة بس بالبداية التشخيص مثلاً.
2: تمام.
0: الخزعة في عنا نتيجة التشريح المرضي تبع الخزعة بتعطينا إنه
2: شو المستقبلية
0: يعني شو ممكن نتوقع للمستقبل يعني إذا تمام. كان ثلاثي كان ثلاثي سلبي عنده شيء يعني المستقبلات الهرمونية سلبية
2: ما بعرف والله كان هو الكتلة عنده ياها على الساعة 12
0: غالبا بما أنه أخذ يعني عملية وبعدها كيماوي ما أخذت هرموني فعلى الأغلب هو صبية كانت صغيرة
2: 27 سنة
0: هي يعني 90% هو نقول له تريبل نيجاتيف أو ثلاثي سلبي
1: في تنبؤ أنه قد يصير هيك
0: هو هذا النوع الأسوأ صراحة والأشياء عند الشابات صغار بالعمر
2: بالنسبة للعائلة تبعها دكتور مثلا والدتها أخواتها خالاتها بنات خالاتها لازم يعملوا فحص دوري دائما
0: صراحة إيه يعني
2: لأنه ظهرت هالحالة
0: ولازم يعني بعمر مبكر يكون الفحص ولو كل سنة مرة يعني
2: تمام.
0: يعني الأخوات بعمر يعني من عمر 25 المفروض يعني يكون في مراقبة دورية
2: تمام شكرا دكتور يعطيك العافية
1: أهلا وسهلا يا هلا دكتور يمكن لهيك كمان وزارة الصحة حريصة أنه بشهر أكتوبر يكون في حملات توعوية خصوصي للصبايا لحتى ما يخافوا من
0: الحملة فعالة هلأ بكذا مشفى فنشجع الكل أنه ما يتردد بالفحص و فحص صغير يعني
1: فحص بسيط ممكن
0: يكونوا متفائلين يعني
1: ان شاء الله يا رب الله يحمي الجميع الو في معنى اتصال
3: الله يعطيك العافيه
1: الله يعافيك يا هلا مين معي
3: سمحتي بدي اسال سيدي ايه
1: اهلا وسهلا ايه تفضلي
3: بس بدي اسال سؤال الدكتور وفيني اسمع جواب من الراديو
1: تمام تفضل
3: هلا انا بسنه 21 طلع لي عده كتل بالثديين استأصلتهم وتم تحليلهم طلع لي فيات فهي كل تقريبا كان سلتين عم يكبروا عم بضطر اني استأصلهم آخر مرة عملتها من شي سنة كمان شلت بس الكبار الصغار ما عم يرضوا ولا دكتور يشيل لي اياهم لأنه طبيعة ستدي عندي اياها شوي كثيفة فما بعرف يعني دكاترة نصحوني اني خلص على المراقبة دكاترة نصحوني انه بس تكبر الكتلة لازم نضطر نشيلها وفي دكاترة نصحوني انه ضل عم يعني عم احمل وجيب اطفال كونه على الرضاعة هي بتخف كونه اضطراب هرموني فانا ضعت ما عاد عرفت وعندي خالة ماما كانت بتعاني من موضوع كانسر الثدي فهل ممكن يكون الوراثة إلها مثلا دور أو أنا بتنصحني يعني روح عند دكتور أورام ولا دكتور هرمون ينظم لي هالهرمونات لأنه يعني من شهر 3 عملت آخر مرة إيكو كانت حجم الكتلة وما كان في كتلة كبيرة هلأ من شي أسبوع صورت كانت حجم الكتلة 23/6
0: يعني سنتين و شوي
3: فأنا استغربت ليش دكتور هالمرة قال لي خلاص نكتفي بالمراقبة هديك المجة كانت أصغر وشلناها بس طبعا دائما لما عم نشيل عم نحللها عم تطلع لي فيها
0: تمام لا
3: فيني اسمع الجواب بس
0: الحمد لله أنه عم تطلع لي فيها ما أنا شي خبيث هلا قد يختلف رأي الجراح اللي عم يشتغل يعني قد يكون كل طبيب له رأي مختلف لكن يعني أغلب الحالات يعني بمثل حالتك هي المراقبة كافية يعني لأن هذا النوع من الأورام ما نو خبيث وما نو يعني ما نو سريع ما بينتشر بالأساس

0: وبتعلق بالهرمونات مثل ما حكيتي. فالكتلة بتكون متغيرة يعني ما أنا يعني بتكبر يعني لفترة معينة وبتتراجع حجمها بشكل تدريجي. بس يعني كمان حسب ما قلتي 2 سنتيمان يعني مو هال الحجم الكبير بالنسبة لكتلة ليفية أو ورم غدي، ما بعرف شو طبيعة الـ يعني النسيج اللي عم تحكي عنه. فأما كتشخيص كورم ليفي أو ورم غدي بالثدي يعني 90% أو 95% من الحالات هي المراقبة كافية وما في داعي للجراحة يعني. وكمان جراحة متكررة وتداخل على الثدي كمان في له اختلاطات مانو كتير مفضل.
1: دكتور مثل ما ذكرت في بعض الحالات أو بعض الأطباء عم ينصحوا أنه نضل عم تجيبوا أولاد لأنه الأرضاع ممكن يخفف من هي الكتل، فما بعرف قديش هالكلام دقيق حسب دراستك أو حسب المدرسة اللي أنت كطبيب بتتبعها، هل هذا الشيء صحيح؟
0: هلا بصراحة الدراسات يعني صار في دراسات يعني مقارنة بين النساء المرضعات يعني نسبة حدوث السرطان بين النساء مرضعات والنساء غير مرضعات، فما كان فيها الاختلاف الكبير يعني بين امرأة مرضعة وامرأة غير مرضعة. فيعني علميا هذا الحكي ما صراحة ما له كتير أساس،
1: ما له كتير دقيق. طيب دكتور إذا بدنا نكمل حديثنا عن سرطان الثدي، هل في عوامل خطورة بتكون عند بعض النساء أكثر من غيرهم؟
0: أكيد في عوامل خطورة، يعني أولا هي القصة العائلية تمام، خاصة أقارب الدرجة الأولى، هدول يعني هي الفئة لازم تكون المراقبة لصيقة عليها. ممكن نطلب له نعمل تحاليل طفرات جينية براكا 1 أو براكا 2. ممكن يعني قد تكون الطفرة إيجابية عند ولكن المريضة ما أنا متظاهرة بورم ثدي. فنحن كمان ممكن تكون عندنا توقعات للمستقبل إنه في احتمال إنه هي السيدة تكون يصير عندها يعني سرطان ثدي. فنحن بنحطها ضمن خانة السيدات عاليات الخطورة، وهي دول بيكونوا يعني مراقبتهم شوي زيادة أكتر من يعني مراقبتهم لصيقة أكتر من غيرهم من السيدات. عوامل خطر تانية كمان قد تلقي علاج شعاعي مثلا على منطقة الصدر، أو كمان إصابة سابقة بورم مبيض، في عنا بعض المتلازمات الوراثية كمان قد تلعب دور بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى موضوع البدانة، تدخين،
1: نمط الحياة
0: السيء، كل هاي القصص يعني. بس بشكل أساسي موضوع القصة العائلية أكثر شيء نركز عليها،
1: هو أكثر شيء نحن بحاجة لنكون دقيقين. يعني إذا في حدا بالعائلة مصاب فلازم يكون في فحوصات
0: تماما،
1: لازم
0: يعني نحط الموضوع ببالنا وما نتجاهله يعني.
1: طيب دكتور هل العمر له تأثير؟ يعني في اعتقاد شائع أنه سرطان الثدي مرتبط بالتقدم بالعمر، فقديش فعليا بيأثر على احتمال الإصابة؟
0: هلا بصراحة أغلب المريضات عم يتشخصوا به يعني من عمر 40 فما فوق، ولكن عم نشوف مع الأسف يعني مريضات شابات مثل اتصال جانا من شوي، مريضة 27 سنة مصابة بسرطان الثدي. أكيد مع التقدم بالعمر بتزيد خطورة الإصابة بسرطان الثدي، قصدك كنسبة أنه بالنسبة للفئات العمرية
1: أنه كل ما تقدم بالعمر بتكون الحالات أكثر فعلا.
0: هلأ كل ما تقدم بالعمر عم بتكون الحالات، لكن يعني لحسن الحظ المريضات اللي بيكونوا كبار بالعمر بيكون عندهم المستقبلات الهرمونية إيجابية، فبالتالي عندهم خيارات للعلاج أكثر من المريضات الصغار واللي عندهم المستقبلات الهرمونية سلبية مثل المريضة اللي حكينا عنها من شوي. يعني ما في مستقبلات هرمونية، ما في دواء نستهدف في الخلايا هاي. فمريضة بتاخد كيمو أشعة وبعدها بتروح مراقبة، بس احتمال النكس مثل ما قلنا هو أعلى من
1: قد يكون أعلى للأسف. مثل ما ذكرنا كمان دكتور، حلقتنا اليوم هدفها التوعية وليس التخويف إن شاء الله، وإنما الوعي هو أول خطوة للوقاية. فبدنا نعرف أكثر عن الأعراض والعلامات، شو التغيرات يلي ممكن تلاحظها المرأة بالثدي وتستدعي مراجعة الطبيب حتى لو ما كان في ألم؟
0: هلا بصراحة كده الثدي هي غالبا بتكون غير مؤلمة. هلا أهم شيء السيدة تكون على دراية بطبيعة وشكل وحجم الثدي عندها. الورم قد لا يتظاهر بالبداية بكتلة، يعني ممكن جلد، ممكن مظهر الجلد يتغير، ممكن يطلع شوية مفرزات من الحلمة أو يتغير شكله، انقلب أو يصير شتر حلمة أو أيا كان. يعني ما شرط السيدة جس كتلة بإيدها حتى نقول هذا ورم. ففي تظاهرات بتعطينا إشارة من يعني قبل ما تظهر الورم بكتلة مجسوسة يعني بشكل أساسي، أو فينا يعني بالفحص نمسكها بإيدنا. كمان تحت الإبط كمان ممكن يتظاهر، مثلا ممكن نجس عقدة لمفاوية تحت الإبط قبل ما نجس كتلة بالثدي. فلازم نركز على هدول المنطقتين بشكل أساسي،
1: تحت الأبط والثدي بحد ذاته. طيب دكتور، بالنسبة للمرأة اللي ما عندها أعراض ولا تاريخ عائلي للإصابة، بأي عمر لازم تبلش فحوصات الكشف المبكر؟
0: هلأ بصراحة يعني بشكل أساسي فوق عمر 40 سنة. الفحص الذاتي شهريا على الأقل، الماموغرافي كل سنة. مريضات مثل ما قلنا، المريضات ذوي الخطورة عالية بلش بعمر مبكر، بس بشكل أساسي من 40 ونحن طالعين. المراقبة الدورية والفحص الذاتي كمان يعني بكل الأعمار من بعد سن النشاط التناسلي.
1: خطوة مهمة. واليوم نحن بحملة الكشف المبكر، يمكن من ما في عمر محدد لنبلش نروح على المراكز، انت تخبرني اكثر عن هالموضوع.
0: يعني هلا اي سيدة ممكن تشك، ممكن يكون عندها خوف او اي شيء، ممكن تروح تفحص حالها، ما يعني بالعكس يفضل يعني. ولكن يعني المريضات من عمر 40 فما فوق. كمان مثل ما قلنا عم نشوف مريضات بعمر اصغر، بس بالعكس يعني هو لكل الأعمار مفتوح يعني.
1: عظيم كتير. يعني اليوم هدفنا فعلا نوعي كل الصبايا اللي عم يتابعونا على اختلاف أعمارهم أنه الكشف المبكر بيفتح خيارات أوسع للعلاج.
0: يعني كتير يعني نسبة منيحة من الحالات عم تكون صدفة، يعني ما تكون المريضة ما حاطة بالها الموضوع أساسا،
1: بتكتشف
0: ممكن يشوفها طبيب عن طريق الصدفة، فيطلب لها فحص أو صورة معينة فتطلع تتشخص يعني انه سرطان ثدي.
1: كل ما كان الفحص او التشخيص ابكر، قد ايه بتكون فرص العلاج افضل؟ يعني هل في حالات سرطان تشفى تماما فعلا؟
0: اكيد في، يعني سرطان الثدي هو من اكثر الانواع الاورام انتشارا، واكثر يعني نسب الشفاء، يعني خلينا نقول نسب السيطره على المرض يعني، وبالاضافه للشفاء نسب الشفاء عاليه، ونسب السيطرة على المرضى بتكون نسب حلوة. يعني مريض بيعيش بيمارس حياته بياخد أدويته مثله، يعني مثل مريض ضغط أو مريض سكر يعني. فآخر فترة يعني مع العلاجات الدخلة جديد اختلف الموضوع كتير، يعني ما عاد موضوعنا والله جرعة كيماوية وخلص. يعني فصار في يعني خيارات متعددة بالنسبة لموضوع المعالجة. هلا الكشف المبكر أكيد يعني بيغير خطة المريض تماما، مثل ما حكينا يعني قد يكون المريض بده خطة طويلة مثلا من العلاج كيماوي مناعي هدفي، ممكن نختصره نحن مثلا بعملية ودواء صغير حب هرموني مثلا. فالمريض ما بس عم تشخص بشكل مبكر، المريض عم توفر حالة كتير، يعني كتير علاجات يعني قد تكون يعني متسبب لها أثار جانبية جدا مزعجة، تساقط شعر وتعب وهن عام يعني. بالإضافة للناحية النفسية كمان تدخل بدوامة من التعب النفسي.
1: صحيح.
0: يعني في بعض المريضات بيوقفوا العلاج خلص أنا ما عاد بدي أتعالج لأني تعبت يعني
1: بيفقدوا الأمل فعلا. لأنه كمان دكتور كتير في عنا تخوف من فكرة العلاج الكيماوي من مثل ما ذكرت من آثاره من الألم يلي بيصير فيه. ذكرت حضرتك في طرق علاجية مختلفة عم تكون، فلنفترض أنه في امرأة اكتشفت عندها الكتلة وراجعت الطبيب وتم تشخيص بسرطان الثدي، شو في علاجات عم تكون ممكنة أو شو الخطوات اللي بتتبعها لحتى تبلش برحلة العلاج؟
0: حديثا في عنا دخل على الخط موضوع العلاج العلاجات الهدفية والعلاجات الموجهة بناء على فحوصات نحن بنعملها على الخزعة أو على نتيجة العمل الجراحي. في عنا العلاج المناعي كمان حاليا عمل ثورة كبيرة بموضوع بمعالجة الأورام بشكل عام مو بس سرطان الثدي، ولكن بيضل الكيماوي هو حجر أساس في بعض الحالات يعني حجر زاوية بالمعالجة. وبنرجع بنقول كل مريضة
1: حالتها مختلفة،
0: يعني في مريضة ممكن تاخد هدفي أو ممكن تاخد مناعي حسب مواصفات أو مرحلة الورم تبعها والمواصفات الجزيئية أو البيولوجية، ومريضة تانية ما بتاخد. فالموضوع نسبي بين المريضات ما نو ثابت على كل المرضى على كل
1: صحيح حسب الحالة والدرجة
0: مستقبلات الهرمونية أهم
1: تماماً
0: شيء.
1: فهم بحاجة كمان للطبيب يكون عم يتابع الحالة
0: مو طبيب واحد. هلأ في شغلة كتير مهمة أنه القرار بالنسبة لمريضة سرطان الثدي أو أي نوع ورم هو ما أنه قرار شخص واحد، يعني مثل من شوي السيدة حكت معنا يعني نحن بممارستنا السريرية قرارنا هو على بناء على منقوله MDT أو مالتي ديسبلينري تيم، يعني فريق متعدد الاختصاصات هو بياخد القرار بالنسبة للمريضة، يعني طبيب معالج وطبيب جراح وطبيب أشعة وطبيب تشريح مرضي يعني هدول كلهم يتعاونوا مع بعض لحتى يتاخذ يعني القرار المناسب لكل مريضة.
1: عظيم كتير. كمان في معنا اتصال.
2: ألو
1: أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك يا رب، شكرا لكم والله تكون العافية على عبدالله.
1: الله يعافيك يا رب. مين معي؟
2: معي كريم.
1: أهلا وسهلا، تفضلي
2: دكتور.
1: معك دكتور. تفضلي.
2: الله يعطيك العافية
0: يا هلا أهلين.
2: الله يسلمك يا رب دكتور. هلا عم تحكي حضرتك انه من الاعراض بكون مثلا ظهور يعني كتل تحت الأبط او هيك. هلا نحن بس هذا سؤال انا مره سمعت، هلا نحن بنستعمل احيانا مثلا منع التعرق او هيك مثلا السبه او احيانا مستحضرات تكون داخل فيها السبه، ففعلا هي مره سمعت انه احتمال التاثير او فهذا الحكي يعني ماذا صحته او هيك.
0: هلا انت عم تحكي عن مستحضرات اللي ممكن نستخدمها تحت منطقه الابط
2: تماما، انه قال بتسكر هي المسافه احتمال انه تاذي او تعمل هذا الشيء ما بعرف
0: اسمه. هلا هي ممكن اقرب لانه تعمل التهاب بالاجربه الشعريه بما انه بتسد المسام يعني فبنحس بهذا التضخم. فبس اما كتاثير على الثدي بشكل مباشر او على العقد الليمفاويه ما في يعني.
2: معناته هذا الحكي يعني مو دقيق.
0: مو دقيق لا أبدا. يعني أنت عبتسدي المسام فبيصير يعني مسام بده يعني في الغدد العرقية بده تفرز الطالع لبرا عرق فبتلاقي طريقة مسدود فبيصير هالتجمع هذا. أما كعقدة لنفاوية متضخمة هي ما عقدة بس يعني التهاب جراب شعري.
2: يعني إذا بدأ تساوي التهابات سليمة مؤثرة.
0: تماما بس يعني إذا عبتساوي التهابات يعني يفضل نشوف خيار أسلم من.
2: وإذا ما عرف تساوي شيء الأمور كلها طبيعية واحد ما يخاف.
0: إن طبيعية بس يعني نحاول يكون المنتج يعني معروف أو
1: موثوق تماما.
2: تماما شكرا
1: كثير. أهلا وسهلا.
2: الله يعطيك
1: أهلا وسهلا ومرحبا. يا هلا دكتور. بعد انتهاء العلاج من تشخيص يعني بعد ما تم تشخيص سرطان الثدي ورحلة العلاج ما بتوقف المريضة هون وإنما بيكون في رحلة من المتابعة صحيح؟
0: تماما.
1: فتخبرنا شوي أكتر كمان عن هالرحلة اللي كتير صبايا بيأكلوا همها.
0: نسبة منيحة من المريضات بيكون عندهم يعني بعد انتهاء العلاج الكيماوي والهدفي ممكن يكونوا يعني بيروحوا على شيء اسمه علاج هرموني بيضلوا لخمس أو عشر سنين عم ياخدوا حبة فموية كل يوم مع المراقبة كل فترة سواء عن طريق التصوير الطبقي المحوري أو بالتصوير بالإيكو للثديين والإبطين. كمان يعني نحن بدنا نعرف هاي المريضة شو يعني شو العوامل الإنذارية تبعيتها، المواصفات الورم تبعها. وأول سنة بعد الانتهاء يفضل يعني منفضل تكون المراقبة شوي لصيقة، وكل ما يعني مع الوقت كل ما تباعدت الفترة ونحن مسيطرين، يعني المريضة مثلا إلى 5 سنين يعني نحن من يعني منرخي إيدنا شوي، منرخي إيدنا بموضوع مثلا طلب صور أو طلب التحاليل. يعني إذا مريضة مثلا قالت لي ما جاي عبالي مثلا إجي بعد 3 شهور بلا بعد 6 شهور ما في مشكلة. ف يعني حسب كل يعني شو نحن حاطين ببالنا عن المريضة من البداية،
1: حسب خطة العلاج المتبعة.
0: يعني هي البداية هي أساس كل شيء، يعني يعني الخطة الصحيحة والدراسة الحالة بشكل صح يعني لبعدين كله راح ينبنى عليها. فلهيك نحن منشجع أنه ما يكون القرار قرار فردي مثل ما قلنا، وإن شاء الله خير. الله يعافي كل المرضى.
1: آمين يا رب. قبل ما نختم في معنا اتصال أخير. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا هلا، مين معي؟
3: أم محمد.
1: أهلا وسهلا، تفضلي دكتور معك.
3: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا، أهلين خالي.
3: لو سمحت، أنا من 6 شهور بالصدفة يعني عم بعمل فحوص اكتشفت كتلة صغيرة.
0: تمام.
3: الحمد لله تعالجت وأخذت 6 جلسات كيماوي واستأصلت الثدي كامل بإرادتي. هو كان يعني
0: أخذتي 6 جرعات؟
3: 6 جرعات وخلصت. جينا هلا دكتورة الجراحة قالت لا بدك 15 جلسة إشعاعي. دكتور الأورام قال لي لا، نظرا لأنه استأصلنا بالكامل وكان الورم من الدرجة الثانية ما لك بحاجة. فأنا على رأي مين بدي أرجع؟
0: هلا جرفتي العقد تحت الأبيض؟ شو كان
3: لا بس العقد الحارسي الحمد لله ما فيه.
0: عقدة حارسة وما ما في ما وصلت لتحت البيض.
3: لا الحمد لله.
1: الحمد لله معافية إن شاء الله يا
0: هلا. ما بعرف أنا بصراحة، بترجع للطبيب الجراح ومهارته بموضوع العقدة الحارسة. بس الأفضل
3: الحمد لله منيحة وما فيها ورم وما فيها شيء. وعفوا حاولت تروح لدكتور أورام تاني ما بيستقبلني، بيقول لي روحي كملي عند دكتورك اللي بدأتي عنده. كمان هي
0: شغلة
3: إنه يعني إذا ملفك عن دكتور.
0: هلا العقد، طالما العقد الحارسة سلبية هذا يعني بيدلنا على إنه ما في إصابة عقد تحت الأبيض، وبالتالي خيار المعالجة الشعاعية قد يكون صح، وخيار إنه نعطي أشعة كمان قد يكون صح. فالموضوع يعني
3: أنا يعني
0: أبدأ
3: بالهرموني وخلاص. أنا هو دكتوري اللي أبدأ بالهرموني، هي قالت لي لا
0: خلص إذا العقد الحارسة سلبية خلص نبلش بالمعالجة الهرمونية ونتوكل.
3: بس أنا
0: مشان
3: نفسيتي.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله معافية وأهلا وسهلا ومرحبا. يا هلا يا هلا وعليكم السلام. دكتور قبل ما نختم، تخبرنا شوي عن العلاج الهرموني. في أشخاص عم يقولوا لنا نسألك هالسؤال، شو هو العلاج الهرموني؟
0: هلا من بداية التشخيص مثل ما حكينا جبنا سيرة المستقبلات الهرمونية كتير. فالخلية الورمية بيكون على سطحها مستقبل بتجي الهرمونات سواء الاستروجين او البروجستيرون ترتبط عليه وبتحفز تكاثر الخلية الورمية. فنحن العلاج الهرموني نحن بدنا نقطع عمل هذا الهرمون، ما نخليه يوصل للخلية ونحد من عودة النكس او تكاثر هي الخلايا بشكل اساسي.
1: العلاج الهرموني بيكون على شكل حبوب
0: فموية مثل يعني مثل دواء السكر ودواء الضغط.
1: قد يأثر هذا الشيء على الانجاب هون؟ يعني كونه حلقتنا موجهة للصبايا، فهي الأسئلة شوي بتقلقون بهي الاتجاهات، قديش رح يأثر هذا الشيء على نفسيتهم؟
0: بهي الهرمونات اللي عم نحكي عليها هي تفرز من المبيض. فنحن ممكن ببعض الحالات نوقف عمل المبايض عند لحتى نتفادى الورم. نحن بنوقف عمل المبايض لفترة، يعني في إبر معينة بتثبت عمل المبايض وفي خيار تشعيع مبايض نحن بنقضي عليهم يعني بشكل كامل، يعني
1: بشكل كامل
0: مشان يعني نتلافى الهرمونات اللي عم طلع المبيض ممكن تحفزنا الورم أو تزيد خطر النكس.
1: تمام. فهون كمان بحاجة لطبيب مختص يكون هو عم يوجهنا للعلاج اللي حنتبعه.
0: هلا بالنسبة لموضوع الإنجاب يعني كمان في عندنا موضوع استشارة الخصوبة، يعني ممكن تلجأ المريضة لشيء اسمه تجميد بيوض يعني مشان فيما بعد إذا كانت في عندها رغبة بالإنجاب بعد الشفاء إن شاء الله ممكن فيها الخيار.
1: يعني نوعا ما الطب عم يحاول يلاقي حلول لموضوع الورم.
0: تماما، فالموضوع متشعب وما بتكفي يعني حلقة ربع ساعة.
1: صحيح والله، يعني الموضوع هو بقدر ما هو مهم ما بكفي هالنص ساعة، ولكن إن شاء الله في عنا حلقات كتير وبزاوية صحية أيضا حنحاول نضوي عليها. دكتور توجه لنا رسالة.
0: بدي أرجع أكد على موضوع أنه من بداية التشخيص هو يعني القاعدة راح يبنى عليها كل شيء. يعني بصراحة عم نشوف كتير قرارات غلط عم تضيع على المريضة فرص كتير حلوة بالشفاء. يعني مثل المريضة مثلا يكون بدها علاج قبل العملية فبتشوف طبيب جراح فورا بفوت على الجراحة، فبيضيع عليها فرص انه يعني فرص شفاء بصراحة. يعني فموضوع انه يعني لازم نستشير اهل الاختصاص قبل ما ناخذ اي قرار.
1: وعدة أطباء مثل ما ذكرت، كل طبيب قد يكون شايف الموضوع من وجهة نظر اختصاصه بحد ذاته، فبحاجة لتتضافر جهود الأطباء كلياتهم مع بعض.
0: يعني بالبداية أنت بلشت لها للمريضة بشي، خلص أنت ضيعت عليها كتير فرص. فالموضوع بده طولة بال، بده رواء، ما بده راح يستعجل بأي قرار.
1: صحيح، وإن شاء الله أكيد هيك بنتمنى الشفاء والعافية لكل مرضى السرطان وسرطان الثدي تحديدا، كونه شهر أكتوبر الوردي. إن شاء الله نكون بهالحلقة قدرنا نقدم بعض المعلومات عن سرطان الثدي مع الدكتور منار حداد. شكرا لوجودك معنا بإذاعة دمشق.
0: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، وبرنامج حلو صراحة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، تشرفنا بوجودك معنا. يا هلا. لكن الصبايا اللي كانوا عم يتابعونا، يمكن نص ساعة ما كانت كافية لنضوي على كل المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي، ولكن بكفي أنه ذكرناكم أنه الوعي الصحي ما بيعني نعيش بالخوف من المرض، وإنما نعرف كيف نهتم بصحتنا، نتعرف على التغيرات يلي بتحتاج تقييم طبي، ونلتزم بفحوصات الكشف المبكر المناسبة لعمرنا ومستوى الخطورة عنا. سرطان الثدي مثل ما ذكر الطبيب محالة واحدة، والتشخيص المبكر والعلاج المناسب ممكن يعملوا فرق كبير، ولهيك بدي أرجع ذكر بالجهود المبذولة من وزارة الصحة بالحملات اللي عم تصير ببعض المراكز. فيكن تشوفوها عبر الرسائل اللي عم توصل عبر CSL وMTN. فيكن تشوفوا المراكز للكشف المبكر وخدوا هالخطوة، لأنه كل كشف مبكر بيأمن فرصة كبيرة بالعلاج. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج نادية حمود. ومن هون لحلقتنا الجاية، ضلوا بخير وصحة وسلامة.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي بالسعودية، وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن التحرك الدبلوماسي السوري في مجلس الأمن يهدف إلى حشد المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتوغلاتها في الجنوب السوري. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاودو كوردوني يؤكد على أهمية دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين. سوريا تشارك ممثلة بوفد برئاسة حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 والتي تعقد غدا في بانكوك بتايلاند. إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كبتاغون بشاحنة كانت متجهة إلى السعودية. وفي خبرنا الأخير، وزارة المالية تنفي فرض ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف. يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
2: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التاليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا بوصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: ترند

0: مرحبا شباب.
1: اهلين مازي.
0: خد سامي، امسك من ايدي. اهلا وسهلا.
2: شوي اهلا وسهلا.
0: شبك كمان؟ ليش هيك عم ترد من برات منافسك؟
3: لك محل الفطاير جنب القهوة، ليش تأخرت كل هالوقت؟ اي والله فرطنا من جوعنا.
0: روق علينا شوي، اجاني تليفون من كندا، اي بي اس وتقله ذهب. ليك تأخرت.
1: خير هات لنشوف، احكي لنا شو القصة.
3: لا تحكي شي حتى ناكل.
0: ساعدو
4: امرني.
0: ثلاثة شاي لهون.

0: تفضلي قهوتك ست سهى.
1: يسلموا ايديكي حنا.
0: ما قلتي لي لقيتي شغل؟
1: لا والله ما لقيت، ما عم لاقي الا وظائف دوامة طويل والراتب ضعيف.
0: وامك كيف صحتها؟
1: الحمد لله، بس القعده على ماكينه الخياطه صارت عم تتعبها.
0: الله يعطيها الصحه والعافيه يا رب.
1: تسلمي.
0: ومازن ما عم تشوفي؟
1: هي لي كم يوم ما شفته، اتصل معي وقال لي انه مشغول هالفتره.
0: لو تزوجتوا انت وياه وطلعتوا لالمانيا ما كان احسن؟
1: امي ما رضيت على السفر، وانا مستحيل سافر واتركها.
0: يلا يا ستي بسيطه، الا ما تنفرج الامور
1: ان شاء الله. انا رح انزل على البيت اتاخر الوقت، وبكره بنروح سوا على الجامعه.
0: اوكي حبيبتي، اوكي
1: باي
0: باي.

0: هي أكلنا وشبعنا وهلأ صار فينا نسمعك.
1: حكي لنا مازن، حكي لنا عن تليفونك الغامض هاد.
2: لك يا شباب، قدرت ظبط موقعي على اليوتيوب.
3: ما فهمت شو الفائدة من هالشي؟
2: لك شلون شو الفائدة؟ راح نعمل منصة.
1: منصة؟ منصة شو يعني؟ ما فهمنا. شو فهمنا؟
2: لك شباب، كل هالريلزات اللي عم نشوفها أصحابها بيفهموا ولا ما بيفهموا؟
3: ما بعرف، بس من حجم المشاهدات واضح إنه فهمانين.
2: أنتوا شفتوا أفكار الريلزات السخيفة قديش حجم مشاهداتها؟ لك أعلى من الريلزات الهاتفة.
1: عن جد أنا انتبهت على هاي الشغلة وكتير مستغرب هالموضوع.
2: إيوه، وليش لتستغرب بقى؟ هلأ تعامل أبوك مع جدك مثل تعاملك أنت مع أبوه؟
1: لا أكيد في اختلاف، هداك زمان وهاد زمان.
2: يا عيني عليك، حلو الحكي. ونحن هلأ بزمن السخيف هو المهم، والمهم بقى قديمة وكلاسيكي ومتخلف. إذا بدك
3: لوين بدك توصل بهالحديث؟
2: يا شباب، نحن بالوقت الحالي خلصت العقوبات على البلد وبلشت المواقع اللي كانت محجوبة عنا إنها تفتح، وهي فرصة لإلنا لحتى نظبط أمورنا.
1: والموقع اللي زبطته من كندا هاد هو الحل هلأ؟
2: صاحب الموقع توفيق اللي تعرفت عليه من فترة عن طريق النت، هو قال لي اعتبر هالموقع إلك، بس بعت لي ريلزات أو مقاطع مثيرة لحتى حط لك ياها على الموقع، وتشجيعا لإلك رح تاخد تلتين الأرباح.
3: عم تقول تعرفت عليه عن طريق النت؟ من وين لوين لحتى يوثق فيك وتوثق فيه؟
1: صح،
2: في واحد من رفقاتي بكندا هو اللي عرفني عليه على أمل إنه يساعدني ماليا بهالأوضاع الصعبة، ومن حديث لحديث انفتحت سيرة المواقع والتيك توك وهي القصص.
3: أيوة،
1: إذا هيك ترى الكلام مشجع، بس بدنا بقى أفكار وطرق تنفيذ.
2: بكرة منلتقي بمقصف الجامعة، وإذا حدا طلع براسه شي فكرة منبقى منتناقش فيها.
3: ماشي، اتفقنا.

0: بدك شي ماما قبل ما اروح؟
1: ماما لأمتى دوامك بالجامعة اليوم؟
0: خلص محاضرات على الوحدة وبجوز اتأخر لأنه بالرجع رح نمرق أنا وحنان على السوق.
1: ماشي حبيبتي، الله يوفقك.
0: دعيلي ماما. سلام.
1: الله يوفقك يا رب.

0: صباح الخير.
1: ها أهلين بالصبايا.
2: أهلين، كأنه خلصت المحاضرة بكير.
3: الدكتور اعتذر واضطر إنه يطلع بكير.
4: عدوا ليش واقفين؟
3: بلكي ضايقناكم لأنه شكلكم عم تحكوا حديث خاص.
1: الحقيقة إيه عم نحكي، بس منيح اللي إجيتوا، بجوز نستفاد من آرائكم شي شغلة.
3: إذا هيك منقعد، معنا تقريبا ساعة فراغ.
0: هاتوا لنشوف شو القصة.
1: عدوا لأحكي لكم.
0: تفضل سيد مازن.

0: شو بك سوى؟ ليش هيك زعلانة مني وبتحكي معي عن ابني؟
1: إلي 3 أيام ما شفتك وطلع السبب هذا المشروع يلي حكيت لنا عنه، وبصراحة مالي مقتنعة بهالسبب.
0: أيوة، وليش مالك مقتنعة؟ في ناس صاروا ملياردارية من ورا هيك مشروع.
1: أي مشروع بده أدوات وبيئة مناسبة، وأنت عم تحكي وكأنه بالأحلام.
0: لك وغلاوتك عندي يا سوى إنه رح يزبط، بس المهم نخطي الخطوة الأولى.
2: أنا اشتريت أغراضي، صار فيها نرجع على البيت.
1: ما في داعي توصلنا، بكفي تعبناك معنا بالسوق.
0: شو هالحكي هذا؟ يلا كرجوا قدامي لشوف، تحركوا.
2: امسك هالكياس إذا هيك، لأنه انتقال علي سيد مازن.
0: على عيني وراسي، هاتيهم لقلك.
1: الإشارة خضرة، خلونا نقطع الشارع.

0: وموقع يوتيوب هون شغل تاني ومنحة مختلف.
1: تمام، هدوليك فيك تقول مجهود فردي، أما مشروع مازن جهد جماعي والزلمة حابب إنه نحن الكل نستفاد ولازم نوقف معه.
0: صح كلامك، لازم نوقف معه لو شو ما كان.
1: أها.

0: أهلين أخي توفيق،
1: كيفك مزون؟ طمني عنك، كيف أمورك؟ تمام؟
0: إيه الحمد لله كله تمام.
1: اللي شو صار معك؟
0: الحقيقة لسه ما صار شي، يعني القصة جديدة علينا أنا ورفقاتي، فما عم نعرف كيف بدنا نعمل.
1: أها، طيب ما في مشكلة، طبيعي هذا الشي. أنا قبل ما أقترح عليك شو ممكن تعمل، يعني لازم حطك بصورة كيف عالم الميديا عم يشتغل بشكل عام.
0: إيه والله يا ريت، تفضل.
1: طيب اسمعني هلا، إذا نجم معين، مطرب أو لاعب مثلا، هيك عمل تسريحة شعر غريبة، فخلال أقل من شهر بتصير هالتسريحة عالمية، صح؟
0: إيه طبعا صح.
1: حلو، ولهيك مثلا لما اكتسحت مسلسلات البيئة الشعبية كل المحطات، فصارت الحكايات الشعبية مثل تسريحة شعر النجم، وهون بقى لعبة الميديا، صاروا يستخدموا اللباس الشعبي لممثلين أو أشخاص عاديين، ويخترعوا كتير قصص ويعرضوها ويكسبوا مشاهدات، وتصير بعض شركات الإعلام تدفع مصاري لحتى يحطوا إعلاناتهم بقلب هاي القصص.
0: طيب توفيق، أنا تقريبا يعني فيني أقول أني فهمت عليك.
1: حلو،
0: بس اللي بدي إياه هلأ أنك تمسكني طرف الخيط.
1: طيب يا مازن، فكر بكلامي هلأ وبكرة منحكي، لا تنسى في فرق تويت بيناتنا. ها
0: ايه ماشي، بكرة لو بدي اسهر للصبح رح احكي معك ومنكفي حديثنا.
1: مثل ما بدك، بشوفك على خير او بحكي معك على خير. سلام.
0: الله معك، مع السلامة.

0: شو بك شاردي أمي؟
1: ها؟ ما في شيء أمي، بس طلعت فاتورة الكهرباء وجرت الغاز خلصت، وأنا والله يعني اللي معي ما بيكفوا.
0: شو هالمصيبة؟ طيب شو رأيك نتدين من أمها لحنان؟
1: والله صرت أخجل من كتر ما بتدين منها.
0: يا أمي ليش تتخجلي طالما عم نرجع الدين؟
1: عم نرجعه.
0: خلص ماما كرمال الله لا تبكي.
1: عارفي شو؟ أنا أكتر شي مضايقني.
0: لا ما بعرف، قوليلي.
1: إنك تحسي حالك مكسورة قدام حنان، وبلوم حالي أنا كتير على هذا الشي.
0: لا تتوهمي يا أمي، حنان مثل أختي، منتزاعل منتخانق منتراضى، ولا مرة حسستني حنان بأي تلميح من الشي اللي عم تحكيه.
1: والله هالبنت وأهلها أحسن من كتير من قرايبينا. أعمامك بعد وفاة أبوكي داروا ظهرهم إلنا، حتى حصت أبوكي ببيت جدك نكروها، وأخوالك من لما رفضتي تتزوجي غسان ابن خالتك قطعونا.
0: أنا وغسان ربينا مثل الأخوات، ولو حسيت باتجاهه ولو إحساس صغير إنه مو مثل أخي كنت قبلت فيه، بس ما حسيت.
1: بعين الله لك أمي، بعين الله، بسيطة إلا ما تنفرج الأمور. يلا أنا عايمة غير تيابي وطالعة لعند أم حنان،
0: وأنا رح أطلع معك كمان.
1: ماشي.

0: يعني ما طلع معكم ولا فكرة؟
1: شو رأيك ببرنامج مسابقات؟ أسئلة بسيطة وجوائز المحتاجين وتمويلة من التجار، منها دعاية إلهم ومنها فيها ثواب بفك ضيقة الناس.
0: والله فكرة حلوة، ليك رح سجل عندي.

0: ايه وانت سامي افندي خطر ببالك شيء؟
1: هلا انا خطر ببالي مثلا نعمل كاميرا خفيه.
0: كاميرا خفيه مثل شو؟ لانه في كتير شغلات على المواقع.
1: اسمع اسمع، مثلا منحط سبيكر لاسلكي تحت سرج حمار ونفلته بسوق الخضره، وقت بيوقف قدام شي محل بنصير نحن نحكي انه بدنا مصل مثلا، بدنا شي، هون البياع شو راح يفكر؟ انه الحمار هو اللي عم يحكي.
0: يا زيدي عن جد حلوه. ليك كمان رح سجل عندي هي فكره برنامج ترفيهي، بين قوسين كاميرا خفيه.
2: وانت مازن ما طلع معك شي فكره؟
0: يعني الحقيقة لهلأ ما في فكرة محددة، بس اليوم رح أحكي مع توفيق لشوف رأيه بهالفكرتين وشوف إذا عنده اقتراح تاني مثلا.
1: تمام حكي، معناها بكرة منلتقي بالجامعة وبتعطينا الكلام النهائي.
0: هو هيك اتفقنا.
2: اتفقنا.

0: دخلك فكرتي بشي من يلي حكاه مازن؟
1: ايه فكرت بموقع لتدوير الأقمشة والتياب القديمة لنعمل منه شي مفيد.
0: والله أنا فكرت بموقع للطبخ، طبخات سريعة وخفيفة نظيفة.
1: ما بتوقع يقبلوها.
0: ليش بقى؟
1: لأنه رح يصفوا برات القناة ونحن البطلات.
0: بكرة منشوفهم ومنشوف شو طلع معهم. ما سألتي مازن؟
1: سألته وقال لي نازل على القهوة يشوف الشباب وأنه لهلأ ما في شي.
0: طيب جربي بعتي له رسالة، أكيد بيكون رجعوا على بيوتهم.
1: ما لها مستاهلة القصة، صباح رباح.
2: يلا ماما سوها، يلا خلينا ننزل على البيت.
1: يلا جاية ماما.
0: بكرة أنت بتدعمي فكرتي وأنا بدعم فكرتك، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: ماشي
1: ماشي، سلام.
0: الله معك.

0: يا مساء الخير.
1: يسعد لي الصباح. على فرق التوقيت هيك بتصير التحيات.
0: الحق معك، أنا عندي هلأ 3 الصبح. ليش أنت قديش عندك؟
1: عندي هلأ 8 المساء.
0: أوه.
1: المهم سيدي، اللي شو في جديد عندك؟
0: يا سيدي، في عندي فكرة مسابقات، وفي فكرة كاميرا خفية، ولسه عم نفكر بأفكار تانية.
1: يا مازن يا حبيبي يا أبو الميز، أنت يعني وين رحت بأفكارك؟ يبدو أنت ما فهمت علي من الأول.
0: طيب فهمني.
1: اسمع، بدي أسألك، إذا كان في فيديو لكاميرا خفية وواجهته هيك مثلا حدا عم يضحك، وفيديو تاني حاطت على واجهته فضيحة لممثلة مع صورة ملغومة وموها شوي، لوين المشاهدين رح يروحوا برأيك؟
0: للأسف رح يروحوا على فضيحة.
1: حلو، عليك نور، بلشت تفهم علي. الناس بالعموم بتلحق غرائزة، بس بدهم يعني مين يفتح لهم الباب، ونحن شغلتنا نفتح الباب سيدي. هذا الشيء اللي بيجيب مصاري، فهمت علي؟
0: هلا فهمت عليك، بس بصراحة يعني ما بعرف كيف بدي اشتغل هيك شيء.
1: يا مازن يا مازن، انت طالب بالجامعة وعندك أصدقاء وصديقات ما شاء الله كتار، اعملوا مقاطع تمثيلية صغيرة.
0: ايه بس نحنا ما في حدا بيناتنا لا ممثل ولا مؤلف ولا مخرج.
1: هلا كل الريلزات الملغومة فيها ممثلين؟
0: لا.
1: طيب فيها قصة محبوكة؟
0: لا، يعني هنن اغلبهم نكت رزيلة عم يعملوها حوار ويمثلوها على مبدأ واللبيب من الاشارات يفهموا.
1: طالما بتعرف هذا الكلام ليش ما اشتغلت لهلا؟ هاي القصص اللي بتعمل ترندات وبتجيب دولارات، انا كمان عم بدفع اجار الموقع وبدي بقى يجيني ارباح تكفيني وتكفيك.
0: انا بعرف هذا الشيء، بس ما خطر ببالي اني اشتغل بهيك قصة، يعني عدم المؤاخذة انا رفقاتي كلهم ولاد عالم وناس، وصعب يقبلوا يشتغلوا هيك شغلة.
1: طيب معناتها لازم تراجع علاقاتك وتدور على الناس اللي عكسك، هدول هن المفتاح لإلك ولإلي. فكر منيح بكلامي يا مازن، فكر منيح وبتعطيني قرارك النهائي بعد يومين، يا منكمل سوا يا بلاقي حدا تاني.
0: طيب طيب ماشي، خلص يومين وبنرجع بنحكي.
1: فكر منيحة، عم بستناك. سلام.
0: الله معك.

0: والله برافو عليكم، أفكاركم كتير حلوة.
1: عم تتمسخر ولا عم تحكي عن جد؟
0: والله عم حكي جد.
2: أصلاً لو منوحد أفكارنا منعمل قناة تلفزيونية كمان.
3: ما شاء الله، شو بتضلك بتحلم أنت؟ لكن إحنا بفكرة على اليوتيوب ويا دوب يمشي الحال إذا مشي المشروع.
0: كأنه تأخر مازن.
1: دقيت له فصلني، معناها قرب يوصل.
2: ها ليكو إجا.
4: صباح الخير.
5: صباح النور.
2: خير؟ شو بون عيونك منفخين؟
0: أكيد طولت بسهرتك مع رفيقك الكندي.
4: إيه والله طولنا بالحديث كتير.
3: جبنا لك نحن فكرتين عن الطبخ وإعادة تدوير الملابس.
4: آخ يا حرام، عيونهم كلها أمل وحماس للشغل. يمكن إذا بقلهم على مشروع توفيق ليقوموا يبزقوا علي كلياتهم.
1: شو بك مازن؟ وين شردت؟
4: لا ولا شيء. أنا آسف يا جماعة بس تعبان شوي ومالي مركز.
2: يركز هلا، احكي لنا شو قال لك الزلمة. عطيته أفكارنا أنا وكمال.
4: إيه عطيته الأفكار. وهو حبهم كتير بس للأسف اعتذر مني لأنه في عنده شوية مشاكل وبدأ يتأجل الموضوع شوي.
1: ليش؟
4: يعني قال في شوية مشاكل بالقناة وبدأ وقت لحتى تنحل.
3: يا ضيعان هالوقت يلي ضاع ونحن عم نفكر. راحت قناة التلفزيون تبعك سامي.
4: أي قناة؟
0: انسى موضوع عادي، بس بالحقيقة انخزلنا بهالخبر.
1: يمكن الجاية أحلى، لا تكتئبوا.
4: يا جماعة أنا بدي أعتذر منكم بس عن جد فارت من نعسي، بدي روح نام.
2: في محاضرة الدكتور مهدي، ما بدك تحضرها؟
4: حتى لو حضرتها ما رح ركز، لهيك رح روح نام وارتاح بيكون أفضل. يلا سلام يا جماعة.
5: الله معك.
1: فهمت إنه تعبان بس ليش عم يتحاشى يطلع فيني؟ أكيد في شي مخبي وما بده يحكي.
2: يلا طالما الموضوع فرط كل واحد على محاضرته.
0: ما عاد لي نفس الأحضر، أنا رح روح على البيت أحسن شي.
3: يا لطيف، شو إنكم أبطال العالم بالطاقة السلبية، لك الدنيا ما خلصت شبكم.
1: خلينا نروح حنان على المكتبة قبل المحاضرة.
3: اتفضلي. سلام شباب.

0: شباك، ليش كل هالتفكير؟
1: لك هاي فرصة كنت عم بحلم فيها لحتى أحسن وضعي ووضع رفقاتي، وهلأ هيك تبخرت قدامي.
0: يلي تبخر هو عقلك وبس.
1: آه، ليش؟ شو دخل عقلي بالقصة؟
0: لأنك ما بتشغله، ومن قلة الشغل صار مصدي. لك يا بني آدم، فكر بمشروعك وشوف مين بفيدك.
1: إيه بس هدول رفقاتي، وهن من أنظف وأحسن الناس، والجماعة ما قصروا حرام، حاولوا يساعدوني وللأسف انخزلوا وما مشي الحال.
0: إيه لأنك أنت اخترت الناس الغلط لهيك قصة.
1: إيوه، وأنا مين لازم اختار؟
0: أنوار. تذكرته لأنوار؟
1: إيه تذكرته. إيه بس هذا واحد ماله نظيف وسمعته سيئة كتير.
0: إيه بس بنفس الوقت هو مفتاح باب شغلك، ورح يطلع لك من وراء مصاري كتير. بس اوعك تخليه يتواصل مع توفيق. خلي القصص كلها عن طريقك انت لحتى ما يلف عليك.
1: ما بعرف، انا متردد.
0: انت بس تفوت بهالمجال وتفهمه، راح تكبر وتشتغل بعدين لحالك. انسى المبادئ والقيم والرفقة المنيحة، هدول ما بيطعموك خبز. وبالنهاية انت عم تجرب، شو خسران؟
1: طيب ماشي، رح جرب.

0: تفضلي القهوة يا بنتي.
1: يسلموا إيديكي خالة.
0: صحيح، ليش ما نزلت أمك معي؟
1: كانت بدها تنزل بس بآخر لحظة بيجينا عمي ومرته فاضطرت تبقى.
0: ها إيه، معناتها أنا رح أترككن هلأ تاخدوا راحتكن أنتي وسوها، وأنا قايمة كمل شغلي على مكنة الخياطة. يلا بالإذن بنتي.
1: إذنك معك خالة. تعرفي لهلأ متضايقة من اللي صار اليوم؟ والله وأنا تضايقت، بس دخلك ونهاية العالم، كنا عايشين من دون هالمشروع ورح نضل عايشين.
2: دقيت لمازن 4 مرات وما عاد رد علي.
1: لك أكيد نايم، ما شفتي منظره كيف كان الصباح؟
2: شفت، حاسة إنه عم يبعد عني بالفترة الأخيرة.
1: لك لا عم يبعد ولا شيء، كانت فكرة مشروع شاغلة باله وهلأ فرطت الحكاية بيرجع لك مثل ما بدك وأكتر.
2: إن شاء الله يكون مثل ما عم تقولي.

0: هذا هو المشروع يا أنور. بقلي أنت شو رأيك؟
1: ممتاز، أنا جاهز. خلال يومين بتكون أول حلقة عندك، ورح تشوف كيف رح تاخد ترند يكسر الدنيا.
0: أوف بهالسرعة؟ يومين؟ يعني ما بدك وقت لتنقي عالم وتشوف مين الضابط ومين مو ضابط؟
1: لك أكيد ما بدك لهالقد. بيوم منكتب 10 حلقات وكل وحدة دقيقة بس، وبيوم منصوره ومنبعتهم لصاحبك معلي.
0: ايوه شو ما شاء الله، كأنك مشتغل هالقصة من قبل.
1: ايه والله كنت شغال فيها بلبنان، وفينا نشتغل براحتنا وعمزاجنا. بس انت ليش حاسك محروج وانت عم تحكي؟ ما عم افهم.
0: يعني الحقيقة انا شاب وبخجل اني اظهر بهيك شيء. بقى كيف اذا كانت بنت؟ يعني تعطيني تقلي ذهب، ما بسترجي اطلب من بنت تشارك بهيك قصة.
1: لك يا عيني، الناس هون تعبانة وبدها مصاري من الهوى، ومستعدة تعمل أي شيء ليزيد دخلها شوي. ومثل هالقصص مردودة كبير وسريع كمان. وبعدين أنت بعد ما تقبض أول مرة، صدقني هواجسك هاي كلها حتروح. نحن لا عم نسرق ولا عم ننهار، مقطع صغير في شوية كلام ملغو يعني ماله مباشر، وبنت هيك حلوة ويا دار ما دخلك شر.
0: طيب ما منتلحق قانونية؟
1: لا لا اطمع، وهلا ليك رح ورجيك على كوشة مواقع كلهم مشغولين هون بالبلد وبشوارع بتعرفها كمان. يعني معقولة يكونوا كلهم مخالفين وتاركينهم يشتغلوا براحته؟
0: بس بدي منك شغلة، يعني ما بدي حدا يعرف انه انا لي علاقة بهالقصة، وبس تخلص تصوير بتجيب لي المواد بدون ما حدا يعرف.
1: يعني ليك رغم انه كلامك في تجريح لإلي، بس المعاملة مع الله رح مرق لك يا.
0: أوف ليش في تجريح لألك؟
1: يعني لأنك عم تحكي وكأنه أنت اللي نضيف وأنا الوسخ هون.
0: لا لا أعوذ بالله، أنا ما قصدت هيك شيء. بس أنا اللي قصدته أنه ما بدي أفتح على حالي بواب يجوا لعندي رفقاتنا بالجامعة مشان شغلهم.
1: يلا سيدي مو مشكلة، أنا يلي بيهمني الشغل والمصاري.
0: إيه بس مشان تكون بالصورة، أنا ما فيني أدفع ليرة قبل ما يبعتولي.
1: لك يا أخي أنا بجيب لك 10 مقاطع، أنت بتبعت مقطع واحد، إذا عجبه لصاحبك بيبعت حق العشرة، وإذا ما عجبه أنا ببيعهم لموقع تاني.
0: إذا هيك اتفقنا.
1: ماشي سلام، نلتقي.
0: الله معك، مع السلامة.

0: كشفت اللي شفته؟
1: اي نعم شفت.
0: من امتى بيحكي مازن مع انور؟ دائما كان يحكي عليه يحذرنا من التواصل معه.
1: لك شو بيعرفني؟ اكيد في سبب.
0: ما في اي سبب بيجمعه فيه.
1: مازن ما صغير، وبعدين يا سيدي هو حر يعمل اللي بده اياه.
0: قوم اخي، قوم خلينا نحضر المحاضره طالما مازن طلع من الكليه.
1: قوم تفضل. ماشي.

0: كأنه أهلك مو بالبيت.
1: لك مو مهم،
0: المهم في طبخ. طبخات أمك طيبين؟
1: هلأ بناكل فوراً. صح، ما لاحظتي إنه نحن اليوم ما شفنا الشباب بالجامعة؟
0: شفت كمال وسامي من بعيد، كانوا طالعين من المقصف.
1: ومازن ما كان معهم؟
0: لا ما كان، بعت لي رسالة إنه اضطر يرجع على البيت.
1: حدا من أهله صاير له شي لمازن؟
0: لا ما فيهن شي، صاير بهالفترة بيتواصل معي بس بالرسائل مو على الموبايل.
1: لا تزعلي سهى، كلنا بنعرف قديش هو بحبك، ويمكن عنده ظروف مو حابب يوجع لك راسك فيها.
0: بس لأنه بيحبني لازم يقول لي.
1: لك مو كل شي ممكن ينحكى، خلاص لا تضغطي عليه، خليه براحته.
0: تركته براحته، ما عم اضغط عليه بشي، لشوف شو آخرته معه.
1: انتي غسلي ايديكي وسبقيني على المطبخ لبين ما غير ثيابي، انا فرطت من الجوع.
0: طيب حاضر.

0: يا سلام عليك، هيك ها؟ شايف لما تشغل مخك شلون بتصير؟
1: ايه بس مالي ضمنان كيف الشغل ممكن يطلع، بركي ما عجبك.
0: هذا الشاب اللي حكيت لي عنه واضح انه بيعرف شو عم يشتغل، وبعدين بعالم الميديا كله شغال وشو ما طلع معه منيح.
1: ليك كان عم بيقول لي انه ممكن يحاول يجيب شي ممثل نظامي، بس قال لي اذا مشي الحال فهذا بده اجره زياده عليه، يعني غير اجره الممثل.
0: من عيوني ما في مشكله بدفعله، واذا جاب ممثله معروفه بدفعله اكثر.
1: لا لا ما بتوقع يزبط معه هيك شي.
0: سيدي بكل الاحوال خليه يجرب، انضبط منيح وان ما زبط شغلنا ماشي.
1: طيب وانا اول ما يبعث لي ببعث لك فورا.
0: يسلم لي ابو الميز. يا سيدي وانا بانتظارك، وحط ببالك انضبط المشروع حياتك كلها رح تتغير.
1: ايه منقول ان شاء الله.

0: رحت لعند مازي وما لقيته بالبيت وخطه خارج التغطية.
1: أوف والله غريبة، وين اختفى هاد؟
0: قلبي نائزني من أنور.
2: ودخيلك ليش ينقز قلبك منه؟ هو بحاله ونحن بحالنا.
0: أنور مو مخلي شغلي بنظيفة إلا واشتغل فيها، لهيك ما بحبه وما بحب أقرب عليه.
1: مزبوط كلامك، بس ما في تقاطعات بيننا وبينه حتى بالدراسة، بما أنه رسب سنتين.
0: أيوة يا خوفي يكون مرت مازن بشي.
1: لك حاجتك كمال طاقة سلبية هلكتني، الصبح بالكلية والمساء بالقهوة وعلى نفس الحديث نفس الحديث شبك.
0: طيب هاي خرست وما عاد احكي.
1: ايه كتير منيح، طالما ساكت خليني اجيب الشطرنج واغلبك. موافق؟
0: موافق.
1: يلا

0: تشرف معلم، هاي الفلاشة فيها 10 مقاطع مثل ما اتفقنا، بس دير بالك ها، هاي النسخة الوحيدة.
1: لك الله يعطيك العافية ويسلم إيديك. طمني كيف طلع الشغل؟
0: مثل الليرة، لا عفوا مثل الدولار، عالي كتير كتير. خلصنا الشغل وجيت لعندك مباشرة على البيت.
1: طيب هلأ أنا بزبطهم وببعدهم فورا.
0: مين يلي عم تتعامل معه؟ بالله يعرفني عليه.
1: وانت شو بدك من معرفته؟ شغلك معي أنا.
0: لا ما بدي شي، بس القصة أنا قلت لحالي ممكن يكون بعرفه بما أني مشتغل هالشغلة من قبل.
1: لا اطمن ما بتعرفه. يلا عن إذنك لخبرهم يعملوا قهوة.
0: ايه بس يا ريت تكون القهوة سادة وعليها وش.
1: ايه تكرم عيونك.

0: شو رأيك نعمل درج بين بيتنا وبيتكم؟
1: معك حق، يا نحنا عندكم يا أنتوا عنا. الغداء عندك كان والعشاء عندي.
0: حكى معك مازن شي؟
1: بعد ما نزلت من عندك بعت لي على الواتس رسالة إنه بيعتذر مني على الإهمال هالفترة وإنه تحمله بس شغلة يومين.
0: ما قلت لك الغايب عذره معه، لهيك لا تحكي معي عليه حتى تلتقوا وتسمعي عذره.
1: وهو هيك، قومي معي نجهز العشاء ونكفي حكي بالمطبخ.
0: يلا.

0: حط هالفلاشة وشوف شو جايب لنا يا سيد أنور.
1: أوف أوف أوف أوف
0: العمى لك شو ها؟

0: قولتك رح يجي مازن اليوم ولا لا؟
1: احتمال يجي احتمال ما يجي.
0: يا سلام عليك، شو جوابك زكي؟ ايه او لا؟ مو صعب القصة.
1: لك شبك عصبت، عم نهز الورد لنشمه.
0: بعض الاحيان مسحك مو محله بنوب.
1: والله ما بعرف شو بدي اقولك، مازن ما عاد ينحزر عليه، وتصرفاته كتير متغيرة هالكم يوم، خاصة من بعد ما فشل مشروعنا مع هذا الكندي.
0: قولتك يمكن خجلان مننا لانه خزلنا.
1: هلا نحن انخزلنا، بس مازن مو هو السبب، المشكلة من عند رفيقه هذا الكندي اللي فقس.
0: إذا ما جا اليوم راح نروح لعنده على البيت بعد الجامعة، شو رأيك؟
1: منروح، ليش لا؟
0: مشي.

0: الله لا يوفقك يا أنوار، يخرب بيتك لك. أنا شاب لحالي وخجلت من هالفيديوهات، يخرب بيتك جايب أفقر شباب وبنات الجامعة وعاملهم ممثلين.
1: معناتها لسه ما اعترف فيني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مين أنت؟
1: أنا أنت، أنا الشيء الحقيقي الوحيد اللي جواتك، أنا ضميرك.
0: وليش طلعت لي هلأ؟ شو بدك مني؟
1: لأني بعرفك منيح يا مازن، طلعت لحذرك قبل ما تغلط.
0: بشو بدي أغلط؟
1: بأنك ما تكون أحد الأدوات اللي عم تساهم بتدمير شباب هالمجتمع، وإنك تكون واحد من هدول يلي بيبيعوا أهلهم مشان ترند.
0: هلأ بهالكم فيديو صرت عم دمر المجتمع؟ يعني هلأ القصة واقفة علي لحالي؟
1: إذا كل حدا فكر مثلك فعلى الدنيا السلام. كل المصايب أو الأشياء الجديدة بتبلش بفكرة عن شخص واحد، وبعدها بتتروج عن طريق الناس يلي بيآمنوا فيها للخير أو للشر. كل الناس بحاجة للمصاري، بس مو كل الناس برسم البيع. هدول يلي شفتهم بقلب الفيديوهات استغل أنور فقرهم وحاجتهم ليشتغلوا فيها، وما فكروا إنه هالفيديوهات ما عاد تنمحى أبدا، ولما بالمستقبل يتزوجوا ويجيون أولاد ويشوفوا أهلهم بهالمقاطع، فساعتها شو رح يكون موقفهم؟
0: الحقيقة أنا ما فكرت بطريقتك. أنا شاب عم فكر أني أختصر الزمن لحتى جمع مصاري مشان أقدر شق طريقي بهالحياة وأتزوج وأعمل بيت وسيارة وعيش مرتاح.
1: هذا حقك وحق مشروع كمان، بس إذا بده يتحقق بهالطريقة مو صح أبدا. على الأقل مثل ما بيقولوا خلي الزايحة من غيري. البلد مجروحة يا مازن، واللي بده يداويها شبابه وبناته، وإذا تدمرت عقول هالشباب ما عاد حدا بيسأل عنا. الجندي بيحمي الحدود، والشرطي بيحمي الأمن، والشباب انضاف وظيفتهم يحموا عقولهم. عم تفهم علي يا مازن؟
0: فهمت خلاص. بما أنه هي النسخة الوحيدة اللي معي فأنا رح أعزف كل شيء. ما بعرف كيف وافقت على هيك شيء، يعني مشان الترند يجيب لي كم ليرة.
1: طالما قررت هيك صار فيني قلك انه طلع قرار من الحكومة بتنظيم وضبط المنصات اللي عم تشتغل بالبلد، يعني ما عادت الامور سايبة مثل قبل. وانا ما حبيت قلك لحتى اعرف قرارك بالاول.
0: طيب عن اذنك انا لازم اروح فورا.
1: لوين؟
0: بدي اروح لعند رفقاتي لنضاف يلي بيشبهوني بالعقل والتربية، أكيد بيكونوا ناطريني بمقصف الجامعة هلأ.
1: الله يحميك ويحميهم ويحمي كل واحد بيحب هالبلد. روح يا مازن، روح، الله معك.

كان معكم في هذه الحلقة خالد مولوي، حسام سالم، حاتم أتمت، سارة دالي، زينب عيد، ليلى بقدونس، محمد أيتوني، حسان فيصل، إياس أبو غزالة، بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم ونقدم لكم فترتنا الإخبارية الرئيسية، نبتدئ بأبرز العناوين فيها.
1: مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، سوريا تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في الرياض.
0: مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن موقف مجلس الأمن بشأن سريان اتفاقية فض الاشتباك يدعم جهود وقف التوغلات الإسرائيلية.
1: مسؤولون أمريكيون يشيدون بجهود تحديث قانون العمل في سوريا ويدعون إلى دعم المشاريع التنموية فيها.
0: وفي النشرة أيضاً إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كيبتاغون بشاحنة كانت متجهة إلى السعودية. أهلا بكم إلى نشرتنا الرئيسية، يقدمها لكم فرح شوفي وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله وحليمة إبراهيم. نبتدئ هذه النشرة بالتفاصيل بعد فاصل قصير.
1: أهلا بكم من جديد. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً بينهم مواطن سوري وإصابة 309 آخرين، وعدته انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية. كما تقدمت سوريا بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب المملكة ولأسرة الفقيدة من مواطني الجمهورية العربية السورية ولذوي ضحايا الاعتداء من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، معربة عن تضامنها معهم ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين تضامن سوريا الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها. وشددت سوريا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا وأمن المنطقة بأسرها، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.
0: وفي السياق، نعت سفارة الجمهورية العربية السعودية في الرياض ببالغ الحزن والأسى المواطنة السورية بثينة أحمد عويضة التي توفيت إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي. وقال القائم بأعمال السفارة السورية محسن المهباش إن السفارة تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها. كما لاقى الاعتداء المذكور إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة وسط تحذيرات من تداعيات استهداف المطارات والمنشآت المدنية على أمن المنطقة وسلامة الطيران المدني، ودعوات إلى تحرك دولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
1: في نيويورك، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن تأكيد الأمم المتحدة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 يمثل سابقة في تأكيد سريان الاتفاقية واحترام ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف ودعم سيادة سوريا على جميع أراضيها. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي.
2: تواصل سوريا تحركاتها الدبلوماسية عبر المنصات والمنظمات الدولية مستندة إلى الوساطة الأمريكية لتأكيد موقفها الرافض للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجنوب السوري. وخلال جلسة لمجلس الأمن، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن إسرائيل ردت على رغبة الحكومة السورية في السلام بالقصف والتوغلات، مشددا على أن استمرار هذا الوقت الواقع الميداني في الجنوب السوري يشكل خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وأشار علبي إلى أن المساعي الدبلوماسية تجاه إسرائيل لا تعني التنازل عن حقوق السوريين في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية أو إغفالها، ولفت إلى أن إعلان مجلس الأمن عقب مشاورات مغلقة تأكيد سريان الاتفاقية واحترام ولاية قوة الأندوب يشكل تطوراً مهماً، خاصة أن أعضاء المجلس الخمسة الدائمين رغم تباين مواقفهم حيال العديد من القضايا الدولية اتفقوا في هذه الحالة على دعم سيادة سوريا ومطالبة جميع الدول باحترامها.
3: هذه العملية كلها نوعاً ما هي الأدوات السياسية والقانونية التي نستخدمها ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأصبح واضحاً أن العالم يقف بجانب سوريا ضد تلك الانتهاكات بما فيهم مجلس الأمن بأعضائه الخمسة، وكلنا نعرف أن الأعضاء الخمسة لا يتفقون كثيراً على أمر، ولكنهم اتفقوا في هذه الحالة على دعم سيادة سوريا وطالبوا الدول باحترامها أيضاً.
2: ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي السوري في مجلس الأمن سعياً إلى توسيع نطاق الدعم الدولي للموقف السوري وممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وتوغلاتها في الأراضي السورية وتوظيف هذا الدعم في مسارات قانونية وسياسية تقود إلى إصدار قرارات تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية المحتلة.
0: وفي واشنطن أشاد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جين شاهين وجوني إرنست والنائب جو ويلسون في بيان مشترك مساء أمس بالخطوات التي تتخذها سوريا في مجال تحديث قانون العمل بالتشاور مع الأطراف المعنية والخبراء السوريين والذي يعود إلى حقبة النظام البائد، كما أعرب المسؤولون الأمريكيون في بيانهم عن تطلعهم إلى دعم المشاريع التنموية في سوريا من خلال مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، مشيرين إلى أن هذا الدعم يمكن أن يسهم في مساعدة السوريين وبناء مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا بعد عقود من الدكتاتورية والحرب.
1: أكد مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود خلال ورشة العمل التشاورية حول تطوير مقاربة وطنية للتعامل مع خطاب الكراهية أن نظام الأسد الأب والابن المجرمين على مدى أكثر من 50 عاماً كرسال انقسامات بوصفها وسيلة من وسائل الحكم واستثمر في الطائفية والمذهبية والمناطقية وحول التنوع الذي يغني مجتمعنا إلى منافذ للشك والخوف المتبادل. من جهته أشاد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني خلال الورشة بجهود الحكومة السورية في قيادة مسار لإعداد خطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية لتكون الأولى من نوعها في العالم العربي، معرباً عن تطلع مكتب المبعوث الخاص إلى تعزيز تعاونه مع الحكومة السورية دعماً لهذه الجهود وبالشراكة مع فريق الأمم المتحدة في سوريا للمساهمة في التصدي لهذه القضية المهمة.
0: في الأخبار الأمنية، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات أنه تم بمشاركة وحدات من الكي 9 إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كيبتاغون كانت مخبأة داخل الإطار الاحتياطي لشاحنة تبريد متجهة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر نصيب الحدودي. وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة وتوقيف المتورط، فيما صدرت المضبوطات أصولاً وأحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
1: أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام البائد المجرم مارد محمد المعروف بلقب حارس العاصمة، وذلك على خلفية دوره العسكري خلال العمليات والاقتحامات التي شهدتها مناطق عدة في ريف دمشق. وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة لاستكمال جمع الأدلة المتعلقة بالأدوار والوقائع المنسوبة إلى المذكور، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه.
0: أيها السادة والسيدات، وصلنا إلى ختام نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سوريا تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن موقف مجلس الأمن بشأن سريان اتفاقية فض الاشتباك يدعم جهود وقف التوغلات الإسرائيلية. مسؤولون أمريكيون يشيدون بجهود تحديث قانون العمل في سوريا ويدعون إلى دعم المشاريع التنموية فيها. وكان في النشرة أيضا إحباط محاولة تهريب أكثر من 100,000 حبة كبتاغون بشاحنة كانت متجهة إلى السعودية.
1: إلى هنا أيها الأكارم تنتهي نشرة الأخبار لهذا اليوم، وهذه تحية من منظومة إعداد الأخبار في إذاعة دمشق. كان معكم في تقديمها عبد الكريم البوشي وفرح الشوفي، وفي الإخراج ميرفة العبد الله وحليمة إبراهيم. شكرا لطيب المتابعة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
6: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
7: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
2: حلوة يا ضيعتنا
3: عالضيعة يما عالضيعة.
2: صور من حياتنا الريفية.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة. نحن الآن نحط الرحال في مدينة سراقب، هذه المدينة العريقة الضاربة الجذور في أعماق التاريخ، فيها الكثير من المواقع والأوابد الأثرية التي تحيط بها، وعلى رأسها مملكة إبلة الشهيرة التي كشفت الكثير من تاريخ سوريا.

0: والمنطقة في العالم القديم في 1000 قبل الميلاد. يسرنا مستمعينا الكرام أن نلتقي للحديث عن مدينة سراقب الزميل الإعلامي أيمن باكير. أهلا وسهلا فيك أستاذ أيمن في إذاعة دمشق.
1: حياكم الله أستاذ عدنان وأهلا وسهلا بكم في إذاعة دمشق، هذه الإذاعة العريقة والجميلة. أيضا
0: من نتعرف إلى سراقب، وهي يعني لا تعرف لأنها على الطريق إلى حلب. عرفنا بموقع سراقب لو تكرمت في البداية.
1: سراقب تلك الجميلة التي كيف أقنعها أن جمالها تجاوز الحد. أستاذ عدنان، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن سراقب فإننا نتحدث عن مدينة مستحدثة، هي ليست ذو قدم كمدينة أهلت في السكان، ولكن كما ذكرت في بداية المقدمة يعني تحيط بها المواقع الأثرية وأهمها مملكة إبلة، وكذلك الأمر هي تتربع على 4 أو 5 تلال تحيط في المدينة بشكل عام. هي تقع كما ذكرنا على خط سابقا وأيام الثورة كان يقال له M5 وهو حلب دمشق، والM4 هو حلب اللاذقية. كذلك الأمر دمشق إدلب بالهواء وصولا إلى تركيا. يعني هي تقع مدينة سراقب ما بين عقدة مواصلات في سوريا، وأيضا مدينة لها ذو أهمية كبيرة.
0: أيضا في مسألة مهمة، سراقب هي يعني تفصل ما بين البادية وما بين مناطق إدلب الخصبة والسهول الزراعية، لأن امتداد سراقب شرقا تصل إلى أبو الدهور.
1: نعم.
0: في البادية السورية.
1: نعم، وأيضا هذا الموقع الجغرافي وهو الحد الفاصل ما بين البادية والمدينة تأثرت فيه المدينة تقريبا. نعم. يعني سراقب إذا دخلت إليها تجد أهلها أهل ريف.
0: صحيح، لكن خليط بين البداوة وبين المدينة.
1: نعم، وبنفس الوقت تجد أن أهلها أهل مدينة كذلك.
0: صحيح.
1: الأمر
0: صحيح،
1: فهي خلطت ما بين الريف والمدينة، قيم الريف وقيم
0: وكرم.
1: نعم، العربية
0: يعني
1: الأصيل. نعم في الضبط. نعم. وأيضا المدينة الحضارية، رغم أنها الآن تعاني صراحة. نعم. بعد عودة أهالي مدينة سراقب من الأماكن التي نزحوا إليها بالذات.
0: صحيح.
1: أن الآن لا يوجد فيها خدمات، لا يوجد فيها كهرباء، الماء عادت، الكهرباء هناك إن شاء الله قريبا سوف تعود.
0: نبقى في سراقب وندخل إليها ونتعرف إلى قامات سراقب. صحيح أنها تجمع ما بين البادية والمدينة، لكن فيها حقيقة قامات فكرية وثقافية هامة رفضت سوريا عبر الزمان بكثير من الكوادر، إن كان في مجال الثقافة والشعر والأدب وحتى الرياضة. هناك يعني مشاهير من اللاعبين الرياضيين الأبطال اللي يشار لهم في المنتخبات الوطنية. حدثنا عن هذا الجانب أستاذ أيمن.
1: أشهر هدف في تاريخ سوريا لمناف رمضان.
0: نعم.
1: وهو ابن مدينة سراقب، نشأ في نادي سراقب.
0: نعم.
1: انتقل إلى الحرية ثم إلى نادي جبلة، لعب في نادي جبلة فترة، إلى الآن هو موجود في نادي جبلة على ما أعتقد، هو في الكادر التدريبي.
0: نعم.
1: كذلك الأمر
0: تجوز من جبلة.
1: صحيح. وابنه الآن عمار رمضان وهو أيضا لاعب مشهور كذلك. كذلك الأمر.
0: نعم.
1: وأيضا كذلك الأمر هناك خالد الفرج، يعني هو بطل سوريا في المصارعة الحرة، كذلك
0: بطل
1: آسيا، وحصل حصل الكثير على الميداليات الذهبية في هذه الرياضة.
0: نعم.
1: إذا تحدثنا عن لاعبي الدرجة الأولى ما قبل الثورة السورية، تجد أن عندك عمار زكور كذلك.
0: نعم.
1: الأمر لاعب نادي أمية، عندك عبد الله حبار لاعب نادي الجيش.
0: نعم.
1: ماهر عزو أيضا لاعب في منتخب شباب سوريا كذلك الأمر. من حالة العشق بين سراقب والرياضة حالة يعني متجانسة جدا،
0: ونبارك لسراقب هلا عودة
1: الدرجة
0: الأولى. نادي سراقب الرياضي ولديهم فريق جيد في مجال الثقافة.
1: هذا حديث يطول
0: والإعلام
1: حديث يطول.
0: خرجت الكثير من الكوادر الإعلامية وأنت منهم أستاذ أيمن، ويعني أذكر أيضا خرجت أيضا شعراء كبار على مستوى سوريا والوطن العربي.
1: طبعا أكيد يعني نفخر بشعراء من أبناء هذه المدينة الجميلة. قبل أن نذهب إلى الشعراء، هناك موضوع جدلي جدا في مدينة سراقب هو سبب تسمية سراقب. الكثير يقول لك لماذا سميت سراقب بهذا الاسم؟ هناك من نسبها إلى السريانية، وهناك من نسبها إلى الآرامية وإلى آخرين. هناك كذلك الأمر مقولتين، إحدى المقولات تقول، طبعا سراقب للمعلومة يوجد فيها سراديب كثيرة تحت الأرض ومغر، فمنهم من يقول أن كثرة السراديب في المدينة أعطتها اسم سرادب، ومن ثم تطورت إلى سراقب. ولكن في علم اللغة الدال لا تحول لقاف، فأنا شخصيا هذا رأيي الشخصي أستبعد أن سبب التسمية بهذا لأجل السراديب الموجودة. ولكن هناك مقولة أخرى أن كان هناك ملك من ملوك إبلة يتخذ هذه البقعة الجغرافية، وكانت غير مأهولة من السكان، كانت عبارة عن في الربيع تتجمع فيها المياه ويأتي إليها الغزلان وإلى آخره، فيذهب هذا الملك وكان اسمه قب يصطاد ويصطاف في هذا المكان، وهي الآن مدينة سراقب. فيجلس أيام ومن ثم يرتحل، فعندما يرتحل من هذا المكان يقول الناس سراقب، أي يرتحل هذا الملك،
0: رحل قب من هنا
1: نعم. فكان ارتحاله من هذا المكان، فأطلق سراقب نسبة لهذا الملك الذي حكم أمبراطورية إبلة في وقت من الزمن، فسميت هذه البقعة الجغرافية بسراقب. هذا والله أعلم، ولكن أنا أرجح شخصيا وتاريخيا ولغويا أيضا الدال لا تحول لقاف لنقول سرادب سرادب، كانت بقيت سرادب.
0: نختار شاعرا من سراقب، وكثيرون من كتبوا أشعار لسراقب. اختر لنا شاعرا أستاذ أيمن، واختار لنا قصيدة له تحكي لنا حكاية سراقب.
1: أستاذ عدنان، أنت الآن تفتح علي باب، يعني سراقب تضم الكثير من الأدباء والشعراء. إذا بدأنا
0: بأجملها
1: نعم سأقول
0: نعم.
1: يعني ولكن يجب أن أعرج على الأسماء كي لا يكون هناك العتب. يعني ممدوح قدور رحمه الله كان من الشعراء المتميزين والمميزين في مدينة سراقب، كذلك الأمر في الوقت الحالي الأستاذ عبد السلام زهران، عبد العليم زيدان كذلك.
0: نحن بعد قليل سنلتقي مع الأستاذ الشاعر عبد السلام زهران أيضا، ويسمعنا قصيدة عن سراقب سيشاركك الحلقة أستاذ أيمن. فاخترنا شاعر غير الأستاذ عبد السلام.
1: أقول للشاعر ياسر الأطرش، وهو
0: شاعر معروف من وجه له تحية،
1: وأخذ لقب شاعر الحرية في مسابقة قناة الجزيرة. ياسر الأطرش أسمى سراقب بمريم الأرض، وخصها بقصيدة رائعة جدا كان مطلعها أو يقول فيها: حوضت أهلك باسم الواحد الأحدي، يا منبت الطهر والإحسان يا بلدي، يا شربة ما ظمئنا بعدها أبدا، يا خيمة رفعت حبا بلا عمدي، يا مريم الأرض هز النخل واصطبري، لم يبق غيرك في الميدان من أحدي، قود الخطى صوب باب الريح فاتحة، قفل الزمان لمن أمسى بغير غدي، إن المقادير لا تبلو الصغار ولا خطب يجل سوى بالراسخ العندي، كم قمت من كبو آفات الزمان، وكم خوف قطعت، وكم حبل من المسد، حمالة الخير يا سهلا نلوذ به، إذا تعثر درب الناس بالعقد، إنا وإياك حبل السر يجمعنا، وليس يقطع حبل الأم بالولد، منك اقتبسنا أسامينا، بك انغرست أعمارنا كخيوط الروح بالجسد، فرب منفصل غصبا ومتصل، وكلهم شد حبل الود للوتد، يا من تقاس بك الأعمار قد جمدت، روح الغريب فلم تنقص ولم تزد، رحماك إن صقيع الخوف يقتلنا، فجرد الضوء يا سمراء واتقدي، وصححي دورة الأيام قد طفقت بنا تراوح بين الهم والكمد.
0: الله الله يا أستاذ أيمن، تحية منك ومني إلى الأستاذ ياسر الأطرش على هذه القصيدة الجميلة. اسمح لي أن أذهب معك إلى أحد القامات في سراقب، وهو المطرب الشعبي أحمد تلاوي.
1: أبو حسين.
0: أبو حسين من وجه له تحية. هذا أيقونة شعبية، يعني لا يوجد عرس بالريف إلا ما يحضر أحمد تلاوي. أبو حسين اللي غني عن التعريف بصوته المميز، صوته الجهوري وحضوره وحفظه للعتابة والأعراس الشعبية، يعني حضوره لمجرد حضوره يكتمل الفرح. حدثنا عن هذه الشخصية ابنة سراقب.
1: والله أنت الآن وضعت يعني لمست الوتر الحساس صراحة. أحمد تلاوي طبعا أبو حسين، وهو على فكرة جاري في الحارة
0: ونعم الجيرة.
1: نعم، هو من مواليد 1946، أطال الله في عمره يعني، ووصل الآن طرق أبواب الثمانين
0: ما شاء الله،
1: وأطال الله في عمره.
0: نعم.
1: أنا قلت سابقا أحمد تلاوي حالة لن تتكرر في سوريا، هذه الخامة، خامة الصوت الجوهرية. قبل أن أدخل في حالة أحمد تلاوي أبو حسين، أستاذ عدنان، في كل بيت في سراقب في أحمد تلاوي
0: ما شاء الله،
1: في كل بيت إذا لم يكن هناك شخص شوف يعزف على آلة الربابي أو يقول العتابة أو يفسر العتابة فهذا ليس سراقبي. هذا قولا واحدا.
0: جميل.
1: فالعتابة هي من فلكلور مدينة سراقب، والمولي أيضا من فلكلور مدينة سراقب، ولكن لمع أحمد تلاوي بخامة صوته الجميل.
0: نعم.
1: وأيضا بالعتابة الموزوني، أنا سمعت منه يعني مرة. نعم. من مرات قال لي أنا ما بصيح بيت العتابة إذا ما كان موزون بميزان الذهب.
0: صحيح، هذا الميزان الذهب منا نروح نسمعه على إذاعة دمشق. أحمد تلاوي.
2: يا ولي عيون الدهر لأبوي خلالة ولمي، جريد أصبحت لليقرى ولمي، يا ولي يا دنيا يا دنيا يا دنيا حشد جيوشي، قولك يا دنيا حشد جيوشي.

0: أستاذ أيمن عانت سراقب معاناة كثيرة.
1: نعم.
0: من القصف، وعندما ترى أحياء سراقب تستوي بالأرض من البراميل والقصف الذي أوغل فيها النظام البائد، حدثنا عن فترة الألم والنزوح والتهجير القسري من مدينة سراقب، ومن ثم العودة، عودة إلى الديار، عودة الأهل، والآن حالة شعبية من الإعمار والبناء في سراقب العظيمة.
1: سراقب كانت أول مظاهرة فيها في 25/3/2011.
0: نعم.
1: قاد المظاهرة في الضبط الدكتور أسعد الأطرش والشاعر ياسر الأطرش الذي تحدثنا عنه.
0: نعم.
1: وصلى صلاة الغائب على شهداء درعا في ذلك الوقت، والمظاهرة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان عددها 15 إلى 20 شخص، يعني الثورة في بداياتها.
0: نعم.
1: في الجمعة التالية نزلت تقريبا نصف سكان مدينة سراقب كانت
0: في الساحات
1: وفي الشوارع.
0: نعم.
1: أول ما استخدم النظام السلاح الكيماوي.
0: نعم.
1: في سوريا كان في مدينة سراقب، وذلك في عام 2013، وتوفت امرأة واستخدم ذلك الوقت في المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة، جرب فعالية هذا السلاح، فكان هناك عدد من الإصابات وحالة وفاة واحدة، والمنظمات الحقوقية والدولية في ذلك الوقت أخذت جثة هذه الامرأة، ومن هنا بدأ أن المنظمات الحقوقية أصدرت أن النظام يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا.
0: نعم.
1: أول ما جرب البراميل في سوريا كان على مدينة سراقب. نحن ذكرنا في البداية أن مدينة سراقب تقع على عقد الطرق، أي يعني مما جعل المدينة ذات أهمية كبيرة، لأنها تربط يعني حلب باللاذقية ودمشق بحلب، وأيضا دمشق في إدلب بباب الهوى تركيا. فهذه البقعة الجغرافية وهذه الموقع الجغرافي يعني جعل من النظام يركز بشكل كبير على المدينة. 2012 تقريبا بالشهر الرابع أو الخامس، بنهاية الرابع بداية الخامس، تحررت المدينة من الحواجز المحيطة بها بفضل طبعا ثوارها وشهدائها أيضا.
0: نعم.
1: تحررت فأصبحت خالية من حواجز النظام، فبدأ يستهدفها من مثلا معمل القرميد. معمل القرميد قتل عدد كبير من أهالي مدينة سراقب بالقذائف التي كان يستهدفها، ما عداك عن البراميل، عن الصواريخ الموجهة. مدينة سراقب قدمت لا يقل عن 3500 شهيد، أكثر من 3500 شهيد.
0: العودة الآن كيف الهمة هيك عند أهل سراقب
1: بعد عملية ردع العدوان وبعد التحرير، تحرير سوريا من رجس النظام البائد؟ عاد الناس تدريجيا، يعني
0: نعم.
1: نستطيع القول الآن 90 أو أكثر 95% من أهالي مدينة سراقب عادوا إليها.
0: جميل.
1: الآن قلت لك في البداية مدينة سراقب الآن إذا لم يحسب مبالغة هي تضاهي عمرانيا حلب. كل مدارس تقريبا كل مدارس سراقب الآن تعمل، وأهلت المدارس الحكومية بفضل الناس والسكان.
0: جميل.
1: المساجد افتتحت بشكل كامل، كل مساجد مدينة سراقب. مشافي عنا مشفى سراقب أو مشفى شهيد عدي ومشفى آرام كمشفى خاص ومشفى عام، مشفى يعني يتبع للدولة. كذلك الأمر المراكز الصحية بدأت تعمل وعملت. خمس مولات.
0: يعني في نقطة بارزة بسراقب مميزة، بعد ما نقطع حما منشوف عمود سراقب.
1: طبعا.
0: شغلونا العمود أستاذ أيمن مشان الإذاعة توصل.
1: العمود يحتاج كهرباء، والكهرباء عند وزارة الطاقة،
0: منوجه لهم تحية،
1: وعند أيضا محافظ إدلب.
0: إن شاء الله بيتعاون،
1: إن شاء الله ستعود، يعني ستعود الله. سراقب.
0: أستاذ أيمن اللي بده يروح على سراقب ويمرق فيها، يعني لابد أنه يفوت ياكل الهيطلية.
1: طبعا.
0: يعني هي بعد أنا لسه لهلأ طعمة تحت دراسي.
1: صحيح.
0: الهيطلية بسراقب غير شكل. احكي لي عن هالتحفة الغذائية السمينة وتاريخها بسراقب. وأيضا هناك صناع لهي
1: طبعا
0: الأكل الطيبة.
1: والله أنت تسألني هذا السؤال وأنا بتعرف وين تفكيري الآن راح إلى زملائي بالفضائي دائما نريد هاي طلي نريد هاي طلي والعودة من السراقب إلى دمشق يعني
0: ما بتنحمل.
1: نعم. طبعا وجه لهم تحية كل زملائي في قناة سوري تحديدا. أستاذ عدنان الهيطلي يعني هي أكل امتازت فيها مدينة سراقب وهي نوع من أنواع الحلوى. أنت ذكرت أن نحن نجمع أو ذكرنا في اللقاء نحن نجمع ما بين الريف والمدينة وما بين البادية والحاضر.
0: نعم.
1: فبالفعل الحليب عندنا وبالذات في الربيع المراعي خصبة والمراعي طبيعي فيكون جودة الحليب عالي جدا.
0: صحيح.
1: فهذا يعطي يعني المقومات الأساسية تكون موجودة ويعطي أيضا دافع لأن يكون هذا المنتج الغذائي.
0: نعم.
1: يكون على مواصفات عالية جدا.
0: صحيح.
1: واشتهرت مدينة سراقب بالبوزغلط والهيطلي كذلك. نعم. الأمر. نعم. ولكن الهيطلي يعني هي الأكل الشعبي الأكثر.
0: صحيح.
1: فهناك مثلا على سبيل المثال رحمة الله عليه هو أول من بدأ العمل فيها. هذا محمد حج قاسم أبو أيمن وأيضا أبو السلوى كيل أفضل.
0: صحيح.
1: والآن السلورة وأيضا مطعم بيت الرزاز كذلك الآن مطعم الرزاز. هذه الأكلة الجميلة يعني كما ذكرنا حليب ونشاء ولكن إلى طريقة في التحضير
0: تماما
1: وهناك سر لهذه الأكلة التي إذا أكلتها ذهابا يجب أن تأكلها إيابا إذا
0: صحيح.
1: كنت ذاهب.
0: صحيح.
1: إلى حلب أو العكس.
0: حقيقة إذا أحببنا أن نطول بالحديث عن سراقب فلا يكفينا مدة البرنامج وتحتاج إلى ساعات طوال. يكفي أنها ابنة إبلة القريبة منها وابنة إدلب مدخل إدلب وابنة حلب استهلال حلب. مدينة سراقب نوجه لها التحية نرجو الاهتمام بها أكثر. نشكر في نهاية هذا اللقاء الزميل الإعلامي أيمن باكير لما تحدث لنا لإذاعة دمشق عن هذه المدينة العريقة. تحية لأهلها الكرام وأهلا بك أستاذ أيمن.
1: حياكم الله أستاذ عدنان وتحياتي لكم ولإذاعة دمشق هذه الإذاعة العريقة الأصيلة النبيلة.
0: شكرا جزيلا.

0: أعزائي المستمعين، في مدينة سراقب استوقفنا الأستاذ الشاعر عبد السلام زهران ابن مدينة سراقب. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد السلام.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أول ما جيت على سراقب بعد التحرير، لوين توجهت؟ لوين رحت؟ وكيف كان شعورك؟
1: طبعا عندما لاحت سراقب في الأفق وقفت الغصة هنا مثل ما وقفت الآن. بكيت وبكت معي العائلة، يعني وصلنا إلى مكان لم نكن نحلم أن نصل إليه، لم نعد نصدق من كثر المعاناة أننا وصلنا إلى هنا. هذه سراقب.
0: جميل. يمكن من لما شفت العمود سراقب
1: من قبل.
0: قبل الشهر. نعم.
1: من على
0: أطراف إدلب.
1: من على الجسر تقريبا.
0: نعم نعم. دخلنا لسراقب.
1: دخلنا طبعا بفرح غامر ولكن بصدمة.
0: نعم.
1: لهول الدمار الموجود.
0: صح.
1: كنا نتوقع أن نجد دمارا ولكن ليس
0: إلى هذه
1: بهذا
0: الدرجة.
1: المستوى.
0: نعم.
1: لم ينجو حجر، لم ينجو جدار، لم ينجو من أفعال العبث والإجرام.
0: لماذا سراقب قصفها النظام بهذه الوحشية؟
1: طبعا لأنها كانت كالشوكة في حلق النظام. سراقب من أوائل المدن التي خرجت فيها المظاهرات، ومن أوائل المدن في سوريا التي تحررت من النظام. فصب جام غضبه على سراقب. يعني أنا بتوقع ما لم تقصف مدينة كما قصفت سراقب. ثم موقعها الاستراتيجي على ملتقى الطريقين M4 و M5.
0: صحيح. من نرجع على سراقب، وهلأ اليوم سراقب ورشة من العمل والعمار والإعمار، وأهلها عادوا إلها، ومن نرجع ناكل هيطالية بسراقب
1: إن شاء الله. بالتأكيد. تفضلوا.
0: تسلم يا أستاذ. الجانب الأدبي بسراقب.
1: سراقب يمكن أن أقول عنها مدينة شعراء، ففيها الكثير من الشعراء.
0: نعم.
1: إذا أردت أن نذكر أسماء نذكر، ولكن لا أريد أن أنسى أحدا فيعتبون علي.
0: تحية لهم جميعا.
1: حتى يوجد شعراء وشاعرات حتى.
0: صحيح.
1: وهم موهوبون بالفعل،
0: وهي من البلدات التي كانت يعني زاخرة بالثقافة والفكر والمركز الثقافي.
1: كان هناك مركز ثقافي نشيط جدا
0: وعلى مستوى المحافظة، وكان يعني يديره الأستاذ زكريا من وجه له تحية أيضا، لأنه يعني كان من المراكز المشار لها بالنشاط والسوية الثقافية الجيدة.
1: نعم.
0: هذا الجانب الأدبي أيضا خرج من سراقب الكثير من الكوادر الوطنية، من شعراء وأدباء ومفكرين وإعلاميين وصحفيين، وهذه حقيقة في سراقب. سأختتم الحديث معك بقصيدة عن سراقب عندما عاد أهلها إلى سراقب بعد التحرير، وهي بعنوان حان اللقاء بك يا سراقب وعدنا إلى الديار. أسمعنا إياها لو تكرمت.
1: حان اللقاء وقد تاقت لك القبل، وأينع الحلم فينا فهو مكتمل. ما كنت أحسب أن ألقاك ثانية، وقد تمادى النوى واستنفذ الأمل. أتعلمين مدى الأشواق إذ سفحت؟ وهل رأيت سواقي الجمر تنهمل؟ وهل خبرت عن الذكرى وما فعلت؟ وكم لقيت من الأغراب ما فعلوا؟ لن يرجع الكل يا شماء وأسفا، فهل حفظت لنا آثار من رحلوا؟ كانوا على قلق لا أرض تحملهم، حتى انقضت منهم الآمال والأجل. هبوا اشتياقا من الأجداث في عجل، كأنهم لنداء الحشر قد نسلوا. يوم الرجوع وقد لاحت بشائره، فالأرض عازفة والدار تحتفل. أمضي إليك وأقدامي على لهف، كأنني عاجز أمشي ولا أصل.
0: جميل.
1: ما أطول الدرب يا من لا جناح له، فليتني عارف تطوى له السبل. قالوا تمهل ففي التعجيل مهلكة. طبعا في البدايات كانوا يقولون لا تستعجلوا يا ناس، في ألغام في كذا.
0: نعم.
1: قالوا تمهل ففي التعجيل مهلكة، وهل تطيق انتظارا أيها الرجل؟
0: الله.
1: خمس كخمسين قد أنفقت من عمري، فمن يلومني إذا أودى بي العجل؟ إلى المداخل أرنو خاشعا وجلا.
0: جميل.
1: وكم يعيس بقلب العاشق الوجل. وأفرك العين، هل يرتادني حلمي أم أنجز الدهر وعدا ليس ينخزل؟ الحق حق وإن طال الزمان به، وصاحب الحق أصل ما له بدل. قومي من الردم كالعنقاء زاهية، وأيقظ الشمس فالأحباب قد وصلوا. وعانقي لهفت الغياب في فرح، فكم تعطش للأفراح من سكلوا. وزين الهامة في قندورة شغلت.
0: والقندورة هي
1: زي الشعب في سراقب.
0: زي الشعب في سراقب.
1: زي العرائس.
0: جميل. نعم. جميل. نعم.
1: وزين الهامة في قندورة شغلت قبل الحرير بقلب منك ينشغل. هذا ربيعك قد بانت مطالعه، وتلك أحزاننا تنسى وتغتسل. فالحمد لله في حل ومرتحل، يبلو الصدور ويشفيها فتندمل.
0: الله، إن شاء الله تندمل الجروح ويعود جميع أهل سراقب إلى هذه المدينة العامرة بالخير والحب والأراضي الزراعية الرائعة والسهول، سهول القمح والشعير وكل أنواع الخضروات. سراقب الخير، تحية إلى أهل سراقب.
1: حياك الله.
0: الكرماء. وشكرا لك أستاذ عبد السلام زهران، شاعر سراقب البطل الذي لاقى الكثير من الأحزان في التهجير، وعودة سليمة ومباركة، وأهلا بك في إذاعة دمشق.
1: الشكر لك أستاذ عدنان لإتاحة هذه الفرصة، ولي الشرف أن أكون على أسير إذاعة دمشق.
0: يا مرحبا
1: العزيزة.
0: يا مرحبا أستاذ.
1: أهلا بك.
0: يا مرحبا. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

مواسم، أكثر من مجرد أرقام وأبعد من مجرد مواسم عابرة. في مواسم نرافقكم خطوة بخطوة في رحلة المحصول، من جذور البذرة حتى حصاد الموسم. نحلل الواقع، نكشف الأهمية، نواجه التحديات، ونرسم مع الخبراء والمزارعين رؤية الغد. مواسم يأتيكم كل أحد عند الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق. جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة على ورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي، البرنامج يلي دائماً عم يرافقكن وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. بهالحلقة رح نبدأ كالعادة مع آخر أخبار وزارة التعليم العالي والجامعات السورية، ونوقف عند مجموعة من القرارات والمواعيد الجديدة من المفاضلات والتسجيل الإلكتروني للتحويل وتغيير الاختصاص، وصولاً للفرص الاستثنائية يلي عم تنعطى للطلاب بمراحل دراسية مختلفة. وبعدها رح ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم يلي بتهم شريحة واسعة من الطلاب، خصوصاً طلاب المرحلة الثانوية والراغبين بالتسجيل بالجامعات السورية. رح نحكي عن المفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027، من آلية التسجيل وإنشاء الحساب الإلكتروني لترتيب الرغبات وتثبيتها ومراكز الدعم الفني وكل التفاصيل يلي ممكن يوقف عند الطالب وهو عم يخوض أول خطوة باتجاه تخصصه الجامعي. ولحتى نكون أقرب لكل التفاصيل، معنا اليوم مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنسمع كل التوضيحات الرسمية حول آلية المفاضلة الجديدة. بس قبل ما نبدأ خلونا نروح لأهم الأخبار والمستجدات الجامعية لهذا الأسبوع. المفاضلة الجامعية 2026-2027 إلكترونياً وبآلية موحدة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027 إلكترونياً وبآلية موحدة، تشمل مختلف أنواع القبول، وبدأت المرحلة الأولى بإنشاء الحساب وتثبيت البيانات على أن يتم إدخال الرغبات وتثبيتها في مرحلة لاحقة لتنظيم عملية التقديم وتخفيف الضغط التقني. مراكز الدعم فني لمساعدة الطلاب في المحافظات. بالتزامن مع بدء التسجيل الإلكتروني أعلنت الوزارة عن مراكز دعم فني موزعة في الجامعات السورية لمساعدة الطلاب بإنشاء حساباتهم ومعالجة المشكلات التقنية يلي ممكن تواجه الطلاب خلال عملية التسجيل. عام دراسي إضافي لطلاب الجامعات الخاصة المتعثرين. القرار بيمنح فرصة جديدة للطلاب المتعثرين. أقر مجلس التعليم العالي منح عام دراسي استثنائي لطلاب الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026-2027، بما يتيح لهم فرصة إضافية لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية. تمديد تسجيل المقبولين بالدراسات العليا حتى 15 تشرين الأول. مددت وزارة التعليم العالي مهلة تسجيل الطلاب المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026 ليتمكن طلاب الماجستير والدكتوراه من استكمال الأوراق وتسديد الرسوم حتى 15 تشرين الأول 2026. تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا في الكليات الطبية. فتحت الوزارة باب التقدم لمفاضلة تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب بالجامعات الحكومية ضمن المقاعد المعلنة في التعليم الموازي والعرب والأجانب، وبيستمر التقدم حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 8 تشرين الأول. التحويل المماثل وتغيير القيد، مواعيد جديدة للطلاب. حددت وزارة التعليم العالي شروط ومواعيد تقديم طلبات التحويل المماثل وتغيير القيد بين الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي 2026-2027، وبيستمر استقبال طلبات الانتقال من الجامعات غير السورية حتى 31 كانون الأول 2026. العام الأخير للسنة التحضيرية الطبية. أقرت وزارة التعليم العالي أن العام الدراسي 2026-2027 رح يكون الأخير لتطبيق نظام السنة التحضيرية للكليات الطبية في الجامعات الحكومية، على أن تتجه آليات القبول لاحقاً نحو نظام بديل ومباشر. عام إضافي للمستنفذين، فرصة جديدة لاستكمال الدراسة. بموجب المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 2026 منح الطلاب المستنفذين لفرص الرسوب والتقدم للامتحانات عام دراسي إضافي خلال 2026-2027، وبيشمل القرار طلاب الإجازات الجامعية والمعاهد العليا والتقنية والتعليم المفتوح إضافة إلى طلاب الدراسات العليا. مؤتمر الجراحين العامين يناقش أحدث التقنيات الطبية. وفي سياق الفعاليات العلمية، انطلقت في دمشق أعمال المؤتمر العلمي السنوي 24 للرابطة السورية للجراحين العامين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتضمنت الفعالية معرض طبي اطلع خلال وزير التعليم العالي على أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الطبي وتدريب الطلاب والأطباء. كانت آخر أخبار التعليم العالي لهذا الأسبوع. أخبار وقرارات جديدة قسم كبير منها مرتبط مباشرة بمرحلة المفاضلة والتسجيل الجامعي، وخصوصا مع الانتقال الكامل إلى آلية إلكترونية موحدة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أما هلأ ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم، مساحة يمكن تكون من أكثر المساحات يلي بتهم الطلاب بهاي الفترة، لأنه رح نحكي عن المفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027، وعن تفاصيل التسجيل وآلية اختيار الرغبات وتثبيتها والأخطاء يلي لازم ينتبه لها الطالب، إضافة للقرارات الجديدة المرتبطة بالقبول الجامعي. الأستاذة نور حبوب، مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أستاذة نور، أهلا وسهلا فيكي، نورتي ملتقى جامعي.
2: ميت هلا فيكي وشكرا لكم ولاستضافتكم.
1: أهلا وسهلا فيكي.
3: ملتقى جامعي.
1: قبل ما نبدأ خلونا نذكر الطلاب أنه المرجع الأساسي لأي معلومة أو إعلان متعلق بالمفاضلة هو الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة بما يتعلق بالإعلانات والحدود الدنيا والمواعيد الرسمية. أستاذي نور حبوب، قبل ما نبدأ بتفاصيل المفاضلة الإلكترونية الموحدة خلونا نقرب الصورة أكثر للطلاب ونتابع أبرز الخطوات يلي بمر فيها الطالب من إنشاء الحساب وتثبيت البيانات وصولا إلى ترتيب الرغبات وتثبيت البطاقة. نتابع التقرير.

مع بدء التقدم إلى مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027 تدخل عملية التسجيل لهذا العام مرحلة جديدة مع اعتماد آلية إلكترونية موحدة تهدف إلى تنظيم إجراءات القبول وتسهيل تقديم الطلبات أمام الطلاب. وتبدأ رحلة الطالب من إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الرسمية للمفاضلة وتثبيت بياناته الشخصية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة بإدخال الرغبات وترتيبها. وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التدقيق في البيانات منذ البداية، ولا سيما المعلومات الشخصية وبيانات الشهادة والمعدل، تفادياً لأي أخطاء قد تؤثر في عملية التقدم. وتتضمن المفاضلة بطاقة إلكترونية

0: موحدة يختار الطالب من خلالها رغبته وفق الشروط المحددة لكل اختصاص، فيما ترتبط بعض الكليات باختبارات أو شروط مسبقة يجب استيفاؤها قبل التقدم إليها. وبعد اختيار الرغبات وترتيبها تأتي مرحلة التثبيت النهائي للبطاقة، وهي خطوة تتطلب مراجعة الخيارات بدقة، إذ إن تعديل البطاقة بعد تثبيتها يخضع لآلية إلكترونية محددة ولمرة واحدة مقابل رسم مقرر. ومن أبرز المستجدات هذا العام إلغاء التسوية في حال رفض جميع الرغبات التي يضعها الطالب في بطاقته، ما يجعل ترتيب الخيارات مسؤولية أساسية ويفرض على المتقدم دراسة رغباته بعناية وعدم الاعتماد على احتمال وجود معالجة لاحقة. وفي المقابل وفرت الوزارة مراكز دعم فني موزعة في عدد من الجامعات السورية لمساندة الطلاب الذين قد يواجهون مشكلات تقنية أثناء إنشاء الحساب أو استكمال إجراءات التقدم. ومع الانتقال إلى المفاضلة الإلكترونية تبقى المعلومة الرسمية هي الأساس، سواء فيما يتعلق بالمواعيد أو شروط القبول أو الحدود الدنيا، بعيداً عن التوقعات والمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فالمفاضلة هذا العام لا تبدأ فقط باختيار الاختصاص، بل تبدأ أولاً من حساب إلكتروني صحيح وبيانات دقيقة ورغبات مرتبة بعناية.
1: ملتقى جامعي.
2: وبالعودة إلى حوارنا في ملتقى جامعي ومع ضيفتنا الأستاذة نور حبوب، مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة نور.
3: أهلا وسهلا فيكم.
2: بعد ما تعرفنا على الخطوات الأساسية للمفاضلة، التسجيل بالمفاضلة بدأ والطلاب اليوم أمام آلية إلكترونية موحدة ومختلفة عن السنوات الماضية. أستاذ نور، بداية شو أبرز التغييرات بالمفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027؟
3: تماما. هلأ في هذا العام طبعا تم اعتماد مفاضلة إلكترونية موحدة للعام طبعا 26-27، بحيث يتقدم الطالب لجميع أنواع المفاضلات سواء العام أو الموازي أو الخاص ببطاقة مفاضلة واحدة، وذلك عن طريق رابط بيدخل من خلاله الطالب. طبعا هذا الرابط تم الإعلان عنه، وحاليا الطلاب عم تتقدم. الخطوة الأولى، أول شيء لازم الطالب ينشئ حساب من خلال إدخال معلومات شهادته الثانوية. يعني أول خطوة أنا بختار نمط شهادتي الثانوية، بختار مصدر الشهادة ورقم اكتتابي. طبعا بيضع الطالب إيميل وكلمة مرور، ولازم يكونوا قويين جدا، وهدول لازم يحفظهم بشكل دائم مشان كل عملية دخول أو انحب فرضا طلع من البرنامج ورجع، فبيكونوا عنده بشكل دائم. طبعا الطالب بيحصل على رمز تحقق بتوصلوا عن طريق إما رسالة SMS أو عن طريق البريد الإلكتروني بالطريقة اللي هو يختار يسجل فيها الحساب، وبيسدد رسم المفاضلة المحدد ب 500 ليرة. وبعد منا لازم قبل ما يبلش بانتقاء رغباته يتأكد من صحة بياناته، هي كتير مهمة
2: إنه يتأكد
3: تماما، يتأكد من اسمه، من معدله، من بياناته بشكل كامل. بعدين بينتقل للخطوة الثانية واللي هي إنه آلية اختيار رغباته بالطريقة اللي بده إياها.
2: إذن هاي المراحل اللي رح يمر فيها الطالب من لحظة إنشاء الحساب حتى تثبيت البطاقة.
3: تمام.
2: يعني الطالب بهي المرحلة تحديداً ما لازم يستعجل بترتيب رغباته، إنما أول خطوة هي إنشاء الحساب، تثبيت بياناته بشكل صحيح، وبعدها بينتقل للمرحلة التالية. هون تحديداً أستاذة نور ممكن يطلع عنده تخوف من أي خطأ غير مقصود، فبنوصل لتفصيل يمكن يكون من أكثر النقاط يلي عم يسأل عنها الطلاب حالياً بالمرحلة الأولى. شو البيانات يلي لازم الطالب يدقق فيها بشكل خاص، وإذا اكتشف خطأ باسم الأب أو الأم أو بالمعدل أو بأي معلومة أساسية، كيف بيتم تصحيح الخطأ قبل الانتقال للمرحلة التالية؟
3: هلأ في حال وجود أي خطأ فلازم يراجع وزارة التربية، لأن بيكون في خطأ بشهادته بالأصل.
2: تمام.
3: فهي المرحلة أهم مرحلة، أول شيء دقق بياناتي، كان في عندي أي مشكلة مباشرة براجع وزارة التربية للتصحيح. مجرد ما يتم التصحيح من قبل وزارة التربية ينعكس دغري، يعني هو واقف عنده دغري بينتبه أنه مباشرة تم التعديل. هلأ أحيانا عم بيكون في خطأ بالجنسية فقط، يعني هي حالات قليلة جدا، بس للأفضل أنه الطالب يتأكد، يعني مشان ما يوقع بمشكلة لاحقا أنه عندي اسم أمي غلط، اسم أبي نازل غلط، الكنية أحيانا، يعني في حالات هي قليلة، فالأفضل أنا أتأكد منها قبل ما بلش مشان ما نرجع نعلق بمشكلة تانية لاحقا. بس بكل الحالات هلأ حتى لاحقا فينا نعدل هاي المواضيع، بس يفضل أنه الطالب من البداية أنه تكون معلوماته وبياناته صحيحة. هلأ المشكلة الأكبر هي ممكن باللي حملت الشهادات غير السورية، وقت عم بيراجعوا دوائر الامتحان يعدلوا شهادتهم، بدنا ننتبه بشكل كتير كبير انه المعدل اللي نزل على التطبيق هو نفسه المعدل كما هو وارد على الشهادة. هي كتير مهمة انه اتأكد انه معدلي صحيح. ان في اي مشكلة كمان بدي راجع دائرة الامتحان محل ما تم التعديل، بتأكد انه يصححوا لي وبرجع بتأكد من التطبيق انه نزل المعدل بشكل صحيح، لانه طبعا المعدل بيأثر على قبوله وعلى رغباته، لانه بتعرفي الاساس بالقبول هو معدل الطالب بالشهادة الثانوية. فهي اهم تفاصيل لازم يتأكد منها الطالب، ومنصحهم بشكل دائم انه يتأكدوا من المعلومات بعدين ينتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي الاهم، اللي هي ترتيب الرغبات واختياره.
2: تماما. كيف تتم عملية دفع الرسوم الكترونيا؟ هل في خطوات محددة لازم الطالب ينتبه إلى أثناء الدفع وتفعيل البطاقة؟
3: تمام. هلأ هي الخطوات يعني مثل شو بدي أقول لك، إنه المفاضلة هيك متلاحقة، هي البرنامج السيستم بيعلمه للطالب، يعني بيخليه بشكل يعني الخطوات هي متلاحقة تطلع للطالب. مجرد الطالب ما هو دخل مثل ما قلنا شاف بياناته وكذا، بده يعمل تسجيل على المفاضلة. مجرد ما يكبس على زر التسجيل على المفاضلة بيطلع له رقم أنه لازم يدفعوا، وبيتم الدفع عن طريق شام كاش. فمجرد أنه يدخل من أي حساب، يعني سواء عنده الطالب حساب أو من حساب أحد أقاربه أو من أي مكان، فقط بيدخل هذا الرقم على شام كاش، بينعطى الطالب كود من قبل يعني شام كاش دغري بيعطي كود. هذا الكود فقط بينزله على بطاقته، بيعمل له تأكيد، بتكون فتحت البطاقة بشكل كامل،
2: بيكون تم الدفع.
3: تماما. بيكون تم الدفع، وبيكتب له طبعا والبرنامج بيكتب له انه تم الدفع. يعني الخطوات كتير بسيطة والبرنامج بيدل الطالب عليها بشكل اوتوماتيكي.
2: تماما. يعني لانه الخطأ بهاي المرحلة ممكن ينعكس على كل الخطوات يلي بعدها، فالتدقيق قبل الانتقال للرغبات اساسي جدا.
3: هلا بس في شغلة ملاحظة، يعني انا بدي نبه الطلاب انه فرضا اي طالب تعثر عليه هذا الموضوع، في مراكز دعم هي بتساعده، يعني ما يخلي هذا الموضوع انه عائق تجاهه. أيوه. في راجع أي مركز دعم، والمراكز كلها منتشرة
2: بكافة
3: المحافظات، وبيساعدوا بيفتح على موبايله، ونحن منحب أنه الطالب يفتح على جواله مشان يضل مستمر له أي معلومة نحن منبعثها عن طريق التطبيق. فمشان توصله أي معلومة أو أي بيان عن طريق التطبيق، فهو يفضل أنه دائما يفتحه على موبايله، لا يعتمد على يعني. والشيء المهم اللي بيركز عليه رجاء من الطلاب، لا تروح على أماكن خاصة أو تروح على مكاتب أو شيء خاص تروح بيفتحوا للتطبيق، لأن هذا التطبيق يعني إن فتح له يا يعني أي شخص راح على مكتبة فتح له يا على كمبيوتره، جوز يسجله بلحظتها، لاحقا الطالب بكرة أي معلومة إجت بكرة النتيجة راح تجي على التطبيق أو كذا، فلازم كل طالب يفتح التطبيق على جواله الخاص
2: بنفسه. صحيح.
3: بنفسه. وموضوع سهل جدا يعني، وطلابنا يعني عندهم خبرة جيدة بالموبايل.
2: صحيح. وأمنتوا لهم مراكز دعم بتساعدهم، فلازم الأمور تكون واضحة بالنسبة للطلاب.
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أستاذة نور، بعد إنشاء الحساب وتثبيت طبعا البيانات، بنوصل للخطوة الأهم بالنسبة للطالب، ترتيب الرغبات. كيف بتنصحوا الطالب يرتب خياراته؟ هل في معايير معينة لازم يعتمد عليها بدل ما يبني خياراته فقط على توقعات معدلات القبول؟
3: هلا اول شيء وقت انا بدي اختار رغباتي، في عده معايير انا بدي اعتمد عليها. اول شيء معدلي بالثانويه، هاي الخطوه الاولى. الشرائح اللي هي تم الإعلان عنها بالمفاضلة فرضا في حسب الكليات، في كليات فرضا 80%، في كليات 70%، في 60%، 55% مختلفة. فالطالب بده يختار رغباته ضمن الشريحة يلي تقع ضمن علاماته. مثلا أنا جايب 90 بمعدلي بالشهادة الثانوية، فبده ينتبه الطالب، وراح أنصحه بشكل كامل أنه ما تختار فقط من شريحة 90، أنه أنا ما بوقف برغباتي فقط على شريحة 90، أنا لازم أخذ من شريحة 90 وانزل على الشرائح الأخرى، ولازم نكتر الرغبات بشكل كامل. بطاقة المفاضلة مفتوحة، فيك فينا ننزل رغبات بالقدر اللي بدنا إياه، 100 رغبة 200 رغبة قد ما بده الطالب في سجل رغبات. طبعا هلأ وقت بدي اختار الرغبات وبدي رتبها، بدي اختارها بناء على رغبتي أنا شو بدي بالبداية. فرضا أنا رغبتي بالبداية فرضا هندسة معلوماتية، فأنا لازم حط الهندسة المعلوماتية كرغبة أولى. فرضا أنا طبعا بدي رغبتي هندسة معلوماتية وعلامتي بتحققها، حط فرضا الرغبة الأولى هندسة معلوماتية. مثلا فيني حطها بدمشق، فيني اختار قبول عام، هي أول خطوة. بعدين نفس الرغبة فيني ارجع حطها قبول موازي، هندسة معلوماتية دمشق قبول موازي. ممكن حط رغبات أخرى مثلا بالمحافظات، هندسة معلوماتية حلب عام، هندسة معلوماتية حلب موازي. أيضا ممكن رتب فرضا أنا كمان يعني أنا رغبتي الهندسة المعلوماتية، ممكن أخذ هندسة معلوماتية فرضا بجامعات خاصة، مثلا هندسة معلوماتية جامعة قلمون، هندسة معلوماتية جامعة الشام، أو أي جامعة أخرى. يعني أنا بدي رتب الرغبات يعني أنا أختار بين المفاضلات. يعني ما في طلاب بتفكر أنه لازم رتب مفاضلة عامة لحال بعدين موازي، لا. يعني مثل بدنا نعمل خلخلة بين الرغبات. يعني أنا الطريقة اللي بدي إياها برتب، ممكن حط الخاص بالأول بعدين العام بعدين الموازي أو بالعكس.
2: تمام.
3: أنصح الطلاب بشكل دائم أنه نكتر الرغبات ونرتبهم بشكل صحيح. أنا الرغبة اللي بدي إياها بالأول بحطها، الترتيب مهم جدا، لأنه أنا فرضا بعد ما رتبت رغباتي وقبلت بإحدى هذه الرغبات، فرضا أنا قبلت بالرغبة الثانية أو الثالثة، أحيانا بيجونا طلاب بيقول لا أنا ما عاد بدي هي الرغبة، بدي الرغبة اللي بعدها. هون ما عاد فيني أنا أحل المشكلة بعد المفاضلة. فترتيب الرغبات مهم جدا بالنسبة للطالب، وهي أهم فكرة بالنسبة للترتيب. وطبعا بدنا ننصح الطلاب انه يعني هلا نحن بالبلد، هلا في الطلاب نحن يعني كبلد نحن بنحب دائما الالتفات والانتباه للكليات الطبيه حصرا فقط. صراحه يعني نحن هلا من منبركم بدي ادعي الطلاب انه نحن هلا بلدنا بحاجه بحاله اعمار وبحاله نحن بحاجه صراحه لكافه الاختصاصات. أصلاً رح أنصحهم بالكليات التطبيقية، بالهندسات، بالمعاهد التقنية. هاي الكليات رح يكون لها مستقبل كتير كبير إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: الفترة القادمة
2: إن شاء الله. أستاذة نور، يعني هون الطالب ما عم يعبي قائمة فقط، إنما عم ياخد قرار ممكن يحدد مساره الجامعي. لذلك نكتر الرغبات مثل ما نصحتين، والترتيب بشكل صحيح بدراسة حقيقية وتدقيق. في تساؤل أنه هل البطاقة النهائية هي فعلا الفرصة الأخيرة للطالب، خصوصا مع عدم وجود مفاضلة عامة ثانية؟
3: لا، بس بدي أوضح أنه الطلاب مفكرة أنه هي مفاضلة واحدة.
2: تمام.
3: هي مفاضلة، هي دائما المفاضلة هي مفاضلة واحدة ثم نتائج.
2: أيوة.
3: يعني نحن كل السنوات تصدر المفاضلة ثم تصدر نتائج. يعني هذا الحكي، يعني إسا هاي المعدلات رح ترتفع. في بعض الطلاب مفكرة هاي المفاضلة أنه ما رح تزيد أو تختلف، هي عبارة عن حدود دنيا، فهي الحدود رح ترتفع وممكن ترتفع بشكل كبير. فبدنا هون كتير نكون حريصين وننتبه. أحيانا في طلاب بتحط 4-5 رغبات بتقوم شو بتلاقي حالة طلعت برا.
2: أيوة.
3: تطلع رغباتها مرفوضة، وهذا خطير جدا، بدنا ننتبه.
2: لا، لازم ينتبهوا على هاي النقطة.
3: بدنا كتير ننتبه ونكتر رغبات. عفوا نحن مو خسرانين، ومثل ما قلتي هي ما عاد في مفاضلة تانية.
2: تماما
3: يعني.
2: تماما.
3: يعني ما رح تصدر مفاضلة تانية ليقول الطالب أنا أنمان أبرز هلأ حعود بمفاضلة تانية، لا ما في. هاي المفاضلة خلص تجمع كافة الرغبات، تجمع مفاضلة العام مثل ما قلنا، الموازي، تجمع أيضا كافة المفاضلات الخاصة والجامعات الخاصة. يعني الطالب بده يعرف هون، يعني هون مسؤولية الطالب، أنا بدي أعرف كيف حط الرغبات. يعني بنصحهم يجيبوا ورقة وقلم، يرتبوا رغباتهم ويكتروا. أنا ماني خسران شيء إن حطيت 50 أو 100 رغبة، كثر أحسن ما أخسر فرصة القبول. صحيح. لأنه فرضا أنا حطيت 4-5 رغبات وطلعت رغباتي مرفوضة، هون خلص انتهى صبرت النتائج المفاضلة، رغبات مرفوضة بدنا ننطر نستنى. فرضا إن صار إعلانات ملء شواغر، وعادة ملء شواغر بتكون بالاختصاصات اللي ما يعني مثل ما بيقولوا الاختصاصات اللي ما كان في إقبال عليها بالأصل، إن زاد فيها شواغر ممكن يتم الإعلان عنها أو يتقدم يصير على المفتوح أو الافتراضي لاحقا.
2: تماما، يعني نحن طرحنا هذا السؤال لنأكد على هاي النقطة وأهميتها. أيضا يعني في عدد من الطلاب سألت أستاذ نور أنه إذا الطالب رتب رغباته وبعدها غير رأيه أو اكتشف أنه بده يعدل ترتيبه بشكل معين، شو المسموح له قبل التثبيت النهائي وبعد التثبيت؟ هل في إمكانية للتعديل أو فك البطاقة؟
3: تماما. هلا اثناء المفاضله رتبت انا رغباتي بشكل كامل، اثناء الترتيب فقط يعني في بدل ويعدل طول وقت المفاضله، مجرد يكبس على تعديل الرغبه التعديل الترتيب وبيعدل شو ما بده اثناء المفاضله كلها. قبل التثبيت مجرد انا ما ضغطت زر تثبيت هون بتتجمد بطاقه ما عاد اقدر حرك فيها. بس نحن فتحنا قلنا ممكن طالب يغلط يثبت يكتشف انه هو لا غير رايه، واستاذنا بمرحله المفاضله بيرجع بيلغي التثبيت، بيكبس على زر الغاء تثبيت، بيرجع بيدفع رسوم جديده كمفاضله، يعني بنرجع بنفتح له المفاضله من اول وجديد، بيكبس مفاضله جديده وبيرجع بيفوت وبيرجع بيرتب الرغبات مره، ومو مره واحده، طول فتره المفاضله. يعني انا ممكن ثبت 10 مرات والغي تثبيتي 10 مرات وطول هالوقت فيني عدل، بس ايمت ما عاد فيني عدل؟ انا وقت بينتهي وقت المفاضله.
2: وقت المفاضله
3: مجرد انتهاء وقت المفاضله فتعتبر البطاقه مثبته حكما، وبالتالي لا يمكن بعد انتهاء المفاضله التعديل مهما كانت الاسباب.
2: جيد. طيب بالنسبه للاختصاصات يلي لها اختبارات مسبقه مثل العماره والفنون الجميله، كيف بيتعامل التطبيق معها؟ ايمتى بتظهر الرغبه امام الطالب؟
3: تماما. هلا فرضا انا بدي اقدم على مسابقه العماره، وقت بيختار الطالب كلمه العماره يعني وقت هو عم يدخل رغباته ونحن مننبه الطالب عليها، وقت بيجي الطالب يكتب كلمه عماره بتطلع له الرغبه انه تحتاج الى قبول، فهو بس بيكبس على الرغبه رغبه العماره فهي بتنقله مباشره انه هل ترغب بالاشتراك بامتحان القبول، طبعا بيكبس نعم، وبالتالي فبيرجع بيأرسل له البرنامج إشعار، بيحدد له القاعة الامتحانية وبيحدد له المكان والوقت يلي بده يقدم فيه الاختبار.
2: تماما.
3: وطبعا بدعي الطلاب انه تتابع الإعلان لانه تحددت المواعيد بشكل كامل ومواعيد الاشتراك.
2: تماما. اذا منرجع منأكد كمان على الفكرة يلي ذكرناها قبل بالنسبة للاختصاصات يلي إلها اختبارات مسبقة، هون التفصيل مهم لانه طالب ممكن يعتبر انه وجود الاختصاص ضمن المفاضلة يعني أنه قادر يختار مباشرة، بينما بعض الاختصاصات لها شروط أو اختبارات لازم تكون قبل عملية التقدم. المفاضلة الموحدة بتشمل أكثر من نوع من القبول، من العام والموازي إلى الفئات والشهادات المختلفة. مين الفئات يلي بحقلها التقدم؟ هل المنافسة بتكون ضمن شروط وآليات مختلفة بحسب نوع القبول والشهادة؟
3: تماماً. هلا في شهادات طبعا نحن القبول الجامعي بينقسم لشهادات العام 2026 وشهادات بالعام 2025 وشهادات غير سورية.
2: تماما.
3: فالشهادات بتتقسم لهذا الموضوع، شهادات 2026 فيهم يتقدموا للمفاضلات الجامعات الحكومية عام وموازي بالإضافة إلى الجامعات الخاصة. أما شهادات عام 2025 فما قبل فمحصور قبولهم بالجامعات الخاصة أو مفاضلات التعليم المفتوح والجامعة الافتراضية. بينما بس بدنا ننبه كمان في فقط الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، هذول جامعات حكومية تم الإعلان عنهم في المفاضلة في هذا العام. الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تأخذ 3 سنوات وجامعة سورية العلوم الأمنية هي تأخذ 2. هاي بالنسبة للشهادة السورية. الشهادة غير السورية اللي في شهادات طبعا الطلاب بيكونوا حافين على شهادات من مختلف البلدان، أيضا مخصصة في مفاضلة خاصة فيهم اسمها مفاضلة الشهادات غير السورية. كمان شهادة عام 2026 تأخذ بقبل الطلاب فيها بالجامعات الحكومية موازي حصراً أو بيقدروا يتقدموا على الخاص. أما شهادات عام 2025 فما دوم بيتقدموا حصراً على الجامعات الخاصة.
2: تماماً. وأيضاً بالنسبة للسنة التحضيرية والاختصاصات الطبية، شو المتوقع من الطالب يعرفه مسبقاً عن آلية القبول والمنافسة عليها؟
3: بالنسبة للجامعات الحكومية، أي طالب يرغب بالقبول بإحدى الاختصاصات الطبية فهو يخضع للقبول، يعني تخضع الكليات الطبية بالقبول لما يسمى سنة تحضيرية.
2: تمام.
3: هي سنة بيقدم فيها خلال الطالب 10 مقررات بعد ما يجتاز السنة التحضيرية بيتقدم لاحقا لمفاضلة تانية اسمها مفاضلة الفرز، هذا بعد مضي يعني بعد عام كامل، وهلا ان شاء الله خلال هاليومين راح ننظر مفاضلة الفرز الخاصة بالعام الماضي، يعني الطلاب اللي قبلوا سنة تحضيرية السنة الماضية هلا هاليومين راح يتم اصدار مفاضلة الفرز الخاصة فيهم. تؤخذ وفق الآتي، بيكون 60% من معدل الطالب بالسنة التحضيرية يضاف له 40% من معدل الطالب بالشهادة الثانوية، وهذا هو بيكون هو معدل الفرز للطالب. وبعدها بيقدم الطالب مثل ما حكينا عن مفاضلة الفرز، بيختار بين الكليات الطبية سواء البشري أو الأسنان والصيدلة بين مختلف الجامعات.
2: طيب بالنسبة للطلاب اللي عندهم حالات خاصة مرتبطة بالشهادات أو بالمحافظات، منها الشهادات الصادرة عن المناطق الشرقية، كيف رح يتم التعامل مع هاي الحالات ضمن التطبيق الإلكتروني؟
3: تماما. بالنسبة للطلاب اللي حملت الشهادة الثانوية من إحدى المحافظات مثلا الرقة أو الحسكة أو دير الزور، هدول لهم مفاضلة تسمى مفاضلة المحافظات الشرقية. في الطالب بالإضافة لرغبات طبعا العام والموازي يرتب الرغبات اللي اسمها مفاضلة المحافظات الشرقية، يعني تفتح له كتلة خاصة في هدول الطلاب، تفتح له مفاضلة خاصة فيها بيرتبوا رغباتهم أيضا ضمن الرغبة. يعني مثلا أنا ممكن أكتب أنا كطالب من المحافظة الشرقية حاصل على شهادة ثانوية من الرقة أو دير الزور أو الحسكة، فيني أكتب سنة تحضيرية عامة يلي هي بيقبلوا فيها كل الطلاب، وفيني أرجع أكتب سنة تحضيرية شرقي، بختلف المعدل بالقبول بين الرغبتين، يعني بيصير بدال الرغبة عندي رغبتين، رغبة خاصة بالقبول العام وشيء أخرى هي رغبة خاصة بالمحافظات الشرقية.
2: تماماً.
3: في عنا كمان لبعض في عنا كمان مفاضلة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، هي مفاضلة خاصة بالطلاب. هي كمان عن طريق منبركم بدنا نقول لازم أول خطوة الطالب لازم يراجع المشفى، مثلا بدمشق بيراجعوا مشفى المواساة، بيعمل الطالب فحص طبي، وبالجامعات الثانية بباقي المحافظات لازم يراجعوا كليات الطب البشري. فبيعمل الطالب فحص طبي، هي أول خطوة، بيعمل الطالب فحص طبي بيحددوا له درجة الإعاقة، بيحددوا له نوع الإعاقة، وهدول كمان أيضا بتفتح لهم رغبات مختلفة، رغبات خاصة فيهم تتناسب مع درجة إعاقتهم ونوعها، بتتناسب معهم أيضا كمان بدرجوة ضمن رغباتهم. وهدول الطلاب لو كونوا لهم حالة هاي نحن مخصصين لهم موظفين خاصين فيهم بيساعدون بكافة العمل، يعني مو الطالب بيقدم، هدول هن الطلاب بيراجعوا المراكز والمراكز هي بتتكفل فيهم بشكل كامل.
2: تمام. أيضا في استفسار من الطلاب بعد صدور النتائج، إذا ما حصل على أي رغبة من الرغبات يلي حتى، شو الخيارات المتاحة أمامه؟ هل ما زالت موجودة فكرة التسوية أو المعالجة بحالة رفض جميع الرغبات؟
3: لا، ما في تسوية نهائياً، مشان هيك نحن مفتوحة عدد الرغبات. التسوية كانت مربوطة بعدد رغبات محدد. كان سابقاً يكتب الطالب عدد محدد من الرغبات، بحال رفضه يتم التسوية. أما هلأ بما أنه البطاقة مفتوحة وفيك تسجل كل رغباتك، فما عاد في شيء اسمه تسوية. فرضاً أنا قدمت وصارت طلعت النتيجة رغبات مرفوضة، بهالحالة أنا بدي استنى شو بده يطلع مفاضلات أخرى، مثل ما حكينا إن شاء لاحقاً شيء اسمه ملء شواغر، وأنا دائماً بنصح الطالب إنه ما يستنى لهالمرحلة، لأن عادة ملء الشواغر هي عبارة عن رغبات يمكن تكون يعني ممكن يكون تصير أو لا إنزال شواغر.
2: تماماً
3: ممكن هي تصير لاحقاً، أو يصير يضطر يتقدم فقط للتعليم المفتوح أو الاقتصادي فقط حصراً هي القبولات الأخرى. في مفاضلات ايضا اخرى ممكن هي تفتح، بس هي مفاضله اسمها مفاضله تلق شواغر للطلاب العرب والاجانب. نحن في مفاضله عرب واجانب، الشواغر اللي بتزيد منها عاده بنرجع بنفتحها مشان نستقطب اكبر عدد، مشان ما تروح المقاعد نفتحها للطلاب السوريين اللي بيحبوا يرجعوا يقدموا عليها. هي ممكن كمان ضمن احد الخيارات.
2: تماما استاذه نور. اخيرا، بعيدا عن الارقام والحدود الدنيا، الطالب اليوم امام قرار طويل الامد اختيار الاختصاص، شو النصيحه يلي بتوجهيها للطلاب حتى يوازنوا بين رغبتهم الشخصيه وقدراتهم وفرص الاختصاص بسوق العمل؟
3: هلأ مثل ما حكينا، نحن أول شيء بدنا نحاول، يعني نحن أنا كطالب لازم شوف رغبتي أنا الشخصية، ما أعتمد ما أسمع الناس. هلأ المشكلة الأساسية نحن اللي منعاني منها أنه نحن دائما منعتمد على الآخرين باختيار حتى رغباتنا. فنحن بدنا نكون شوف أنا هوايتي شو، أنا حابب لحتى أختص شو بدي أدرس. فهي شغلة مهمة. ومثل ما حكينا أنه هلأ الإقبال دائما مثل ما قلت لك، نحن الفكرة اللي بنزرعها براس الطفل من وقت ما هو طفل نحن بنقوله بدنا إياك دكتور، وهي عن جد هي فكرة كتير خاطئة. هلأ أن منشوف دول العالم كلها، فيمكن أدنى حد هو كليات الطب البشري، ما فيها الإقبال عليها بباقي دول العالم، يعني فقط عنا في سوريا يعني هي ثقافة الطبيات. فأنا بنصح الطالب أن أنا فرضا أنا شوف شو أنا رغبتي، شو حابب، شو ميولي، يعني هي أهم شيء منه بالهي. وكمان نفس الوقت بدي شوف شو معدلي، يعني ضمن معدلي أنا بدي اختار شو بيطلع لي رغبات. وفي مجموعة فرص كبيرة، ويعني في مثل ما حكينا بالعام بالموازي بالمفتوح بالافتراضي بالخاص، يعني في فرص. وهالسنة يعني إن بتلاحظوا في افتتاحات جديدة كتير كبيرة بالاختصاصات.
2: صحيح.
3: يعني صار عنا رغبات كتير واسعة وشريحة كتير كبيرة من الرغبات. فهون دورنا، دور الأهل كمان ودور الطالب، إنه يختار بشكل صحيح. ما دائما نركز على مثل ما حكينا شو بيقولوا لنا البشر انه هاي افضل لما هاي، لا انا بدي اختار وفق ما انا حابب ادرس وانا انجح. لانه انا ما بكفي اني ادخل اختصاص واخر شيء افشل فيه، يعني ممكن يختص الانسان باي رغبه وينجح فيها ويصير هو فعال بالمجتمع افضل من اني اختص فيه او ادخل فيه واطلع فاشل فيه
2: تماما
3: او ما اقدر تابع فيه. ومثل ما حكينا هلأ أن أنا بدي أفكر بسوق العمل، نحن عم نقول التوجه نحو الكليات التطبيقية، نحو الهندسات، نحو المعاهد التقنية، لأنه البلد بحاجتها بشكل كتير كبير ومستقبلها حيكون كتير كبير إن شاء الله.
2: إن شاء الله. يعني تماما أستاذ نور، أكيد الطلاب صار عندهم هلأ صورة أوضح عن المفاضلة الإلكترونية الموحدة من أول خطوة بإنشاء الحساب، مرورا بالبيانات والرغبات والتثبيت، وصولا للنتائج وما بعد. أستاذة نور حبوب، مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتشكرك كتير على وقتك وعلى كل التوضيحات اللي قدمتي لنا إياها وقدمتيها للطلاب عبر ملتقى جامعي.
3: شكرا لكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنوضح للطلاب، ونتمنى نكون خدمة كل الطلاب بإذن الله.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، شكرا إليك.

مساحة حاولنا اليوم نقرب الصورة أكثر للطلاب حول المفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027 من إنشاء الحساب وتثبيت البيانات لترتيب الرغبات وتعديلها وآلية القبول والحالات الخاصة ومراكز الدعم الفني. والرسالة الأهم يلي منحب نتركها معكن، اعتمدوا المعلومة الرسمية وتأكدوا من بياناتكن قبل التثبيت، وما تتركوا ترتيب الرغبات للصدفة أو للمعلومات المتداولة، لأنه أول خطوة بالمسار الجامعي تبدأ من قرار صحيح ومعلومة صحيحة.

0: ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. كنت معكم بالإعداد والتقديم ساندي ميهوب، وبالإخراج حمدي شويكي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يلتقي في قصر الشعب بدمشق وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصل في زيارة رسمية اليوم إلى مدينة بنغازي الليبية. سوريا تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي بالسعودية، وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وزارة الخارجية والمغتربين تنظم ورشة تشاورية لتطوير مقاربة وطنية شاملة لمواجهة خطاب الكراهية بمشاركة جهات وطنية وخبراء أمميين. وفد سوري برئاسة حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 التي تعقد غدا في بانكوك بتايلاند. وفي خبرنا الأخير، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة ميتا في الشرق الأوسط وإفريقيا خطوات عودة الخدمات التجارية لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب لسوريا. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا. الآن سلسلة عدالة مع يوسف اليوسف.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية عبر البث المباشر لسلسلة عدالة في الجزء الثالث من التجربة السيراليونية في مجال العدالة الانتقالية، الصراع الذي أو النزاع الذي أدى إلى يعني آلاف الضحايا بين قتيل وجريح في سيراليون. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن اتفاقي أبيدجان ولومي، لماذا نقض اتفاق أبيدجان، ووصلنا بالحديث عن إنشاء محكمة جنائية. طبعا معي ضيف السلسلة الدائم الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك أستاذ فضل.
2: شكرا جزيلا أستاذ يوسف، وأتشرف دائما أن أكون معكم بهذه السلسلة.
1: أهلا بك أستاذ فضل. كما ذكرنا الحلقة السابقة كانت الجزء الثاني من تجربة سيراليون، اتفاق أبيدجان ولومي، صمد لومي ونقض أبيدجان. الآن إذا كان اتفاق لومي ينص على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، السؤال لماذا تم التوجه إلى إنشاء محكمة جنائية؟
2: هلا السؤال هو إنه يمكن يكون خلينا يعني نعطي بعد تحليلي وليس فقط يعني نسرد ما حصل، إنه السرد ممكن يعني تم القراءة، وإنما يعني نحاول أن نحلل أيضا بحسب الوقت المتاح. يعني ممكن نقول إنه ليش مثلا استبدلت ممكن لجنة الحقيقة بمحكمة جنائية. هلا ممكن نحن نقول انه هذا ما حصل بالحقيقه. لجنه الحقيقه هي استمرت وصارت تشتغل بالتوازي مع المحكمه الخاصه. بس السؤال ممكن يكون انه ليش اعادت الحكومه سيراليون بعد يعني اقل من عام، صح؟ على اتفاق لومي اللي حكينا انه هو ب 99 اللي هو جمع بين العفو، تمام، بدنا نبني على الحلقه السابقه انه حكينا انه هو جمع بين العفو والادماج السياسي ولجنه الحقيقه، فليش ليكون في
1: محكمة جنائية
2: موافقت على تماما انه هذا مسار مساءلة، مسار محاسبة ومحاسبة، مسار محاسبة جنائية، محكمة جنائية دولية. فكيف تحول الطلب الاولي للمحكمة الخاصة اللي تم انشائها لاحقا؟ هلا الوثائق بتشير ونحن دائما راح نحط المراجع بالتعليقات انه التحول صار على مرحلتين بالحقيقة. المرحلة الأولى اللي هي الأزمة تبع اتفاق لومي بعام 2000 هو التجدد القتال، حكينا عنه شوي بالمرحلة الماضية، وتم احتجاز أفراد من بعثة الأمم المتحدة. هذا ساوى إعادة تقييم سياسية من جانب حكومة الرئيس تيجان كبي، رئيس أحمد، إنه هذا معناتها هي الترتيبات اللي حصلت هي ما لها كافية، تمام؟ النقطة الثانية إنه المفاوضات مع الأمم المتحدة ساهمت بإعادة تصميم فكرة المحكمة، فكان هو اقتراح حكومي بيستهدف أساساً الجبهة المتحدة الثورية الـRUV والمتعاونين معها، وبيمنح الحكومة إنه هي تسود تلعب دور الادعاء. شو صارت؟ صارت محكمة مستقلة منشأة باتفاق. صار في استقلالية. ولا يقتصر الاختصاص تبعها على فصيل معين، ومدعي عام هو ما بيتلقى تعليمات من الحكومة، هو صارت محكمة مستقلة. ففينا نقول تحليليا انه ازمة الـ2000 ادت ل إعادة معايرة مسار السلام بالإضافة مساءلة جنائية انتقالية، مو هو استبدال مسار السلام بمسار قضائي. هذا هو التسلسل الأدق من وجهة نظري للوقائع.
1: الآن لدينا مسار سلام عام 2000. ما الذي جرى في هذا المسار؟
2: هذا سؤال مهم. خلينا نقول من أبيان للومي. شو اللي كان بده يتحقق قبل فكرة المحكمة؟ على اتفاق أبيجان اللي حكينا عنه بال 96 كان عم ينقل النزاع من الحرب لمشاركة سياسية.
1: صحيح.
2: حكينا أنه وقف أعمال إدائية، تجميع مقاتلي الجبهة، نزع السلاح، إعادة الإدماج،
1: الإشراك في الحياة أو إشراكهم في الحياة السياسية كما ذكرت.
2: تماما. وقلنا أنه الاتفاق ما ترسخ، تجددت أعمال العدائية وصار الانقلاب. عم نرجع نعمل سبر سريع جدا، انقلاب المجلس الثوري بال 97 وما إلى ذلك. اتفاق لومي هو إجا بعد مرحلة عنف أكثر مثل ما حكينا المرة الماضية، وخاصة هجوم الاريو في والقوات المتحالفة معه على فري تاون بال 99. الاتفاق لومي كمان يعني نص على موضوع العفو. يعني هذا موضوع يعني مهم جدا وحساس، وانت بتشوفوا هذا بكل الدول اللي طالعة من النزاعات يعني. لأنه حساس، لأنه هي الفقرة الأولى ألزمت الحكومة لا تعفو على سانكو، العفو تام ومطلق. وهذا من كبار المتورطين. والفقرة الثانية قالت تمنح المقاتلين والمتعاونين معهم. يعني حتى بالنص الإنجليزي absolute and fair pardon. تمام، مطلق عفو تام ومطلق. تمام. عن الأفعال اللي عملوها. فهذا يعني كمان نفس الشيء، العفو نص على عدم اتخاذ أي شيء ضد الاريو في والجيش السابق، قوات الدفاع المدني عن الأفعال. فهذا يعني حصانة يعني لفئات ارتبطت بالنزاع. يعني صار في حماية وفر هذا الاتفاق. شو اللي صار بال2000؟ هان صار نقطة تحول سياسي، لأنه اتفاق لومي بعد ما توقع ما يعني
1: ما نفذ
2: تحول لا نظام أمني فعال. يعني بقيت عملية
1: دون حسم، يعني لم يحسم الأمور.
2: ما حسم الأمور. انتشرت رئاسة الأمم المتحدة بسيراليون، والدولة وصلت لحكينا الجيش انتشر وصل لمناطق الاريو في، وعملية السلام دخلت بأزمة كبيرة وتهاجمت هاي القوات وتحاصرت عناصر بعثة الأمم المتحدة الحصار المشهور، واحتجزوا المئات من أفرادها. يعني استولوا على أسلحة وعلى معدات. وهون طلع تقرير الأمين العام وحكى أنه الوضع رجع لورا، صارت حرب أهلية، وهي الهجمات على القوات الأمم المتحدة وعلى القوات الحكومية هي استمرت. بس هذا يعني ما فينا نقول أنه العفو هو تسبب بالأزمة. لا، في بالحقيقة عدة عوامل. في مسائل القوة العسكرية، التعثر اللي صار بنزع السلاح، دائما منشير له سيراليون هي من أكثر الدول ومن أهم التجارب بموضوع نزع السلاح. نعم، وما كان في آليات للتنفيذ، وكان في انعدام بالثقة. وكمان قديش القيادة مسيطرة على المقاتلين. يعني القيادة اقتنعوا اجتمعوا، بس ما كان في سيطرة على المقاتلين بالميدان ليطبوا. هذا أمر مهم. يعني الأزمة هي قوضت ثقة الحكومة بقدرة الترتيبات اللومي اللي كانت قائمة أنه تنهي العنف من دون أداة مساءلة يعني جنائية
1: حقيقي.
2: إضافية. هون دخل الرد الإقليمي، هو ما تخلوا عن اتفاق لومي، لا يعني صار في اللجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
1: وكان
2: نعم معنية بسيراليون، وقالت أنه فورا طالبت بالإفراج عن المحتجزين الأميين، وأنه هددت قوات المتمردين أنه هذا العفو ممكن ينسحب، وأنه ممكن يصير فيه أنه يصير في تواجه أنه يواجهوا محاكمة إذا استمروا بخرق الاتفاق. تمام. وبنفس الوقت أنه أكدوا أنه الدعم مسار السلام. فالتحذير بسحب العفو هو كان موقف سياسي إقليمي، خلينا نقول هو ما كان قرار قضائي بإلغائه. يعني لجنة الحقيقة نفسها هي رفضت بالحقيقة الحجة اللي عم تقول إنه عفو المهدة سقط عن الكل تلقائيا، لأنه بسبب إنه المتمردين خرقوا الاتفاق. رفضت هذا الشيء بالحقيقة، لأنه كمان أشارت إنه العفو مشمل الثانيين، يعني أفراد من

0: دائما هون بتحكي على التوائم بين العفو وبين المساءلة وبين هذا موضوع معقد. وتجربة سيراليون يعني بالرغم من العفو ما وافقوا ورد تجدد القتال مرة أخرى، فما بالك إنه يكون بدون عفو.
1: نعم. قبل أن أنتقل إلى المحور، محور الحقيقة والمساءلة وما كشفته لجنة المصالحة والحقيقة، السؤال قد يبدو يعني منطقيا إلى حد ما. الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية بدأ من 22 نوفمبر 1996، لماذا لم يقتص أو لماذا لم يشمل التجاوزات وما ارتكبته الأطراف المتنازعة منذ بداية الحرب؟ لماذا كان من 96 تحديدا؟
0: يعني هلا بالحقيقه الموضوع اعقد من هيك، لانه كمان حتى هي المحكمه وان كانت دوليه فهي كانت نتيجه في بيدخل فيها اتفاق سياسي بتشكيلها، لانه هي نحن بدنا نعرف انه المحكمه هي بالحقيقه يعني ما كانت موجودة، وإنما تم تشكيلها بقرار سياسي، فكانت يعني هي صحيح انعطت نوع من الاستقلالية وهي أفضل من النتيجة السابقة بدون شك، ولكن هي ما زالت مقيدة بالوسط اللي أنشئت من خلاله، لأنه أنت حتى تنشئ محكمة دولية لنزاع فأنت بدك بالحقيقة موافقة الحكومة. صحيح. ما فيك انت تتصرف بدون ما الحكومة تعطي هاي الموافقة، وانت يعني الحكومات ما يعني بيكون في هوني يعني هي صارت نتيجة عملية مفاوضات وكمبرمايزيشن مع تسويات. نعم هي بهذا الامور، يعني الامور هي مو بالتبسيط اللي البعض بيتخيله، لا يعني مع انها محكمة يعني انا بشوف انه الطرفين كسبوا، يعني انشاء المحكمة نعم هو مكسب مثل ما حكينا، صارت مستقلة اكثر عن ما قبل، وتوسع الاختصاص، صار في عندها مثل ما قلنا انه مو بس الحكومة، صار في عندها مدعي عام وهيك، ولكن كمان في مثل ما تفضلت حضرتك انه هي في شغلات لم تشملها ومدد زمنية، وكمان يعني أمور إضافية أخرى، هي كلياتها كانت نتيجة المفاوضات والتسويات بهدف إنه الحكومة كمان تقبل هاي المحكمة والأطراف كمان يقبلوها، لأنه صحيح. ما بدك أنت المحكمة تتحول لأداة مثل ما قلنا إنه العفو، شفت أنت مع إنه عفو وعفو عن مجرمين وكبار مجرمين ومتورطين، فأنت كيف تستخدمه بإنك تنهي النزاع اللي هو إنه أنت كيف تحصل من هذا العفو عن الماضي انه ما يصير في عمليات قتل اخرى،
1: تكرار منع تكرار.
0: نعم يعني المواضيع ما انا بالبساطه انه هاي المجرمين عم يمشوا بالطريق وكذا، طب ليش هيك صار؟ ممكن هذا يصير في مزاودات بهذا الموضوع وهي خطيره. هاي كلها يعني انت شفنا نحن قديش كانت الاتفاقات هشة وقديش تم نقضها، وهذا مع وجود برجع بأكد مع وجود العفو، فما بالنا نحن
1: إن لم يكن هناك عفو.
0: نعم إن لم يكن عفو، وكمان في قيود كان على تأسيس المحكمة، ولكن يعني كان عندها شكل جيد من الاستقلالية من بناء الملفات. هذا الموضوع بعد تأسيسها بالحقيقة كان يعني اشتغلت بشكل يعني جيد جدا، وكان في استقلالية وكان في نزاهة، ولكن هي مؤطرة وهذا ما في ولا شيء مطلق، يعني دائما منشوف نحن أصوات بطالب بمعايير عليا، هذا مو موجود بأرض الواقع، يعني نحن بنتمنى وأنا بتمنى، ولكن نحن دائما المطالبات يعني بدها تكون شوي متصلة بسقف والأمور الموجودة ونحاول أنه نبني عليها ونرفعها بالتدريج.
1: نعم الآن إلى محور مهم جدا أيضا أستاذ فضل، ربما هو يعني في صلب التجربة أو دراستنا لهذه التجربة، هي الحقيقة والمساءلة. هناك لجنة كشف الحقيقة ولجنة الحقيقة والمصالحة، وبالتوازي معها هناك المحكمة الجنائية.

0: ذكرت حضرتك في مطلع الحديث أن المحكمة الجنائية لها استقلاليتها التامة. الآن ما الذي يعني كان يمكن للجنة الحقيقة كشفه في في في المقابل أنه لم يكن بمقدور المحكمة الجنائية أن تكشفه أيضا؟ أو بماذا تميزت المحكمة كشف الحقيقة عن أو لجنة كشف الحقيقة عن المحكمة الجنائية؟
1: هلا دائما المؤسسات الوطنية، هلا مثلا نحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، شو بيميز مثلا عن الأمم المتحدة وعن التقارير الدولية؟ دائما ونفس الشيء إنه هي عندك محكمة وعندك لجنة حقيقة، دائما المؤسسات الوطنية بيكون عملها تفصيلي، بيكون عملها موسع أكثر بكثير. يعني المحكمة الجنائية، المحكمة الدولية بأي دولة، هي بتتعامل مع عدد محدود من القضايا، بالكثير 10 قضايا، 7 قضايا، 15 قضية، هذا اللي بتقدر تبني. بينما لجنة الحقيقة هي ما كشفت سلسلة من الانتهاكات، حكت عن البنية اللي خلت هاي الانتهاكات
0: على على على مبدأ أهل مكة أدرى بشعابها. أنا بما أن يعني وطنية وما إلى ذلك، فهي أعلم بطبيعة الحال في ما حصل في البلاد.
1: نعم، هي حكت بأنه حكت بانهيار الحكم والمؤسسات، حكت بالفساد. نعم. هذا ما حكت عنه المحكمة، حكت بالمحسوبية، حكت بإغلاق المجال السياسي، هذا مو شغل المحكمة. حكت في تهميش الشباب اللي حكينا عنه، الجذور النزاع.
0: صحيح.
1: الحلقة الأولى دائما عم نحيل نحن للحلقة. نعم، شو حكينا، حكت بأدوار الفاعلين الإقليميين، المحكمة ما حكت فيهم كثير، جابت بعض السياق المحكمة، حكت شو علاقة الموارد الطبيعية، شفت حكينا بالألماس نحن بالحلقة الأولى بموضوع استمرار الحرب، ربطت في تجارب فردية للضحايا بهي الأنماط اللي هي الأنماط الأوسع. يعني عطت أمثلة على نماذج أوسع، وبعدين عطت توصيات.
0: نعم.
1: بالإصلاح المؤسساتي، جبر الضرر ومنع التكرار. يعني هو يعني كمان ما بدنا نبالغ، شفت نحن كثير حكينا بالتقرير، ما بدنا نبالغ بهذا التقرير، يعني ما بدنا نوصفه إنه هو التاريخ النهائي. نعم. للحرب. لأنه حتى هي اللجنة نفسها قالت إنه هي ما أنشأت سجل تاريخي كامل، وإنما هذا بتقول إنه هي ممكن رواية أساسية للنزاع وأبرز أحداثه
0: أو استنتاجات
1: نعم، ويتم البناء عليه.
0: نعم.
1: فهي مو قصة إنه شو تحسن اللجنة تكشفه ولا لا، بس وإنما يعني شو اللي أتاحته هاي الولاية التاريخية والاجتماعية والمؤسسية اللي هي عندها صلاحيات واسعة للجنة. ما المحكمة الجنائية كانت مصممة هي بس لتحقق.
0: نعم.
1: يعني المحاكم هي ما كانت المحاكمات الجنائية هي لتحقق بصورة شاملة. المحكمة هي صحيح هي تثبت سياقات تاريخية وسياسية وأنماط من العنف لإثبات جرائم، بس هي ما بتشتغل يعني هذا الشيء بتشتغله ضمن إطار قضية ضد متهم واحد أو مجموعة من المتهمين. المحكمة تبع سيراليون الاختصاص تبعها هو اقتصر على الأشخاص اللي بيحملوا أكبر قدر من المسؤولية.
0: نعم.
1: عن جرائم محددة فقط.
0: الرموز
1: تماما، ومثل ما قلت أنت أستاذ يوسف أنه من 96 بينما نحن حكينا من 91 جذور النزاع وهيك، فلجنة الحقيقة بالحقيقة كانت ولايتها الزمنية أوسع، وأيضا بتحكي عن فئات أوسع من الفاعلين.
0: نعم.
1: فهذا الفارق الأساسي.
0: الآن هناك جرى إنشاء محاكمات خاصة أستاذ فضل، أو المحكمة الخاصة. كان هناك اختلاف بينها وبين المحاكم الوطنية العادية.
1: نعم.
0: بما طريقة إنشاء أو كيفية إنشاء هذه المحكمة؟
1: هلا نحن في عدة نقاط هون خلينا نحكي عنها.
0: نعم.
1: أول شيء ممكن نحن نحكي إنه ليش اختلفت استنتاجات لجنة الحقيقة عن المسؤولية الجنائية.
0: صحيح.
1: هذا أمر مهم جدا حتى نحن نفهم طبيعة عمل كل من
0: المحكمتين أو الجهتين.
1: نعم، يعني السؤال الأساسي مثلا إنه للمحكمة، إنه شو المحكمة كنت عم تسأل أنت، إنه المحكمة بتقلك هل ثبت إنه هذا المتهم هو ارتكب هاي الجريمة وفق هذا الشكل من المسؤولية. أما لجنة الحقيقة كانت عم تقلك شو صار وليش صار، شو أنماط المؤسسات، مين هن الفاعلين،
0: إحاطة كاملة. نعم.
1: كنت عم تسألني عن تأسيس المحكمة. المحكمة جرائم محددة، مسؤولية جنائية فردية. الإثبات بيكون يعني بنيت مثل ما أنه هو على إثبات من نسميه نحن بالقانون الجنائي بما لا يدع مجال لشك معقول. شو النتيجة في المحكمة؟ أنه كيف تصممت على الثانية؟ نتيجتها أنه يا إدانة يا تبرئة أو عقوبة، ويكون في إدانة. وظيفتها هو فصل قضائي، تحديد مسؤولية جنائية. أما هنيك عم تحكي أوسع.
0: صحيح.
1: عم تحكي عن أفراد، عم تحكي عن جماعات، عم تحكي عن مؤسسات. هذا نطاق التحقيق تبع لجنة الحقيقة والمصالحة. الإثبات كمان مرن أكثر، يعني معاييره بلجنة الحقيقة والمصالحة يعني ميزان احتمالات. هون عم نحكي أكثر بقانون دولي لحقوق الإنسان وليس بقانون جنائي.
0: نعم.
1: في فرق بالحقيقة بين الاثنين، بين المحكمة وبين اللجنة وبين يعني قضايا اللي عملت عليها المحكمة وبين القضايا اللي عملت عليها اللجنة. طبعا يعني فينا نتوسع نحن بهذا الموضوع، كيف يعني اللجنة جمعت اشتغلت بموضوع الإفادات وجمعت الشهادات واشتغلت حتى نحن نسقط الهدف. دائما نحاول بقدر الإمكان نسقط على سوريا، بمعنى أنه يعني نحن أمامنا شغل يعني هائل جدا بموضوع الإفادات وتنظيم الجلسات وما إلى ذلك من تفاصيل حماية الأطفال
0: والناجين. نعم.
1: الناجين، نعم، العنف الجنسي. وكمان هذا كله أنت من شان شو؟ من شان يعني تعطي توصيات للحكومة، وهي التوصيات يكون في يعني تطبيق لها. هذا هو الهدف الأساسي بالحقيقة.
0: نعم. التوصيات، على ذكر التوصيات، كان هناك توصيات عاجلة اعتبرتها الحكومة أو اعتبرتها اللجنة، لجنة المصالحة والحقيقة في سيراليون.
1: طبعا يعني هي في عدة توصيات أساسية، وهذا أهم شيء بالحقيقة. أنت بدك النتيجة.
0: صحيح.
1: لأنه عملت هي نظام للتوصيات يعني، وقالت انه كيف نتابع نحن التنفيذ تبعها.
0: نعم.
1: لانه هي انشئت بقانون. تمام.
0: نعم.
1: ولكن نحن قلنا انه لا يلزم الانشاءات تكون بقوانين افضل. ففي ماده من القانون قالت لك انه هذا التقرير هو مانو استشاري. يعني الحكومه بدها تنفذ هاي التوصيات الموجهه لاجهزه الدوله. هذا مهم جدا.
0: نعم.
1: يعني لأنه كان في يعني تقسيم للتوصيات لشيء إلزامي imperative.
0: نعم.
1: ويجب العمل على تحقيقها وأنه يتم دراستها بجدية. هذا اللجنة وسعت يعني اللجنة حطته لتفسر.
0: نعم.
1: تنفيذ الالتزامات هو ما بالقانون، هي وسعت صلاحيات التوصيات. يعني هي الإلزامية اعتبرتها أنه هي لازم تنفذها فورا بأقرب وقت ممكن. يعني من أمثلتها فينا نقول حماية كرامة الإنسان بشكل دستوري، إلغاء عقوبة الإعدام، أنهت الاحتجاز المعروف باسم كان اسمه الحجز الآمن السيف كاستدي، وأخضعت حالات الطوارئ للرقابة القضائية. كمان هي البلد لأنه دخلت بحالة طوارئ طويلة. وأزالة التمييز هون على أساس العرق والجنس بالجنسية، هذا كمان بيرجعنا على التجربة الماضية تبع رواندا.
0: صحيح.
1: وحظرت العقوبة البدنية على الأطفال ودعمت حرية التعبير. هدول التوصيات الأساسية بالحقيقة اللي أوصت فيها اللجنة. وطبعا نعم. يعني حكت بموضوع جبر الضرر والاستجابة لاحتياجات فئات محددة من الضحايا.
0: نعم.
1: وكمان في نقطة مهمة جديدة كثير أستاذ يوسف أنا حابب أشير لها، هو موضوع المتابعة، بمعنى أنه هي نصت المادة تبع القانون أنه يكون في لجنة متابعة عن نشر التقرير، هذا نحن ما بنشوفه. وهذا غاية في الأهمية. فشو حطت في هي لجنة المتابعة؟ حطت ممثلين عن الضحايا. حطت ممثلين عن مين؟ عن الضامنين تبع اتفاق لومي.
0: صحيح.
1: من وقالت انه او الزمت الحكومه ان تقدم تقارير كل 3 شهور عن التنفيذ، وهذا التنفيذ استمر لمده 18 شهر.
0: ربما هذا مكمل مهم لعمل اللجنه.
1: طبعا يعني انت اذا ما عملت لجنه متابعه وكذا، الحكومه يعني بتحط التقرير وبتقول لك هذا توصيات وبتحطه على الرف وبتطبق، بتصير على مهلها او شغلات تاخذ فيها شغلات
0: ربما قد لا تنفذ.
1: فهذا نعم. كان فهذا هو كان غاية في الأهمية.
0: نعم. الآن أستاذ فضل ذكرت يعني الحلقة شرفت على الانتهاء، بقي لدي قليل من الدقائق أو بضع دقائق. إذا كانت مهمة المحكمة الجنائية التركيز على أكبر قدر أو أشخاص متهمين بأكبر قدر من المسؤولية، يعني مسؤولين أسميناهم الرموز، هم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية، ماذا حققت إذن هذه المحكمة الجنائية؟
1: يعني بالحقيقة هذا سؤال مهم، أنه دائما بتنسأل أنه أنت يعني هاي المحكمة هي أنه شو ليش عملنا نحن محكمة، يعني مين هم اللي حاكمتهم ومين اللي ما حاكمتهم، شو ضمن نطاق سيطرتها وشو ما ضمن. يعني بالحقيقة هذا في أسئلة كثير عن المحكمة ما رح يعني نحن نحسن نجاوب عليها.
0: هذا ربما نرجئه لكن في بشكل عام نرجئ تفاصيل الحلقة القادمة بإذن الله.
1: طب هو بدك أنت حتى تجاوب على هذا.
0: نعم.
1: ما فيني أنا أروح جاوب عليه، لأنه بدك تشوف أنت هي أنت عم تسأل إن شو حققت المحكمة، عرفت كذا، بس بدي أشوف أنا هاي المحكمة كيف تشكلت وشو يعني تشكيلها، شو عطاها الاختصاص تبعها. يعني إذا هو تشكيل ألا لاحي هدول المانديت التشكيل تبعها، فهي ما فيها تتوسع أكثر. تمام. فهذا بده، فهي بس بشكل سريع جدا هي حققت بالحقيقة مساءلة جنائية بس العدد محدود من المسؤولين. هي هذا هلأ لأنه النظام الأساسي أتح لها أنه هي يعني تسند مسؤولية بس على التخطيط والتحريض والأمن الارتكاب. هلأ بشكل سريع هاي الإدانات عملت 9 إدانات، يعني راح اختصر بشكل مشان الوقت، سيستحق يعني أنه نحكي عن محكمة سيراليون الخاصة لحالها.
0: نعم. سنفرق الحلقة القادمة كله عن المحكمة. نعم.
1: عن المحكمة بس الإدانات 9 هي وتوزعت على الجبهة الثورية المتحدة، حكت يعني في سيساوي وكالون وهي يعني الأحكام ب 2009 وعن المجلس الثوري للقوات المسلحة وعن وقوات الدفاع المدنية، وفي منهم أسماء يعني ما لي حافظهم، وفي طبعا الأبرز هو قضية تايلور الرئيس الليبيري السابق
0: تشارلز تايلور. نعم.
1: أيدت إدانته بهدول، فهدول يعني 9 إدانات طالعتهم المحكمة وأنتجت سجل قضائي.
0: نعم.
1: مهم أنا بشوفه، وحطت قواعد قانونية مهمة دائما بيتم الإحالة إلها بالقانون الجنائي الدولي، وفي شغلات كانت هي برا نطاق معالجتها اللي هي السنوات الأولى من الحرب من 91 مثل ما حكينا، الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم. وهذا يعني إن شاء الله بيكون محور الحلقة القادمة لنتوسع
2: بإذن الله
1: بالحكي عن المحكمة.
0: نعم، الحلقة القادمة نكمل يعني الحديث بشكل مفصل عن المحكمة الجنائية في سيراليون. أشكرك جزيل الشكر، يعني للأسف الوقت يداهمنا بسرعة أستاذ فضل، يعني حتى ما كان مقرر أمامي أن نتحدث عنه ربما يعني لم يسعنا الوقت للحديث عنها أكثر. الأستاذ فضل عبد الغني مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ضيف الدائم لسلسلة عدالة.
1: شكرا شكرا، وأتمنى أن يكون هناك فائدة، ونلتقي الأسبوع القادم بعون الله
0: بإذن الله. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا أو جمهورنا الكريم، مستمعين مشاهدين ومتابعين عبر المنصات الرقمية، على طيب المتابعة وكرم الاستماع. الأسبوع القادم نكمل التجربة أو العدالة الانتقالية في سيراليون الجزء الرابع. لكم مني أنا يوسف اليوسف ومن فريق العمل أطيب التحيات، إلى اللقاء.
3: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
4: وعز الشرق والغول مشهور.
5: أنا الصاحب.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: مواسم. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواسم. من شجرة ارتبطت بتاريخ الأرض السورية إلى محصول يشكل مصدر دخل لمئات آلاف الأسر، يعود الزيتون هذا الموسم بحضور لافت في المشهد الزراعي والاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن إنتاج سوريا من الزيتون لهذا الموسم قد يصل إلى نحو 954 ألف طن مقابل نحو 412 ألف طن في الموسم الماضي، فيما يتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون إلى نحو 191 ألف طن. أرقام كبيرة تطرح أسئلة أكبر، هل نحن أمام موسم وفير فقط أم أمام فرصة اقتصادية؟ وكيف يمكن الحفاظ على جودة الثمرة والزيت بدءا من موعد القطاف مرورا بالنقل والعصر وانتهاءا بالتخزين والتسويق؟ وماذا يحتاج المزارع حتى تتحول زيادة الإنتاج إلى زيادة حقيقية في العائد؟ وهل يستطيع زيت الزيتون السوري أن يعزز حضوره في الأسواق الخارجية مستفيدا من الأصناف المحلية والخبرة المتراكمة في زراعة الزيتون وإنتاج زيته؟ هذا ما سنتعرف إليه في حلقة هذا اليوم من برنامج مواسم، والبداية مع هذا التقرير.
1: منذ آلاف السنين يحتل الزيتون مكانة خاصة في الزراعة السورية، ليس بوصفه محصولا غذائيا فحسب، بل كمصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر وقطاع حيوي متكامل يربط المزارع بقطاف الثمار وصاحب المعصرة وعمال التعبئة وصولا إلى التجار والمصدرين. مع انطلاق موسم عام 2026 تبدو الصورة مغايرة تماما للموسم الماضي، حيث تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى إنتاج نحو 954 ألف طن من ثمار الزيتون، مسجلا زيادة كبيرة تتجاوز ضعف إنتاج الموسم الماضي البالغ نحو 412 ألف طن. وتتوزع هذه الزراعة على مساحة واسعة تتخطى 677 ألف هكتار وتضم قرابة 100 مليون شجرة. وتتصدر محافظة حلب الإنتاج المتوقع بنحو 226 ألف طن، تليها إدلب وطرطوس واللاذقية وحماة. ووفقا للتقديرات سيتم تخصيص قرابة 191 ألف طن لزيتون المائدة، فيما يذهب حوالي 763 ألف طن إلى المعاصر، وسط توقعات بإنتاج وفير من زيت الزيتون عالي الجودة يتناسب مع هذه الكميات الضخمة. ورغم إيجابية المشهد، إلا أن وفرة المحصول تضع القطاع أمام تحديات لوجستية وتنظيمية هامة، حيث يتطلب الموسم الكبير تنظيما دقيقا لعمليات القطاف والنقل والعصر وتأمين طاقة تخزينية كافية والالتزام بمعايير الجودة الصارمة لفتح أسواق قادرة على استيعاب الفائض. ومع ترقب هذا الإنتاج الكبير يبرز السؤال الأبرز، كيف يمكن تحويل هذه الوفرة الزراعية إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم المزارع وتنعش الاقتصاد السوري؟
0: مواسم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مواسم. استمعنا إلى هذا التقرير الذي تناول واقع موسم الزيتون لهذا العام والأرقام المتوقعة وأهمية التعامل مع المحصول من القطاف وحتى الوصول إلى السوق. للحديث بصورة أوسع عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد قواس، مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: مساء الخير أستاذ لك وللسادة المستمعين جميعا، وشكرا لإذاعة دمشق على اهتمامها في موضوع ثمار الزيتون وشجرة الزيتون في الجمهورية العربية السورية وهذا القطاع الحيوي الهام.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. بداية كيف تصفون هذا الموسم، موسم الزيتون، موسم هذا العام من حيث حجم الإنتاج وجودة الثمار مقارنة بالمواسم السابقة؟ يمكن وصفه بأنه موسم استثنائي من حيث الكمية أم الصورة تختلف حسب المنطقة حسب المحافظة؟
2: نعم أستاذ، إن شاء الله نستبشر هذا العام بموسم خير وبركي، إن شاء الله يكون موسم معطاء ووفير مقارنة بالمواسم السابقة. المواسم السابقة بشكل عام كانت الظروف الجوية استثنائية، الهطولات المطرية كانت قليلة، ولكن هذا العام الحمد لله رب العالمين كانت معدلات الأمطار جدا ممتازة. المزارعين بشكل عام الحمد لله بعد ما تم تحرير البلد والتخلص من النظام البائد والناس رجعت لمناطق سكنها صار في خدمة لأشجار الزيتون بشكل عام، هذا كان عامل كتير مهم في رفع الإنتاجين إن شاء الله وتقديرات الإنتاج. أيضا الهطولات المطرية الحمد لله رب العالمين الممتازة تجاوزت الهطولات المطرية المعدلات السنوية، أيضا هذا كان له أثر كتير إيجابي على هذا الموضوع
0: الحمد لله.
2: نحن بعد ما تواصلنا مع جميع شعب الزيتون الموجود بالمحافظات لتقديرات الإنتاج وصل عنا تقديرات الإنتاج في الجمهورية العربية السورية من ثمار الزيتون لموسم 2026 955 ألف طن من الثمار، ثمار زيتون بإذن الله تعالى في الجمهورية العربية السورية
0: ما شاء الله.
2: من هذا الرقم نحن بناخذ منه رقمين، 80% من هالرقم يوجه للعصر إلى معاصر الزيتون حلو. و20% من هذا الرقم يكون من أجل زيتون المائدي. نسبة قطعية الزيت إن شاء الله أخذناها نسبة وسطية 25% من حجم الإنتاج إن شاء الله نحن بتقديرات إنتاجنا من إنتاج زيت الزيتون في الجمهورية العربية السورية ما يقارب 191 ألف طن من زيت الزيتون بإذن الله تعالى.
0: إذن الحمد لله في تحسن كبير عن المواسم السابقة أستاذ محمد.
2: إيه نعم إن شاء الله في تحسنات أكيد طبعا طيب. أسباب بتعود لأسباب فنية وزراعية وعلمية
0: تمام. أستاذ محمد لما بيتم تحديد موعد السماح بقطاف الزيتون، ممنوع أنه الفلاح يقطف قبل هذا الموعد، شو الهدف من هذا الإجراء؟ تم تحديده بأي يوم تحديدا السماح ببدء القطاف؟
2: أستاذي الكريم كل محافظة عنا حسب الظروف المناخية الموجودة بكل محافظة
0: تمام
2: يعني درجة الحرارة هي العامل المحدد عنا في هذا الموضوع فبنشوف دائما المحافظات الساحلية طرطوس واللاذقية وحتى المناطق الغربية من إدلب اللي هي أقرب للساحل وغربي محافظة حمص الجهة الغربية محافظة حمص بيباشر عندهم القطاف بشكل أبكر عندهم درجة الحرارة فثمار الزيتون والأصناف هونيك بتلحي أكثر. الغاية أنا من تحديد الموعد أنه المزارع يحصل على أفضل وأجود زيت وما يكون التبكير بالقطاف وعصر الزيت وعصر الثمار أنه يروح نسبة يفقد نسبة زيت نتيجة خطأ فني في هذا الموضوع. فالغاية الأساسية بتحديد موعد القطاف هو الحصول على أفضل وأكبر كمية زيت مشان المزارع ما يروح تعبه سدن بعد ما تعب سنة كاملة بخدمة هالشجرة.
0: مثل ما تفضلت أستاذ محمد 955 تقريبا ألف طن متوقع لهذا الموسم، كيف يتوزع إنتاج الزيتون عبر المحافظات السورية؟ هناك تميز لمحافظات على أخرى من حيث حجم وكمية الإنتاج، في إحصائيات لهذا الشيء؟
2: نعم نعم يوجد إحصائيات لهذا الموضوع. طبعا بالمرتبة الأولى تجينا محافظة حلب
0: نعم
2: طبعا، ثم بالمرتبة الثانية محافظة إدلب، ثم محافظة طرطوس، في المرتبة الرابعة محافظة اللاذقية، في المرتبة الخامسة محافظة حماة، المرتبة السادسة محافظة حمص، وفي المرتبة السابعة محافظة ريف دمشق، في المرتبة الثامنة محافظة درعا، في المرتبة التاسعة محافظة الرقة، المرتبة العاشرة جينا محافظة القنيطرة، في الترتيب 11 الغاب، في المرتبة 12 محافظة السويدة، المرتبة 13 محافظة دير الزور، وفي المرتبة 14 محافظة الحسكي. أكيد عدد الأشجار في المحافظة تلعب دور كتير كبير في هذا الموضوع، فكلما زادت عدد الأشجار شيء طبيعي كلما كانت إنتاج المحافظة رح يكون أعلى كطن إنتاج ثمار اللي إن شاء الله بدي تاخد 80% من حجم الإنتاج لحتى إن شاء الله يعطي زيت زيتون عالي جودي بإذن الله تعالى.
0: أستاذ محمد، الزيتون محصول شديد الارتباط بالظروف المناخية، أبرز العوامل التي يجب أن ينتبه إليها الفلاح خلال هذه المرحلة حتى موعد القطاف للحفاظ على المحصول وتحقيق أفضل مردود من الزيت؟
2: بشكل عام شجرة الزيتون المناخ الموجود في الجمهورية العربية السورية مناسب لها بشكل كتير كبير، وهو الموطن الأصلي حتى لشجرة الزيتون. الظروف المناخية مناسبة عنا بشكل كتير ممتاز. موعد القطاف هو موعد كتير مهم ويجب على المزارع، يعني هو من خلال جولاته الميدانية على أرض الواقع يتحدد عنده هذا الشيء. يجب أن تتلون الثمار بين 60-70% لحتى نحن نقدر ناخذ باشر في عملية القطاف ونوصل الثمار للمعصرة بأفضل حالي، لأنه هي بداية إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة. بشكل عام أستاذ الكريم زيت زيتون بيضاهي زيوت العالم،
0: صحيح
2: ومكهته وحتى خواصه الفيزيائي والكيميائي. في تفاصيل جدا بسيطة ممكن المزارع عنده ما عنده اطلاع عليها بتأدي أنه تراجع لهاي الجودة. تكلم عليها حتى بحلقات
0: هناك كل الإجراءات بابتداء من القطاف وحتى وصول الزيتون إلى المعصرة وحتى طريقة حفظ الزيت الناتج. ولكن اسمح لي أستاذ محمد، نذهب إلى أصحاب العلاقة المباشرة، إلى المزارعين الذين يعيشون هذا الموسم، موسم الزيتون، من الحقل وحتى تسليم المحصول، ونسألهم عن واقع هذا الموسم والصعوبات التي يواجهونها. كان لنا هذا الاستطلاع.
3: أول شيء الإنتاج هاي السنة مو مثل السنة الماضية، الجودة أحسن بس الكمية أقل. طبعاً تعرف الزيتون مو كل سنة بيحمل بنفس الغزارة. الصعوبات اللي عم واجهها هي التكاليف، التكاليف أكتر شيء إنه الإنتاج.

0: كمحصول جيد جدا. يعني في السنة الموسم أحسن من السنوات الماضية تقريبا 30-20%، يعني إنتاج أفضل. الصعوبات في كذا صعوبة، منها مثلا نقص اليد العاملة، كتير يد عاملة مثلا شباب كذا انطلقوا نحو الوظائف، قسم منهم انطلق نحو العمل بالعمار لخص بالمدن والقرى والبلدات المنكوبة. هذا الشيء أثر بشكل سلبي على المزارع. يعني هلا نحن مثلا بموسم حصاد الزيتون، قطاف الزيتون عفوا، ولكن هناك نقص باليد العاملة. صعوبة ثانية هي الأهم، تدهور أسعار الزيت. يعني اليوم مثلا السنة الماضية كان الزيت $105 تقريبا، وصل السنة الزيت عم يبلش من $60-$70. يعني هذا الشيء أثر سلب على المزارعين بشكل عام، بالأخص اللي معتمد بالحياة على موسم الزيتون. يعني كتير ناس معتمدين على هاي الشجرات. نتأمن نحن أو نطلب من الجهات المعنية فتح باب تصدير الزيتون والزيت.
1: والله نحن كمزارعين عم نعاني من عدة مشاكل بالنسبة لشجر الزيتون، أهم الأمراض اللي عم تصيب الشجر، وما عم نحسن نتخلص منها بسبب كترته وتنوعه وارتفاع تكاليف المبيدات الحشرية، وحتى تكاليف الفلاحة غالي والأسمدة غالي، تكاليف النقل غالي. يعني ما في شيء رخيص اليوم، حتى اليد العاملة قليلة، وإن وجدت بدها أجار عالي، ما عاد تاخذ مثل قبل أن ترضى بشيء ناسب. يعني اليوم المحصول اللي عم نطالعه آخر السنة ما عم يغطي تكاليف الإنتاج. يفترض على الدولة أنه تقوم بإنشاء مثلا جمعيات زراعية، جمعيات فلاحية، تقدم الاستشارات للفلاحين، تقدم لهم الأسمدة، شوف نوعية الأمراض اللي عم تصيب الشجر. اليوم في أمراض جديدة دخلت على الأراضي اللي عنا، معظم الفلاحين ما بيعرفوا يتعاملوا معها. يعني
2: أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة في حلقة هذا اليوم من برنامج مواسم. أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ محمد قواس، مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة. أستاذ محمد، طبعا تم تحديد وتحدثنا عن تحديد موعد لبدء قطاف الزيتون بحسب المحافظات. هل توقيت هذا القطاف يرتبط فقط أنه بكمية الزيت التي يمكن الحصول عليها، أم له أيضا علاقة بخصائص الزيت وجودة الزيت ونكهته وقيمته التسويقية حتى؟
3: أكيد أستاذ الكريم، موعد القطاف هو عامل محدد لجودة الزيت الناتجة. فوقت بيصير تبكير في عملية القطاف فأنت بتحصل على أقل كمية زيت، ولكن جودة الزيت بتكون عالية. وإذا قطفت أنت بمرحلة متوسط النضج فتأخذ نسبة زيت جيدة مع جودة جيدة. وإذا تأخرت لآخر شيء فأنت عم تأخذ أكبر كمية من الزيت، ولكن جودته بتكون ما هي مثل مثل جود الزيت بالقطفة الأولى. فنحن دائما خير الأمور أوسطها، نعتمد نحن على تلون 60-70% من الثمار بشكل عام لحتى نحن نباشر بعملية القطاف وتوجه الثمار إلى العصر مباشرة. هذا الموضوع كتير مهم. نحن نراسل شعب الزيتون بالمحافظات، المحافظات السورية بشكل عام، هن بيعرفوا توقيتهم وبيعرفوا يرتبوا هاي الأمور بناء على جولاتهم الميدانية والواقع اللي عندهم يا والأصناف السائدة. في أصناف تبكر بالنضج، الظروف المناخية أيضا تلعب دور كتير كبير بهذا الموضوع.
2: أستاذ محمد، يعني دائما الحديث عن طريقة القطاف، الطريقة الصحيحة لقطاف وجني محصول الزيتون. هناك ناس بيستخدموا العصي، بيضربوا الشجرة بالعصي، هناك أشخاص لا، أمشاط بلاستيكية ومعدنية، في ناس لا، تلقيط بالأيدي. شو هي الطريقة المثالية والصحيحة التي يجب أن يتبعها الفلاح لقطاف بستانه؟
3: أستاذ الكريم، الطريقة المثالية والصحيحة هي القطاف باليد. لأنه نحن وقت عم نستخدم العصا أو الأمشاط عم بتسبب لي جروح على أشجار الزيتون بشكل عام، ونحن منكون جايين على موسم، يعني جايين على شتاء، تمام، على شتاء. هاي استخدام العصا والأمشاط بتسبب جروح، هاي الجروح بتسبب لي أمراض أنا بغض النظر عنها نهائيا. أنا بوجه للمزارعين بشكل عام عبر الجمهورية العربية السورية عدم استخدام العصي أو الأمشاط لما لها أثر سلبي على شجرة الزيتون، ربما آنية ما تبين عن المزارع ولكن لقدام. كثير مهم، لأن نحن ندخل في مجال أمراض نحن بغض النظر عنها.
2: يعني الطريقة المثلى هي مثل ما بيعملوا، يمدوا تحت

0: الأشجار قطعة قماش كبيرة ويتم فرط بالأيدي، مو بالاستخدام لا العصي ولا الأمشاط.
1: قطاع باليد، العامل بيقطف بإيده. هذا نحن الفنيا وأفضل شيء الموجود حاليا عنا.
0: هو بيقول لك الفلاح أنا بدي يزيد، العامل أو حتى الفلاح أنه بده يستعجل ممكن لجني المحصول قبل الأمطار، لذلك يتبع هذه الوسائل الأسرع ولكنها مضرة أكثر.
1: كثير هي كثير كثير مضرة بشجرة الزيتون مثل ما أسلفت لك. ممكن هو ما ينتبه على الموضوع من البداية، ولكن لقدام رح يشوف نتيجة نحن شايفينها لقدام حتى بغير حقول. فنحن عبر الإذاعة الكريمة إذاعة دمشق من نوصل رسالة لجميع المزارعين في الجمهورية العربية السورية، عدم استخدام العصي أو المشاطات لأنها بتسبب جروح، وهي الجروح نحن بتسبب لنا أمراض وحشرات إصابات لقدام نحن بغض النظر عنها نهائي.
0: أيضا أستاذ محمد، طريقة الضرب بالعصا تحديدا لأشجار الزيتون مو بس جروح تسبب، تكسر النموات الحديثة والأغصان الغضة، فالنموات الغضة لما رح تتكسر أكيد رح هاي الشجرة ما رح تحمل، وربما هذا السبب أحد أسباب ظاهرة المعاومة في أشجار الزيتون أستاذ محمد.
1: هلأ إذا نفتح موضوع المعاومة، فأشجار الزيتون طبعا حسب الأصناف هي صفة وراثية موجودة بالأصناف بشكل عام، إنه سنة تحمل أشجار وسنة لا. ولكن أنا بغضي خفف من هاي الظاهرة
0: تماما
1: بموضوع الخدمات الزراعية. يعني نحن عنا موضوع التقليم، نجي على موسم على وقت التقليم بيطلع عم يقلم الشجر بيقوم التقليم بشكل جائر جدا، وما بيترك على الشجرة مثل ما بيقولوا هيك بالعامية، ما بيترك عليها عود أخضر. فالشجرة هون رح تتوجه لتعويض النمو الخضري إلى
0: صحيح
1: على حساب النمو الثمري، كأنه أنا عم بقول للشجرة لا تحمل سنتجي. ظاهرة المعاومة ترتبط بشكل رئيسي بالخدمات الزراعية المقدمة يلي أنا بقدر بخفف المعاومة. يعني على سبيل المثال هالشجرة الزيتون عم تعطيني بالسنة بسنة المعاومة ما عم تعطيني شيء، بسنة الحمل عم تعطيني وليكن 30 كيلو. خلي هال 30 كيلو حب أخده أنا على موسمين بحيث إنه الأرض ما تقطعني.
0: صحيح.
1: بس أنا بالتقليم الخاطئ أنا كأنه عبلة للشجرة لا تحملي. فتقليم الزيتون مثل ما تفضلت حضرتك الثمار تحمل على نموات العام الماضي أو خشب بعمر سنة. التقليم بيكون تقليم خفيف سنويا بحيث أنا أقدر أنه الهواء والشمس بيكونوا موجودين بكل يعني يلعبوا بالشجرة لعب، وهالشيء أيضا بيفرق بين محافظة ومحافظة تانية. أيضا الضرب بالعصا للشجرة هو بالعادة يعني الفرع أو العود اللي ما بيقدر بيوصل له بتلاقي بيمسك العصا بيباشر ضرب،
0: هذا شيء خطأ.
1: الحب إنه يوصل له
0: هو بهاي الطريقة عم يخفف تمام. إنتاجه للعام القادم واللي بعده لما عم يكسر هاي الأغصان ويقوم بجرحها. طيب أستاذ محمد، بعد عملية القطاف اللي إن شاء الله يتبعها المزارعين بالقطاف بالأيدي وفرطها على شباك أو على شوادر وتجنب الضرب بالعصا والأمشاط البلاستيكية، بعد هذه العملية مرحلة حساسة هي جمع الثمار ونقل إلى المعصرة. الشروط التي يجب أن يلتزم بها المزارع في جمع الزيتون ونقله وتخزينه مؤقتا حتى نحافظ على جودة زيتون، جودة زيت ممتازة. حتى في بعض الفلاحين أنا شفت أستاذ محمد بيقوموا بالتقاط ثمار يعني ساقطة على الأرض قديما، ربما مصابة بحشرة ممكن يكون مستوية قبل أوانها، وبيضيفوها مع الزيتون. كل هالعوامل كيف بتأثر على الزيت الناتج؟
1: تمام. أول شيء أستاذ الكريم بدي خفف أنا من الصدمة الميكانيكية للحبي وتعبيقها العامل وبتنطب من الشجرة على الأرض على الشادر مثل ما تفضلت. هاي الصدمة هاي بدي حاول أنا تكون أقل ما يمكن. يعني نحن ببلاد برا مثلا بيجيبوا مثل الغربول مثل الغربول الناعم بحيث أنه حبة الزيتون ما تنفذ لبرا، فبتنزل على غربول ناعم مرتفع عن الأرض شوي فبيقلل من الصدمة. هاي الصدمة أيضا بتأثر على جودة الزيت لقدام، لأنه هالصدمة هاي أو هالضربة هاي مع تجمعها مع بعضها ترفع درجة حرارة الثمار يلي أنا ما لازم توصل لدرجة معينة أثناء العصر. الشغل الثاني وهي الأهم عدم تعبئة ثمار زيت الزيتون بالأكياس البلاستيكي. نحن مثل ما بنعرف مثل ما بنشوف انه بيعبوا الثمار باكياس بلاستيكي، هاي الاكياس البلاستيكية لا تسمح بالتبادل الغازي من والى الوسط المحيط. تمام. فبترتفع عندي درجه حراره الثمار بعد تعبئته ووجوده بالمعصرة.
0: تمام.
1: ممكن يتأخر بالعصر يوم ويومين وثلاثة، فبيسقي مي الكيس نفسه، تطلع ميته من تحت. ووقت ليفتحوا الكيس ليعصروه ويطبوه بجرن المعصرة، يعني بتطلع هيك على المنظر، بيكون
0: حتى في ريحة حموضة بتشوف أحيانا. أنا زرت بعض المعاصر وشفت.
1: تمام. هاي التفاصيل البسيطة عبتقلل من جودة الزيت. أنا عندي زيت، عندي أصناف تتميز وبتضاهي أصناف العالم بجودة وبنكهة وإلى آخره.
0: طيب أستاذ محمد، في بعض المزارعين بيقوموا، بيكون عنده موسم وفير، يقوم بزرع بجمع طون طونين ثلاثة عشرة وأخذه الكل، يعني لحتى يخلص عملية القطاف ليأخذ هذا المحصول كله اللي هو مثلا عشرة طون زيتون، يعني بيكون تقريبا 15-20 يوم على أول قطفة. هذا الشيء مو غلط؟
1: شوف أستاذ الكريم، هلأ بالدول برا بيجي المزارع أول شيء لعند صاحب المعصرة بيقول له حدد لي موعد أنا بدي أعصر، بيقول له مثلا تفضل نهار الجمعة الساعة كذا، فبيروح هو المزارع بيرتب أموره على هالأساس بحيث أنه يجيب له الثمار مباشرة على الجرن. نحن بنشتغل هوني بالعكس، عم نجي على المعصرة بناخد دور أقل شيء عم بتضل 3-4 أيام. هذا الموضوع شلون بدي أتلافى أنا؟ شلون بدي أتلافى؟ فنيا وعلميا وزراعيا هي صناديق البلاستيكي هي أفضل شيء حاليا بنقل ثمار الزيتون من الحقل إلى المعصرة. في عنا أكياس الخيش يلي تسمح بالتبادل الغازي. تمام. شغلي كثير هامي طريقة التستيف الأكياس والتجينة من الحقل. طريقة التستيفها بالمعصرة ما بحطها فوق بعضها ويصير علينا ضغط فوق الثمار وتطلع مية الثمار وارفع درجة الحرارة، لا، بنستفها بحيث يكون كل كيس والكيس اللي حده يعني مرتبين بشكل جنب بعضهم البعض. تمام. ما تطول الثمار بالمعصرة أكثر من 48 ساعة، خلينا نريحهم ويكون في تبادل غازي ومن ثم إلى العصر مباشرة.
0: في بعض الفلاحين اللي يعني هيك رايقين، خلينا نقول أستاذ محمد، بيدور على الشجرة مثل ما تفضلت، تلون 60% من الثمار باللون الأسود، بيدور على الشجرة المستوية ويقطف هاي الأشجار على حدة بانتظار باقي في أصناف تنضج قبل أصناف. نعم. وبذلك هو يحصل على نسبة زيت أعلى. أستاذ محمد، أهم العوامل التي تؤثر على مواصفات الزيت، يعني تحدثنا عن أنه هاي العملية طريقة جمع الثمار، طريقة القطاف، أيضا هناك عوامل أخرى قد تؤثر على نوعية الزيت الناتج، إن كان الإصابات الحشرية ولا العمليات الخدمات الزراعية المقدمة لأشجار الزيتون.
1: بدي ألخص لك إياها بأربع كلمات اللي هي الخدمات المقدمة لأشجار الزيتون، اللي هي الإدارة المتكاملة لحقول الزيتون. هذا الشيء أنا بدي باشر فيه من بداية الموسم. تمام؟ من أول سنة اسمها الإدارة المتكاملة لحقول الزيتون. من تقليم، من حراسة، من تسميد، من تعليق مصائد. تمام. حتى انا اعرف اعداد الحشرات بشكل عام، ايمتى لازم اتدخل، ايمتى ما لازم اتدخل، هل انا وصلت للعتبه الاقتصاديه. وجود ثمار مصابي بذباب الثمار الزيتون بده يرتفع عندي انا اسيد الزيت الناتج، فراح ياثر عندي على الجوده. الثمار المتساقطه تحت اشجار الزيتون، نحن هلا طلعنا بدنا نحوش مثلا نعمل عمليه قطاف، لقينا ثمار نازله تحت الشجره. تمام. هاي يجب جمعها وضعها بكيس لحالة، أيضا يتم عصرها لحالة وعدم
0: خلطة مع باقي الثمار
1: بالأكياس الأساسية، منشان ما تصير عندي يرتفع عندي أسيد الزيت الناتج ويخف عندي جودة الزيت. هدول بعصرها لحال، والثمار الطازجة واللي أنا حوشتها بعصرها لحال. أكد على موضوع كثير مهم، وجود إصابات حشرية بثمار الزيتون بدها تأثر على جودة الزيت الناتج.
0: هو على هاي السيرة أستاذ محمد، شو وضع الإصابة؟ نحن بنعرف أنه ذباب الثمار الزيتون من أخطر الآفات الحشرية على بساتين الزيتون، كيف وضع بساتيننا في سوريا حاليا؟ وطبعا هم بعرف أنه درجة الحرارة العالية تقتل هذه الآفة، يا ترى خفيفة الانتشار هالموسم إن شاء الله؟
1: حاليا نحن في بكافة المحافظات في عنا مصائد شعب الزيتون، ومن اخذين معلقين مصائد فرمونية ومصائد غذائية جاذبة غذائية لحتى نعرف تعداد الحشرة وهل وصلنا، وتشريح ثمار بشكل يومي حتى نحن نعرف هل وصلنا للعتبة الاقتصادية ولا لا. حشرة ذباب ثمار الزيتون هي عالمية الانتشار، يعني مو بس عنا،
0: صحيح،
1: بأي بلد في عندهم هاي الإصابات. طبيعي جدا حاليا، لحد الآن الأمور ضمن الطبيعة، موجات الحرارة اللي أجد هي كفيلة بشلل مبايض الحشرة وعدم قدرتها على وضع البيض. طبعا بس ارتفع درجة الحرارة بين 35 و 38 يتوقف نشاط الحشرة تماما. الحمد لله 400 ظروف الجوية هاي السنة أثرت علي بشكل كثير كبير.
0: الحمد لله
1: لحد الآن نحن لم نتجاوز العتبة الاقتصادية. يعني نحن اليوم 29 أيلول لحد الآن قراءاتنا حتى ضمن محافظة إدلب والمصائب اللي نحن ناشرينها واللي عم نتابعها قراءات يومية بالتعاون مع مديريات الزراعة. لحد الآن الأمور ضمن المستوى الطبيعي لأي فترة.
0: نحن كنا بنتمنى أستاذ محمد يكون الوقت متسع أكثر من هيك لأنه الموضوع كتير مهم وفي جوانب كتير لازم نحكي فيها. أيضا نقل الزيتون داخل الإجراءات داخل المعصرة وشروط الفنية للمعاصر وطريقة تخزين الزيت وتسويق الزيت، ولكن للأسف الوقت داهمنا بعجالة. أهم نصيحة ممكن تقدمها، رح نحاول إن شاء الله يكون لنا لقاء قادم أستاذ محمد، لأنه الموضوع هذا الزيتون موسم استراتيجي مهم جدا لبلدنا، لازم نفرد له مساحة أكبر من هيك. أهم نصيحة ممكن نقولها بنهاية حلقتنا أستاذ محمد؟
1: أهم نصيحة أنا بدي أوجهها عبر إذاعة دمشق لجميع المزارعين في الجمهورية العربية السورية. نحن إن شاء الله مقبلين على موسم، إن شاء الله موسم ممتاز بإذن الله تعالى. زيتنا هو زيت زيتون عالي الجودي، خلينا نأكد على الشروط الفنية المناسبة لحتى نحن يكون الأمور عنا كتير ممتازة بهذا الموضوع ويكون موسم خير وينعكس بشكل إيجابي على البلد وعلى المزارع بشكل عام.
0: مستمعين الأعزاء، ما بين شجرة الزيتون التي تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تعطي إنتاجها وموسم قد يتغير إنتاجه بشكل كبير من عام إلى آخر، تبدو إدارة القطاع بأكملها عاملا أساسيا في الحفاظ على قيمة هذا المحصول. من الحقل تبدأ الحكاية، لكن القيمة الحقيقية للمحصول تتشكل عبر سلسلة متكاملة تبدأ من العناية بالشجرة والقطاف في الوقت والطريقة المناسبة مرورا بالعصر والتخزين وصولا إلى التعبئة والتسويق وفتح الأسواق الخارجية. في ختام حلقة اليوم كل الشكر لضيفي الكريم الأستاذ محمد قواس مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة. أستاذ محمد أشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات التي قدمتها، إن شاء الله بنلتقي في لقاءات قادمة.
1: شكرا لك أستاذ ولإذاعة دمشق، وأنا جدا سعيد بهذا اللقاء. نتطلع إن شاء الله للقاءات مستمرة حتى يعني نكون صوتنا واصل لجميع المزارعين في الجمهورية العربية السورية.
0: شكرا، إلى اللقاء، والشكر الأكبر لكم مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. إلى اللقاء. مواسم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم متابعينا الأكارم ونقدم لكم نشرة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين.
1: السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار.
0: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يصل اليوم مدينة بنغازي الليبية.
1: سوريا تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في الرياض مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية.
0: وفي النشرة أيضا، سوريا تشارك غدا باجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك. هذه أبرز العناوين، معكم في تقديم هذه الأخبار محمد السطيلة ولينا هندي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. لحظات ونبدأ معكم.
1: استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل. هذا وبحث اللقاء فرص تطوير القطاع والاستفادة من الكفاءات السورية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع أفاق التعاون مع الشركات والمؤسسات التقنية العالمية.
0: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين أن وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يصل إلى مدينة بنغازي الليبية اليوم في زيارة رسمية له لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وأكدت دائرة الإعلام في الوزارة أن الزيارة تتضمن إجراء لقاءات ومباحثات بين الوزير الشيباني ومسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الليبي.
1: أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم مواطن سوري وإصابة 309 آخرين، وعدته انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية. كما تقدمت سوريا بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب المملكة ولأسرة الفقيدة من مواطني الجمهورية العربية السورية ولذوي ضحايا الاعتداء من مواطني الدولة الشقيقة والصديقة، معربة عن تضامنها معهم ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين تضامن سوريا الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.
0: بمشاركة أممية، نظمت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم ورشة تشاورية لمواجهة خطاب الكراهية. وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في الوزارة سعد بارود خلال هذه الورشة، أكد أن نظام الأسد الأبي والابن المجرمين وعلى مدى أكثر من 50 عاما كرسا الانقسامات بوصفها وسيلة من وسائل الحكم، وحول التنوع الذي يغني مجتمعنا إلى منافذ للشك والخوف المتبادل. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: من ترسيخ التماسك المجتمعي إلى مواجهة خطاب الكراهية، تبدأ سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة مشاورات وطنية لوضع مقاربة شاملة تحد من الانقسامات وتعزز ثقافة الحوار. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الخارجية والمغتربين ورشة تشاورية بمشاركة جهات وطنية وخبراء أمميين لبحث واقع خطاب الكراهية وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية، وصولا إلى إعداد سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة. وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية في الوزارة سعد بارود أن مواجهة خطاب الكراهية تمثل جزءاً أساسياً من بناء الدولة، مشدداً على أهمية التوعية والتعليم والإعلام المسؤول والحوار المجتمعي إلى جانب آليات الرصد والإنذار المبكر. من جهته أشاد نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني بجهود إعداد الخطة الوطنية السورية مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعمها، فيما شددت المنسقة الأممية ناتالي فوستيه على أهمية مشاركة المجتمع المدني والإعلام ورجال الدين والمجتمعات المحلية في صياغة مقاربة تشاركية. هذه المشاورات تأتي بالتوازي مع جهود إعلامية لمواجهة التحريض، أبرزها حملة الكلمة تبني التي أطلقتها الأكاديمية السورية للإعلام برعاية وزارة الإعلام بهدف تعزيز الخطاب المسؤول وترسيخ ثقافة الحوار في المجتمع السوري.
1: بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع مديرة التنمية بمكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لورا مازال سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي، ولا سيما في تدريب مدرسي اللغة الإنجليزية وتبادل الخبرات التربوية. ذكرت وزارة التربية أن اللقاء عقد في مبنى الوزارة بدمشق وتناول أفاق التعاون في مجال تأهيل الكوادر التعليمية وتطوير مهاراتها والاستفادة من الخبرات والتجارب التعليمية بما يسهم في دعم العملية التربوية والاستجابة لاحتياجات القطاع التعليمي في سوريا.
0: نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة دمشق. نفت وزارة المالية ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول فرضها ضرائب ورسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، مؤكدة أن السياسة الضريبية للدولة تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة. هذا وأشارت وزارة المالية إلى أن النظام الضريبي الجديد الذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي وبمعدلات ضريبية منخفضة تعد الأدنى في المنطقة.
1: وفي جانب آخر، أكدت دائرة الإعلام في وزارة المالية أن ما تم تداوله عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن رقم منسوب إلى وزير المالية محمد يسر برنية حول قيمة أصول الصندوق السيادي السوري لا تستند إلى أي تصريح أو بيان رسمي صادر عن الوزارة، موضحة أن الوزير لم يصرح بأي رقم يتعلق بقيمة أملاك الصندوق أو أصوله.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من شركة صينية متخصصة في صناعة الزجاج، بحث فرص الاستثمار في سوريا وإمكانية إقامة شراكات صناعية تسهم في تطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته الإنتاجية. كما تناول اللقاء الذي جرى بمديرية الصناعة في حلب تناول إمكانية دخول الشركة إلى السوق السورية عبر الاستثمار المباشر أو إقامة شراكة استراتيجية بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية في تطوير صناعة الزجاج وتوسيع مجالات الإنتاج. في ختام هذه النشرة متابعينا، هذا تذكير بأبرز ما كان فيها من عناوين.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل وفدا من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يصل اليوم إلى مدينة بنغازي الليبية. سوريا تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. في هذه النشرة أيضا، كان أن سوريا تشارك غدا باجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
0: إذن في الختام متابعينا، هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها محمد الصيلة ولينا همدي. وفي الإخراج ميرفت العبد الله. شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقا في أن يعرف مصيره.
3: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

يا مساء العشق من إذاعة دمشق. سوريا عن قرب اليوم رح ياخدنا لقلب البادية السورية، لمطرح التاريخ يعانق المدى والشرق بيلتقي بالغرب. رح نمشي نحن وياكم سوا ونروح برحلة لعروس الصحراء، للؤلؤة البادية، لعاصمة الشمس، لتدمر.

مستمعينا، لما بتوصلوا لهنيك أكيد ما رح تشوفوا مجرد أحجار، مجرد آثار صامتة، بالعكس رح تسمعوا صوت المجد، رح تشوفوا عنفوان الملكة زنوبيا من بين الأعمدة الشامخة، رح تشوفوا القوس البديع والمدافن الأثرية. وبالمناسبة هدول ما نون بس حجر، لا، هذا تاريخ بلد وعبقرية أجدادنا السوريين يلي أبهروا العالم كله وصنعوا حضارة ما بيمحيها الزمان. تدمر ليست مجرد مكان للزيارة والسياحة، تدمر قصة فخر وعراقة، متحف مفتوح تحت السماء ينبض بالحياة. إذا جاهزين جهزوا حالكم أكثر وافتحوا قلوبكم، خلونا نمشي سوا في هالمعالم الساحرة ونعيش سوا سحر المكان وعظمة الحكاية.

0: يا مرحبا من جديد مستمعينا الكرام بهي الحلقة الجديدة من برنامجنا سوريا عن قرب. بصرنا تكون معنا اليوم المهندسة سوزان أسعد رئيسة دائرة سياحة تدمر. يسعد مساكي أستاذة.
1: يسعد مساكي، أهلا. وأنا بتشرف فيكم أني أحكي عن مدينة تدمر، مدينة الحضارة والمجد. وتدمر هي واحدة من أكثر المدن المميزة بتاريخ سوريا، والسر الأساسي وراء زورة والزهارة بقلب البادية هو الماء والموكة.
0: صحيح،
1: نعرف أنه في نبع أفقى، وهذا جعل محطة حياة للقوافل المنطقة الصحراوية الشاسعة، وكانت تقع على طرق تجارية تربط مناطق الشرق بلاد الرافدين وفارس بالمناطق التابعة للإمبراطورية الرومانية. تدمر لم تكن مجرد واقع، إنما تحولت لمدينة تجارية عالمية وبتجمع ثقافات مختلفة، وطلعت على هذه الثقافات، وهذا الشيء انعكس على العمارة وعلى اللغة والفنون.
0: تماما.
1: وبالقرن الثالث الميلادي وصلت تدمر لذروة القوة، خصوصا بعهد الملكة زنوبيا وزوجها أذينة.
0: تمام.
1: وبعد وفاة أذينة توسع نفوذ زنوبيا وسيطرت على مناطق واسعة، ووصل نفوذها لمصر وأجزاء من آسيا الصغرى، الأمر اللي وضعها في واجهة مباشرة مع روما.
0: تمام.
1: هنا أصبحت تدمر قوة إقليمية كبيرة، تحدت الإمبراطورية الرومانية إلى أن هزمها الإمبراطور أورليان سنة 272 ميلادي. وتدمر كمنطقة أثرية نحن نعرف تتميز بقوس النظر اللي هو بداية الشارع المستقيم أو ما يسمى بشارع الأعمدة. إذا دخلنا على المدينة الأثرية، أجمل المشاهد اللي تستقبل الزائر شارع الأعمدة، هو المحور الرئيسي للمدينة القديمة، يمتد لحوالي 1.1 كيلومتر أو 1.5 كيلومتر تقريبا، وكان يربط أجزاء مهمة من المدينة والمباني العامة والتجارية. وشيء مميز في أن الأعمدة ليست مجرد عنصر جمالي، بل كانت جزء من تنظيم المدينة والحياة اليومية. ففيها على جانبي الشارع اليمين واليسار كانت توضع تماثيل الشخصيات المهمة التي قدمت تقديمات لمدينة تدمر، فكان على سبيل التكريم تنصب لها تماثيل على هذه الأعمدة. وعلى جانبي الشارع كانت توجد ممرات مصفوفة والمحلات والمباني العامة. والأجمل أن العمارة التدمرية نفسها تعكس هوية المدينة، ونرى فيها التأثير اليوناني والروماني، وتوجد أيضا عناصر محلية وشرقية واضحة. فتدمر ليست نسخة عن مدينة رومانية، بل هي عمارة تدمرية خاصة نشأت عن تلاقي الحضارات. وأيضا مدينة تدمر تتميز بالمسرح الأثري. التدمري هو من أجمل الأبنية الموجودة في المدينة، بني في العصر الروماني، وهو مسرح كبير صمم على شكل نصف دائري، فيه مدرجات للجمهور ومنطقة للأوركسترا، ومبنى المسرح مزخرف بالأعمدة وعناصر معمارية. لكن جمال المسرح لا يأتي فقط من الهندسة، بل هو ممكن السائح يقف في وسط صحن المسرح فيتخيل كيف كان هذا المسرح يستقبل الجمهور، والعروض التي كانت تقدم في المدينة التي كانت تعيش حركة تجارية وثقافية كبيرة. فالزائر يشعر أن الأثر ليست مجرد حجارة، بل هي مكان كان فيه ناس وحياة وفن وموسيقى وعروض متنوعة.
0: رائع جدا.
1: أيضا مميزة جدا بالمدافن، في ثلاث أنواع في المدينة القديمة، مدافن تحيط بها ومقابر كبيرة، من أشهرها وادي القبور. وهذا الوادي كان يتضمن أنواع مختلفة من المدافن، أشهرها الأبراج الجنائزية، تتكون من عدة طوابق وغرف فيها غرف للدفن، وكانت العائلات الغنية تبنيها بطريقة تعكس المكانة الاجتماعية المرموقة التي كانت تعيشها. من أشهر المدافن البرجية مثلا أسرة إيلابيل أو المسمى جمليك، والنوع الثاني من المدافن مدافن الأرضية من أشهرها مدفن بورفا وبولحة. ويعد مدفن الإخوان الثلاث مالئ وسعدي ونعمي من أجمل أنواع المدافن الأرضية، لما فيه من منحوتات وزخارف وصور جدارية ملونة وتقاليد فنية شرقية.
0: رائع.
1: والنوع الثالث من المدافن المدافن البيتية، هي عبارة عن طابق واحد، أشهرها مدفن عليمي بن وزبيدة.
0: مدافن بيتية تكون داخل البيوت السكنية؟
1: بيتية، لا، مدفن بيتي خارج في وادي القبور، بس عبارة عن طابق واحد أرضي.
0: نعم.
1: في البيت القديم.
0: نعم.
1: وكذلك المدفن المعروف باسم القصر الأبيض، يقع غرب معبد إيلابيل. وما يميز تدمر قلعة فخر الدين المعني، هي قلعة تدمر معروفة باسم قلعة فخر الدين المعني أو ابن معني، تقع على قمة مرتفعة عن المدينة شيء 950 تقريبا متر، وتشرف على المدينة والواحة، وكانت موقع دفاعي واستراتيجي تسمح بسبب موقعها المرتفع مراقبة المنطقة المحيطة بالمدينة. والقلعة محاطة بخندق، وكان سابقا الوصول أن يتم عبر الجسر عند المدخل.
0: نعم.
1: وطريق الوصول إلى القلعة من جهة الجبل، وأهم الأشياء تجعل القلعة تجربة سياحية مميزة هي الإطلالة التي يمكن رؤية مدينة تدمر الحديثة منها والمدينة الأثرية كاملة، وواحة النخيل والبادية الممتدة حولها. وهنا يحصل السائح على مشهد جميل جدا من آثار حجرية وسط الصحراء، وبجانبها واحة خضراء وخلفها امتداد للبادية.
0: من أجل كل ذلك، كل هذه التفصيلات اللي أغنيتي فيها يعني بداية الحلقة، أدرجتها منظمة اليونسكو بقائمة التراث العالمي عام 1980.
1: مضبوط. وفي تدمر الحديثة لها طابع خاص كمان كمدينة نشأت حياتها تاريخيا حول الواحة والبادية والتجارة والخدمات المرتبطة بها. وعندما يدخل الساحل المدينة الحديثة يستطيع أن يتعرف على الحياة اليومية لأهالي تدمر والأسواق والمقاهي والمأكولات المحلية وأنماط الحياة المرتبطة بالبادية. وفي تدمر يوجد المتحف يضم حاليا بعض المنحوتات الحجرية كون المدينة تعرضت لنهب وسرقة الآثار من قبل اللصوص. وحاليا سيتم ترميم المبنى في الشهر الثالث من العام القادم من قبل مؤسسة فرنسية اسمها لايكت.
0: رائع.
1: ومنظمة ألف الفرنسية قامت بتمويل هيئة أفرام السريانية من أجل ترميم محيط نبع أفقة وجسر قلعة وبيت الضيافة في معبد بلف.
0: يعني ممكن بهذا الترميم، ممكن بهذا الاستثمار التاريخي المادي، أنه نحن نرجع العصر الذهبي لمملكة تدمر، نرجع نشوف القوة اللي كانت موجودة بالقرون الميلادية الثلاثة الأولى ما بين العهدين السلوقي والسيطرة الرومانية، ممكن نرجع نشوف بالقرن الثالث الميلادي عهد الملكة زنوبيا. طيب اليوم لما عم نقول نحن عم نرجع كل هذا التاريخ بترميم حجر، أدي عم نأكد أنه هذا التاريخ هو تاريخ الأجداد السوريين؟
1: نعم أكيد، يعني نرجع من عيد الحضارة والمجد اللي كانت من تدمر متألقة فيه، ونعيد ترميم والمنحوتات الحجرية والتماثيل التي كانت موجودة، ونستطيع كمان التطور سياحيا الحرف والمنتجات المرتبطة بالبادية والواحة. نحن بنعرف أنه في عنا منتجات مثل التمور والزيتون في تدمر، وبعض المنتجات التراث اليدوي صناعة النول التدمري والبساط التدمري التقليدي، إضافة إلى منتجات مصنوعة من شعف النخيل. وحاليا في تم افتتاح بيت تدمرتا يقوم نساء تشتغل في صناعة النول التدمري والبسط والشعف النخيل وهالأعمال والحرف التقليدية وإعادة أحيائها.
0: رح ندخل بهي التفاصيل أستاذة سوزان، لكن بعد ما نسمع نحن وياكي ومستمعينا الكرام هذا التقرير عن بالميرا التي تقع في قلب البادية السورية.

تدمر عروس الصحراء السورية يلي بتجمع السحر من كل أطرافه. أول ما تحطوا رجلكم بالمدينة الأثرية رح تحسوا حالكم رجعتوا بالزمن لأيام الملكة زنوبيا، وتشوفوا الشارع المستقيم بأعمدته الضخمة والمسرح الروماني العريق والمشي بين هالأعمدة وقت الغروب لما الشمس تصب لونها الذهبي على الحجر. لحاله لوحة فنية مستحيل تنسوها. وبس تطلعوا من بين هالآثار رح يفاجئكم بحر من الخضار بقلب الرمل، وهي واحد تدمر الطبيعية يلي بتضم آلاف أشجار النخيل الممتدة وبتعطيكن ريحة البساتين والبلح التدمري الأصيل بمكان مثالي للراحة تحت ظل هالشجر. وبنص البادية بيبرز نبع أفقى التاريخي كأنه معجزة وسر وجود تدمر من آلاف السنين، بميته الكبريتية الدافية يلي بتطلع من المغارة الأثرية لتروي الواحة وتقدم علاج وراحة نفسية وجسدية لكل مين بيقصدها. ولما يخلص نهاركن بتاخدكن البادية السورية لقصة تانية من الهدوء والنقاء، لما بتتحول السما بالليل لغطا مرصع بملايين النجوم، وما في أحلى من قعدة سمر بدوية حوالين النار مع كاسة شاي على الحطب ونغمات الربابة وضيافة أهل تدمر الكرمة يلي بيستقبلوكن بقلوب مفتوحة، لتكون هالرحلة مغامرة العمر اللي بتجمع بين سحر التاريخ وطبيعة الواحة وروح الصحراء.

0: ورجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا التقرير، ومنجدد تحيتنا للأستاذة سوزان أسعد رئيسة دائرة سياحة تدمر، اللي ما شاء الله يعني غنية بمعلوماتها، بالفوائد اللي عم تقدم لنا إياها، بالتاريخ اللي عم ترجع تعد لنا إياه ولو بكلمة. فنحن قاعدين عم نتخيل كيف كانوا يعني مثل ما بيقولوا الاستيطان البشري بالمنطقة من الألفية الثانية والثالثة قبل الميلاد، يعني عصر العموريين والآراميين، كيف يعني ورد ذكرى لبالميرا بالنصوص المسمارية بالقرن التاسع عشر قبل الميلاد بمدينة كانيش بالأناضول حتى، وتكرر ذكرى بوثائق مملكة ماري ومملكة إيمار والحوليات الأشورية. كل هذا جعل تدمر اسمها مقترن، مثل ما تفضلت الأستاذة، بكونها يعني مقترن بكونها محطة وملتقى لقوافل التجارة بين الشرق والغرب. اليوم هل ما زالت طبيعة هذا الملتقى موجودة أستاذة سوزان؟
1: أكيد إن شاء الله. هي تدمر تعرضت خلال السنوات الماضية لنهب الآثار والسرقة وضاب الدمر وحرق الأشجار في واحة النخيل، ولكن بإذن رب العالمين ستعاد من جديد بنائها ويعاد زرع الأشجار والواحات لتبقى دائما غنية ومتألقة.
0: تماما.
1: ومن صناعات الحرف التقليدية اللي حاليا عم تتطور، وتم افتتاح متجر تدمر لصناعة النول التدمري والبساط التدمر التقليدي والمنتجات المصنوعة من شعف النخيل وتسويق المنتجات اليدوية مدينة تدمر. وهالفائدة الاقتصادية من تسويق المنتجات أكيد بتصل أهالي المدينة والحرفيين والزراعيين، بتعكس ماديا لهؤلاء الأشخاص. وفي كمان تدمر في تجربة مختلفة عن زيارة الآثار، بيت الشعر من أجمل التجارب.
0: حلو.
1: يمكن تنظيم جلسات وراثية بيت شعر بدوي تتضمن القهوة
0: يعني ممكن أنه السائح يلاقي هالجلسات التراثية بتدمر؟
1: الركن البدوي في تدمر لصاحبي سعيد الصالح عبارة بيقدم للسائح كل النشاطات السياحية من جلسات تراثية بيت شعر وأكلات محلية تقليدية والاستماع لقصص وحكايات عن حياة أهل البادية.
0: جميل.
1: التجربة بتكون حقيقية يعيشها وليست مجرد ديكور سياحي.
0: هذا الركن على ماذا يطل؟ يطل على الصحراء أم يطل مثلا على معبد
1: على
0: بعل أو؟
1: نعم، الركن البدوي قرب نبع أسقى، يطل على الواحات وعلى المنطقة الأثرية. ويمكن في كمان اشعال النار وفي بيت الشعر ومرافق،
0: يعني منعيش التخييم يلي نحن منشوفه بالحكاية.
1: نعم، نعيش تجربة التخييم كاملة.
0: بيكون الوصول إلى هذا الركن من خلال المدينة
1: سهل جدا، يوجد سيارة توصل إلى ركن البدوي من ضمن المدينة.
0: تمام. وبيكون موجود، بيكون موجود من دائرة السياحة مرشدين أو موجود أشخاص لحتى يساعدوا السواح والزوار؟
1: يوجد في ممكن سيارات توصلهم لهذا الركن البدوي، وفي رقم تليفون وفي الفيس وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كمان عناوين هذا الركن، كونه تيجي عم تيجي حاليا يعني جروبات سياحية أشخاص من أمريكا من إيطاليا بيستمتعوا بالأجواء والمبيت والتخييم.
0: بالحديث عن السائحين، خلينا نقول الأجانب تحديدا، ذكرتي حضرتك الأمريكيين أو ما شابه، ليه بيتعلق الشخص الأجنبي يعني بهوية بلدنا بهاي الطريقة؟ بيدور وين في بعثات تنقيب ممكن يشترك فيها، وين في آثار ممكن ينزل يعني بزيارة لهي الآثار. شو سبب تعلق الأجانب بآثارنا؟
1: آثار تدمر بتعكس الحضارة والتاريخ، كونه كان في أشخاص كانوا عايشين بهذه الحقبة الزمنية القديمة، عند الواحد يحب اطلاع كيف كانت الناس عايشة، كيف كانت العمارة، كيف أسلوب العمارة الهندسة المعمارية اللي قامت فيها المنشآت الأثرية اللي كان فيه عظيم. والأجواء اللي كانت تعيشها الحياة القديمة التدمرية من طقوس وعادات وتقاليد. كمان كان في مثلا نبع أسقى هي ضمن المغارة والجبل، هذا النبع كمان يحوي على مياه كبريتية كعلاج واستجمام يعني تستخدم.
0: رائع.
1: كمان في منطقة العباسية في البادية كمان تحوي على مياه كبريتية بدرجة حرارة تقريبا فوق 35 درجة، كمان كمنتجع كبريتي سياحي طبي صحي يعني يعتبر هذا النوع. وفي مثلا كان عندنا فندق زنوبيا قديم ضمن المنطقة الأثرية اللي كاتب الرواية إرجاف كريستي.
0: تماماً.
1: الرواية في هذا الفندق.
0: تماماً. معناتها السائح رح يعيش فعلياً، حتى ممكن إنه يعيش ببيت الشعر التجربة بالركن. أكيد
1: بيعيش التجربة، وفي الأكلات التدمرية الغنية
0: رح نخليها أكيد لبعد الفاصل اللي رح يعني نكون نحن وياكم فيه مستمعينا الكرام، ونرجع بعد الفاصل مع الأستاذة سوزان.

0: كانت الأستاذة سوزان أسعد رئيسة دائرة سياحة تدمر عم تحكي لنا عن الأكلات، وهي يعني فقرة كتير مهمة ببرنامجنا سوريا عن قرب، بتخلينا نكون قريبين كتير من على أرض الواقع تماما بالميدان من النقطة يلي نحن عم نزورها. المطبخ التدمري في شي أكلات يعني من يعني قديما بعد موجودة حتى الآن؟
1: أكيد موجودة، في عنا أكلة اسمها البرمة التدمرية،
0: بتتكون
1: اللحم غنم وتضاف مع هريسة الحنطة القمح،
0: نعم،
1: بتنطبخ على النار وما بعض يعني بتضل بتاخذ مثلا ممكن نحطها في جرة فخارية وبتاخذ ساعات طويلة من طبخ على نار هادئة، وتقدم في مناسف للسائح، كثير السواح بيحبوا هاي الأكلة. وفي أكلات المناسف اللي المأكولات تعتمد على لحم الغنم واللبن ومشتقاته، والأكلات اللي كبة بأنواعها، وطبعا التمور ومشروب القهوة العربية.
0: وأنا كنت بدي أسأل عن التمور، يعني ربما كمنطقة غنية بهذه المادة ربما تدخل أيضا في المطبخ التدمري.
1: أكيد في التمر بأنواعه، وممكن ينحشى مثلا أحيانا هيك عبارة عن أشياء مثلا فستق حلبي أو أي مواد، في تفنن يعني في التمور.
0: جميل. وكونه مساحات البادية شاسعة فأكيد نحن محتاجين للخيل العربي الأصيل لحتى يعطينا هاي التجربة الممتعة بنشاطات تدمر،
1: سياحة المغامرات والأنشطة الصحراوية. ممكن تنظيم جولات قصيرة ومسارات طويلة على الخيل العربي، جمال، سيارات الدفع الرباعي، المشي الصحراوي ورحلات التصوير الفوتوغرافي، والأنشطة يمكن دمجها مع زيارة الآثار والواحة وبيت الشعر، سيصبح برنامج سياحي متكامل وليس مجرد زيارة لموقع أثري.
0: جميل.
1: الركن البدوي الموجود في تدمر بيوفر للسائح كل النشاطات اللي ذكرناها سابقا كاملة،
0: وتكون الشجر شجر النخيل هي محطات الاستراحة. بالمناسبة قد ايه ممكن يكون عمر شجر النخيل بواحد تدمر؟
1: هو واحد تدمر للأسف يعني كثير شجر انحرى وراح بالسنوات السابقة، عمر الشجرة مئات السنين، ممكن أكثر من 200 سنة 600 سنة. كان قبل في 200 ألف شجرة، ولكن للأسف ما بل 10% من هالأشجار، يعني يدوب 20 ألف حاليا يعني، وتحتاج لتضافر جهود لوزارة الزراعة وإعادة زراعة هالأشجار.
0: في مشاريع لدراسة هذه
1: أكيد تعمل مديرية الزراعة على إعادة إحياء البساتين والواحات والأشجار الأشجار الموجودة، وهالواحة ممكن تكون مكان ممتاز للمشي، التصوير، الجلوس، تناول الطعام المحلي. وبشكل إذا تم تجهيز مسارات ومناطق جلوس تكون بشكل منظم يحافظ على هذه البساتين وعلى هذه الواحات.
0: في حيوانات برية ترد إلى هذه الواحة؟
1: لا تدخل المدينة يعني، لا ما في تقريبا، في أطراف يعني هالواحات ممكن في الضبع مثلا يعني ممكن يكون وابن آوى أو هيكس يعني.
0: تمام، الله يعطيكي ألف عافية. رح نوصل لفاصل صغير ونرجع لحضرتك.

0: مستمعينا بهذا اللقاء الممتع مع الأستاذة سوزان أسعد رئيسة دائرة سياحة تدمر، عم يخطر لي سؤال وحضرتك عم تحكي أستاذة سوزان عن سبخة الموح، قدي بتبعد عن مدينة تدمر؟ وإذا السائح زار هذا المكان ما هو الشيء المفاجئ في سبخة الموح؟
1: سبخة الموح هي تمثل جانب مختلف تماما من السياحة في بادية تدمر. هي منطقة ملحية ترتبط باستخراج الملح، وما زالت عملية استخراج الملح مرتبطة بحياة السكان والعمل في المنطقة. بتبعد عن تدمر حوالي 25 كيلومتر جنوب شرق مدينة تدمر. يمكن للسائح أن يمارس فيها هواية التصوير، وممكن تكون تجربة مميزة جدا لعشاق التصوير والطبيعة، لأنه ممكن يشوف المسطحات الملحية الواسعة وتباين الأرض والسماء وأجواء البادية. وطبعا تنظيم الزيارة للسائح مع مراعاة طبيعة العمل والسلامة ضمن الأراضي سبخة الموح.
0: تمام، في عنا كمان محمية، يمكن ماني متأكدة من اللفظ، التليلة،
1: محمية التليلة. أيوة تمام. في البادية طريق دير الزور شرق تدمر، كانت المحمية من المشاريع المهمة للحفاظ على التنوع الحيوي وإعادة تأهيل المراعي والحياة البرية. بتبعد تقريبا 32 كيلومتر ومساحتها 22 ألف هكتار. من أهداف هاي المحمية إعادة أنواع مهددة أو منقرضة محليا، منها المها العربي وغزال الرين، وهي نموذج للسياحة البيئية، لأنه السائح ممكن يتعرف على طبيعة البادية والنباتات والحيوانات وطرق الحفاظ على البيئة.
0: تمام، لأنه إن كان كل هي فكرة السياحة تعريف على المقومات الأساسية لهذا المكان، إن كان جغرافيا، إن كان طبيعيا، إن كان ديموغرافيا، فعم تسعوا بدائرة سياحة تدمر لهذا الأمر.
1: أكيد هي كسياحة بيئية نسميها نعم.
0: تماما،
1: إعادة إحياء البيئة أو أنواع التنوع الحيوي وتأهيل المراعي والحياة البرية.
0: تدمر اليوم 2026، أكيد أكيد أكيد في فوارق ملحوظة بطبيعة العمران، بطبيعة السكان، بطبيعة الحياة العامة. في نقاط محددة لسه بنشوف فيها تدمر القديمة؟ باللباس، بالحديث، ربما بالمفردات، باللغة.
1: ممكن مثلا الافتتاح تدمرته يعني باكس الصناعات التقليدية والحرف اليدوية للسكان اللي كانت أهالي تدمر من زمان يمارسوا هاي النشاطات وهي الحرف اللي موجودة. وممكن كمان الأسواق الشعبية، يعني حاليا المدينة فيها دمار ومن جديد عم تعيد نعيد إحياء هذه المدينة، بس تحتاج إلى تضافر جهود ومستثمرين يرجعوا مرة تانية يعمروا البلد تضبط من كل البنى التحتية والمرافق. وحاليا في فندق اسمه لوجستيك في الأستاذة من تدمر، يعني عم يعمل هذا الفندق مستوية 3 نجوم بحوة 48 غرفة. كمان مستوى كثير كثير حلو، ولكن يحتاج 6 أشهر تقريبا حتى يجهز يعني. وفي عروض استثمار إن شاء الله بالمستقبل القريب
0: إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. رح تبقى بالميرا، طبعا بالميرا بالآرامي معناها المعجزة أو البلد الذي لا يقهر. رح تبقى بالميرا هي درتنا، هي عروسة باديتنا، هي لؤلؤة هذه البادية. جزيل الشكر لوجودك معنا أستاذة سوزان أسعد، عن جد غنية جدا كانت الحلقة، وأنا فعلا أنا كتير سعيدة بوجودي معك اليوم.
1: أنا كثير سعيدة أن التقيت معكم، كثير مبسوطة بهاللقاء. شكرا كثير لكم. إن شاء الله
0: الله يعطيكي ألف عافية. تحياتنا.
1: تحياتي لك. أهلين. هلا أهلا.
0: بعد هذا اللقاء أنا أول وحدة رح على بالميرا. مين جاهز يكون معي؟ وأنا كمان. يسعد أوقاتكم كثير، كنا سعداء بهذه الرحلة اليوم إلى عروس الصحراء، إلى لؤلؤة البادية، إلى معجزة الشمس وأرض الشمس السورية، إلى بالميرا تدمر التي أدخلتها اليونسكو بأعظم الإنجازات عام 1980. رح نكون معكم بمشوار جديد في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

الأرض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر هواء إذاعة دمشق وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشاتنا والأثير. حلقة جديدة من برنامج نبض وحياة، واليوم سنتكلم عن الرياضة أثناء الحمل، حركة لصحتك وصحة جنينك. مرحلة جميلة لكنها أيضا مليئة بالتغيرات والأسئلة والقلق، وفجأة تبدأ الأم بسماع الكثير من النصائح: لا تتحركي كثيرا، ارتاحي أكثر، الرياضة ممكن تضرب الجنين، فتصبح الحركة أحيانا مصدر خوف، وتتحول فترة الحمل عند بعض النساء إلى أشهر طويلة من الجلوس والخمول. لكن هل الحمل يعني فعلا أن نتوقف عن الحركة؟ في كثير من حالات الحمل الطبيعي لا تكون الحركة ممنوعة، بل يمكن أن تكون جزءا مهما من العناية بصحة الأم. فالنشاط البدني المناسب قد يساعد على تخفيف بعض ألام الظهر وتحسين المزاج والنوم والحفاظ على اللياقة، وقد يقلل من بعض المشكلات المرتبطة بالحمل. لكن كلمة مناسب هنا مهمة جدا، لأن ما يناسب امرأة حامل قد لا يناسب امرأة أخرى، ونوع الرياضة ومدتها وشدتها قد تختلف بحسب مرحلة الحمل والحالة الصحية للأم. لذلك في حلقة اليوم من نبض وحياة نريد أن نضع الأمور في مكانها الصحيح. متى تكون الرياضة آمنة أثناء الحمل؟ ما التمارين التي يمكن ممارستها؟ متى يجب تخفيف النشاط أو التوقف عنه؟ وهل كل الحوامل قادرات على ممارسة الرياضة بالطريقة نفسها؟ معي اليوم عبر الهاتف الكوتش محمد كعوش. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: أهلا يسعد مساكم.
0: يعطيك العافية، الاسم صح قلته؟
1: نعم محمد كعوش.
0: أهلا وسهلا فيك الكوتش محمد كعوش ببرنامجنا نبض وحياة. طبعا في عنا لحنا كل حلقة سؤال استطلاع افتتاحي. السؤال هو: هل كنت تمارسين الرياضة أثناء الحمل؟ وهل شعرتي أن الحركة ساعدتك أم كنت تخشين أن تؤثر على الحمل؟ رح نتابع هذا الاستطلاع أنا وياك كوتش ونرجع لحتى نبدأ بأولى أسئلتنا.
1: تمام.

0: مرحبا.
1: أهلين. هلا.
0: هل مارستي رياضة أثناء الحمل وهل ساعدتك الحركة أم كنتي تخافي على الحمل من تأثير الرياضة؟
1: لا أكيد مارست رياضة، أنا من النوع اللي بحب الرياضة، يعني مارستها عن حب يعني، وما أثرت علي أبدا، بالعكس ساعدتني أكثر بالحركة بالبيت وبالولادة وبكل شيء. يعني الرياضة كتير حلوة للمرأة.
2: لا الحركة حلوة وقت الحمل، فأنا كنت أصلا موظفة فأطلع بكير وحياتي طبيعية يعني في حركة دائما، بس بعد الولادة بصراحة أنا عملت رياضة كتير مهمة كانت مشان جسمي، مشان جسمي أولا يعني، والحركة يعني ضلت طبيعية وهيك يعني.
3: والله أنا ما مارستها، يعني كنت مارس قبل بس لما حملت قطعت الرياضة بشكل نهائي، مع أنه كان يقولوا لي كتير منيحة يعني، بس أنا طولت لجبت أولاد، فبعد 7 سنين كنت خاف كتير كتير، لا قطعت.

0: يعني خفت تأثر، بس بالولد الثاني لا اشتغلت يعني لعبت رياضة كذا هيك بس على الخفيف، بس ما أثرت أبدا.
1: كنت عم بعمل رياضة بس بالأشهر الأولى فخطر، اضطريت ضل متسطحة كل فترة الحمل لأنه عملت رياضة بالأول، بس هن قالوا لي بالأشهر الأخيرة حلوة الرياضة إنه بتساعد الولادة مريحة بتكون.
2: لا لا أبدا لا، كنت أتمشى كل يوم وعادي جدا وجيب أغراضي وأطلع وأنزل على الدرج عادي جدا. لا لا بالعكس كتير كتير كنت مرتاحة بالحمل، بالحركة أكثر لما نكتعدي بالبيت.
3: لا في فترة مارستها بالحمل وكتير كتير ساعدتني برياحة الوجع الظهر والرجلين، كتير كان تمام الوضع.
4: لا والله بالحمل لا، بس أنا تعرضت لوعكة صحية فهون بقى قلت خلاص يعني استوب، لازم فوت على مجال الرياضة.
5: تحية لك من جديد الكوتش محمد كعوش. طبعا سمعنا هذا الاستطلاع، يعني في وعي بشكل عام لأهمية الرياضة أثناء الحمل؟
6: يعني تقريبا والله حسيت، بس هو في تخوف، هذا التخوف طبيعي بيكون بين الأمهات خصوصا أنه يعني هاي النصائح ممكن تسمعها من الأم خلال الحمل، يعني أنه هي مش كل حركة خطيرة أو مش كل تمرين غير مناسب، يعني هو بيفرق من أم لأم ومن وقت لوقت.
5: صحيح صحيح. نعم. هلا في عنا فقرة نحن كوتش خلافة الأسبوع، هاي الفقرة يعني كل أسبوع منناقش فكرة كتير منسمعها، ممكن أنت تقلنا أنه هي صح معنا خرافة وممكن تصلحها تكون هي مغلوطة. الرياضة أثناء الحمل قد تكون خطر على الجنين، والأفضل للحامل أن ترتاح وتتجنب الحركة. ما مدة صحة هاي الفكرة، وهل هناك فرق بين الحمل الطبيعي والحمل الذي يحتاج إلى احتياطات من نوع خاص؟
6: يعني صراحة في فرق. شوفي أول إشي لازم نوضح إنه الحمل بحد ذاته هو مش مرض، هو إشي طبيعي، يعني مش معناه إنه المرأة لازم تضلها يعني طول فترة الحمل بدون حركة وتضلها نايمة وأكل وكذا. عادي لازم الحمل يكون هو طبيعي، طبيعي يكون في مضاعفات، وممارسة الرياضة دائما بتكون آمنة وغير آمنة بالنسبة للحمل ولكن مش بكل الأوقات. تمام
5: تمام.
6: الحركة يعني تكون مفيدة للأم صراحة، جدا لصحة الأم خصوصا في الفترات الأولى من الحمل. وفي نقطة أساسية أنه جسم الأم هو خلال فترة الحمل بمر بتغيرات كبيرة، يعني في تغيرات كتير بتمر، يعني هي مش فترة أسبوع أسبوعين، هي فترة 9 شهور زي ما بتعرفوا
5: أكيد.
6: فنمو البطن بيصير فيه تغير بالتوازن وبيزيد الضغط على منطقة الظهر، فلازم أنه إحنا نلعب رياضة ونحرك حالنا شوي عشان هاي الأشياء تخف.
5: حلو كتير كوتش. كتير منشوف هيك يعني ببعض البرامج الثقافية أو المسلسلات إنه في رياضات معينة للحوامل، بيلاتس ما بيلاتس هيك قصص.
6: نعم نعم، في ممكن المشي بيكون إشي كتير كويس للحوامل، السباحة لأنه بخفف ضغط على المفاصل، وبيلاتس يعني بتقدر تحكي بشكل يعني مش كامل ولكن بنعدل على التمارين الداخل البلاد.
5: تمام حلو كتير. هلا احنا بدنا نذكر المستمعين انه فيهم يتواصلوا ويسألوك اي سؤال على رقم الواتس 0987 810 950 بحال حابين يسألوا اي معلومة. شو ممكن كوتش تقدم لرياضة للحامل بشكل عام؟ ما الفوائد يعني؟
6: صراحة بتقدم لها كثير، يعني خلال فترة الحمل في فوائد كثير من المحافظة عشان تحافظ على اللياقة تاعت الأم. يعني نقدر بس نبلش بألام الظهر، هسا أي أم حامل تقريبا بيكون عندها في ألام ظهر صحيح، فمع تقدم الحمل يعني ومع الأيام اللي بتمشي بصير في عندها نمو بالبطن والبطن بيكبر زي ما أنتم بتعرفوا. ففي شيء اسمه بسموه سنتر اوف جرافيتي اللي هو مركز ثقل الجسم بصير للامام، فهنا بتظهر اهميه المحافظه على انه لازم بدنا عضلات الكور اللي هي اللي بتحمل الجذع والحوض هاي لازم نقويها عشان ما يصير فيه او نخفف الام للظهر.
5: تمام حلو كتير. وهو الأفضل تكون الأم يعني قبل الحمل عاملة هي التمارين مشان تقوى هي العضلات؟
6: يعني شوفي هو صراحة بيختلف، إذا عملت قبل فبيكون عندها مستوى اللياقة أو مستوى نتمارس الرياضة خلال فترة الحمل يكون أحسن.
5: حلو.
6: نعم.
5: له علاقة كمان بموضوع النشاط البدني بشكل عام بالنسبة للحامل، له علاقة بالمزاج والنوم وكل هي الأمور؟ مش طبعا. أيضا تقليل مشكلات مثل سكري الحمل اللي معروف عند بعض النساء.
6: نعم شوفي هسا ان النشاط المستمر بالرياضه ممكن يساعد على تحسين النوم والمزاج لاي بني ادم. مش بس للحامل. إذا نخصها للحامل هي في عضلات بتشتغل أثناء الحركة تستخدم الجلوكوز أو السكر عشان تنتج طاقة. ولما تنتج هاي الطاقة هي بتحسن النوم، بتحسن النشاط المنتظم، بتحسن كل إشي. فهو منيح برضو للأم الحامل عشان بيحسن مزاجها، بتحسن النوم، سكر الحمل كمان بخف. فهو إلها كتير فوائد خصوصاً بهاي الفترة.
5: نعم. حلو كتير. يعني إذا كان النشاط البدني المناسب يمكن أن يكون جزء من العناية أيضاً كما ذكرت كوتش بصحة الحامل، لكن الفائدة ترتبط بنوع النشاط وشدته وحالة المرأة الصحية. يعني كل امرأة حامل لازم يتم في دراسة من قبل الطبيب وقبل الكوتش أيضاً اللي بيكون هو خبير بموضوع الرياضة. أنت ما بتنصح أنه السيدة الحامل تتجه بشكل عشوائي لنادي رياضي أو لمسبح؟
6: لا لا لا, لا. طبعا أبداً. لازم اول شيء يكون في عندها يعني طبيب هو مسؤول عن حالتها،
5: تقييم طبي
6: لها. يعني احنا الكوتشات اصلا يعني احنا مش دكاتره، فهمتي؟ فاحنا بنمشي على
5: تعاون.
6: على ايوه بالضبط، احنا بنمشي على تعاون بيننا وبين الطبيب بناحيه المريض او ناحيه الام الحامل او كذا.
5: بس المشي بشكل عام ما بيضر؟
6: لا لا لا، المشي أموره تمام.
5: يعني حتى لو الحمل صعب، مثل في سيدة حكت بالاستطلاع أنه طولت لصار في حمل عندها، أو بعض السيدات بيلجأوا يمكن ل يعني وسائل طبية بتعذبوا ليصير في حمل، فكلياتهم بخير
6: لا لا، المشي أموره تمام. شوفي، هو المشي يعني هو أبسط أنواع الرياضة للحوامل أصلاً، لأنه ما في أي ضغط على المفاصل أو ضغط قليل جداً على المفاصل، وحركة هوائية وإشي منيح لإلهم. يعني هو أبسط إشي ممكن يعملوه المشي.
5: نعم. طيب كوتش، ماذا عن شدة التمرين؟ كيف تعرف الحامل بأنه هي عم تتمرن بالمستوى المناسب وما عم تبالغ بالجهد؟
6: شوفي، هي في أعراض ممكن تطلع على للحامل، بس ممكن إحنا مثلا نحط كمثال تمارين الكارديو. في اختبارات احنا بنسويها اسمها التوك تيست او اختبار التحدث بالكلام. هو هذا هي بتكون مثلا ماشيه على تريدميل او بتركض بشكل هيك نوعا ما سريع شوي، فبصير في عندها التنفس بصير يسبق الحكي، فهون بنعرف انه الانتنسيتي او الشده هي عاليه، فلازم انه ننزلها شوي. فهذا الحكي نعم، هو التحدث بالكلام او بنفتح معهم مواضيع، بنحكي معهم عن أي إشي عشان نعرف هي التمرين اللي بتعمله هو هل هو مستوى عالي من الشدة أو قليل أو متوسط، فإحنا بنعرف من خلال النفس إذا كان سريع إذا كان بطيء إذا كان براحتها، يعني هاي الأشياء.
5: تمام، حلو كتير. طبعا نعم. احنا في أسئلة عم توصل لبرنامجنا كوتش. السؤال الأول من سارة، عم تقول سارة، هل ممارسة الرياضة أثناء الحمل تزيد من خطر الإجهاض؟
6: يعني لا، مش انا شوفي ما بنقدر نشمل هذا الحكي، هذا الحكي ما بنقدر نشمله على الجميع. ولكن لا لا، هو عادي، في ناس عم بيمارسوا ما صار عندهم اي اجهاض او اي ولاده مبكره. الموضوع طبيعي جدا، ولكن من حاله لحاله بتختلف، زي ما حكيت لك احنا بنتعاون مع الاطباء بهاي
5: تماما
6: يعني بيكونوا يعني عارفين بهاي
5: الحاله الصحيه.
6: نعم.
5: حلو كتير. أيضا رسالة من نورة عم تقول أنا حامل بتوأم، هل أستطيع ممارسة الرياضة وهل تختلف التوصيات في الحمل المتعدد؟
6: نعم تختلف شوي، هي بتقدر تمارس نعم، ولكن بتعديل بعض التمارين أو بعض الرياضة اللي بتمارسها، لأنه هو الحمل بتوأم أو بأكثر هو مش زي واحد. فالله يقومها بالسلامة أول إشي. ثاني شيء نعم، تقدر تمارس، ولكن بحذر وتعرف إيش تمارس ونوع
5: يعني
6: التمارين.
5: يعني هون بدأ احتياط وحذر أكثر من الأم اللي عندها حامل بطفل.
6: نعم يس، وأنا حكيت لك أصلاً من أم لأم بيختلف، يعني ففي كثير أشياء بتختلف، ولكن نعم هي اللي حامل بتوم راح تكون يعني عندها حذر طبيعي أكثر من الحامل بولد واحد أو أنت واحد.
5: تمام كوتش، متى يجب أن تتوقف الحامل عن ممارسة الرياضة؟ هناك علامات لا يجب تجاهلها أثناء ممارسة الرياضة. إذا أردنا أن نتكلم عن أعراض تستدعي التوقف، أنت بتقولها للمريضة أو للحامل، ما رح نقول للمريضة، هي حامل وعم تتمرن بالنادي، أنه أنت بتقولها وقفي وتواصلي مع طبيبك وبتطلب تقييم طبي لحالتها.
6: صحيح نعم، هاي صراحة هو أهم إشي ممكن نحكي عنه اليوم، لأنه هو بدنا نفرق بين إنه صار في تعب طبيعي أو صار في مشكلة بخلال التمرين. الأعراض ممكن تطلع في مرات بتواجه أنت مشكلة، لازم نوقف التمرين دايركت. وفي أشياء طبيعية ممكن تحصل مع أي بني آدم، عادي بيقدر يكمل.
5: مثلا شو الأعراض؟
6: طبيعي مثلا لما يصير الطبيعي زي ما حكيت لك قبل شوي انه النفس بصير اسرع اثناء المشي او هذا عادي شيء طبيعي يعني. ولكن اذا صار في مثلا الم بالصدر، دوخه، شعور بالاغماء يعني لا سمح الله نزيف، اذا صار في عندها نزول سوائل زياده، هاي لا طبعا على طول لازم نوقف التمرين، نتواصل مع الطبيب ناخذ الاجراء تماما
5: يعني. حلو كتير يعني. نعم. هون المهم كتير نأكد أنه الهدف من الرياضة أثناء الحمل ليس الوصول لأداء رياضي عالي، وإنما الحفاظ على نشاط مناسب وآمن يتوافق مع حالة كل امرأة. هل هناك أنواع من الرياضات أو الأنشطة يفضل تجنبها أثناء الحمل بسبب احتمال السقوط أو الإصابة أو ارتفاع مستوى الخطورة كوتش؟
6: طبعا في كثير كمان رياضات يعني ممنوع اصلا يلعبوها الحوامل يعني اي رياضه فيها احتكاك، اي رياضه فيها مثلا سقوط مباشر، اي رياضه فيها اصطدام او ضربه ممكن تاثر على منطقه البطن، هاي ممنوعه يعني. نعم مثلا نعطي مثال زي مثلا الملاكمه او كره القدم، هاي فيها احتكاك وفيها ضرب ممكن اصطدام على منطقة البطن فما بصير. أو مثلا زي ركوب الخيل، هي تعتبر رياضة نوعا ما بس، ولكن لا سمح الله في حال سقوط أو إشي بصير في عدم توازن عند الحمل.
5: صحيح. نعم. صحيح. بحس السباحة أكتر شيء مناسبة هيك، ما بعرف
6: هي اللي هي السباحة صراحة جدا مناسبة لأنها كمان بتحمل وزن الجسم وبتخفف الضغط على المفاصل.
5: تمام. شو رأيك؟ تمام. شو رأيك برفع الأوزان كوتش؟ هل ممنوع تماما أم أن الأمر يعتمد على نوع التمرين وطريقته وحالة الحامل؟
6: يعني رفع الأوزان هو مش موضوع إنه رفع الأوزان مش ممنوع بشكل مطلق يعني، لا عادي طبيعي، ولكن نحافظ على إنه هو عادي ترفع أوزان بس إنه مش تحمل أكبر وزن عندها وتتحدى حالها، فهمتي؟ هو في فرق كبير بين إنه نحمل وزن طبيعي ونلعب بالإنتنسيتي الطبيعية أو الشدة الطبيعية، وفي فرق إنه لا والله أنا بدي أحمل أكبر وزن عندي، لا هون بصير في عنا مشكلة. فإحنا أنا ننصح الحوامل إنه تتمرن بأوزان بانتظام بإنتنسيتي بسيطة، هي تكون قادرة على هذا الحكي، وبنختار تمارين مناسب للوضع الصحي تمام أكيد طبعاً، وممكن نستخدم الأوزان أو بسموهم أحزمة المقاومة اللي هي resistant band، هاي برضو بيستفيدوا منها الحوامل، وبرضو عشان النفس إنه ما بتنضم حبتين النفس لمدة طويلة عشان نرفع الوزن أو لا، فهاي الأشياء طبعا بتأثر، ولكن بدنا نعرف شو الفرق بين رفع الأوزان أو نرفع أكبر وزن عندنا يعني.
5: تمام. هلأ في سؤال من سيدة اسمها ريم عم تقول متى يمكن العودة إلى الرياضة بعد الولادة، وهل تختلف العودة بحسب نوع الولادة والحالة الصحية للحامل؟
6: نعم تفرق طبعا. هسا شوفي بعد الولادة في تقريبا فترة هي بتكون صعب الحركة عليها، بهاي الفترة ما تمارس الرياضة.
5: وبيفرق إذا ولادة طبيعية أو قيصرية كمان كوتش؟
6: طبعا أكيد. فهي بعد الولادة بفترة قصيرة، هاي طبعا هي حتى من الدكاترة يعني انه الحركة تكون نوعا ما يعني بطيئة او خفيفة نوعا ما، ولكن بعد فترة طويلة نقدر نحكي مثلا 3 شهور او 2.5 شهر الى 3 شهور ممكن انها تمارس الرياضة، طبعا بعد موافقة الطبيب لانه هو بيكون عارف ايش صاير معها.
5: تقريبا يعني بعد الولادة الطبيعية قديش فيها المرة تمارس الرياضة تقريبا؟ بعد الولادة الطبيعية قديش ممكن المرأة يكون في مدة هيك متوسطة لتقدر تمارس فيها الرياضة؟
6: شوفي بالنسبة للطبيعية ما في مشكلة، بعد فترة نوعا ما نقدر نحكي من 1.5 إلى 2، ولكن أنا برجع بحكي لك إنه بعد موافقة الطبيب.
5: تمام. حلو كتير.
6: لازم نأخذ موافقة الطبيب حتى لو كانت طبيعية.
5: تمام. هلأ ليان عم تسأل، كنت أمارس الرياضة قبل الحمل، هل يمكنني الاستمرار بالمستوى نفسه أثناء الحمل؟
6: طبعا
5: نفس المستوى
6: مش بنفس
5: بلكي كانت رياضية،
6: ولكن هي بتبدا هسه هي بتمارسها قبل الحمل، بتقدر تمارس بنفس المستوى بالحمل، ولكن بالمدة يعني اوكي بداية الحمل ممكن عادي، ولكن بعد هيك بصير في عليها ضغط فلازم المستوى ينزل شوي. نعم
5: تمام. يعني هو يمكن احنا الحذر الشديد بيكون باول الحمل عن جد بالاسابيع الاولى وباواخر فتره الحمل, صحيح؟
6: بالضبط بالضبط بالضبط.
5: يعني اول الحمل يعني لسه ما كتير بيكون ثابت الحمل, وباخر يعني هي بشكل عام عم نحكي, ما عم نحكي بشكل حالي
6: متوسط الفتره ما بدنا نحكي.
5: تمام. هلا التمارين اللي بتناسب الامراه اللي بالشهر الثامن او التاسع, يعني بتكون هون البطن كتير كبرت, فشو النصائح اللي ممكن تعطيها, سواء بالجلوس القعدة, سواء بال يعني إذا كانت بترتاح كيف ممكن ترتاح, وإذا كانت تلعب رياضة كيف ممكن تكون التمارين مناسبة؟
6: يعني بهاي الفترة خصوصا أنه نقدر نحكي بآخر فترة الحمل لما بنلعب رياضة من قبل الحوامل أنه لازم يحاولوا يبعدوا عن كيف أحكي لك أنهم يناموا على ظهرهم كتير, الاستلقاء على الظهر نحاول نبعد عنه هذا الحكي.
5: لكن في الرياضة كيف شو بدهم شلون على جنب, يعني بدهم يناموا؟
6: لا يعني التمارين اللي فيها نوم على الظهر هاي نبعد عنها.
5: تمام تمام. نعم. في عنا تفضل انت كوتش.
6: بحكي لك انه التمارين اللي فيها نوم على الظهر هاي نبعد عنها او نخفف منها بشكل تام يعني مثلا, ونبلش نلعب التمارين اللي هي عادي بالوقوف على البايسيكل, يعني هذا الاشياء طبيعيه.
5: طيب بالنسبه للنوم العاديه, مو نومه التمرين, النوم العاديه شو هي النوم الصحيه؟
6: يعني النوم العاديه هي نوم عاديه على
5: يعني على الظهر ولا على جنب؟
6: لا بتقدر السنتين ترى, بس انا بحكي لك من ناحيه الجيم من ناحيه الرياضه
5: التمرين. تمام.
6: انه بتصير في اي ضغط على عضلات الظهر وهي نايمه على ظهرها, فعشان هيك احنا بنمنع بهاي اخر فتره انه تلعب التمارين.
5: تمام. كوتش في عنا فقره صح ام خطا, رح ننتقل لها بشكل كتير سريع. انا بقول لك فقره او فكره وانت بتقول لي صح ام خطا, جاهز؟
6: بدون تعليل.
5: ممكن تعطيني هيك شيء مختصر اذا اضطريت.
6: تمام.
5: يلا يا كوتش. الفقرة الأولى, يجب على كل الحوامل التوقف عن ممارسة الرياضة في الثلث الثالث, صح أم خطأ؟
6: نقدر نحكيها خطأ وفي تعليل بسيط يعني.
5: تفضل.
6: مش كل الحوامل لازم واصل رياضة بآخر 3 شهور أو بآخر 4 شهور, عادي الحمل الطبيعي ما في موانع طبية أو ما في مشاكل بتقدر تكمل ولكن بمستوى قليل جدا يعني.
5: حلو.
6: نعم.
5: الفقرة الثانية أو السؤال الثاني أو العبارة الثانية, جاهز؟
6: نعم طبعا جاهز.
5: يلا. السباحة والمشي يمكن أن يكونا من الخيارات المناسبة لبعض الحوامل, صح أم خطأ؟
6: طبعا هاي صح. المشي والسباحة هم أبسط الأنواع للحوامل, أنا حكيت لك المشي إشي سهل يتحكم بسرعته وشدته, والسباحة بنفس الوقت هي بتدعم الوزن, المي بتدعم الوزن الجسم فبكون سهل.
5: حلو كتير. إذا شعرت الحامل بأعراض غير طبيعية أثناء التمرين عليها الاستمرار حتى تنهي وقت التمرين, صح أم خطأ؟
6: لا طبعا حكيناها بشوي, حكيت لك إذا كان في مشكلة كبيرة طبعا لازم ينهي التمرين تماما, خطأ فظيع.
5: حلو كتير. هلأ رح ننتقل لفقرة تحدي الأسبوع قبل الختام, يعني 7 أيام من الحركة الواعية, إذا كان النشاط مناسب لحالتك الصحية وسمح لإلك الطبيب بممارسته, خصصي وقت يومي لحركة خفيفة أو نشاط مناسب لإلك, لا ترفعي شدة التمرين لمجرد الالتزام بالتحدي, اهتمي بالسوائل والراحة, والأهم استمعي إلى جسمك وتوقفي عن ظهور أي أعراض مقلقة. تمام هيك التحدي يا كوتش, في أي غلط؟
6: والله صراحة لا, فكرة حلوة. المهم بالحركة هي, مش إنه نتمرن بأعلى شدة.
5: تماما. هي بالنسبة للنساء الحوامل هذا التحدي واللي عم يتابعوا إذاعة دمشق. طبعا فيكن تشاركونا تجربتكن عبر وسائل التواصل, أكيد منكون كتير سعداء. هل كنتي أكثر نشاط أثناء الحمل, وما النشاط الذي شعرتي أنه كان مناسب ومريح لك؟ وهيك منكون طبعا وصلنا لختام حلقتنا من نبض وحياة. قبل أن نودع الضيف العزيز الكوتش محمد كعوش, من الرسالة الأهم يلي ممكن توجهها لكل امرأة حامل تخشى من ممارسة الرياضة؟
6: رسالتي لكل أم حامل إنه ما تخاف من الحركة بمجرد إنك حامل, يعني بنفس الوقت ما تضغط على جسمك وتقارن حالك بغيرك, لأنه كل حمل هو بيختلف من أم لأم, يعني هو مرحلة فيها تغيرات كبيرة زي ما حكيت لك, لأنه هو بيكون عبارة عن 9 شهور. الحركة المناسبة ممكن تساعدك تحافظ على لياقتك, القوة, تحسن نومك، مزاجك، تخفف من بعض المتاعب اللي بتمر فيها خلال فترة الحمل. وكمان بحب أختم بشغلة بسيطة، إنه الرياضة خلال فترة الحمل هي مش منافسة، يعني مش مطلوب إنه الأم توصل لأقصى درجة تعب فيها، لا لا، هي بس اللهم حركة بسيطة تحسن صحتها.
5: حلوة هاي المعلومة.
6: وجزء نعم، وتخلي جزء مريح وآمن لحياتها خلال هاي الفترة طبعا. أكيد
5: كل الشكر لحضرتك على هذا الحوار المفيد. الكوتش محمد كاوش كنت معنا على الهواء مباشرة، والله يعطيك ألف عافية.
6: العفو العفو، الله يعطيكم ألف
5: شكرا
6: عافية. شكرا لكم على هاي الاستضافة. شكرا.
5: أهلا وسهلا. وهلأ لكل أم حامل منقول، لا تجعلي الخوف من المعلومات المتداولة يمنعك من الحركة، ولا تجعلي الحماس للرياضة يدفعك إلى تجاهل احتياجات جسمك. الحمل ليس حالة واحدة عند جميع النساء، والرياضة ليست وصفة واحدة للجميع. استشيري فريقك الطبي واختاري النشاط المناسب لك، واستمعي دائما إلى جسدك. وصلنا لنهاية حلقتنا من نبض وحياة، نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله بنفس التوقيت. إلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: رئاسة الجمهورية تعلن عن لقاء الرئيس أحمد الشرع يوم أمس مع وفد من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار بقصر الشعب. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نائب قائد الجيش الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي الليبية سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. سوريا تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المطار الملك خالد الدولي بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. هيئة الطاقة الذرية تقيم الملتقى الأول لخبراء سوريا للطاقة النووية لتعزيز التعاون العلمي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 3 من رعاة الأغنام بعد ساعات من اعتقالهم صباح اليوم في قرية صيد الجولان بريف محافظة القنيطرة. وفي خبرنا الأخير، إصابة طفل جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية الفاضلية بريف القصير جنوبية حمص. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكا أكبر على المدى الطويل.

قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: طابت أوقاتكم متابعينا الكرام بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
3: مساء الخير، نبدأ ملفاتنا المحلية من صحيفة الثورة السورية، ففي مقال مطول حمل عنوان اتفاق 1974 يعود إلى واجهة مجلس الأمن، سوريا تقرأ الاجتماع تثبيتا للسيادة. رأت الصحيفة أن اتفاق فصل القوات الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974 لم يحتج إلى إعادة اكتشاف بعد أكثر من نصف قرن على توقيعه، بقدر ما احتاج إلى إعادة تثبيت موقعه باعتباره الإطار القائم الذي يحكم منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل.
2: صحيح، فالتطورات التي شهدها الجنوب السوري خلال المرحلة الماضية قد وضعت بحسب الصحيفة الاتفاق أمام اختبار يتصل بحدود انتشاره وتطبيقه ودور الأمم المتحدة في مراقبته.
3: نعم، ومن هذه الزاوية تقول الصحيفة جاء ترحيب سوريا الجمعة الفائت بالموقف الذي صدر عقب مشاورات مجلس الأمن بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل الاشتباك الأندوف، بعدما أعاد أعضاء المجلس بالإجماع التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وتنفيذ أحكامه، وربط ذلك بتأكيد سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
2: أجل، فالاحتفاء السوري بالموقف يأتي وفقا للصحيفة لأن معركة دمشق الدبلوماسية في الجنوب لا تتعلق فقط بتسجيل اعتراض على كل عملية أو توغل، وإنما بتثبيت قاعدة أوسع تقول إن أي ترتيبات أمنية مستقبلية لا يمكن أن تبدأ من تكريس التغييرات العسكرية على الأرض بوصفها وضعا دائما.
3: بالتأكيد، وبذلك يعود اتفاق وقع قبل 52 عاما إلى قلب النقاش السياسي الراهن على أنه خط فاصل بين وضع أمني مؤقت يمكن أن يتغير بالقوة وبين إطار دولي ما زالت الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعترفان به ويجددان القوة المكلفة بمراقبته.
2: وفي ختام مقالها المطول رأت صحيفة الثورة السورية أن هذه التطورات تضع الأمم المتحدة أمام اختبار مستمر يتعلق بقدرة أندوف على تنفيذ ولايتها والوصول إلى مناطق عملها وتسجيل ما يحدث فيها، ويضع مجلس الأمن أمام مسؤولية الحفاظ على اتساق مواقفه مع المرجعية التي أعاد تأكيدها بالإجماع.
3: بالضبط، وبالنسبة إلى دمشق فإن النتيجة السياسية المباشرة للموقف الأخير تتمثل في امتلاكها سندا دوليا متجددا يمكن البناء عليه في اتصالاتها المقبلة. اتفاق عام 1974 ما زال قائما، ومجلس الأمن ما زال يطالب بتنفيذه كاملا، وسيادة سوريا ووحدة أراضيها عادت في 28 لتصدر بصوت واحد عن أعضاء المجلس 15.
2: وفي السياق ذاته وتحت عنوان تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد ودمشق تكثف مساعيها سياسياً لكبحه. علقت صحيفة الوطن السورية على مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته المستمرة لسيادة الأراضي السورية في خرق فاضح لاتفاق الهدنة الموقع عام 1974.
3: نعم، وفي ظل هذا التصعيد الإسرائيلي تواصل دمشق تحركها السياسي والدبلوماسي وتكثيفه في مسعى إلى منع الاحتلال من تحويل الواقع العسكري إلى واقع دائم وإعادة ملف الجنوب إلى إطار السيادة السورية واتفاق فضل الاشتباك لعام 1974. وفي الوقت ذاته عدم الانجرار إلى مسار عسكري أوسع قد يبدد البيئة الدولية التي بدأت تتشكل حول سوريا.
2: وضمن السياق ذاته وتحت عنوان مندوب سوريا بالأمم المتحدة للجزيرة، قرار مجلس الأمن ضرورة احترام اتفاق 1974 يعد سابقة. نقل موقع الجزيرة نت الإخباري عن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي قوله إن تأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاق 1974 لوقف إطلاق النار مع إسرائيل يمثل سابقة ويعكس نجاعة السياسة السورية القائمة على عزل إسرائيل وحشد المواقف الدولية ضدها بدلاً من المواجهة العسكرية.
3: نعم، وأكد علبي في مقابلة مع الجزيرة أنها المرة الأولى التي يعلن فيها المجلس هذا الموقف علنا وبعد مشاورات سرية بشأنه، وهذا يعكس توافق الدول الخمس دائمة العضوية على سيادة سوريا على أراضيها التي تنفذ فيها إسرائيل توغلات واعتقالات. قالت الأمم المتحدة إن بعضها قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
2: متابعينا الكرام، نتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
3: نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام وبداية ملفاتنا العربية من اليمن.
2: ففي مقالها الموسوم لماذا لا تكفي القوة العسكرية لهزيمة الحوثيين؟ رأت صحيفة العرب اللندنية أنه لا يمكن فهم مستقبل المواجهة مع الحوثيين في اليمن من خلال ميزان القوة العسكرية وحده، كما لا يمكن اختزالها في العلاقة بين واشنطن وطهران.
3: نعم، فالمشهد أكثر تعقيداً من معادلة تقليدية تقوم على إضعاف الدولة الراعية لتنظيم مسلح ثم افتراض أن هذا التنظيم سيفقد تلقائياً قدرته على القتال. فإيران وفقاً للصحيفة ليست مجرد مصدر للسلاح والتكنولوجيا والخبرة العسكرية بالنسبة للحوثيين، والحوثيون ليسوا مجرد أداة يمكن تشغيلها أو إيقافها بقرار صادر من طهران.
2: صحيح، فبين الطرفين تتابع الصحيفة علاقة استراتيجية تمنح إيران مجالاً إضافياً للضغط على خصومها، وتمنح الحركة اليمنية قدرة على التأثير في توازنات تتجاوز حدود البلاد، لكنها لا تلغي المصالح المحلية للحركة ولا طبيعة الصراع اليمني الذي نشأ في سياق سياسي واجتماعي وتاريخي خاص.
3: وفي ختام مقالها التحليلي رأت صحيفة العرب اللندنية أن الهزيمة العسكرية للحوثيين إذا أصبحت هدفاً معلناً لا يمكن أن تكون معيار النجاح الوحيد، فالنجاح الحقيقي هو أن يفقد أي طرف القدرة على فرض إرادته بالسلاح وأن يصبح اليمن أقل قابلية للاستخدام في صراعات الآخرين، وأن تتحول حماية باب المندب من مهمة عسكرية متكررة إلى نتيجة لاستقرار سياسي قابل للاستمرار.
2: وما لم يتحقق ذلك فإن إضعاف إيران قد يغير موازين القوة، لكنه لن ينهي بالضرورة الحرب التي جعلت من اليمن إحدى أكثر ساحات التنافس الإقليمي حساسية.
3: و وفي الشأن الفلسطيني وتحت عنوان تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ماذا قال المعترضون؟ تناولت صحيفة القدس العربي مسألة تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل إلى أيلول 2027، وسلطت الضوء على تصاعد الاعتراضات الفلسطينية على قرار التأجيل وفق تفاهمات بين الفصائل.
2: نعم، ويرى سياسيون ونشطاء أن مبررات التأجيل المرتبطة بالأوضاع الأمنية والسياسية والعقبات الإسرائيلية غير مقنعة، محذرين من مصادرة حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم واستمرار أزمة شرعية النظام السياسي.
3: ومن فلسطين ننتقل إلى الشأن اللبناني، فتحت مانشيت هل يريد حزب الله جر لبنان إلى حرب أهلية؟ رأت صحيفة إندبندنت عربية أن لبنان يشهد صراعا بين دولة تحاول استعادة سيادتها والانفتاح على العالم وحزب الله المتمسك بسلاحه.
2: نعم، فكلما اقترب النقاش السياسي في لبنان من سلاح حزب الله عاد الحزب إلى التلويح بالفتنة والحرب الأهلية، واستحضر التخوين والتهديد والوعيد، كأن اللبنانيين مطالبون بالاختيار بين البقاء رهينة السلاح أو الحرب الأهلية.
3: وحول التوافق الأمريكي الروسي، وتحت عنوان تجاهل زيلينسكي مطالب واشنطن مهد لاتفاق الديزل مع موسكو، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن تجاهل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طلبات أمريكية متكررة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية أسهم في إبرام الرئيس دونالد ترامب اتفاقا بشأن وقود الديزل.

0: موسوم ببريطانيا وإسرائيل خريف التحالف. رأت صحيفة الخليج الإماراتي أنه قد يخيل للمتابع الشغوف بقضايا الشرق الأوسط أن الدبلوماسية البريطانية ما زالت تتحرك وفق مساراتها التاريخية المعتادة، حيث التحالف الثابت والتنسيق الصامت والمعلن ومن خلف كل الكواليس مع إسرائيل.
1: نعم، غير أن الواقع الميداني والسياسي اليوم يعكس صورة مختلفة تماما، تثبت أن السياسة الخارجية في لندن لم تعد تحتمل تقديم شيكات على بياض لإسرائيل ولا تحالفات مجانية لا تحسب كلفة الموقف القانوني والأخلاقي المترتب عليها.
0: أجل، فهذا التحول لا يعبر عن القطيعة التامة بطبيعة الحال، بل يتصل برغبة بريطانية جادة في إدارة المخاطر المتزايدة وتجنب الانزلاق في نزاعات إقليمية تجلب عزلة حقوقية وسياسية لا تتحملها السياسة الخارجية في الوقت الراهن.
1: أسباب الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح باريس ومدنا عديدة أخرى موضوع توقفت عنده صحيفة الدستور الأردنية، فتحت عنوان احتجاجات فرنسا وإغلاق مضيقي باب المندب وهرمز. رأت الصحيفة أنه عندما خرج طلاب المدارس في الاحتجاجات لم يصيغوا سؤالا استراتيجيا كبيرا عن قدرة الدولة الفرنسية في الاستمرار بدعم الحروب والإنفاق العسكري في عالم يعاني من أزمة طاقة وكلف باهظة للأمن والحروب، ولكن من أخرج الطلاب إلى الساحات وميادين الاحتجاج هي حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة وحروب الشرق الأوسط.
0: صحيح، فالمسافة بين مضيق هرمز والمدارس الفرنسية صفر، وكما يبدو على الخرائط فإن مضيق هرمز قرع أبواب مدن العالم من باريس إلى أقصى الكرة الأرضية ورفع أسعار الطاقة وزاد كلف الاقتصاد وأسهم بولادة تضخم في الاقتصاديات الوطنية وعطل حركة التجارة العالمية، وامتدت الأزمة لتصل إلى أدراج وصفوف المدارس.
1: متابعين الكرام، رحلتنا عبر أقلام الكتاب وعناوين الصحف شارفت على الانتهاء.
0: وقبل الختام أيها السادة، ننقل لكم تحيات فريق العمل في إذاعة دمشق في الإعداد
1: هيام طعمة،
0: وفي التقديم عبد الكريم البوشي
1: وكوثر صالح،
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

الماء البارد يلتف حول جسدها، وذراعان تشقان ظلام بحر المنش، والموج يدفعها إلى الأمام ثم يردها. تشعر بثقل الملح على شفتيها وبرد المعدن على معصمها. على معصم مرسيدس جلايدز ساعة رولكس أويستر تختبر شيئا لم يختبره أحد. هل تصمد ساعة يد تحت الماء لساعات طويلة؟ لم تكن تبحث عن مجد، كانت تبحث عن الحقيقة.

عند الشاطئ الآخر أعلن أن الساعة ما زالت تعمل بشكل مثالي. في تلك اللحظة لم تكن رولكس تبيع ساعة، بل كانت تثبت أن الزمن نفسه يمكن أن يبقى حياً وسط أقصى الظروف. كيف تحولت شركة بدأت في توزيع الساعات إلى رمز عالمي للدقة والفخامة؟ وما الثمن الذي دفعته من الرفض إلى الصمود؟ وكيف تحولت من مجرد اسم إلى أسطورة؟

في مستهل القرن العشرين كانت لندن تضج بالحركة والتجارة. هناك أسس هانز ويلزدروف شركة صغيرة لتوزيع الساعات. لم يكن يريد بيع الساعات فقط، بل أراد أن يصنع زماناً يلبس على المعصم. في ذلك الوقت كانت الساعات الجيبية هي السائدة، وكانت الساعات اليدوية بدعاً غير موثوقة. واجه ويلزدروف معارضة قوية، كتب في مذكراته أن المعارضة بدت غير قابلة للتغلب عليها، لكنه لم يستسلم. بحث عن اسم لعلامته يسهل نطقه في كل اللغات ويبقى في الذاكرة. قال إن الاسم زف إلى أذنه أثناء ركوبه حافلة في لندن، وهكذا ولد اسم رولكس. انتقلت الشركة إلى جنيف، مسقط صناعة الساعات السويسرية. هناك سجلت شركة مونتريس رولكس SA، وبدأت رحلة جديدة.

حصلت ساعة رولكس على أول شهادة كرونومترية رسمية لساعة يد في العالم من المكتب الرسمي لتقييم الساعات في بيين، ثم منح مرصد كيو ساعة اليد شهادة دقة من الدرجة الأولى، وهي شهادة كانت مخصصة للكرونومترات البحرية. كان ذلك اعترافاً بأن ساعة اليد قد تضاهي أدق الكرونومترات البحرية. ثم جاء الإنجاز الأكبر، أطلق هانس ويلزدروف أول ساعة يد مقاومة للماء في العالم، وهي ساعة أويستر. كانت مقاومة تماماً للماء والغبار، لكن كيف يقنع العالم؟ كان يحتاج إلى دليل. وهنا دخلت مرسيدس جلايدز التاريخ، سبحت عبر بحر المانش وهي ترتدي ساعة رولكس أويستر. كانت المخاطر جسيمة، تيارات باردة وجسد يتعب، لكنها واصلت. كانت تريد أن تثبت شيئاً، لم تكن تثبت فقط أن الساعة تصمد، بل أن المرأة أيضاً تصمد.

في نهاية السباحة أعلن أن الساعة تعمل بشكل مثالي، لم تكن مجرد حادثة بل لحظة تحول، أصبحت رولكس مرادفة للصمود. لكن ما الذي يحدث حين يتحول الصمود إلى أسطورة؟ بعد ذلك واصلت رولكس الابتكار، اخترعت وسجلت براءة أول آلية تعبئة ذاتية بيرل باتشل، أصبحت جوهر الساعات الأوتوماتيكية، فلم تعد الساعة بحاجة إلى تدوير يدوي يومي، تتحرك مع المعصم.

ثم أطلقت رولكس ساب مارينر ساعة غواصين أصبحت أيقونة، صممت للغواصين لكنها أصبحت للجميع. بعدها أطلقت جي إن تي ماستر مع شركة الطيران الأمريكية بان إم لطياري الرحلات الطويلة، تتيح لهم متابعة الوقت في منطقتين زمنيتين في آن واحد. ثم جاءت دي ديت، أول ساعة يد تقويمية تعرض يوم الأسبوع كاملاً بجانب التاريخ على الميناء. كانت هذه الساعات تظهر أن رولكس لا تكتفي بالدقة، بل تبتكر وظائف جديدة. لكن الطريق لم يكن مفروشاً بالورود. كانت ساعة رولكس كوزموغراف تعاني ضعف المبيعات في البداية، فقدت فرصة عقد وكالة ناسا لصالح أوميغا سبيد ماستر. اعتبر ذلك انتكاسة كبيرة، لكن رولكس تعلمت من الانتكاسات، واصلت تطوير ساعاتها. وفي سبعينيات القرن الماضي أثناء أزمة الكوارتز، اشترت رولكس مبنى في وسط نيويورك، بينما كانت لونجين وأوميغا تعانيان بشدة. صمدت رولكس، اختفت علامات وأغلقت مصانع وسرح عمال، لكن رولكس قررت أن تقاوم. لم تخفض جودتها ولم تتنازل عن معاييرها. كان ذلك قرارا جريئا، لكنه أنقذ العلامة. لم تكن رولكس تبيع ساعات فقط، بل كانت تبني إرثا. لكن كيف واجهت رولكس أزمة كادت تبتلع صناعة الساعات كلها؟ اليوم أصبحت رولكس ظاهرة عالمية، تنتج 1,250,000 ساعة سنوياً وفقاً لتقديرات المحللين. بعضها يبقى في الخزائن، وبعضها يلبس يومياً، وبعضها ينتقل من جيل إلى جيل. بلغت مبيعات الجملة المقدرة 11 مليار فرنكين سويسري في عام 2025 وفقاً لتقديرات مورغان ستانلي ولوكس كونسولت. هذا يجعلها أكبر صانع ساعات في سويسرا، لكن الأرقام لا تحكي القصة كاملة. هناك سوق ثانوي ضخم. بلغت مبيعات ساعات رولكس المعتمدة مسبقاً مئات الملايين من الدولارات، وفي النصف الأول من عام 2026 بلغ متوسط السعر المدفوع لأي ساعة رولكس في السوق الثانوية آلاف الدولارات، أي أن الناس يدفعون أضعاف السعر الأصلي. لماذا؟ لأن رولكس ليست مجرد ساعة، بل رمز، رمز للنجاح، للدقة، للخلود. لكن هذا الرمز له ثمن. في يناير 2026 رفعت رولكس أسعارها في الولايات المتحدة بنحو 7% في المتوسط. زادت طرازات الفولاذ أقل والمعادن الثمينة أكثر. هذا الرفع لم يمنع الناس من الشراء، بل زاد من هيبة العلامة. قوائم الانتظار تمتد لسنوات. بعض الطرازات لا تباع إلا لمن لديه تاريخ شراء. هذه الندرة تزيد الرغبة. في الأسبوع الأول من مارس 2026 ارتفعت طلبات شراء طراز بيبسي من رولكس جي ام تي ماستر 2 بنسبة كبيرة جدا عن متوسط العام السابق، وفقا لمنصة كرونو 24 وسط تكهنات بوقف إنتاجه. أكد وكلاء عدم وجود تسليمات جديدة، ورفضت رولكس التعليق. هذا الغموض زاد الإثارة، وفي المزادات تصل بعض ساعات رولكس إلى ملايين الدولارات.

لم تصل رولكس إلى هنا دون تحولات. في بداياتها كانت شركة صغيرة تواجه الرفض، اليوم هي قوة اقتصادية، لكن التحول الأكبر كان في فهمها لقيمة الزمن. لم تعد تبيع ساعات، بل تبيع لحظات. لحظة سباحة مرسيدس جلايدز، لحظة طيار يعبر المحيط، لحظة غواص يغوص في الأعماق، لحظة إنسان يرتدي ساعة والده. هذه اللحظات جعلت رولكس مختلفة.

عندما يرى شخص ساعة رولكس على معصم آخر يعرف أن هناك قصة، قصة رجل بدأ من الصفر، قصة امرأة سبحت ضد التيار، قصة شركة رفضت أن تختفي. كل ساعة رولكس تحمل رقما تسلسليا، هذا الرقم يربطها بمالكها الأول، وبمرور الزمن يصبح الرقم قصة، قصة حب، قصة نجاح، قصة ذكرى. لهذا لا يبيع الناس ساعات رولكس بل يورثونها. ولكن ما الذي يجعل ساعة تتحول من أداة لقياس الوقت إلى إرث يورث؟

لم تصبح رولكس رمزاً لأنها قاست الوقت بدقة، بل لأنها صمدت حين توقف الآخرون. وحين يتحول المعدن إلى ذاكرة، لا يعود السؤال كم الساعة، بل كم من الزمن استطاعت أن تحفظ.

0: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: على 95
3: بداية حلمك.
2: ماما بابا حبكم كتير. مرحبا يا أطفال،
3: يمكن أن تكون مذيع الغد.
2: هات صوت فكرة جديدة.
3: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير. مذيع
4: صغير.
5: أنا المذيعة الصغيرة.
2: هنا دمشق.
3: المذيع الصغير كل اثنين الرابعة والنصف عصرا على إذاعة دمشق.
6: المذيع الصغير.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: إذاعة دمشق تقدم

أنا وزوجتي والحاسوب. حلقات يكتبها وليد مارديني. إخراج رفيق سبيعي.

0: ما جعت صابر؟
1: لا.
0: ولا عطشت صابر؟
1: لك يلي ما جاع شلون بدي عطاش؟
0: فهمت عليك، بدك تخبي بطنك للمشاوي والفواكه وصوت العصافير والشحرير.
1: لا ستي، بس كل ما في الأمر إني مالي جوعان.
0: كتير منيح. وانت صهري؟
2: ايوه.
0: يا شبك صهري، وين كنت سارد؟
2: الحقيقة سارد بالانتخابات.
0: قلتلك اطمن وراح تنجح، طالما حاطت نص بعيونك خدمة المواطنين والضيعة، وفوق هيك دعالك جوزي ودعت لك مرتك وانا دعيت لك من قلب مجروح.
1: الدعاوي لحالها ما بتكفي، بدها عمل، الشغله عمل.
0: لك حاج تصبيت همته للزلمه، شجعه شوي، خليه يعرف يركب بالسياره مثل الخلق بقى.
1: امرك ستي.
0: وانت رابوت؟
3: نعم يا مدام.
0: سلخوا لصهري مرشح الاداره دعوه من قلب طاهر لشوف.
1: لك كمان الرابوت شغلته الدعاوي يا بنت الحلال.
0: شو عليه؟ بجوز هذا دعوته مستجابة أكثر من دعوتك، بكفي إنه بعده غفل وما شاف دنيا صعبة.

0: شبكي سكنتي خانوم؟
1: أختي من أول الطريق نامت،
0: تعبانة من كتر ما غسلت وتغسلت يمكن
1: هيك الظاهر، وصاري سرحان وساريت، والرابوت عم يتفرج على الطبيعة هناح وهناح وعم بهز براسه، وانت عم تسوق وعيونك شخصة بالطريق، وأنا إذا حدا عم يسوق ما بحب أحكي معه.
0: يا ترى شو انطباعات الرابوت عن طرقاتنا؟
2: ما بتزعلوا مني؟
1: أبداً، نحنا صدرنا كتير رحيب ومنحب الانتقاد، صحيح أحياناً ما مننفذ بس منحب النقد.
0: بتقصد من النقد الانتقاد البناء الشريف مو النقد يعني المصاري؟
2: صرت أفهم عليكم تمام، بس بقى بالحقيقة انتقاداتي على الطرقات تبعكم هي إنها ضيقة شوي في بعض المناطق وبالأخص عند المنعطفات.
1: طبعاً الطرقات الرئيسية والدولية ما عليها حكي.
2: فعلاً أنا عم بحكي عن الطرق الفرعية والمؤدية للقرى والأرياف.
1: كتير منيح، غيره رابو
2: الجوار عندكن كتيرة وهذا شي بيهد الجسم.
0: خلعي السلسل طهره يمكن
1: حديد بيلقى تمام.
2: وكتير من السائقين ببلدكن ما بيراعوا الإشارات والشاخصات وأصول التجاوز، وهذا سبب أساسي بالحوادث.
1: إيه، الله يصلح السواقين تبعنا
0: ويصلح معهم دوريات شرطة المرور اللي لازم ما تغمض عينها ولا عن مخالفة مهما كان نوعها.
2: يعني بلدكن خيرة جدا وأرض طيبة البركة، بس وين الشجر؟
1: شوفها كانت جنة بزمانها، يمكن قبل ما تخلق انت رابوت.
0: ما بده كانت، بدنا بالوقت الحاضر خانوب.
2: الشجرة ثروة وجنة يا مدام، لازم تحافظوا عليها وتعمروا البيوت إلى جانبها، مو تخلعوا الشجرة وتعمروا البيوت وقعكم تقولوا أزمة سكن. بلدكم بلد غني وأرض واسعة وبتسكن 50 مليون شخص غير الموجودين.
0: يروح يسلم هالتم يا رابوت.
1: تاريخ مثقف جغرافيا وبشريا الدرصان.

0: شو عندك سيجارة تفش فيها خلقك بما نوصل صابر؟
1: بتعرفي طبعي وأنا عم أسوق ما بدخن، لأنه بيجوز يدخل لعيني شوية دخان تقوم تحرقني واضطر أعركها ومساوي حادث مؤسف لا سمح الله.
2: عم يحكي صح معلمي؟
1: لك أهلين رابط، لك رص هون يسلم لي اللي بيفهم، لك لا لا رص على الإيد التاني هاي ماسك فيها ديركسيون.
0: صاروا أصحاب الجماعة وصفيت أنا وحدي، وصهري بعده سارد وصفنان. لك شبك صهري؟ شبك ما تحكي شي كلمة؟
3: الحقيقة بالي مشغول بالانتخابات.
0: قلت لك ولا يهمك، ادخل الانتخابات بقلب ماكن وإيمان وعزم، وإذا ما عرفت تجاوب سلم ورقتك بيضة وانسحب صهري.
2: الله عليك يا مدام.
0: وعليك رابو.
1: لك حتى الرابو ضحك على كلامك. ايش شو صهرك عم يقدم مسابقة ولا فحص كفاءة؟
0: لكان ليش كل هاد خايف ووشه كل ساعة لون مثل إشارات المرور؟
1: الشغلة فيها مستقبل ضيعة، فيها خدمة قضية كبيرة يا بنت الحلال.
0: يلا كبرها بتكبر صغرها بتصغر.
3: عديل؟
1: نعم.
3: قلتك هالزكا الخارق اللي عند الرابوت ما منقدر نستغله بالدعايات الانتخابية؟
1: ما فهمت عليك.
0: أنا بجاوبك عنه صابر.
1: فضلي خانوم.
0: يعني فكره صهري إنه الرابوت مثلاً يكتب له الدعايات ويختار له الأماكن المناسبة لللافتات وهكذا دواليك.
3: بالفعل أنا هذا اللي أصدته.
1: بسيطة، نأخذ رأي الرابوت.
0: شو رأيك بالكلام يلي سمعته رابوت؟
2: أنا جاهز لأي خدمة، بس بدي معلومات عن الضيعة ونفسية السكان وطلباتهم ورغباتهم ومستواهم الثقافي والاجتماعي وعددهم. ساعتها بقدر بساهم معكم يا مدام.
3: طيب أنا عندي اقتراح.
1: شو هو عديل؟
3: أنا مجهز كلمة مشان القيه بالتجمع اللي رح يصير قدام بيتنا اليوم المساء.
1: وشو هو المطلوب؟
3: شو رأيكم نسمي الخطبة للرابوت وناخد رأيه فيها؟
0: اوعك تفيق أختي وتسمعك إنك رح تخطب عديل.
1: بكرة حسنة. شو رأي الرابوط؟
2: جيد تمام، تفضل يا سيد.
3: حاضر.
0: لو كنت عرفاني إنك رح تخطب على الطريق كنت استحضرت معي بشوية سكر نبات.
1: لك هلا أول رح يخطب ولا رح يغني؟
0: أنت ترشحت بزمانك شي بالانتخابات؟
1: لا.
0: لكان شغلة ما بتعرف فيها، تلزم جانب الصمت أرجوك صابر.
1: حاضر يا ستي، بس نرجع نتحاسب.
2: سمعونا بقى يا ناس. شيه مدام.
0: أنا آسفة رابط، بردون رابط، آسفة لقطع سلسلة خطابك صهري.
3: أبناء المواطنين.
2: لا تقول أبنائي يا سيد.
0: شو عليه؟ بركي بياخد عليهم تعويض عائلي.
2: يا مدام، المجتمع مليان ناس مسنين وناس مثقفين، وما بيجوز نخاطب العامة بفوقية. الأفضل يقول أيها الإخوة والأخوات.
1: حل وسط ومعقول جدا يا رابوط.
0: كمل لشوف أرجوك.
2: إنني أجتمع بكم اليوم.
0: مو أنت تكمل رابوط، عم أقول لصاري يكمل خطابه. ليش أنت المرشح ولا هو؟
2: أنا آسف كتير يا مدام.
0: لا تأسف، بس لا بقى تعيدة. يلا صهري.
3: إنني أجتمع بكم اليوم لأعبر عن أمانيكم وغاياتكم ومتطلباتكم.
2: يا ريت تقول وسأحاول أن أكون المعبر عن أمانيكم وغاياتكم ومتطلباتكم، إلا ما بدها فوقية الشغلة.
1: طبعا المرشح من الناس والناس رح تنتخبه مشان يخدمها ويخدم الوطن.
0: بدون شروح أرجوكم، كمل صهري.
3: سأبني لكم المدارس والمستوصفات والمستشفيات والجامعات والمساكن الصحية.
0: ليش كم شغلة بتعرف تشتغل صهري؟
1: أقول ليش هالسؤال خانوم؟
0: مالك شايفه شو بده يبني ويعمر ويأسس؟ عندك يا رابط
2: الأصول يا سيد، إنك تقول وبهدوء سأطالب ببناء المدارس والجامعات والمستوصفات و إلى آخره، لأنه في جهات مختصة بتدرس الموضوع وجهات بتنفذوا.
1: اسلم هالدم يا رابوط. ايه جواهر عم تحكي جواهر. ايه كمل عديل.
3: ايه شو بدي كمل؟ ايه والله عم قلبي الرابوط تبعكم.
0: بالعكس انت قلبك اعمى خلقصاري. هات لقلك
3: شو؟
0: هات لك 20,000 ليرة لاشتري لك رابوط.
4: وغدا
5: انا وزوجتي
0: والحاسوب صابي
4: ضيوف الحلقة محمد العقاد وهاني شاهين. هندسة الصوت والمونتاج عدنان دياب. المخرج المساعد مازن لطفي. مع تحيات وليد مارديني ورفيق سبيعي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: رئاسة الجمهورية تعلن عن لقاء الرئيس أحمد الشرع يوم أمس مع وفد من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار بقصر الشعب. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي، مؤكدا فيه تضامن سوريا مع المملكة في مواجهة استهداف الحوثيين. الوزير الشيباني يبحث مع نائب قائد الجيش الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي الليبية سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. هيئة الاستثمار تبحث مع وفد من مجتمع الأعمال الأمريكي فرص الاستثمار في السوق السورية وتمكين التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها النفط والغاز والطاقة. الشركة السورية للبترول تعلن وجود 15 ناقلة محملة بالمشتقات النفطية في مناطق الانتظار لاستكمال إجراءات الدخول والتفريغ عبر المصبات والموانئ السورية، منها 6 نواقل ديزل و9 نواقل بنزين. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن صيانة 23 سفينة في مرفأ بانياس منذ بداية العام بخبرات وطنية. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
3: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
4: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
5: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
4: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. غذاء العقل.
1: يعطيك العافية راضي، كيفك؟
2: أهلين بصابر أفندي، الحمد لله، والله مثل ما أنك شايف بأحسن حال.
1: لك شو قصتك أنت يا رجل؟ كل ما بدور عليك بلاقيكم بالمكتبة غرقان بين الورق والكتب من أول العصر. لك ما مليت من هاي القعدة؟ الدنيا برا عم تتحرك وانت لساتك قاعد هون وعم تقرأ.
2: والله يا صاحبي القعدة مع كتاب ممتع، مو قعدة بتملل أبدا، لا والله ما بتملل. أصلا هي القعدة خروج من ضيق الحياة لوسع الدنيا لوسع التاريخ. القراءة مانا هروب صاحبي، القراءة وعي.
1: وعي؟ كتر خيرك. بس بيني وبينك يا راضي، زماننا هو زمان حركة وسرعة وشاشات. كتاب شو هذا اللي بده يبني وعي هالشباب اليوم؟ لجيل اليوم بده المعلومة تجيب فيديو مدته دقيقة على الموبايل، بلا عذاب قلب وقراءة صفحات بتملل وطباعة قديمة.
2: دقيقة مقطع الفيديو اللي عم تحكي عنه ولك صابر بتعطيك قشور المعلومة، بجوز تخدعك وتوجهك لمطرح غلط بدون ما تحس على حالك. أما الكتاب فبيخليك تفكر تحلل توزن الأمور بميزان العقل. وجيل الشباب هذا اللي عم تحكي عنه إذا اعتمد على الشاشات بس، وحياتك رح يطلع جيل حافظان مو فهمان. جيل بيتحرك بالعواطف وممكن أي كلمة طايشة تاخده وتجيبه.
1: طول بالك علي راضي. أنا ماني ضد العلم، أولادي بالجامعات والحمد لله، بس الشباب اليوم عم يدرسوا كتبهم الأكاديمية لحتى طقت عيونهم، وعم يدوروا على لقمة العيش وتأمين مستقبلهم. بدك يعني فوق تعابهم وشغلهم الزمن ويقعدوا يقروا كتب ثقافية عامة وروايات؟ من وين بدهم يجيبوا الوقت والروقان؟
2: لك صابر، العلم الأكاديمي بتدرسه لحتى تكسب مهنة اطالع من وراها رزقك، هذا شيء ممتاز وواجب. بس الثقافة والقراءة هي يلي بتطور إنسانيته للشاب، ولك هي اللي بتحميه من الأفكار الدخيلة والمغلوطة. الشاب المتعلم بلا وعي وثقافة عليم الله مثل شجرة إلها قشرة قوية بس ما لجزر ماكن بالأرض، أي عاصفة فكرية ممكن أن تعلعها. الوقت موجود بس نحن عم نصرفه بساعات طويلة بلا طعمة من تصفح ضايع على وسائل تواصل بتشتت مخنا وما بتخلينا نركز شيء وما منستفاد منه بشيء.
1: طيب لنفرض أنه كلامك صح، أنا كيف بدي أقنع ابني يلي عينه ما عم تنزل عن الشاشة أنه يمسك كتاب ويقرأ فيه؟ جربت كذا مرة وقال لي بابا هذا أسلوب قديم وجاف.
2: لك يا ابن الحلال، الأقناع ما بيجي بالإجبار، بيجي بالقدوة وبالمشاركة. لما ابنك يشوفك أنت عم تقرأ أو لما تفتح معه نقاش محترم وتقول له قريت اليوم معلومة بكتاب عجبتني ما عجبتني أنت شو رأيك فيها، هون أنت بتكون عم بتحرك فضوله الفكري. لك القراءة مو شرط تكون هيك ضخمة ومعقدة يعني، لا لا لا، لو خليه يبلش بكتيبات صغيرة ولك بمقالات هادفة إلى معنى، بروايات بتعالج قضايا واقعية بتشبه واقعه، ما عم نقول لك تقل الحجر.
1: بتصدق راضي، أنا أحياناً بخاف على أولادي من الأنترنت، بحسوا اللي بيمشوا ورا الموجة الدارجة الترندات ومن دون تفكير، إذا فلان حكى كلمة الكل بيكررها ورا مثل الببغاوات.
2: هذا هو بالذات اللي عم بحكيك عنه، هذا هو، هذا غياب الوعي. القراءة بتعلم البني آدم النقد البناء، بتخليه يقول لحظة هذا الكلام صح ولا غلط، طيب شو الدليل عليه؟
3: طيب شو قصد الفكرة؟ طيب شو قصد الحكاية؟ لك القراءة بتدرب العقل على المحاكمة العقلية المنطقية الصحيحة. لك بالقفلة ثروتنا الحقيقية بهالبلد هي شبابنا وعقول شبابنا، وإذا ما غزيناها بقراءة مسؤولة ووعي، وحياة عيونك غيرنا رح يجي ويغذيها بشغلات ما أنزل الله بها من سلطان.
1: كأنك عم تفتح عيوني على مطرح كنت غفلان عنه. أنا كنت فكر إنه القراءة رفاهية للناس الفاضية، بس هلأ انتبهت إنها حماية وسلام للأيام.
3: لك هي أهم سلاح. إيه سيدي، بس سلاح أبيض نور للمستقبل. بسيك لقلك هالكتاب، خده معك وقل له لابنك هذا هدية من عمك راضي، خليه يتسلى فيه ويقرأ، وبرك إن شاء الله الأسبوع الجاي مندردش فيه.
1: رح أخده ورح أقرأ منه أنا بالأول لحتى أكون قدوة إله مثل ما قلت لي. بتشكرك يا راضي، والله القعدة معك دائما بطلع منها بفائدة بتسوى تقلى ذهب.
3: الله يسلمك يا صاحبي، الله يسلمك. قوم لك، أنا كمان اليوم حاجتي. خلينا نتمشى على الدكان نشرب لنا كاسة شاي بمناسبة فتح الصفحة الجديدة من الوعي.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي، البرنامج يلي دائماً عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. بهالحلقة رح نبدأ كالعادة مع آخر أخبار وزارة التعليم العالي والجامعات السورية، ونوقف عند مجموعة من القرارات والمواعيد الجديدة من المفاضلات والتسجيل الإلكتروني للتحويل وتغيير الاختصاص، وصولاً للفرص الاستثنائية يلي عم تنعطى للطلاب بمراحل دراسية مختلفة. وبعدها رح ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم يلي بتهم شريحة واسعة من الطلاب، خصوصاً طلاب المرحلة الثانوية والراغبين بالتسجيل بالجامعات السورية. رح نحكي عن المفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027، من آلية التسجيل وإنشاء الحساب الإلكتروني لترتيب الرغبات وتثبيتها ومراكز الدعم الفني وكل التفاصيل يلي ممكن يوقف عند الطالب وهو عم يخوض أول خطوة باتجاه تخصصه الجامعي. ولحتى نكون أقرب لكل التفاصيل، معنا اليوم مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنسمع كل التوضيحات الرسمية حول آلية المفاضلة الجديدة. بس قبل ما نبدأ خلونا نروح لأهم الأخبار والمستجدات الجامعية لهذا الأسبوع. المفاضلة الجامعية 2026-2027 إلكترونياً وبآلية موحدة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027 إلكترونياً وبآلية موحدة، تشمل مختلف أنواع القبول، وبدأت المرحلة الأولى بإنشاء الحساب وتثبيت البيانات على أن يتم إدخال الرغبات وتثبيتها في مرحلة لاحقة لتنظيم عملية التقديم وتخفيف الضغط التقني. مراكز الدعم فني لمساعدة الطلاب في المحافظات، بالتزامن مع بدء التسجيل الإلكتروني أعلنت الوزارة عن مراكز دعم فني موزعة في الجامعات السورية لمساعدة الطلاب بإنشاء حسابات ومعالجة المشكلات التقنية يلي ممكن تواجه الطلاب خلال عملية التسجيل. عام دراسي إضافي لطلاب الجامعات الخاصة المتعثرين، وضع هذا قرار بيمنح فرصة جديدة للطلاب المتعثرين. أقر مجلس التعليم العالي منح عام دراسي استثنائي لطلاب الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026-2027، بما يتيح لهم فرصة إضافية لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية. تمديد تسجيل المقبولين بالدراسات العليا حتى 15 تشرين الأول. مددت وزارة التعليم العالي مهلة تسجيل الطلاب المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا للعام الدراسي 2025-2026 ليتمكن طلاب الماجستير والدكتوراه من استكمال الأوراق وتسديد الرسوم حتى 15 تشرين الأول 2026. تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا في الكليات الطبية. فتحت الوزارة باب التقدم لمفاضلة تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب بالجامعات الحكومية ضمن المقاعد المعلنة في التعليم الموازي والعرب والأجانب، وبيستمر التقدم حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس 8 تشرين الأول. التحويل المماثل وتغيير القيد، مواعيد جديدة للطلاب. حددت وزارة التعليم العالي شروط ومواعيد تقديم طلبات التحويل المماثل وتغيير القيد بين الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي 2026-2027، وبيستمر استقبال طلبات الانتقال من الجامعات غير السورية حتى 31 كانون الأول 2026. العام الأخير للسنة التحضيرية الطبية. أقرت وزارة التعليم العالي أنه العام الدراسي 2026-2027 رح يكون الأخير لتطبيق نظام السنة التحضيرية للكليات الطبية في الجامعات الحكومية، على أن تتجه آليات القبول لاحقاً نحو نظام بديل ومباشر. عام إضافي للمستنفذين، فرصة جديدة لاستكمال الدراسة. بموجب المرسوم التشريعي رقم 180 لعام 2026 منح الطلاب المستنفذين لفرص الرسوب والتقدم للامتحانات عام دراسي إضافي خلال 2026-2027، وبيشمل القرار طلاب الإجازات الجامعية والمعاهد العليا والتقنية والتعليم المفتوح إضافة إلى طلاب الدراسات العليا. مؤتمر الجراحين العامين يناقش أحدث التقنيات الطبية. وفي سياق الفعاليات العلمية، انطلقت في دمشق أعمال المؤتمر العلمي السنوي 24 للرابطة السورية للجراحين العامين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتضمنت الفعالية معرض طبي اطلع خلاله وزير التعليم العالي على أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الطبي وتدريب الطلاب والأطباء. كانت آخر أخبار التعليم العالي لهذا الأسبوع، أخبار وقرارات جديدة قسم كبير منها مرتبط مباشرة بمرحلة المفاضلة والتسجيل الجامعي، وخصوصا مع الانتقال الكامل إلى آلية إلكترونية موحدة. أما هلأ ننتقل لمساحتنا الأساسية بحلقة اليوم مساحة يمكن تكون من أكثر المساحات يلي بتهم الطلاب بهاي الفترة، لأنه رح نحكي عن المفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027، وعن تفاصيل التسجيل وآلية اختيار الرغبات وتثبيتها والأخطاء يلي لازم ينتبه لها الطالب، إضافة للقرارات الجديدة المرتبطة بالقبول الجامعي. اليوم الأستاذة نور حبوب، مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أستاذة نور، أهلا وسهلا فيك، نورتي ملتقى جامعي. ميت
3: هلا فيك وشكرا لكم ولاستضافتكم.
2: أهلا وسهلا فيك.
0: ملتقى جامعي.
2: قبل ما نبدأ خلونا نذكر الطلاب أنه المرجع الأساسي لأي معلومة أو إعلان متعلق بالمفاضلة هو الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة بما يتعلق بالإعلانات والحدود الدنيا والمواعيد الرسمية. أستاذي نور حبوب، قبل ما نبدأ بتفاصيل المفاضلة الإلكترونية الموحدة خلونا نقرب الصورة أكثر للطلاب ونتابع أبرز الخطوات يلي بمر فيها الطالب من إنشاء الحساب وتثبيت البيانات وصولا إلى ترتيب الرغبات وتثبيت البطاقة. نتابع التقرير.

0: مع بدء التقدم إلى مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027 تدخل عملية التسجيل لهذا العام مرحلة جديدة مع اعتماد آلية إلكترونية موحدة تهدف إلى تنظيم إجراءات القبول وتسهيل تقديم الطلبات أمام الطلاب. وتبدأ رحلة الطالب من إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة الرسمية للمفاضلة وتثبيت بياناته الشخصية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة بإدخال الرغبات وترتيبها. وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية التدقيق في البيانات منذ البداية، ولا سيما المعلومات الشخصية وبيانات الشهادة والمعدل، تفادياً لأي أخطاء قد تؤثر في عملية التقدم. وتتضمن المفاضلة بطاقة إلكترونية موحدة يختار الطالب من خلالها رغباته وفق الشروط المحددة لكل اختصاص، فيما ترتبط بعض الكليات باختبارات أو شروط مسبقة يجب استيفاؤها قبل التقدم إليها. وبعد اختيار الرغبات وترتيبها تأتي مرحلة التثبيت النهائي للبطاقة، وهي خطوة تتطلب مراجعة الخيارات بدقة، إذ إن تعديل البطاقة بعد تثبيتها يخضع لآلية إلكترونية محددة ولمرات واحدة مقابل رسم مقرر. ومن أبرز المستجدات هذا العام إلغاء التسوية في حال رفض جميع الرغبات التي يضعها الطالب في بطاقته، ما يجعل ترتيب الخيارات مسؤولية أساسية ويفرض على المتقدم دراسة رغباته بعناية وعدم الاعتماد على احتمال وجود معالجة لاحقة. وفي المقابل وفرت الوزارة مراكز دعم فني موزعة في عدد من الجامعات السورية لمساندة الطلاب الذين قد يواجهون مشكلات تقنية أثناء إنشاء الحساب أو استكمال إجراءات التقدم. ومع الانتقال إلى المفاضلة الإلكترونية تبقى المعلومة الرسمية هي الأساس، سواء فيما يتعلق بالمواعيد أو شروط القبول أو الحدود الدنيا، بعيداً عن التوقعات والمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فالمفاضلة هذا العام لا تبدأ فقط باختيار الاختصاص، بل تبدأ أولاً من حساب إلكتروني صحيح وبيانات دقيقة ورغبات مرتبة بعناية.
1: ملتقى جامعي.
2: وبالعودة إلى حوارنا في ملتقى جامعي ومع ضيفتنا الأستاذة نور حبوب، مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة نور.
3: أهلا وسهلا فيكم.
2: بعد ما تعرفنا على الخطوات الأساسية للمفاضلة، التسجيل بالمفاضلة بدأ والطلاب اليوم أمام آلية إلكترونية موحدة ومختلفة عن السنوات الماضية. أستاذ نور، بداية شو أبرز التغييرات بالمفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027؟
3: تماما. هلأ في هذا العام طبعا تم اعتماد مفاضلة إلكترونية موحدة للعام طبعا 26-27، بحيث يتقدم الطالب لجميع أنواع المفاضلات سواء العام أو الموازي أو الخاص ببطاقة مفاضلة واحدة، وذلك عن طريق رابط بيدخل من خلاله الطالب. طبعا هذا الرابط تم الإعلان عنه وحاليا الطلاب عم تتقدم. الخطوة الأولى أول شيء لازم الطالب ينشئ حساب من خلال إدخال معلومات شهادته الثانوية. يعني أول خطوة أنا بختار نمط شهادتي الثانوية، بختار مصدر الشهادة ورقم اكتتابي. طبعا بيضع الطالب إيميل وكلمة مرور ولازم يكونوا قويين جدا، وهدول لازم يحفظهم بشكل دائم مشان كل عملية دخول أو انحب فرضا طلع من البرنامج ورجع فبيكونوا عنده بشكل دائم. طبعا الطالب بيحصل على رمز تحقق بتوصلوا عن طريق إما رسالة SMS أو عن طريق البريد الإلكتروني بالطريقة اللي هو يختار يسجل فيها الحساب، وبيسدد رسم المفاضلة المحدد ب 500 ليرة. وبعد منها لازم قبل ما يبلش بانتقاء رغباته يتأكد من صحة بياناته، هي كتير مهمة
2: انه يتأكد
3: تماما، يتأكد من اسمه من معدله من بياناته بشكل كامل، بعدين بينتقل للخطوة الثانية واللي هي إنه آلية اختيار رغباته بالطريقة اللي بده إياها.
2: إذن هاي المراحل اللي رح يمر فيها الطالب من لحظة إنشاء الحساب حتى تثبيت البطاقة.
3: تمام.
2: يعني الطالب بهي المرحلة تحديداً ما لازم يستعجل بترتيب رغباته، إنما أول خطوة هي إنشاء الحساب، تثبيت بياناته بشكل صحيح، وبعدها بينتقل للمرحلة التالية. هون تحديداً أستاذة نور ممكن يطلع عنده تخوف من أي خطأ غير مقصود، فبنوصل لتفصيل يمكن يكون من أكثر النقاط يلي عم يسأل عنها الطلاب حالياً بالمرحلة الأولى. شو البيانات يلي لازم الطالب يدقق فيها بشكل خاص، وإذا اكتشف خطأ باسم الأب أو الأم أو بالمعدل أو بأي معلومة أساسية، كيف بيتم تصحيح الخطأ قبل الانتقال للمرحلة التالية؟
3: هلأ في حال وجود أي خطأ فلازم يراجع وزارة التربية، لأن بيكون في خطأ بشهادته بالأصل.
2: تمام.
3: فهي المرحلة أهم مرحلة. أول شيء دقق بياناتي، كان في عندي أي مشكلة مباشرة براجع وزارة التربية للتصحيح. مجرد ما يتم التصحيح من قبل وزارة التربية ينعكس دغري، يعني هو واقف عنده دغري بينتبه أنه مباشرة تم التعديل. هلأ أحياناً عم بيكون في خطأ بالجنسية فقط، يعني هي حالات قليلة جداً. بس الأفضل أنه الطالب يتأكد، يعني مشان ما يوقع بمشكلة لاحقاً، أنه عندي اسم أمي غلط، اسم أبي نازل غلط، الكنية أحياناً، يعني في حالات هي قليلة، فالأفضل أنا أتأكد منها قبل ما بلش مشان ما نرجع نعلق بمشكلة تانية لاحقاً. بس بكل الحالات هلأ حتى لاحقاً فينا نعدل هاي المواضيع، بس يفضل

0: لأنه طبعاً المعدل بيأثر على قبوله وعلى رغباته، لأنه تعرفي الأساس بالقبول هو معدل الطالب بالشهادة الثانوية، فهي أهم تفاصيل لازم يتأكد منها الطالب. وبنصحهم بشكل دائم أنه يتأكدوا من المعلومات بعدين ينتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي الأهم، اللي هي ترتيب الرغبات واختيارها.
1: تماماً. كيف تتم عملية دفع الرسوم إلكترونياً؟ هل في خطوات محددة لازم الطالب ينتبه إلى أثناء الدفع وتفعيل البطاقة؟
0: تمام. هلا هي الخطوات يعني مثل شو بدي اقول لك، انه المفاضله هيك متلاحقه، هي البرنامج السيستم بيعلمه للطالب، يعني بيخليه أيوه. بشكل يعني الخطوات هي متلاحقه تطلع للطالب. مجرد الطالب ما هو دخل مثل ما قلنا شاف بياناته وكذا، بده يعمل تسجيل على المفاضله. مجرد ما يكبس على زر التسجيل على المفاضله بيطلع له رقم انه لازم يدفعه، وبيتم الدفع عن طريق شام كاش. فمجرد أنه يدخل من أي حساب، يعني سواء عنده الطالب حساب أو من حساب أحد أقاربه أو من أي مكان، فقط بيدخل هذا الرقم على شام كاش، بينعطى الطالب كود من قبل يعني شام كاش دغري بيعطي كود. هذا الكود فقط بينزله على بطاقته، بيعمل له تأكيد، بتكون فتحة البطاقة بشكل كامل،
1: بيكون تم الدفع.
0: تماما بيكون تم الدفع، وبيكتب له طبعا والبرنامج بيكتب له انه تم الدفع. يعني الخطوات كتير بسيطه والبرنامج بيدل الطالب عليها بشكل اوتوماتيكي.
1: تماما. يعني لانه الخطا بهي المرحله ممكن ينعكس على كل الخطوات يلي بعدها، فالتدقيق قبل الانتقال للرغبات اساسي جدا.
0: هلا بس في شغله ملاحظه، يعني انا بدي انبه الطلاب انه فرضا اي طالب تعثر عليه هذا الموضوع، في مراكز دعم هي بتساعده، يعني ما يخلي هذا الموضوع انه عائق تجاهه. أيوه. في راجع أي مركز دعم، والمراكز كلها منتشرة في كافة المحافظات، وبيساعدوه بيفتح على موبايله، ونحن منحب أنه الطالب يفتح على جواله مشان يضل مستمر له. أي معلومة نحن منبعثها عن طريق التطبيق، فمشان توصله أي معلومة أو أي بيان عن طريق التطبيق، فهو يفضل أنه دائما يفتحه على موبايله، لا يعتمد على يعني. والشيء المهم اللي بيركز عليه رجاء من الطلاب، لا تروح على أماكن خاصة أو تروح على مكاتب أو شيء خاص تروح بيفتحوا للتطبيق، لأن هذا التطبيق يعني إن فتح له يا يعني أي شخص راح على مكتب فتح له يا على كمبيوتره، جوز يسجله بلحظتها، لاحقا الطالب بكرة أي معلومة إجت بكرة النتيجة راح تجي على التطبيق أو كذا، فلازم كل طالب يفتح التطبيق على جواله الخاص
1: بنفسه. صحيح.
0: بنفسه. وموضوع سهل جدا يعني، وطلابنا يعني عندهم خبرة جيدة بالموبايل.
1: صحيح. وأمنتوا لهم مراكز دعم بتساعدهم، فلازم الأمور تكون واضحة بالنسبة للطلاب.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذة نور، بعد إنشاء الحساب وتثبيت البيانات بنوصل للخطوة الأهم بالنسبة للطالب، ترتيب الرغبات. كيف بتنصحوا الطالب يرتب خياراته؟ هل في معايير معينة لازم يعتمد عليها بدل ما يبني خياراته فقط على توقعات معدلات القبول؟
0: هلا أول شيء وقت أنا بدي أختار رغباتي، في عدة معايير أنا بدي أعتمد عليها. أول شيء معدلي بالثانوية، هاي الخطوة الأولى. شرائح يلي هي تم الإعلان عنها بالمفاضلة، فرضا في حسب الكليات، في كليات فرضا 80%، في كليات 70%، في 60%، 55%، مختلفة. فالطالب بده يختار رغباته ضمن الشريحة يلي تقع ضمن علاماته. مثلا أنا جايب 90 بمعدلي بالشهادة الثانوية، فبده ينتبه الطالب، وراح أنصحه بشكل كامل أنه ما تختار فقط من شريحة 90، أنه أنا ما بوقف برغباتي فقط على شريحة 90، أنا لازم أخذ من شريحة 90 وانزل على الشرائح الأخرى، ولازم نكتر الرغبات بشكل كامل. بطاقة المفاضلة مفتوحة، فينا ننزل الرغبات بالقدر اللي بدنا إياه، 100 رغبة 200 رغبة قد ما بده الطالب في سجل رغبات. طبعا هلا وقت بدي اختار الرغبات وبدي رتبها، بدي اختارها بناء على رغبتي انا شو بدي بالبداية. فرضا انا رغبتي بالبداية فرضا هندسة معلوماتية، فانا لازم احط الهندسة المعلوماتية كرغبة اولى. فرضا انا طبعا بدي رغبتي هندسة معلوماتية وعلامتي بتحققها، حط فرضا الرغبة الاولى هندسة معلوماتية، مثلا فيني احطها بدمشق، فيني اختار قبول عام، هي أول خطوة. بعدين نفس الرغبة فيني أرجع حطها قبول موازي، هندسة معلوماتية دمشق قبول موازي. ممكن حط رغبات أخرى مثلا بالمحافظات، هندسة معلوماتية حلب عام، هندسة معلوماتية حلب موازي. أيضا ممكن رتب فرضا أنا كمان يعني أنا رغبتي الهندسة المعلوماتية، ممكن أخذ هندسة معلوماتية فرضا بجامعات خاصة مثلا.

0: هندسة معلومات هي جامعة قلمون، هندسة معلومات هي جامعة الشام أو أي جامعة أخرى. يعني أنا بدي رتب الرغبات، يعني أنا أختار بين المفاضلات. يعني ما في طلاب بتفكر أنه لازم رتب مفاضلة عامة لحال بعدين موازي، لا. يعني مثل بدنا نعمل خلخلة بين الرغبات. يعني أنا الطريقة اللي بدي إياها برتب، ممكن حط الخاص بالأول بعدين العام بعدين الموازي أو بالعكس.
1: تمام.
0: وانصح الطلاب بشكل دائم أنه نكتر الرغبات ونرتبهم بشكل صحيح. أنا الرغبة اللي بدي إياها بالأول بحطها، الترتيب مهم جدا، لأنه أنا فرضا بعد ما رتبت رغباتي وقبلت بإحدى هذه الرغبات، فرضا أنا قبلت بالرغبة الثانية أو الثالثة، أحيانا بيجونا طلاب بيقول لا أنا ما عاد بدي هي الرغبة، بدي الرغبة اللي بعدها، هون ما عاد فيني أنا أحل المشكلة بعد المفاضلة. فترتيب الرغبات مهم جدا بالنسبة للطالب، وهي أهم فكرة بالنسبة للترتيب. وطبعا بدنا ننصح الطلاب انه يعني هلا نحن بالبلد، هلا في الطلاب نحن يعني كبلد نحن بنحب دائما الالتفات والانتباه للكليات الطبيه حصرا فقط. صراحه يعني نحن هلا من منبركم بدي ادعي الطلاب انه نحن هلا بلدنا بحاله اعمار وبحاله، نحن بحاجه صراحه لكافه الاختصاصات. أصلاً راح أنصحهم بالكليات التطبيقية، بالهندسات، بالمعاهد التقنية. هاي الكليات راح يكون لها مستقبل كثير كبير إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: الفترة القادمة
1: إن شاء الله. أستاذة نور، يعني هون الطالب ما عم يعبي قائمة فقط، إنما عم ياخد قرار ممكن يحدد مساره الجامعي. لذلك نكتر الرغبات مثل ما نصحتين، والترتيب بشكل صحيح بدراسة حقيقية وتدقيق. في تساؤل أنه هل البطاقة النهائية هي فعلا الفرصة الأخيرة للطالب، خصوصا مع عدم وجود مفاضلة عامة ثانية؟
0: لا، بس بدي أوضح أنه الطلاب مفكرة أنه هي مفاضلة واحدة.
1: تمام.
0: هي مفاضلة، هي دائما المفاضلة هي مفاضلة واحدة ثم نتائج.
1: أيوة.
0: يعني نحن كل السنوات تصدر المفاضلة ثم تصدر نتائج. يعني هذا الحكي، يعني إسا هاي المعدلات رح ترتفع. في بعض الطلاب مفكرة هاي المفاضلة أنه ما رح تزيد أو تختلف، هي عبارة عن حدود دنيا، فهي الحدود راح ترتفع وممكن ترتفع بشكل كبير. فبدنا هون كتير نكون حريصين وننتبه. احيانا في طلاب بتحط 4-5 رغبات بتقوم تشوف تلاقي حالة طلعت برا،
1: ايوه
0: تطلع رغباتها مرفوضة، وهذا خطير جدا. بدنا ننتبه،
1: لا لازم ينتبهوا على هي النقطة.
0: بدنا كتير ننتبه ونكتر رغبات. عفوا نحن مو خسرانين، ومثل ما قلتي هي ما عاد في مفاضلة تانية.
1: تماما
0: يعني.
1: تماما.
0: يعني ما رح تصدر مفاضلة تانية ليقول الطالب أنا أنمان أبرز هلأ حعود بمفاضلة تانية، لا ما في. هاي المفاضلة خلص تجمع كافة الرغبات، تجمع مفاضلة العام مثل ما قلنا، الموازي، تجمع أيضا كافة المفاضلات الخاصة والجامعات الخاصة. يعني الطالب بده يعرف هون، يعني هون مسؤولية الطالب، أنا بدي أعرف كيف حط الرغبات. يعني بنصحهم يجيبوا ورقة وقلم، يرتبوا رغباتهم ويكتروا. أنا ماني خسران شيء إن حطيت 50 أو 100 رغبة، كتر أحسن ما أخسر فرصة القبول.
1: صحيح.
0: لأنه فرضا أنا حطيت 4-5 رغبات وطلعت رغباتي مرفوضة، هون خلص انتهى، صدرت النتائج المفاضلة، رغبات مرفوضة، بدنا نضطر نستنى. فرضا ان صار اعلانات ملء شواغر، وعادة ملء شواغر بتكون بالاختصاصات اللي ما يعني مثل ما بيقولوا الاختصاصات اللي ما كان في اقبال عليها بالاصل، ان زاد فيها شواغر ممكن يتم الإعلان عنها أو يتقدم يصير على المفتوح أو الافتراضي.
1: تماما. يعني نحن طرحنا هذا السؤال لنأكد على هاي النقطة وأهميتها. أيضا يعني في عدد من الطلاب سألت أستاذ نور أنه إذا الطالب رتب رغباته وبعدها غير رأيه أو اكتشف أنه بده يعدل ترتيبه بشكل معين، شو المسموح له قبل التثبيت النهائي وبعد التثبيت؟ هل في إمكانية للتعديل أو فك البطاقة؟
0: تماما. هلأ أثناء المفاضلة رتبت أنا رغباتي بشكل كامل، أثناء الترتيب فقط يعني في بدل ويعدل طول وقت المفاضلة، مجرد يكبس على تعديل الرغبة التعديل الترتيب وبيعدل شو ما بده أثناء المفاضلة كلها. قبل التثبيت مجرد أنا ما ضغطت ذا التثبيت، هون بتتجمد بطاقة ما عاد أقدر حرك فيها. بس نحن فتحنا قلنا ممكن طالب يغلط يثبت يكتشف انه هو لا غير رأيه، وصلنا بمرحلة المفاضلة، بيرجع بيلغي التثبيت، بيكبس على الغاء تثبيت، بيرجع بيدفع رسوم جديدة كمفاضلة، يعني بنرجع بنفتح له المفاضلة من أول وجديد، بيكبس مفاضلة جديدة وبيرجع بيفوت وبيرجع بيرتب الرغبات مرة، ومو مرة واحدة، طول فترة المفاضلة. يعني أنا ممكن ثبت 10 مرات وإلغي تثبيتي 10 مرات، وطول هالوقت فيني عدل. بس إيمت ما عد فيني عدل؟ أنا وقت بينتهي وقت المفاضلة.
1: وقت المفاضلة
0: مجرد انتهاء وقت المفاضلة فتعتبر البطاقة مثبتة حكما، وبالتالي لا يمكن بعد انتهاء المفاضلة التعديل مهما كانت الأسباب.
1: جيد. طيب بالنسبة للاختصاصات يلي إلها اختبارات مسبقة مثل العمارة والفنون الجميلة، كيف بيتعامل التطبيق معها؟ إمتى بتظهر الرغبة أمام الطالب؟
0: تماما. هلا فرضا انا بدي اقدم على مسابقه العماره، وقت بيختار الطالب كلمه العماره، يعني وقت هو عم يدخل رغباته ونحن بننبه الطالب عليها، وقت بيجي الطالب يكتب كلمه عماره بتطلع له الرغبه انه تحتاج الى قبول، فهو بس بيكبس على الرغبه رغبه العماره، فهي بتنقله مباشره انه هل ترغب بالاشتراك بامتحان القبول. طبعا بيكبس نعم، وبالتالي فبيرجع بيأرسل له البرنامج إشعار، بيحدد له القاعة الامتحانية وبيحدد له المكان والوقت يلي بده يقدم فيه الاختبار.
1: تماما.
0: وطبعا بدعي الطلاب أنه تتابع الإعلان لأنه تحددت المواعيد بشكل كامل ومواعيد الاشتراك.
1: تماما. إذا منرجع منأكد كمان على الفكرة يلي ذكرناها قبل بالنسبة للاختصاصات يلي إلها اختبارات مسبقة، هون التفصيل مهم لأنه طالب ممكن يعتبر أنه وجود الاختصاص ضمن المفاضلة يعني أنه قادر يختار مباشرة، بينما بعض الاختصاصات لها شروط أو اختبارات لازم تكون قبل عملية التقدم. المفاضلة الموحدة بتشمل أكثر من نوع من القبول، من العام والموازي إلى الفئات والشهادات المختلفة. مين الفئات يلي بحقلة التقدم؟ هل المنافسة بتكون ضمن شروط وآليات مختلفة بحسب نوع القبول والشهادة؟
0: تماما. هلا في شهادات، طبعا نحن القبول الجامعي بينقسم لشهادات العام 2026 وشهادات بالعام 2025 وشهادات غير سورية.
1: تماما.
0: فالشهادات بتتقسم لهذا الموضوع. شهادات 2026 فيهم يتقدموا للمفاضلات الجامعات الحكومية عام وموازي بالإضافة إلى الجامعات الخاصة. أما شهادات عام 2025 فما قبل فمحصور قبولهم بالجامعات الخاصة أو مفاضلات التعليم المفتوح والجامعة الافتراضية. بينما بس بدنا ننبه كمان في فقط الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، هذول جامعات حكومية تم الإعلان عنهم في المفاضلة في هذا العام. الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية تأخذ 3 سنوات، وجامعة سورية العلوم الأمنية هي تأخذ 2. هاي بالنسبة للشهادة السورية. الشهادة غير السورية اللي في شهادات، طبعا الطلاب بيكونوا حاصلين على شهادات من مختلف البلدان، أيضا مخصصة في مفاضلة خاصة فيهم اسمها مفاضلة الشهادات غير السورية. كمان شهادة عام 2026 تأخذ بيقبل الطلاب فيها بالجامعات الحكومية عام موازي حصرا أو بيقدروا يتقدموا على الخاص. أما شهادات عام 2025 فما دوم بيتقدموا حصرا على الجامعات الخاصة.
1: تماما. وأيضا بالنسبة للسنة التحضيرية والاختصاصات الطبية، شو المتوقع من الطالب يعرفه مسبقا عن آلية القبول والمنافسة عليها؟
0: بالنسبة للجامعات الحكومية، أي طالب يرغب بالقبول بإحدى الاختصاصات الطبية فهو يخضع للقبول، يعني تخضع الكليات الطبية بالقبول لما يسمى سنة تحضيرية. هي سنة بيقدم خلال الطالب 10 مقررات. بعد ما يجتاز السنة التحضيرية بيتقدم لاحقا لمفاضلة تانية اسمها مفاضلة الفرز، هذا بعد مضي يعني بعد عام كامل، وهلأ إن شاء الله خلال هاليومين رح نزور مفاضلة الفرز الخاصة بالعام الماضي، يعني الطلاب انقبلوا سنة تحضيرية السنة الماضية، هلأ هاليومين رح يتم إصدار مفاضلة الفرز الخاصة فيهم. تأخذ وفق الآتي، بيكون 60% من معدل الطالب بالسنة التحضيرية يضاف له 40% من معدل الطالب بالشهادة الثانوية، وهذا هو بيكون هو معدل الفرز للطالب.
1: تمام.
0: بعدها بيقدم الطالب مثل ما حكينا عن مفاضلة فرز، بيختار بين الكليات الطبية سواء البشري أو الأسنان والصيدلة بين مختلف الجامعات.
1: طيب بالنسبة للطلاب اللي عندهم حالات خاصة مرتبطة بالشهادات أو بالمحافظات، منها الشهادات الصادرة عن المناطق الشرقية، كيف رح يتم التعامل مع هاي الحالات ضمن التطبيق الإلكتروني؟
0: تماماً. بالنسبة للطلاب اللي حملت الشهادة الثانوية من إحدى المحافظات مثلاً الرقة أو الحسكة أو دير الزور، هدول لهم مفاضلة تسمى مفاضلة المحافظات الشرقية. في طالب بالإضافة لرغبات طبعاً العام والموازي يرتب الرغبات اللي اسمها مفاضلة المحافظات الشرقية، يعني تفتح له كتلة خاصة في هدول الطلاب، تفتح له مفاضلة خاصة فيها بيرتبوا رغباتهم أيضاً ضمن الرغبة. يعني مثلاً أنا ممكن أكتب أنا كطالب من المحافظة الشرقية حاصل على شهادة ثانوية من الرقة أو دير الزور أو الحسكة، فيني أكتب سنة تحضيرية عامة يلي هي بيقبلوا فيها كل الطلاب، وفيني أرجع أكتب سنة تحضيرية شرقي. اختلف المعدل بالقبول بين الرغبتين، يعني بيصير بدال الرغبة عندي رغبتين، رغبة خاصة بالقبول العام وشيء أخرى هي رغبة خاصة بالمحافظات الشرقية.
1: تماماً.
0: في عنا كمان لبعض في عنا كمان مفاضلة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، هي مفاضلة خاصة بالطلاب. هي كمان عن طريق منبركم بدنا نقول لازم
1: دكتور.
0: أول خطوة الطالب لازم يراجع المشفى مثلاً بدمشق، بيراجع مشفى المواساة، بيعمل الطالب فحص طبي. وبالجامعات الثانية بباقي المحافظات لازم يراجعوا كليات الطب البشري، فبيعمل الطالب فحص طبي. هي أول خطوة، بيعمل الطالب فحص طبي، بيحددوا له درجة الإعاقة، بيحددوا له نوع الإعاقة، وهدول كمان أيضاً بتفتح لهم رغبات مختلفة، رغبات خاصة فيهم تتناسب مع درجة إعاقتهم ونوعها، بتتناسب معهم أيضا كمان بدرجوة ضمن رغباتهم. وهدول الطلاب لو كونوا لهم حالة هاي نحن مخصصين لهم موظفين خاصين فيهم ليساعدوهم بكافة العمل، يعني مو طالب بيقدم، هدول هن الطلاب بيراجعوا المراكز والمراكز هي بتتكفل فيهم بشكل كامل.
1: تماماً. أيضا في استفسار من الطلاب بعد صدور النتائج، إذا ما حصل على أي رغبة من الرغبات يلي حطها، شو الخيارات المتاحة أمامه؟ هل ما زالت موجودة فكرة التسوية أو المعالجة بحالة رفض جميع الرغبات؟
0: لا، ما في تسوية نهائياً، مشان هيك نحن مفتوحة عدد الرغبات. التسوية كانت مربوطة بعدد رغبات محدد. كان سابقاً يكتب الطالب عدد محدد من الرغبات، بحال رفضه يتم التسوية. أما هلأ بما أنه البطاقة مفتوحة وفيك تسجل كل رغباتك، فما عاد في شيء اسمه تسوية. فرضا أنا قدمت وصارت طلعت النتيجة رغبات مرفوضة، بهالحالة أنا بدي استنى شو بده يطلع مفاضلات أخرى، مثل ما حكينا إن صار لاحقا شيء اسمه ملء شواغل. وأنا دائما بنصح الطالب أنه ما يستنى لهالمرحلة، لأن عادة ملء الشواغل هي عبارة عن رغبات يمكن تكون، يعني ممكن يكون تصير أو لا إن ذات شواغل.
1: تماما
0: ممكن هي تصير لاحقا، أو يصير يضطر يتقدم فقط للتعليم المفتوح أو الاقتصادي فقط حصرا هي القبولات الأخرى. في مفاضلة أيضا أخرى ممكن هي تفتح، بس هي مفاضلة اسمها مفاضلة ملء شواغر بالطلاب العرب والأجانب. نحن في مفاضلة عرب وأجانب، الشواغر اللي بتزيد منا عادة بنرجع بنفتحها مشان نستقطب أكبر عدد، مشان ما تروح المقاعد نفتحها للطلاب السوريين اللي بيحبوا يرجعوا يقدموا عليها. هي ممكن كمان ضمن أحد الخيارات.
1: تماما. أستاذ نور، أخيرا بعيدا عن الأرقام والحدود الدنيا، الطالب اليوم أمام قرار طويل الأمد اختيار الاختصاص، شو النصيحة يلي بتوجهيها للطلاب حتى يوازنوا بين رغبتهم الشخصية وقدراتهم وفرص الاختصاص بسوق العمل؟
0: هلأ مثل ما حكينا، نحن أول شيء بدنا نحاول، يعني نحن أنا كطالب لازم شوف رغبتي أنا الشخصية، ما أعتمد ما أسمع الناس. هلأ المشكلة الأساسية نحن اللي منعاني منها أنه نحن دائما منعتمد على الآخرين باختيار حتى رغباتنا. فنحن بدنا نكون شوف أنا هوايتي شو، أنا حابب لحتى أختص شو بدي أدرس، فهي شغلة مهمة. ومثل ما حكينا أنه هلأ الإقبال دائما مثل ما قلت لك، نحن الفكرة اللي بنزرعها براس الطفل من وقت ما هو طفل، نحن بنقول له بدنا إياك دكتور، وهي عن جد هي فكرة كتير خاطئة. هلأ أن نشوف دول العالم كلها، فيمكن أدنى حد هو كليات الطب البشري ما فيها الإقبال عليها بباقي دول العالم، يعني فقط عنا في سوريا يعني هي ثقافة الطبيات. فأنا بنصح الطالب أن أنا فرضا أنا أشوف شو أنا رغبتي، شو حابب، شو ميولي، يعني هي أهم شيء منه بالهي. وكمان نفس الوقت بدي أشوف شو معدلي، يعني ضمن معدلي أنا بدي أختار شو بيطلع لي رغبات. وفي مجموعة فرص كبيرة، ويعني في مثل ما حكينا بالعام بالموازي بالمفتوح بالافتراضي بالخاص، يعني في فرص. وهالسنة يعني إن بتلاحظوا في افتتاحات جديدة كتير كبيرة بالاختصاصات.
1: صحيح.
0: يعني صار عنا رغبات كتير واسعة وشريحة كتير كبيرة من الرغبات. فهون دورنا، دور الأهل كمان ودور الطالب، إنه يختار بشكل صحيح. ما دائما نركز على مثل ما حكينا شو بيقولوا لنا البشر، إنه هاي أفضل لما هاي، لا أنا بدي أختار وفق ما أنا حابب أدرس وأنا أنجح. لأنه أنا ما بكفي إني أدخل اختصاص وأخر شيء أفشل فيه. يعني ممكن يختص الإنسان بأي رغبة وينجح فيها ويصير هو فعال بالمجتمع أفضل من إني اختص بشيء أو أدخل فيه وأطلع فاشل فيه
1: تماماً.
0: أو ما أقدر تابع فيه. ومثل ما حكينا هلأ أن أنا بدي أفكر بسوق العمل، نحن عم نقول التوجه نحو الكليات التطبيقية، نحو الهندسات، نحو المعاهد التقنية، لأنه البلد بحاجتها بشكل كتير كبير ومستقبلها حيكون كتير كبير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعني تماماً أستاذ نور، أكيد الطلاب صار عندهم هلأ صورة أوضح عن المفاضلة الإلكترونية الموحدة من أول خطوة بإنشاء الحساب، مروراً بالبيانات والرغبات والتثبيت، وصولاً للنتائج وما بعد. أستاذة نور حبوب، مديرة مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتشكرك كتير على وقتك وعلى كل التوضيحات اللي قدمتي لنا إياها وقدمتيها للطلاب عبر ملتقى جامعي.
0: شكرا لكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنوضح للطلاب، ونتمنى نكون خدمة كل الطلاب بإذن الله.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذة نور، شكرا إليك.

المساحة حاولنا اليوم نقرب الصورة أكثر للطلاب حول المفاضلة الإلكترونية الموحدة للعام الدراسي 2026-2027 من إنشاء الحساب وتثبيت البيانات لترتيب الرغبات وتعديلها وآلية القبول والحالات الخاصة ومراكز الدعم الفني. والرسالة الأهم يلي منحب نتركها معكن، اعتمدوا المعلومة الرسمية وتأكدوا من بياناتكن قبل التثبيت، وما تتركوا ترتيب الرغبات للصدفة أو للمعلومات المتداولة، لأنه أول خطوة بالمسار الجامعي تبدأ من قرار صحيح ومعلومة صحيحة.

0: ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. كنت معكم بالأعداد والتقديم ساندي ميهوب، وبالإخراج حمدي شويكي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: رئاسة الجمهورية تعلن عن لقاء الرئيس أحمد الشرع يوم أمس مع وفد من الخبراء والمتخصصين السوريين في قطاع التكنولوجيا والابتكار في قصر الشعب بدمشق. إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تعقد اجتماعا مع مدير المنظمة الدولية للهجرة آش كارل لبحث آلية تنسيق المشاريع ووضع آلية ثنائية للتعاون وبحث فرص التمويل. الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في أعمال الاجتماع 12 للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث في العاصمة التونسية بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. الشركة السورية للبترول تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي الذي تستضيفه الرياض اليوم تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد بمشاركة وزراء الطاقة وقادة القطاع ورؤساء المنظمات الدولية. مصرف سوريا المركزي ينفذ أول اعتماد مستندي بعد 14 عاما على آخر اعتماد لصالح الشركة السورية للبترول بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى لتوريد منتجات نفطية إلى سوريا. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن صيانة 23 سفينة في مرفأ بانياس منذ بداية العام بخبرات وطنية. نهاية الموجز، بأمان الله.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
6: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدرا في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. سهروا معنا واسمعونا ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية.
2: هنا دمشق. سيداتي سادتي، ننتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية منقولة من مسرح الإذاعة، فإلى هناك.

بطولة أنور البابا، فهد كريكاتي، منى واصف، وصلاح قصاص. بالاشتراك مع عبد الرحمن الرشي ومحمد خير حلواني ويوسف شويري. عريس الزين تمثيلية من إخراج طلحة حمدي.

0: وحدينا حسدونا بحبينا انا وانت لوحدينا
1: حبك ترمواي عنده نصر
0: خالتي
1: ايه نعم خالتي لك تعي لهو ولك انت عم تشتغلي ولا عم بتغني
0: عم بشتغل وغني
1: ليش ما بتقدري تشتغلي الا على المؤثرات الصوتيه
0: اي اي اي ايدي ايدي راح تكسريها ايدي
1: يا حرام على النواعي يا سلام على منزل هوفن
0: يعني قصدك بيت هوفن
1: سكتي انا عم بقولها بالنحوي بقى انا وانت لوحدينا
0: وحسدونا بحبينا
1: بس ما بدي غني ابدا بعدين بسحبوا تار صوتك وتر وتر وبنشر عليهم الخزيلة روحي سألي جارتنا قديش الساعة
0: حاضر
1: يي هادي اللي اخد عقلكن يا بنات اليوم الغني والموضة ويا ريت صوتها حلو بنات فاصو لاسيدو كامل الأوصاف تني والرموش السود خدوني واللي شبكنا يخلص ما ده حبيبي شغال بالي
0: أحم أحم أحم نحن هنا
1: انت من زمان واقفه وراي يا بني
0: من اول كامل الاوصاف وانت نازله
1: قديش صارت الساعه
0: 3:30
1: والله لك امتى بدنا نتغدى وابوك ابو فهمي بعده ما شرف بقى هذا اسمه غدا ولا عشاء
0: يمكن بابا عنده شغل
1: انو شغل هذا إيه انا بعرف الموظفين بينصرفوا من وظايفهم الساعة 2 إيه وفي من هون بيهربوا الساعة 12 ايه بسيطة اخ على حظي اللي خلاني اتزوج واحد مثل ابوكي
0: هلا انت ليش قاسي علي وعلى بابا
1: هذا مو شغلك روحي أشري الفجرات تحركي
0: حاضر خالتي
1: هي.
0: ال- ال- العيد الصغير قرب ما بدك تفصلي لي فستان جديد
1: هلأ كل عيد بدك فستان عال والله بكرة كمان بتقلي لي بدك فستان على عيد الشجرة
0: الله يخليكي خالتي
1: لك فستانك يلي اشتريت لك يا من 2 وينه
0: اهترى
1: اقلبي
0: والله ما بينقلب
1: لا بينقلب ستي شو بس رجال بيقلبوا اواعيهم مره ومرتين مثل ما بيقلبوا خلقتهم
0: يا خالتي الفستان قدمه مهتري صار مثل المصفايه
1: ايه احسن يعني صار فستان صيفي شو بدك احسن من هيك مالك شايفه هالشوبه يلا امشي من وشي إيه والله مالك نفعاني لا للخل ولا للخدان وبعمرك كله ما راح تتزوزي
0: هلا كل يوم بتفتحي لي هالسيرة يعني لازم تراعي شعوري ما خليتي بيت بالحارة إلا وقلتي لون عندك بنت خرج جواز شو بدك تبيعيني بيع
1: ولك يلي قدي صار عندهم ولدين 3
0: لو عم توافقي على زواجي من ابن خالتي محمود المحرر بالجريدة كنت من زمان ارتحت من لسانك وأساوة قلبي
1: مين؟ محمود بعدي محمود الطفران يلي ما حيلته شي أبو لسان طويل ولك 1000 مرة قلتلك وقلتله ما له نصيب عنا
0: حرام عليك شاب ظريف دمه خفيف
2: من مكتبة الإذاعة السورية
0: وبيحبني
1: بيحبي
0: ايه
1: اصبح انا وانت لوحدينا مولى الله اسمعي يلي منختاره عريس إليك انا وابوك بدك تتزوزي غص من عنك وكلمة الحب هي ايميها من بالك موضة قديمة
0: غلطانة اساس الحياة الزوجية السعيدة انه يكون بين الزوجين حب وتفاهم وتجاوب روحي
1: تجاوب روحي
0: ايه تجاوب روحي
1: طيب روحي اشري البصلات

0: عينك يا ماما تشوفي بنتك شو صاير فيها من بعدك ولا
1: عايشين؟
0: محمود
1: عايشه عايشه. انت عم تبكي يا بنت؟ مين ضربك؟ مين خدش عواطفك ولو قيد انمله؟ مين خرمش احساسك؟ احكي احكي مين ضربك لحتى
0: تضربه؟
1: لا لحتى اشكي لالله. لاحظ الناحية الإنسانية بالموضوع.
0: محمود ما نبهت عليك خالتي ما بدها تشوفك هون.
1: خالتك قالت هيك؟ العمى؟ هي وينها؟ لك وينها؟ أنا مو ممكن أطلع من هون إلا
0: خلص. لا تعلي صوتك.
1: ليش أنا خايف منها؟
2: هي هون؟
0: إيه.
2: وما تحكي من الأول.
1: على العموم أنا مالي طالع من هون إلا لآخذ موافقة خالتك على زواجنا.
0: يا ريت.
1: بكفي صلي سنة ونص عم انتظر. أنا لازم أنغزك من الجحيم اللي أنت عايشة فيه، من الاستعمار يلي عم تمارسه خالتك بهالبيت، بينما محكمة العدل الدولي اللي هو أبوكي ضاربه الدكش.
0: كل الحق على خالتي.
1: عايشي أنا بحبك يا عايشي. والله وإذا ما بتصدقيني تعالي نبشيني.
0: تشوفك.
1: الأمر عندي سيان.
0: سيان؟
1: إيه سيان، هاي واردة بقاموس الزمخشري. أما من حيث معناها بالضبط ما بعرف لا أنا ولا جد أبو الزمخشري. أيوة اضحكي خليهن يبينوا هالصفين اللولو.
0: واقفة بنصيبنا، بدها عريس غني.
1: لا لازم تعرف خالدك إنه أنا هلأ غير أول. كانت تقول عني طفران، أنا هلأ مدير الجريدة زود لي راتبي.
0: صحيح يا محمود.
1: معلوم لما شافني ذكي ومجتهد قال لي يا أستاذ محمود
0: إيه؟
1: صب اهتمامك على كلمة

0: خالتك خالتك يعني لازم نكون ضحية جشع خالتك. شو أبوك ما في سام بتمه؟
1: شو الفايدة إذا خالتي بمئة لسان؟
0: طيب أنا راح ساوي جميع المستحيلات لتوافق خالتك، وإذا خالتك ما وافقت بطلبك من أبوك للمرة الألف. أما قسما بالله إذا أبوك ما وافق وقتها بيكون
1: شو؟
2: بيكون ما وافق.
0: قال اسمها غزالة، قال بشرف يلي سماها غزالة كان عنده ميوب. كان لازم يسموها ويسموها كركدن. وين وين المرحومة أمك لما كنت إجي لهون رحمة الله عليا؟ تأهل فيي وتشربني مليسة زهورات وأحيانا متة، بينما هلأ خالتك عم تشربني العلقم. قال غزالي، قال هاي زلحفة، هاي أم 44، هاي
3: نعم نعم نعم أنا أم 44 يا أبو 44 لسان.
0: أعوذ بالله، أنت أم رأسي، أم كلسوم، يا ظالمني، أنت أم 55.
3: طلع لبرا.
0: تك هيك تكيني جاي لحدد موعد الخطبة وكتب الكتاب. عمي أبو فهمي هون.
3: قلت لك لا تجيب سيرة الزواج على لسانك، يلا امشي.
0: عم تقلعيني؟
3: ايه عم بلع.
0: طيب قيمي ايدك من قبة من
3: عقبة الكتاب. يلا برا.
0: خلاص راح تشق البطانة، المدير زود لي راتبي 5 ليرات.
3: امشي وشك وش فار.
0: طيب اترك رقبتي، بيطلع لحالي.
3: قلت لك اطلع.
0: طيب طالع، بس ويني ديري بالك على عيش من البرد، لأنه البرد أساس كل علي. عيشي ديري بالك من البرد، حطي طعم فار للبرد ولك يضرب البرد وعيشته.
3: برا أبو لسان طويل، برا
0: خاطرك يا برد.
3: هم صحيح قليل الأدب.
0: افتحي افتحي الباب،
3: مالك نصيب عنا.
0: غصب عنك، هاي بنت خالتي وعرق عيني شمال. الخاتم جايبه معي،
3: اشتري فيه بليلة.
0: افتحي الباب احسن لك. طيب بدي اشرب.
3: والله والله والله لزوزها وخلي راس قلبك يطق.
1: خليه يفوت، حرام الشمس حامية برا خالتي.
0: ولك كم عرموز درة جايب لي؟ وكم مرة بست ايدي؟ ان شاء الله بكل مرة بست ايدك فيها تنضربي على قد العصي.
3: قلت لك روح يا، انت بدك تموتني.
0: يا ريت، انت موتي وشوفي اذا ما بساوي لك بولك.
3: هلا تمشي بالذوق ولا لا؟
0: لا، افتحي الباب. لك راح احترق بالشمس.
3: ايه طيب، لك وين سطل المي؟ وين سطل المي؟
1: يي حرام عليك، كل ما بيجي بدك تلبسي سطل المي.
3: خفتي عليه مو هيك؟ روح نوشي. لك ها خي نعيمة، شلون؟
0: تمام، الله يكسر ايديكي، بس تشتشتي الطعم الله لا يوفقك.

0: يا سيد، هذا مو شغل، هذا اسمه فوضى واهمال.
1: عفوا ابو فهد،
0: انا ما عندي عفوا. معاملات الناس لازم تكون خالصه، نحن هون قاعدين لخدمتهم وتيسير اعمالهم.
1: انا وعدت الساعه 12 يجي.
0: حضر لهون مرتين وما وجدك. المفروض ما تفارق مكان عملك الا لحتى ينتهي الدوام الرسمي. مو مجبور المراجع ينتظرك بعطل شغله مشان سعادتك.
1: بس انا
0: خلاص ولا كلمه. هالمره راح اكتفي بتوجيه توبيخ. انا عندي ما في تهاون، ما في مزح. بدي الدائره مثل الساعه، مثل بيتي تمام. انا شرس يعني غضنفر يعني هصور يعني هزبر.
1: حاضر.
0: انا
1: غضنفر.
2: ست غزالي خانوم، بتامر يسألك سؤال.
3: شو بدك؟

0: الكزلوك تبعي وينه أبي؟
1: إيش شو بيعرفني؟ دور عليه بتلاقي. إف شو ها؟
0: ما بقدر أبي، ما بشوف دور عليه بدون ما أكون لابسه بابا. والله حطيته على الكرسي هون.
1: هلأ ليش هالمجادلة هي؟ بتعرف حالك ما بتشوف بلا كزلوك؟ لا تلحشوا وين ما كان. شو الإهمال هاد؟ شو هالفوضى هاي؟
0: إيه بس يا غزالي بس لا تعلي صوتك. هلأ بتسمحي كل بنت تحترميني شوية.
1: إيه اسكو، الجماعة جايين يخطوا البنت، شو بدنا نساوي؟
0: إيه بس أنا بشوف يعني.
1: أنت ما بتشوف لأنك مو لابس كزلوك.
0: يعني بقصد إنه هذا مو أصول وبرتقي إنه.
1: ارتقي بالوظيفة مو هو.
0: أنا بالوظيفة غضنفر.
1: وهو
0: أرنب.
1: أنا مصلحة البنت بعرفها. حط رجليك بمي باردة.
0: صار لي حاططهم من يوم ما اتجوزتك.
1: أنا خالتها.
0: هون البلا الأعظم.
1: بدي لاقي لها عريس غني.
0: بس يا بنت الحلال، قصتنا انشهرت بالحارة مثل قصة جساس وكليب. بابنا من شهر ما تسكر، واحد طالع واحد فايت.
1: شو يعني؟
0: يعني صرنا مثل دائرة النفوس.
1: مشان مصلحة البنت.
0: طيب يا بنت الحلال، ليش مو عاجبك محمود من خالتها؟ ليش؟ اجى لعندي اليوم على الدائرة.
1: وعم بيجي لهون كمان، وما رح ازوجه اياها. لسانه طويل وفير ومو بحيطه شي.
0: يا بنت الحلال، الولد طموح وبعده شاب والمستقبل قدامه، وبيريد البنت والبنت بتريده.
1: انا ما حبيته، مو بايدي.
0: ليش مين بده يتجوزه، هي ولا انتي؟
1: بدي زوزها لواحد يتقلها بالذهب.
0: قالوا للبقى.
1: واذا بيجي لهون ماله غير سطل مي ينزل فوق راسه. يلا البس جاكيتك وجيب لنا كيلو نوع وكيلو امر الدين كلابي وشرح التمر هندي.
0: ليش هالتشكيله هي؟ مين بده يخطبها؟ رمضان.
1: وبطريقك كمان مروع على المزوريه، هات معك كمشه زهورات وخذ معك قنينه فاضيه.
0: عبي لك اياها زيت كاز.
1: لا جيب فيها ما ورد.
0: وبخور ما بدك بابا؟ مين سايرنا اليوم؟ هارون الرشيد.
1: هلا بتشوف مين جاي.
0: طيب وين الكزلوك؟ الكزلوك وينه؟ والله ماني شايف. لك شو هاد؟ شو هاد؟
1: شوفي
0: لسه رجلي.
1: يا لك ايه رجليك؟ مصيرني يا دبس البندوره.

0: مرحبا ابو سعيد.
1: اهلين محمود افندي.
0: اعطينا نص باكيت برده فرد مره.
1: شو ابلعي ضاربها علاويه.
0: ايه حاكم زاد راتبي 5 ليرات.
2: تفضل. اخي
3: اخي.
0: ايوه
3: عندي خبريه بس خايف لا تزعل.
1: خير خير.
3: ابو فهمي ما غيره.
0: ايه ابوها لخطيبتي على اعتبار ما سيكون. شو بو
3: شفت لك يا امبارح معجوق وما في الا نازل طالع وعم يزق اغراض. وينه بيظهر الجماعه اعتمدوا
1: على ايش؟
3: انا هاللي فهمته من تمه لتمك انهم اللي حيكتبوا الكتاب بعد 3 ايام.
1: عما ايه شو هي حل الدره سلقوها؟
3: والله هالبنت بدها تروح رخيصه. اخ لو انت بتعرف مين بده يتجوزها.
1: مين
3: بناك؟ شايف شايف دكانه هالخياط ابو احمد؟
1: اي اي اي
3: اهلي جنبه.
1: هو شو بيعه ولا شروي؟ هذا متزوج.
3: محمود افندي شبك ليش هيك بحلقت عيونك؟ وين شاري؟
1: والله اخرب المنقلي على راسهم.
3: شبك شبك شبك عم تحكي لحالك؟
1: ها انقرقت. اخي ابو العريس طيب؟
3: ايه حي يرزق وكبير. ليش عم تسأل؟
1: ابو سعيد اعطيني شوية صوف لقلك.
3: شو هاد صوف؟ إيه؟ ليش صوف؟
1: بكرة بتعرف انا هلأ ابو
3: مين؟
1: ابو هالوعة.

0: ما بصير ابدا. ابني مجنون براسه، ما في ولا دكه، يعني بالعلة ما في ولا مسمار.
1: والله ما في شي، واشترطنا يسكن لحاله.
0: هلا اذا ابني طردوع وهالعادة بالوراثة عنا، فلازم انتو يكون عندكن عقل. ابني متزوج وعنده 13 ولد.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
3: 13 ولد؟
0: ما عدا المكتومين.
3: ما قلت لك هجوازي غلط، ما قلت لك.
1: انت سمعنا هلا.
3: حاضر.
0: واحد متجوز ومضروب على قامته ومستور، وعنده 17 ولد، يتزوج؟ بيهون عليكم تفتحوا ملجأ للأطفال؟
3: أعوذ بالله.
1: لبتسكت انت.
3: حاضر.
1: نحن فهمنا منه انه مو مبسوط مع مرته.
0: بسطه واحدة سهل امره. اذا الواحد بيزعل من مرته شوي بيروح بيطلقها؟ ما اجن منه الا انتو.
3: لا هذا غلط غلط.
1: اسكت انت.
3: حاضر.
0: اذا ابني اجدب
1: بسلامته فهي.
0: لا اجدب ابن اجدب. لك انا ابوه بعرفه، عم يضحك عليكم، وما راح يورث شي مني اذا طلق مرته.
1: بسألنا انه مو بحاجه لحدا، عنده 3 بيوت وكراج و4 حصص.
0: كذاب، ضربه تشمط رقبتك. رقبته لهلا بياخذ مني خرجيه.
1: هلا كل ما اجتمعنا بعريس مدهن بتطلع عنا مشكله.
3: يعني لولا مساعيك كنا شفنا هالنمر. هي
4: اخي انا بوعدك.
1: توعده بايش؟
3: اني اسكت.
0: يلا انا بستأذن.
3: بكير اخي، ما شربت قهوه؟
0: ما بقدر يا ابني اشرب قهوه، معي حميره.

0: يا من يومين ما شفتك
1: غرقان بين المقالات والصحف.
0: الله يعطيك العافية، من طول عمرك شغيل وقدع.
1: بس شو الخواص؟
0: زعلان مني إن شاء الله؟
1: شم ريحة كفك
0: يا سيدي. الحقيقة أنا وعدتك بالزواج من عيشي
1: للمرة الألف بعد المية، وما بيمشي غير كلام خالتها.
0: اطمن، بنتي ما تتجوز غيرك بس خالتها. أخ الله يصلحها على صعب.
1: والله إذا الكلام بده يكون لمرتك لازم نقول الله يصلحك أنت. من كتر ما سيارتها راح تضوعنا مستقبلنا. أنا شاب عصامي ومؤمن بأنه المال مو هو كل شيء بهالدنيا.
0: أخ ولك أخ، نحن من وراء المال عم نشوف شفات بتخوف. تصور أنه من يومين إجانا رجال كبير وبهدلنا مشان ابنه. اتصور يا سيدي انه طلع ابنه متجوز وعنده 17 ولد.
1: لحتى تعرف انه انا مظلوم.
0: خلاص بوعدك، عيشة الك وانت لا عيشي، ما حدا له حكي وانا موجود.
1: الله محيي السابق.
0: ولو انا غضنفر.
1: وخالتها؟
0: بلا خالتها بلا مالتها. خلاص ما عاد لأي تدخل بشؤون بنتي، راح وقفها عند حدها.
1: يا عيني عليك.
0: أيوة.
1: يا عيني عليك.
0: أيوة.
1: لازم تكون انت رب البيت.
0: معلوم.
1: ذو إرادة وشخصية.
0: أيوة.
1: تصور أنا من قوة إرادتي تركت الدخان 50 مرة ورجعت له بإرادتي.

0: وصلنا.
1: ايه وصلنا. شو معك عبد الجود؟ ولا يهمك، شد عزمك، خليك غضنفر.
0: حاضر.
1: تشجع وجع ساعة ولا كل ساعة. هيا ولاد او قلبك.
2: مدري ليش قلبي قامطني.
1: برد برد برد برد بالظهر مبارحة متكشف. امشي انا وراك.
2: اخي محمود لو بتأجل الموضوع لبكرة.
1: لا ضروب الحديد وهو حامي.
3: انت جيت ابو فهمي
0: كبسة.
1: ولا يهمك سيروا ونحن نؤيدكم.
0: ركبي
1: استمر.
0: ركبي
3: ليه يلي متخبي وراك مثل كيس الشمينتو.
1: انا كيس الشمينتو يا صبي يا عضاضة مالي.
4: لا لا لا لا لا لا مو هيك. هلا بتضربني لك بتضربك
3: كمان. جاي معك لهون ابو فهمي عم بتخالف توصياتي.
4: معي. لا لا جاي مع حاله. مع حاله
3: ابو فهمي. ابو فهمي
1: ما في حدا لحدا.
3: انا قلت ماله فوت لهون. فهمت ولا لا؟
1: يلا ورجيني همتك يا غضنفر. ورجيها شخصيتك وإرادتك. لك شو بك؟ يلا مشان محمد احكي لك كلمة. شو ما عطلع صوتك؟ ما في أنطين؟ يتشجع. أنا هون.
4: فهمان إنك هون أبي، بس أنا وين؟ اسمعي يا غزالي.
1: أيوة شد شد شبك.
4: هالولد بيريد البنت.
1: أيوة
4: وهو ابن خالتها.
3: ها
4: فا فا فا
1: حمية المكنة.
4: فا فا
1: شو علقت معك؟
4: فا فا
3: خلصت ما بدون فافعة. نجوم الظهر أقرب له وأقرب لك من عيشي، والبنت مخطوبة لسعد البطاطاي.
1: إلهي يسلقوكي.
3: الجماعة بكرة جايين، وساعده عريس غني وميسوم.
4: يا بنت الحلال.
3: ابو فهمي
1: غايب.
3: انت نعسان مو هيك؟
4: ايه انت شو رايك؟
3: فزنا مواف.
4: ايه والله جبتيها. عيوني عم تحرقني. خاصك بابا.
3: روح نام بابا.
4: حاضر بابا حاضر.
1: وين تركتي بابا؟ وين تركتي قدام هالديناصور العصري؟
3: تعال برا.
1: انا هون مدعوم.
3: مدعوم بايه؟
1: بالفضيله بالكفاح، ولن اخرج من هنا الا على اسنه الله ورسوله.
3: برا
1: حاجه تبشي. ماني طالع الا تطلع عيشه من بيت ابوها. ايدك على القافه.
3: اطلع اطلع.
1: افتحي الباب احسن لك. افتحي الباب اعمل لك. ما بدك تفتحي؟ طيب واسف المي.
3: مقطوع المي
1: يا ابو فهمي.

0: أهلين محمود أفندي. شبه؟
1: ليش ببو عينك عم يرقوش؟
2: مذبوحاً من الزعل.
0: لا، شايفها مدخني معك تمام.
2: شو مدخني؟ والله الشحار اللي عم يطلع من نافوخي بعكر بلد.
0: وينك؟ هلا لا تاخد الدنيا خطوة،
1: كل شي بالرواق.
2: إنه هالمخلوقة يلي حظي الأسود رماني تحت وصايتها راح تجنني. صور إذا عطست بالأطلنطي بتعكره.
0: والله هالخالة بتخوف.
2: لك يا أبو سعيد، مو حرام بعزق شبابي بين سطول المي؟ كل ما بروح لعندها بينزل علي سطل المي. والله لو مو الدنيا شوب لقيم عليها دعوة حمام بالزور.
0: والله إنك رايق.
2: أهلين أبو سعيد.
0: وشغيل أم الحلال.
2: الله يجبر بخاطرك.
0: وبضاي.
2: لا هاي مالي ماكن فيها. خليتها لأبو فهمي للغضنفر.
0: لا تزعل ومعدل كمان.
2: لا هاي خد راحتك فيها تمام. والله لولا خالتها كنت هلأ مستور وعندي نص درزين تولاد وباخد عليهم تعويض عائلي هديك الحسبة.
0: هلأ انت كل همك انهم ما يخطفوا البنت منك.
2: قول انا عم فركس كل خطبة، بس خايف غمض عيني ومن غدر خالتها بدها تبيعها بيع.
0: والله يا اخي بلها موتية. وما رح أخبي عليك أخي محمود أفندي، إجا لعندي جماعة وسألوا عن بيت أبو فهمي. ومن تحت لتحت من تحت لتحت عرفت لك إنه العريس أمره 55 سنة.
2: يا محمد
0: وينك؟ وقلوا مرأة بزريعة الورد.
2: لا هيك لك 55 سنة. الله لا يوفقك يا غزالي.
0: عطيني مخاك
2: ما بستغني عنه.
0: ليك شباب.
2: سلامتك كمل. امتى بدي بقى اخلص من هالمسلسل الجبار؟
1: وخالة البنت ناس بفخ لواحد جديد.
2: لكان مزبوط قصة البطاطاي، عمره 55 سنة لبنت 18 سنة. لا هاي جريمة تعاقبها عليها المحكمة الشرعية.
0: ايه قوم قوم قوم قوم الحق حالة، خلصني المي ماشية من تحتك.
2: عن اذنك.
0: لوين
2: رايح؟ وقف المي بزلاعيم خالتها.

0: وحش الضواري بطل الصحاري يعني بتواضع أنا.
1: محمود.
0: أيوة صاحب أرشق قلم في سلك صاحبة جلال الصحاري.
1: شلون طلعت لو وصلت لها؟
0: تعربشت على المواسير مثل الخميسة. انتي شو مفكري؟ أنا بتعلق بحبال الموت لأوصل لك وانغزك يا أحلى ريبورتاج بحياتي. انت الطبعة الأولى والأخيرة والملحق.
1: لهالدرجة بتحبني؟
0: قولي يا علامتي. اسمك مصفوف بصدري بحروف من نار نار نار. وين خالتك؟ وينها؟
1: شو بدك فيها؟
0: مشان تسلخني سطل مي. لحتى طفي مشاعري الملتهبة.
1: محمود.
0: نعم يا صفحة الأولى من قلب محمود.
1: أنا خايفة.
0: خايفة علي؟
1: لا خايفة على الطبخة لتحترق.
0: عايشي أنت حرام تشتغلي بمطبخ غير مطبخنا.
1: محمود.
0: أصابيعك هدول أصابع الببو يا خيار. هدول خلقوا ليخرطوا البصل بمنزل أحلامنا بس.
1: إمتى يا محمود إمتى؟
0: قريبا جدا بنجاح كاسح.
1: صحيح.
0: بس لحتى توافق خالتك صفحة الحوادث السيئة بحياتك.
1: أنت عرفان إنه جاييني خطيب اليوم؟
0: عرفت تجيها موجة. ولا يهمك راح طفشوا راح أعمله مرتجع.
2: وينك يا بني؟ شو سكنتي بالمطبخ؟ خفي ايدك شوية.
3: حاضر.
1: شو بدنا نساوي؟ انت رح تتجوزني يا محمود؟
0: ولا يهمك نحن لبعضنا. عيشي نسيتي لما كنا صغار وقلنا بدنا نبني بيتنا بلوكي بلوكي وساعدك بشغل البيت لما بتكوني مريضة؟
1: بتذكر.
0: انا يا حبيبتي عم اجهز هلأ البيت.
1: صحيح يا محمود.
0: وحياتي
1: شو اشتريت؟
0: اشتريت سقاطة للباب. شي بتروح من طريقنا.
1: بتعرف وحياة الله بشوفك بنسى همومي وتعبي وأسود خالتي علي.
0: طبعا أنا ضد الزعل والتعب والكسر وضد المي كمان.
2: هلا كم ساعة بتنسي قاعدة بالمطبخ؟
1: اتخبأ وهم اتخبأ اتخبأ وهم وهم بتخبأ.
0: وين بتخبأ؟
1: تحت الطاولة.
0: تحت أمرك.
1: يلا
0: بدي اتحمى. شو بدي ساوي
1: لك؟ يلا
0: يلا.
2: شبك مو على بعضي.
1: أنا أبدا أنا مو أنا
2: في شي؟
1: لا هذا هذا
2: شو
4: من
2: هذا؟
4: هذا
0: اللي بده يطلع بزلعيمك.
2: يا صوت مين هذا؟ مين في بالمطبخ؟
1: في بصل.
0: في توم.
1: في معكرونة.
0: في حرب جر.
2: بعدي هيك لشو؟ يا مين هذا المكوم تحت الطاولة؟
0: أهلين.
2: ولك شو عم بتساوي تحت الطاولة يا مفزور؟
0: عم دور على المفتاح.
2: إنه أنت ما بدك تستطعم بقى؟ هلا الزواج بيصير بالزود؟
0: لا بالرقة. قولي لحالك الزواج بالتفاهم بالرضا هاي حياة ونحن متفاهمين.
2: أنت لو بتحبها كنت بتتركها تتهنى. إجاها عريس عنده كذا عصبي. مبروك يا عيشة.
0: أيوة مبروك عليكي كذا عصبي. اتجوزي كذا عصبي. حبي كذا عصبي. استغفر الله العظيم. حرام حرام تجني عليها. لا تكوني حجر عثرة بين قلبين بحبوا بعض.
2: انت عم تبكي. وانت كمان عم تبكي.
0: بالعكس أنا فرحان. هي دموع الفرح وخاصة إذا فرح الواحد لشخص عزيز عليه وكان بيتمنى يعيش معه حياة سعيدة. أنا ما عندي كذا أصل. يلي عندي كذا موهبة كذا حب كذا مستقبل. كان أملي اتزوج ويكون لي ولدي إلي يا بابا. لكن إمتى كانت المادة تقف حائل بين قلبين بحبوا بعض؟
2: خلص
0: كفاها الله. وأنا واثق إنه أنت ما فهمتي شيء.
2: يلا بقى افركها من الوش.
0: طالح رايح. بس قبل ما اروح اسمعي يا غزالي. انت مجرمه. انت مو خالي. انت عقربه سامه. انت بعد ما يصافحك الواحد لازم يغسل ايده بسبيترو.

0: هلا بدك الدغري؟
1: شكرا في عندي.
0: شباك رجعت تصفين؟
1: شو قلت؟
0: عم قل لك بدك الدغري؟
1: ايه؟
0: الحق على ابوها.
1: والله ساعة هداك اليوم وانا عم ادوي براسه. لازم تكون يا ابو فهمي اقرب مصلحة بنتك، والكلمة كلمتك. اقتنع من الرجال وقال لي خلاص عيشة إلك وانت لعيشة.
2: لا
1: شو وصلنا لعتبة البيت قام بنشر.
0: ايه هذا هذا مو كلام، الشغلة بدها شوية حزم شوية رجولية.
1: والله رجولية بتهرب منه لما بيدخل على البيت وبيشوف غزالة أفندي.
0: والله والله والله ما كون بداله، ناترها يمين طلاق مؤبد، طلاق بالأشغال الشاقة. يا أنا بعرف خالات كتير حنين، لكن مثل هالمسطرة لا سمعت ولا شفت.
1: يعني أقولك قاوم لحتى النفس الأخير من الزواج؟
0: طبعا طبعا، لكان منترك البنت تروح رخيصة. نحن عم نقلك إنه عريسها بحيطان 55 حرام.
1: يلا بستأذن.
0: لوين؟
1: رايح حد الحيطان.
0: جدع.
1: بدي أعمل عمايل ما عملها عنتر.
0: برافو عليك
1: أبو سعيد. ادعيلي.
0: الله يوفقك
1: ابو سعيد. بالصبر حدود
0: جواهر
1: ابو سعيد. زن لي 3 كيلو قدي.

0: محمود
1: بساتو.
0: هلا بتشوفك خالتي وبتلبسك سطل المي.
1: هلا يا عيشه بيناتنا سطل المي. انا مشانك بحارب العالم، بمشي على خيط مصيص من هون للنبك. تعالي تعالي شوفي شو جايب لي.
0: شو؟
1: 3 كيلو قطه وقيه هريسه. خديها لك. خديها هلا تستحي. والله مدي ايديك مدي ايديك بشرفي، كنت راح خربط بين الهريسه واصابعي.
0: محمود العريس الجديد قرب يجي، وكانت خالتي عم تقول ان شاء الله محمود ما يجي خاصه اليوم.
1: هيك لكان إيه؟ طيب انا مالي طالع من هون وراح فركس مشروع خالتك الاستعماري فاشل.
2: مي انت رجعت ابو دمتي؟
1: حسني الفاصل عم استنى الغضنفر. الغضنفر شرف
2: مي
1: ابو فهمي.
2: لا
1: ليش لا؟
2: هي غلاصه. قوم روح بعد دقيقتين جاي العريس ومو لازم يشوفك هون بدون ما تفركس الشغل. ليه؟
1: لا اذا وهي قاعده. يلا سوي لنا فنجان قهوه.
2: ما في قهوه.
1: شاي؟
2: ما في شاي.
1: عما ما في؟ لكان شو بتشرب الصبح؟ مية فيجة سادة؟ مية سخنة على الريحة؟
2: قلت لك قوم، صار وقت العريس يجي. وانتي انتي فوتي غيري روبك اوام خلصيني.
0: حاضر.
2: إيش العريس؟ لك قوم تلحلحوا.
1: لوين؟
2: يوم لسه بيقول لي لوين؟ لازم ما يشوفك اوعد على المطبخ.
1: تركيني ايدك عن رقبتي. راح تخرقيني
2: على المطبخ.
1: راح تخرقيني يلعن.
2: راح اخنك مو هيك؟
1: تركيني.
2: راح اخنك اذا بسمع صوتك ولا كلمة. اذا شافك بيتزاوى. ايه لحظة، وصلوا الجماعة.
1: أنا جماعة؟ أنا الجماعة، ويد الله مع الجماعة.
2: لك فوت.
3: وينك أنت؟ ساعة قدام الباب.
2: ليش وين مفتاحك بعدي؟
3: بالطقم الثاني نسيانه.
2: وين العريس؟
3: قدام الباب بشرفي غلطاني، هذا أكبر من أبوها. فضل أخي ساعده وشرف لنشوف.
1: يا الله. مساء الخير والفل والياسمين والنرجس أبو سطل. خدي هالحزمة.
3: يا حبيبي تفضل سيدي.
2: أهلا وسهلا. شو الحزمة الحلوة هاي؟ يسلموا دياتك.
4: سبحان الله، أنا بحب الورد، ومن شان الورد ضوعت 50 سنة من حياتي بين شقف الزريعة ومساكب الورد. يا مساء الورد.
1: يا مساء تم السمكة.
4: أهلين أبو فهمي. أهلين أبو فهمي. يا سيدي أنا الأزهار حياتي والأزهار.
1: لك افتحوا الباب، افتحوا، اختلقت من ريحة البصل.
4: لك
2: لك السقيل هون دبره.
3: ما فهمت عليك.
4: والأزهار على أنواع، نوع اجتماعي، يعني عرق ما بيطلع وبيشوف النور والهواء إلا وهو معانق عرق تاني.
1: أنت عرق قصة.
4: لا لا لا أبو فهمي، لمين هاي؟
3: والله مو أنا.
2: من عند الجيران، من عند الجيران، مو هيك أبو فهمي؟
3: والله ما فهمت عليكي.
1: افتحوه افتحوه.
4: لا مين حابسين؟
2: تقبلني، جيراننا عندهم ضبع. ضبع
1: ضبع يا تابعة.
4: أنا تزاولتها. بس الداعي سعد البطاطاي.
1: والله لازم أكسلك لعشرك لسويك
4: مفرقة. لا مين هذا اللي عم يجعر برا؟
2: الغليظ هون، التلم هون.
3: والله مو أنا.
2: فهماني، هذا محمود وحبسته بالمطبخ.
3: ليش ليش؟ شو سوا؟
2: مشان ما يشوفه سعده ويقلب عن الزوازة.
3: لا تأخذنا سعده، سرقنا الوقت منك شوية.
2: لك يا حبيبي سريع.
3: أهلين أهلين أهلين.
4: أهلين بالمأهل.
1: والله خرب بيتكم. سعدو لك سعدو. النجدة.
4: مين حابسين عندكم؟
2: ما حدا.
4: والله نخيل.
3: والله مو أنا.
4: بقى فكرت أني أزرع بحياتي وردة تكون حلوة ومتوحشة مثل كريمتكم.
3: بنتي متوحشة أستاذ؟
1: لك يلي ما فيكم سوق، افتحوا الباب. لك سعدو.
4: لك عم اسمع واحد عم يصرخ.
1: راح ساوي جريمة. سعدو
2: افتح له الباب. خلصنا.
4: مين؟
1: ابن جلا. مو حرام انسجن، ذنبي بدي عيش مستور.
5: مرحبا سعدو.
4: لك انت بتعرفني؟
5: لا بس مستعد اتخانق معك.
4: لك انا هون.
5: انت مطرحك مو هون.
2: لا تصدق ابدا، هو ماله مطرح عنا، هذا خطيب عيشي.
5: ما في قوة بالعالم بتفرقني عن عيشي. عيشي بنت عمي، بنت عمي الغضنفر.
4: لك ليش انت
5: انا من سنتين رايح جاي مثل مكوك الحايك. انا الخطيب الشرعي لعيشي، وهي هاي خالتها بدها عريس غني ولو كان قد ابي شرواك بالخير.
2: يا ما بدنا نعطي، شو لك عنا؟
5: الي عندكم عيشي، ابوها بيعطيني.
2: ابوها ما دخلوا، انا المسؤوله عنه.
5: ما حدا مسؤول عن حدا، ابو فهمي رجل. رجل ولا مو رجل؟
3: والله الحقيقه
5: لا تتحزر، هيك ولا مو هيك؟
3: والله منقول هيك.
5: يلا قول كلمتك، قول بدي محمود.
3: ايوه انا
6: من
3: بدي محمود،
6: وانا بدي سعد،
5: وانا بدي سيف اقطع راس اللي بيعملوا بناتهم تجاره. حرام حرام تضوعونا بين القلق والسهاد.
2: انا بدي اقول.
5: ايوه ايوه قولي، هاتي كلمه بريئي.
2: طلع لبرا، ما صدقنا لحتى علقت الزناره.
3: بس سناره تعلق بزلعيمك يا حي يا حرباي.
4: لك لك لك لك لك، علقت والله بخاطركم يا شباب.
2: ايه وقف سعدو، عم تتطاول علي مو هيك ابو فهمي؟
3: انا تحملتك وقلت اليوم بتزوق بكره بتزوق، غلطت بحق بنتي طاوعتك، تركتك تتصرفي لاني كنت عايش بقلبي معك، عطيتك امانه لكن انت ما صنتيها، ساويتيني مضحكه قدام الناس، اتجوزتك لحتى تعوضي حنان المرحومة امها، لكن طلعتي قاسية انانية. روح من وشي.
5: ايوه روح يا غضنفر، غضنفر
2: هي وصلت لحد
3: خاطركم. عاد عاد انت وينك من هون ورايح؟ مالك تدخل بشؤوني وشؤون بنتي ابدا.
5: ايوه
3: هي حرة تختار الانسان اللي بيسعدها وبيهيئ لها الحياة كريمة.
5: انا هون يا غضنفر.
3: ايوه كلمة تانية بقول لك مع السلامة، ما بدي اشوف وشك.
2: أعوذ بالله. أنا تحت أمرك، يلي بتشوفه يا أبو فهمي بده
5: يصير. مو أبو فهمي، غضنفر.
2: يا غضنفر.
5: أيوه اشتغلي.
3: إيه سيدي، وأنت؟
4: نرجع لموضوعنا، الأزهار بتختلف عن بعض.
3: قوم بابا، قوم قوم قوم معي إلا قوم.
4: لوين؟
3: قوم
4: لوين؟
5: قوم دور لك على شوية صبارة تزرعهم بجنينة تبعك. عيشي عيشي
0: محمود
5: عيشي.
3: الله يهنيكم ويسعدكم يا رب.
2: ايه وانا كمان رح انقضكم
5: بسكوتك.

من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية. إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقرات هالغنية. نحنا نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر هواء إذاعة دمشق، وأيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشاتنا والأثير. حلقة جديدة من برنامج نبض وحياة، واليوم سنتكلم عن الرياضة أثناء الحمل، حركة لصحتك وصحة جنينك. مرحلة جميلة لكن أيضا مليئة بالتغيرات والأسئلة والقلق، وفجأة تبدأ الأم بسماع الكثير من النصائح: لا تتحركي كثيرا، ارتاحي أكثر، الرياضة ممكن تضرب الجنين، فتصبح الحركة أحيانا مصدر خوف، وتتحول فترة الحمل عند بعض النساء إلى أشهر طويلة من الجلوس والخمول. لكن هل الحمل يعني فعلا أن نتوقف عن الحركة؟ في كثير من حالات الحمل الطبيعي لا تكون الحركة ممنوعة، بل يمكن أن تكون جزءا مهما من العناية بصحة الأم. فالنشاط البدني المناسب قد يساعد على تخفيف بعض ألام الظهر وتحسين المزاج والنوم والحفاظ على اللياقة، وقد يقلل من بعض المشكلات المرتبطة بالحمل. لكن كلمة مناسب هنا مهمة جدا، لأن ما يناسب امرأة حامل قد لا يناسب امرأة أخرى، ونوع الرياضة ومدتها وشدتها قد تختلف بحسب مرحلة الحمل والحالة الصحية للأم. لذلك في حلقة اليوم من نبض وحياة نريد أن نضع الأمور في مكانها الصحيح. متى تكون الرياضة آمنة أثناء الحمل؟ ما التمارين التي يمكن ممارستها؟ متى يجب تخفيف النشاط أو التوقف عنه؟ وهل كل الحوامل قادرات على ممارسة الرياضة بالطريقة نفسها؟ معي اليوم عبر الهاتف الكوتش محمد كعوش. يسعد مساك أستاذ محمد.
1: أهلا يسعد مساكم.
0: يعطيك العافية، الاسم صح قلته؟
1: نعم محمد كعوش.
0: أهلا وسهلا فيك الكوتش محمد كعوش ببرنامجنا نبض وحياة. طبعا في عنا لحنا كل حلقة سؤال استطلاع افتتاحي. السؤال هو: هل كنت تمارسين الرياضة أثناء الحمل؟ وهل شعرتي أن الحركة ساعدتك أم كنت تخشين أن تؤثر على الحمل؟ رح نتابع هذا الاستطلاع أنا وياك كوتش، ونرجع لحتى نبدأ بأولى أسئلتنا.
1: تمام.
2: مرحبا.
3: أهليني. هلا.
2: هل مارست الرياضة أثناء الحمل؟ وهل ساعدتك الحركة أم كنتي تخافي على الحمل من تأثير الرياضة؟
3: لا أكيد مارست الرياضة، أنا من النوع اللي بحب الرياضة، يعني مارستها عن حب يعني، وما أثرت علي أبدا، بالعكس بساعدتني أكثر بالحركة بالبيت وبالولادة وبكل شيء. يعني الرياضة كتير حلوة للمرأة.
4: لا الحركة حلوة وقت الحمل، فأنا كنت أصلا موظفة فأطلع بكير وحياتي طبيعية يعني في حركة دائما، بس بعد الولادة بصراحة أنا عملت رياضة كتير مهمة كانت مشان جسمي أولا يعني، والحركة يعني ضلت طبيعية وهيك يعني.
5: والله أنا ما مارستها، يعني كنت مارس قبل، بس لما حملت قطعت الرياضة بشكل نهائي، مع أنه كانوا يقولوا لي كتير منيحة يعني، بس أنا طولت لجبت أولاد، فبعد 7 سنين كنت خاف كتير لا قطعتها يعني، خفت تأثر، بس بالولد الثاني لا اشتغلت يعني، لعبت رياضة كذا هيك بس على الخفيف، بس ما أثرت أبدا.
6: كنت عم بعمل رياضة بس بالأشهر الأولى، فخطر اضطريت ضل متسطحة كل فترة الحمل لأنه عملت رياضة بالأول، بس هن قالوا لي بالأشهر الأخيرة حلوة للرياضة إنه بتساعد الولادة، مريحة بتكون.
3: لا أبدا، لا كنت أتمشى كل يوم وعادي جدا، وجيب أغراضي وأطلع وأنزل على الدرج عادي جدا. لا بالعكس كتير كنت مرتاحة بالحمل، بالحركة أكثر لما أنك تقعدي بالبيت.
7: لا في فترة مارستها بالحمل وكتير ساعدتني برياحة الوجع الظهر والرجلين، كتير كان تمام الوضع.
8: لا والله بالحمل لا، بس أنا تعرضت لوعكة صحية، فهون بقى قلت خلاص يعني استوب، لازم فوت على مجال الرياضة.
0: تحية لك من جديد الكوتش محمد كعوش. طبعا سمعنا هذا الاستطلاع، يعني في وعي بشكل عام لأهمية الرياضة أثناء الحمل.
1: يعني تقريبا والله حسيت، بس هو في تخوف، هذا التخوف طبيعي بيكون بين الأمهات، خصوصا أنه يعني هاي النصائح ممكن تسمعها من الأم خلال الحمل، يعني أنه هي مش كل حركة خطيرة أو مش كل تمرين غير مناسب، يعني هو بيفرق من أم لأم ومن وقت لوقت.
0: صحيح صحيح. نعم. هلا في عنا فقرة نحن كوتش خلافة الأسبوع، هاي الفقرة يعني كل أسبوع منناقش فكرة كتير منسمعها، ممكن أنت تقلنا أنه هي صح معنا خرافة وممكن تصلحها تكون هي مغلوطة. الرياضة أثناء الحمل قد تكون خطر على الجنين، والأفضل للحامل أن ترتاح وتتجنب الحركة. ما مدة صحة هاي الفكرة، وهل هناك فرق بين الحمل الطبيعي والحمل الذي يحتاج إلى احتياطات من نوع خاص؟
1: يعني صراحة في فرق. شوفي، أول إشي لازم نوضح إنه الحمل بحد ذاته هو مش مرض، هو إشي طبيعي، يعني مش معناه إنه المرأة لازم تضلها يعني طول فترة الحمل بدون حركة وتضلها نايمة وأكل وكذا. عادي، لازم الحمل يكون هو طبيعي، طبيعي يكون في مضاعفات، وممارسة الرياضة دائما بتكون آمنة وغير آمنة بالنسبة للحمل، ولكن مش بكل الأوقات. تمام
0: تمام.
1: الحركة يعني تكون مفيدة للأم صراحة، جدا لصحة الأم، خصوصا في الفترات الأولى من الحمل. وفي نقطة أساسية أنه جسم الأم هو خلال فترة الحمل بمر بتغيرات كبيرة، يعني في تغيرات كتير بتمر، يعني هي مش فترة أسبوع أسبوعين، هي فترة 9 شهور زي ما بتعرفوا
0: أكيد.
1: فنمو البطن بيصير فيه تغير بالتوازن وبيزيد الضغط على منطقة الظهر، فلازم أنه إحنا نلعب رياضة ونحرك حالنا شوي عشان هاي الأشياء تخف.
0: حلو كتير كوتش. كتير منشوف هيك يعني ببعض البرامج الثقافية أو المسلسلات أنه في رياضات معينة للحوامل، بيلاتس ما بيلاتس هيك قصص.
1: نعم نعم، في ممكن المشي بيكون إشي كتير كويس للحوامل، السباحة لأنه بخفف ضغط على المفاصل، وبيلاتس يعني بتقدر تحكي بشكل يعني مش كامل ولكن بنعدل على التمارين الداخل بلاتس.
0: تمام حلو كتير. هلا احنا بدنا نذكر المستمعين انه فيهم يتواصلوا ويسألوك اي سؤال على رقم الواتس 0987 810 950، بحال حابين يسألوا اي معلومة. شو ممكن كوتش تقدم لرياضة للحامل بشكل عام؟ ما الفوائد يعني؟
1: صراحة بتقدم لها كثير، يعني خلال فترة الحمل في فوائد كثير من المحافظة عشان تحافظ على اللياقة تاعت الأم. يعني نقدر بس نبلش بألام الظهر. هسا أي أم حامل تقريبا بيكون عندها في ألام ظهر صحيح، فمع تقدم الحمل يعني ومع الأيام اللي بتمشي بصير في عندها نمو بالبطن، والبطن بيكبر زي ما أنتم بتعرفوا. ففي شيء اسمه بسموه سنتر اوف جرافيتي، اللي هو مركز ثقل الجسم، بتصير للامام، فهنا بتظهر اهميه المحافظه على انه لازم بدنا عضلات الكور اللي هي اللي بتحمل الجذع والحوض، هاي لازم نقويها عشان ما يصير فيه او نخفف الام للظهر.
0: تمام حلو كتير. وهو الافضل تكون الام يعني

0: في عضلات بتشتغل أثناء الحركة تستخدم الجلوكوز أو السكر عشان تنتج طاقة، ولما تنتج هاي الطاقة هي بتحسن النوم، بتحسن النشاط المنتظم، بتحسن كل إشي. فهو منيح برضو للأم الحامل عشان بيحسن مزاجها، بتحسن النوم، سكر الحمل كمان بخف، فهو إلها كتير فوائد خصوصا بهاي الفترة.
1: نعم. حلو كتير. يعني إذا كان النشاط البدني المناسب يمكن أن يكون جزء من العناية أيضا كما ذكرت كوتش بصحة الحامل، لكن الفائدة ترتبط بنوع النشاط وشدته وحالة المرأة الصحية. يعني كل امرأة حامل لازم يتم في دراسة من قبل الطبيب وقبل الكوتش أيضا اللي بيكون هو خبير بموضوع الرياضة. أنت ما بتنصح أنه السيدة الحامل تتجه بشكل عشوائي لنادي رياضي أو لمسبح؟
0: لا لا لا, لا. طبعا أبداً. لازم اول شيء يكون في عندها يعني طبيب هو مسؤول عن حالتها،
1: تقييم طبي
0: بيسمح لها. يعني احنا الكوتشات اصلا يعني احنا مش دكاتره، فهمتي؟ فاحنا بنمشي على
1: تعاون.
0: ايوه بالضبط، احنا بنمشي على تعاون بيننا وبين الطبيب بناحيه المريض او ناحيه الام الحامل او كذا.
1: بس المشي بشكل عام ما بيضر؟
0: لا لا لا، المشي اموره تمام.
1: يعني حتى لو الحمل صعب، مثل في سيده حكت بالاستطلاع انه طولت لصار في حمل عندها، او بعض السيدات بيلجأوا يمكن ل يعني وسائل طبيه بيتعذبوا ليصير في حمل، فكلياتهم بخير.
0: لا لا، المشي اموره تمام. شوفي، هو المشي يعني هو ابسط انواع الرياضه للحوامل اصلا، لانه ما في اي ضغط على المفاصل او ضغط قليل جدا على المفاصل، وحركة هوائية وإشي منيح لإلهم. يعني هو أبسط إشي ممكن يعملوه المشي.
1: طيب كوتش، ماذا عن شدة التمرين؟ كيف تعرف الحامل بأنه هي عم تتمرن بالمستوى المناسب وما عم تبالغ بالجهد؟
0: شوفي، هي في أعراض ممكن تطلع على للحامل، بس ممكن إحنا مثلا نحط كمثال تمارين الكارديو. في اختبارات احنا بنسويها اسمها التوك تيست او اختبار التحدث بالكلام. هو هذا وهي بتكون مثلا ماشيه على تريدميل او بتركض بشكل هيك نوعا ما سريع شوي، فبصير في عندها التنفس بصير يسبق الحكي، فهون بنعرف انه الانتنسيتي او الشده هي عاليه، فلازم انه ننزلها شوي. فهذا الحكي نعم، هو التحدث بالكلام او بنفتح معهم مواضيع، بنحكي معهم عن أي إشي عشان نعرف هي التمرين اللي بتعمله هو هل هو مستوى عالي من الشدة أو قليل أو متوسط، فإحنا بنعرف من خلال النفس إذا كان سريع إذا كان بطيء إذا كان براحتها، يعني هاي الأشياء.
1: تمام، حلو كتير. طبعا احنا في أسئلة عم توصل لبرنامجنا. كوتش، السؤال الأول من سارة، عم تقول سارة: هل ممارسة الرياضة أثناء الحمل تزيد من خطر الإجهاض؟
0: يعني لا، مش انا شوفي ما بنقدر نشمل هذا الحكي ما بنقدر نشمله على الجميع. ولكن لا لا، هو عادي، في ناس عم بيمارسوا ما صار عندهم اي اجهاض او اي ولاده مبكره. الموضوع طبيعي جدا، ولكن من حاله لحاله بتختلف، زي ما حكيت لك احنا بنتعاون مع الاطباء بهاي
1: تماما
0: يعني بيكونوا يعني عارفين بهاي
1: الحاله.
0: نعم.
1: حلو كتير. أيضا رسالة من نورة عم تقول: أنا حامل بتوأم، هل أستطيع ممارسة الرياضة وهل تختلف التوصيات في الحمل المتعدد؟
0: نعم، تختلف شوي، هي بتقدر تمارس نعم، ولكن بتعديل بعض التمارين أو بعض الرياضة اللي بتمارسها، لأنه هو الحمل بتوأم أو بأكثر هو مش زي واحد. فالله يقومها بالسلامة أول إشي. ثاني إشي نعم، تقدر تمارس، ولكن بحذر وتعرف إيش تمارس ونوع
1: يعني
0: التمارين.
1: يعني هون بدها احتياط وحذر أكثر من الأم اللي عندها حامل بطفل.
0: نعم يس، وأنا حكيت لك أصلاً من أم لأم بيختلف، يعني ففي كثير أشياء بتختلف، ولكن نعم هي اللي حامل بتوم راح تكون يعني عندها حذر طبيعي أكثر من الحامل بولد واحد أو أنت واحد.
1: تمام. كوتش، متى يجب أن تتوقف الحامل عن ممارسة الرياضة؟ هناك علامات لا يجب تجاهلها أثناء ممارسة الرياضة. إذا أردنا أن نتكلم عن أعراض تستدعي التوقف، أنت بتقول للمريضة أو للحامل، ما رح نقول للمريضة، هي حامل وعم تتمرن بالنادي، أنه أنت بتقول وقفي وتواصلي مع طبيبك وبتطلب تقييم طبي لحالتها.
0: صحيح. نعم، هاي صراحة هو أهم إشي ممكن نحكي عنه اليوم، لأنه هو بدنا نفرق بين إنه صار في تعب طبيعي أو صار في مشكلة بخلال التمرين. الأعراض ممكن تطلع في مرات بتواجه أنت مشكلة، لازم نوقف التمرين دايركت. وفي أشياء طبيعية ممكن تحصل مع أي بني آدم.

0: دم عادي بيقدر يكمل.
1: مثلا شو
0: بس
1: الأعراض؟
0: طبيعي مثلا لما يصير الطبيعي زي ما حكيت لك قبل شوي انه النفس بصير اسرع اثناء المشي او هذا عادي شيء طبيعي يعني. ولكن اذا صار في مثلا الم بالصدر، دوخه، شعور بالاغماء، يعني لا سمح الله نزيف، اذا صار في عندها نزول سوائل زياده، هاي لا طبعا على طول لازم نوقف التمرين، نتواصل مع الطبيب ناخذ الاجراء تماما
1: يعني. حلو كتير يعني. نعم. هون المهم كتير نأكد أنه الهدف من الرياضة أثناء الحمل ليس الوصول لأداء رياضي عالي، وإنما الحفاظ على نشاط مناسب وآمن يتوافق مع حالة كل امرأة. هل هناك أنواع من الرياضات أو الأنشطة يفضل تجنبها أثناء الحمل بسبب احتمال السقوط أو الإصابة أو ارتفاع مستوى الخطورة كوتش؟
0: طبعا في كثير كمان رياضات يعني ممنوع اصلا يلعبوها الحوامل يعني اي رياضه فيها احتكاك، اي رياضه فيها مثلا سقوط مباشر، اي رياضه فيها اصطدام او ضربه ممكن تاثر على منطقه البطن، هاي ممنوعه يعني. نعم، مثلا نعطي مثال زي مثلا الملاكمه او كره القدم، هاي فيها احتكاك وفيها ضرب ممكن اصطدام على منطقة الوطن فما بصير. أو مثلا زي ركوب الخيل، هي تعتبر رياضة نوعا ما بس، ولكن لا سمح الله في حال سقوط أو إشي بصير في عدم توازن عند الحمل.
1: صحيح. نعم صحيح. بحس السباحة أكتر شيء مناسبة هيك، ما بعرف
0: إيش. هي السباحة صراحة جدا مناسبة لأنها كمان بتحمل وزن الجسم وبتخفف الضغط على المفاصل.
1: تمام. شو رأيك برفع الأوزان كوتش؟ هل ممنوع تماما أم أن الأمر يعتمد على نوع التمرين وطريقته وحالة الحامل؟
0: يعني رفع الأوزان هو مش موضوع إنه رفع الأوزان مش ممنوع بشكل مطلق يعني، لا عادي طبيعي، ولكن بنحافظ على إنه هو عادي ترفع أوزان بس إنه مش تحمل أكبر وزن عندها وتتحدى حالها، فهمتي؟ هو في فرق كبير بين إنه نحمل وزن طبيعي ونلعب بالإنتنسيتي الطبيعية أو الشدة الطبيعية، وفي فرق إنه لا والله أنا بدي أحمل أكبر وزن عندي، لا هون بصير في عنا مشكلة. فإحنا أنا ننصح الحوامل تتمرن بأوزان بانتظام بإنتنسيتي بسيطة، هي تكون قادرة على هذا الحكي. وبنختار تمارين مناسب للوضع الصحي تمام أكيد طبعا، وممكن نستخدم الأوزان أو بسموهم أحزمة المقاومة اللي هي resistance band، هاي برضو بيستفيدوا منها الحوامل، وبرضو عشان النفس إنه ما بصير نضم حبتين النفس لمدة طويلة عشان نرفع الوزن أو لا، فهاي الأشياء طبعا بتأثر، ولكن نعرف شو الفرق بين رفع الأوزان أو نرفع أكبر وزن عندنا يعني.
1: تمام. هلأ في سؤال من سيدة اسمها ريم عم تقول متى يمكن العودة إلى الرياضة بعد الولادة، وهل تختلف العودة بحسب نوع الولادة والحالة الصحية للحامل؟
0: نعم تفرق طبعا. هسه شوفي، بعد الولادة في تقريبا فترة هي بتكون صعب الحركة عليها، بهاي الفترة ما تمارس الرياضة.
1: وبيفرق إذا ولادة طبيعية أو قيصرية كمان كوتش؟
0: طبعا أكيد. فهي بعد الولادة بفترة قصيرة، هاي طبعا هي حتى من الدكاترة يعني انه الحركة تكون نوعا ما يعني بطيئة او خفيفة نوعا ما، ولكن بعد فترة طويلة نقدر نحكي مثلا 3 شهور او 2.5 شهر الى 3 شهور ممكن انها تمارس الرياضة، طبعا بعد موافقة الطبيب لانه هو بيكون عارف ايش صاير معها.
1: تقريبا يعني بعد الولادة الطبيعية قديش فيها المرأة تمارس الرياضة تقريبا؟ بعد الولادة الطبيعية قديش ممكن المرأة يكون في مدة هيك متوسطة لتقدر تمارس فيها الرياضة؟
0: شوفي، بالنسبة للطبيعية ما في مشكلة، بعد فترة نوعا ما نقدر نحكي من 1.5 إلى 2، ولكن أنا برجع بحكي لك إنه بعد موافقة الطبيب.
1: تمام حلو كتير.
0: لازم نأخذ موافقة الطبيب حتى لو كانت طبيعية.
1: تمام. هلأ ليان عم تسأل، كنت أمارس الرياضة قبل الحمل، هل يمكنني الاستمرار بالمستوى نفسه أثناء الحمل؟
0: طبعا
1: نفس المستوى؟
0: مش بنفس
1: ملكي كانت رياضية،
0: ولكن ولكن هي هي بتمارسها قبل الحمل، بتقدر تمارس بنفس المستوى بالحمل، ولكن بالمدة يعني اوكي بداية الحمل ممكن عادي، ولكن بعد هيك بصير في عليها ضغط فلازم المستوى ينزل شوي. نعم
1: تمام. يعني هو يمكن احنا الحذر الشديد بيكون باول الحمل عن جد بالاسابيع الاولى وباواخر فتره الحمل صحيح؟
0: بالضبط.
1: يعني اول الحمل يعني لسه ما كتير بيكون ثابت الحمل, وباخر يعني هي بشكل عام عم نحكي, ما عم نحكي بشكل حالي
0: متوسط الفتره ما بدنا نحكي.
1: تمام. هلا التمارين اللي بتناسب الامراه اللي بالشهر الثامن او التاسع, يعني بتكون هنا البطن كتير كبرت, فشو النصائح اللي ممكن تعطيها سواء بالجلوس القاعدة, سواء بال يعني إذا كانت بدها ترتاح كيف ممكن ترتاح, وإذا كانت بدها تلعب رياضة كيف ممكن تكون التمارين مناسبة؟
0: يعني بهاي الفترة خصوصا إنه نقدر نحكي بآخر فترة الحمل لما بنلعب رياضة من قبل الحوامل إنه لازم يحاولوا يبعدوا عن كيف أحكي لك إنهم يناموا على ظهرهم كتير, الاستلقاء على الظهر نحاول نبعد عنه هذا الحكي.
1: لكن
0: في الرياضة
1: كيف شو بدهم إشلون على جنب يعني بدهم يناموا؟
0: لا يعني التمارين اللي فيها نوم على الظهر هاي نبعد عنها.
1: تمام تمام. في عنا فقط تفضل تفضل تفضل انت كوتش.
0: بحكي لك إنه التمارين اللي فيها نوم على الظهر هاي نبعد عنها أو نخفف منها بشكل يعني مثلا, ونبلش نلعب التمارين اللي هي عادي بالوقوف على البايسيكل, يعني هذا الاشياء طبيعيه.
1: طيب بالنسبه للنوم العاديه مو نومه التمرين, النوم العاديه شو هي النوم الصحيه؟
0: يعني النوم العاديه هي نوم عاديه على
1: يعني على الظهر ولا على جنب؟
0: لا بتقدر الثنتين ترى, بس انا بحكي لك من ناحيه الجيم من ناحيه الرياضه
1: التمرين. تمام.
0: إنه بتصير في أي ضغط على عضلات الظهر وهي نايمة على ظهرها, فعشان هيك إحنا بنمنع بهاي آخر فترة إنه تلعب التمارين.
1: تمام. كوتش في عنا فقرة صح أم خطأ, رح ننتقل لها بشكل كتير سريع. أنا بقول لك فقرة أو فكرة وأنت بتقول لي صح أم خطأ. جاهز؟
0: بدون تعليل.
1: ممكن تعطيني هيك شيء مختصر إذا اضطريت.
0: تمام.
1: يلا يا كوتش. الفقرة الأولى, يجب على كل الحوامل التوقف عن ممارسة الرياضة في الثلث الثالث, صح أم خطأ؟
0: نقدر نحكيها خطأ وفي تعليل بسيط يعني.
1: تفضل.
0: مش كل الحوامل لازم واصل رياضة بآخر 3 شهور أو بآخر 4 شهور, عادي الحمل الطبيعي ما في موانع طبية أو ما في مشاكل تقدر تكمل ولكن بمستوى قليل جدا يعني.
1: حلو.
0: نعم.
1: الفقرة الثانية أو السؤال الثاني أو العبارة الثانية, جاهز؟
0: نعم طبعا.
1: يلا. السباحة والمشي يمكن أن يكونا من الخيارات المناسبة لبعض الحوامل, صح أم خطأ؟
0: طبعا هاي صح. المشي والسباحة هم أبسط الأنواع للحوامل, أنا حكيت لك المشي إشي سهل يتحكم بسرعته وشدته, والسباحة بنفس الوقت هي بتدعم الوزن, المي بتدعم الوزن الجسم فبكون سهل.
1: حلو كتير. إذا شعرت الحامل بأعراض غير طبيعية أثناء التمرين عليها الاستمرار حتى تنهي وقت التمرين, صح أم خطأ؟
0: لا طبعا حكيناها بشوي, حكيت لك إذا كان في مشكلة كبيرة طبعا لازم ننهي التمرين تماما, خطر أو خطأ طبيعي. خطأ.
1: حلو كتير. هلأ رح ننتقل لفقرة تحدي الأسبوع قبل الختام, يعني 7 أيام من الحركة الواعية إذا كان النشاط مناسب لحالتك الصحية وسمح لإلك الطبيب بممارسته, خصصي وقت يومي لحركة خفيفة أو نشاط مناسب لإلك, لا ترفعي شدة التمرين لمجرد الالتزام بالتحدي, اهتمي بالسوائل والراحة, والأهم استمعي إلى جسمك وتوقفي عن ظهور أي أعراض مقلقة. تمام هيك التحدي يا كوتش, في أي غلط؟
0: والله صراحة لا, فكرة حلوة. المهم بالحركة هي, مش إنه نتمرن بأعلى شدة.
1: تماما. هي بالنسبة للنساء الحوامل هذا التحدي واللي عم يتابعوا إذاعة دمشق. طبعا فيكن تشاركونا تجربتكن عبر وسائل التواصل, أكيد منكون كتير سعداء. هل كنتي أكثر نشاط أثناء الحمل, وما النشاط الذي شعرتي أنه كان مناسب ومريح لك؟ وهيك منكون طبعا وصلنا لختام حلقتنا من نبض وحياة. قبل أن نودع ضيف العزيز الكوتش محمد كاوش, من الرسالة الأهم يلي ممكن توجهها لكل امرأة حامل تخشى من ممارسة الرياضة؟
0: رسالتي لكل أم حامل إنه ما تخاف من الحركة ومجرد إنك حامل, يعني بنفس الوقت ما تضغطي على جسمك وتقارني حالك بغيرك, لأنه كل حمل هو بيختلف من أم لأم, يعني هو مرحلة فيها تغيرات كبيرة زي ما حكيت لك, لأنه هو بيكون عبارة عن 9 شهور. الحركة المناسبة ممكن تساعدك تحافظ على لياقتك, القوة, تحسن نومك, مزاجك, تخفف من بعض المتاعب اللي بتمر فيها خلال فترة الحمل. وكمان بحب أختم بشغلة بسيطة, إنه الرياضة خلال فترة الحمل هي مش منافسة, يعني مش مطلوب إنه
2: الأم توصل لأقصى درجة تعب فيها. هلا لا هي بس اللهم حركة بسيطة تحسن
1: صحتها. حلوة هي المعلومة.
2: وجزء نعم وتخلي جزء مريح وآمن لحياتها خلال هاي الفترة طبعا. أكيد
1: كل الشكر لحضرتك على هذا الحوار المفيد. الكوتش محمد كعوش كنت معنا على الهواء مباشرة والله يعطيك ألف عافية.
2: العفو العفو الله يعطيكم ألف
1: شكرا
2: عافية.
1: شكرا
2: لكم على هاي الاستضافة. شكرا شكرا شكرا.
1: أهلا وسهلا. وهلأ لكل أم حامل منقول لا تجعلي الخوف من المعلومات المتداولة يمنعك من الحركة، ولا تجعلي الحماس للرياضة يدفعك إلى تجاهل احتياجات جسمك. الحمل ليس حالة واحدة عند جميع النساء، والرياضة ليست وصفة واحدة للجميع. استشيري فريقك الطبي واختاري النشاط المناسب لك، واستمعي دائما إلى جسدك. وصلنا لنهاية حلقتنا من نبض وحياة، نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

الفن ظمآن والكأس في يديه والحب هو الفن.

ضحيت هنا يا فدا. وحعيش على ذكراه.

صحيت هنايا فداه. وحعيش على ذكراه.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التاليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.

0: في أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا وصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
1: ترند.

0: مرحبا شباب.
1: اهلين مازي.
0: خد سامي امسك من ايدي. اهلا وسهلا.
2: شوي اهلا وسهلا.
0: شبك كمان؟ ليش هيك عم ترد من برات منافسك؟
3: لك محل الفطاير جنب القهوه. ليش تاخرت كل هالوقت؟ اي والله فرطنا من جوعنا.
0: روق علينا شوي. اجاني تليفون من كندا. اي بيسوى تقله ذهب. ليك تاخرت.
1: خير هات لنشوف. احكي لنا شو القصه.
3: لا تحكي شي حتى ناكل.
0: سعدو
4: امرني.
0: ثلاثه شاي لهون
4: بعيوني. دايما كله عندك.

0: تفضلي قهوتك ست سهى.
1: يسلموا ايديكي حنان.
0: ما قلتي لي لقيتي الشغل؟
1: لا والله ما لقيت، ما عم لاقي الا وظائف دوامها طويل والراتب ضعيف.
0: وامك كيف صحتها؟
1: الحمد لله، بس القعده على ماكينه الخياطه صارت عم تتعبها.
0: الله يعطيها الصحه والعافيه يا رب.
1: تسلمي.
0: ومازن ما عم تشوفيه؟
1: لي كم يوم ما شفته، اتصل معي وقال لي انه مشغول هالفتره.
0: لو تزوجتوا انت وياه وطلعتوا لالمانيا ما كان احسن؟
1: امي ما رضيت على السفر، وانا مستحيل سافر واتركها.
0: يلا يا ستي بسيطه، الا ما تنفرج الامور
1: ان شاء الله. انا رح انزل على البيت اتاخر الوقت، وبكره بنروح سوا على الجامعه.
0: اوكي حبيبتي، اوكي
1: باي
0: باي.

0: هي أكلنا وشبعنا وهلأ صار فينا نسمعك.
1: احكي لنا مازن، احكي لنا عن تليفونك الغامض هاد.
2: لك يا شباب، قدرت زبط موقعي على اليوتيوب.
3: ما فهمت شو الفائدة من هالشي؟
2: لك شلون شو الفائدة؟ راح نعمل منصة.
1: منصة؟ منصة شو يعني؟ ما فهمنا. شو فهمنا؟
2: لك شباب، كل هالريلزات اللي عم نشوفها أصحابها بيفهموا ولا ما بيفهموا؟
3: ما بعرف، بس من حجم المشاهدات واضح إنه فهمانين.
2: أنتوا شفتوا أفكار الريلزات السخيفة قديش حجم مشاهداتها؟ لك أعلى من الريلزات الهاتفة.
1: عن جد أنا انتبهت على هاي الشغلة وكتير مستغرب هالموضوع.
2: إيوه، وليش لتستغرب بقى؟ هلأ تعامل أبوك مع جدك مثل تعاملك أنت مع أبوه؟
1: لا أكيد في اختلاف، هداك زمان وهاد زمان.
2: يا عيني عليك، حلو الحكي. ونحن هلأ بزمن السخيف هو المهم، والمهم دقة قديمة وكلاسيكي ومتخلف. إذا بدك
3: لوين بدك توصل بهالحديث؟
2: يا شباب، نحن بالوقت الحالي خلصت العقوبات على البلد وبلشت المواقع اللي كانت محجوبة عنا إنها تفتح، وهي فرصة لإلنا لحتى نظبط أمورنا.
1: والموقع اللي زبطته من كندا هاد هو الحل هلأ؟
2: صاحب الموقع توفيق اللي تعرفت عليه من فترة عن طريق النت، هو قال لي اعتبر هالموقع إلك، بس ابعت لي ريلزات أو مقاطع مثيرة لحتى حط لك إياها على الموقع، وتشجيعا لإلك رح تاخد تلتين الأرباح.
3: عم تقول تعرفت عليه عن طريق النت؟ من وين لوين لحتى يوثق فيك وتوثق فيه؟
1: صح،
2: في واحد من رفقاتي بكندا هو اللي عرفني عليه، على أمل إنه يساعدني ماليا بهالأوضاع الصعبة، ومن حديث لحديث انفتحت سيرة المواقع والتيك توك وهي القصص.
3: أيوة،
1: إذا هيك ترى الكلام مشجع، بس بدنا بقى أفكار وطرق تنفيذ.
2: بكرة منلتقي بمقصف الجامعة، وإذا حدا طلع براسه شي فكرة منبقى منتناقش فيها.
3: ماشي، اتفقنا.

0: بدك شي ماما قبل ما اروح؟
1: ماما لأمتى دوامك بالجامعة اليوم؟
0: خلص محاضرات على الوحدة وبجوز اتأخر لأنه بالرجع رح نمرق أنا وحنان على السوق.
1: ماشي حبيبتي، الله يوفقك.
0: دعيلي ماما. سلام.
1: الله يوفقك يا رب.

0: صباح الخير.
1: ها أهلين بالصبايا.
2: أهلين. كأنه خلصت المحاضرة بكير.
3: الدكتور اعتذر واضطر إنه يطلع بكير.
4: عدوا ليش واقفين؟
3: بلكي ضايقناكم لأنه شكلكم عم تحكوا حديث خاص.
1: الحقيقة إيه عم نحكي، بس منيح اللي إجيتوا، بجوز نستفاد من آرائكم شي شغلة.
3: إذا هيك منقعد معنا تقريبا ساعة فراغ.
0: هاتوا لنشوف شو القصة.
1: عدوا لأحكي لكم.
0: تفضل سيد مازن.

0: شو بك سوى؟ ليش هيك زعلانة مني وبتحكي معي عن دب؟
1: إلي 3 أيام ما شفتك وطلع السبب هذا المشروع يلي حكيت لنا عنه، وبصراحة مالي مقتنعة بهالسبب.
0: أيوة، وليش مالك مقتنعة؟ في ناس صاروا مليارديرية من وراء هيك مشروع.
1: أي مشروع بده أدوات وبيئة مناسبة، وأنت عم تحكي وكأنه بالأحلام.
0: لك وغلاوتك عندي يا سوى إنه رح يزبط، بس المهم نخطي الخطوة الأولى.
2: أنا اشتريت أغراضي، صار فينا نرجع على البيت.
1: ما في داعي توصلنا، بكفي تعبناك معنا بالسوق.
0: شو هالحكي هذا؟ يلا كرجوا قدامي لشوف، تحركوا.
2: امسك هالكياس إذا هيك، لأنه انتقال علي سيد مازن.
0: على عيني وراسي، هاتيهم لقلك.
1: الإشارة خضرة، خلونا نقطع الشارع.

0: وانت شو رأيك سامي؟
1: والله بصراحة أنا حبيت الفكرة.
2: يعني مثل ما بيقولوا رزق الهبل على المجانين.
0: مكتر خيرك سويتنا هبل.
1: لك فكر فيها شوي، ما عم تشوف الناس اللي عم يطلعوا وبيصيروا ركبوا أصوات ويضحكوا العالم عليهم، ولا هدول اللي عم يفتحوا بس مباشر وعلى مسبات وخناق مع العالم؟
0: أنا معك، بس هدول تيك توك وإنستغرام مو موقع يوتيوب، هون شغل تاني ومنحة مختلف.
1: تمام، هدوليك فيك تقول مجهود فردي، أما مشروع مازن جهد جماعي، والزلمة حابب إنه نحن الكل نستفاد ولازم نوقف معه.
0: صح كلامك، لازم نوقف معه لو شو ما كان.

0: أهلين أخي توفيق،
1: كيفك مزون؟ طمني عنك، كيف أمورك؟ تمام؟
0: إيه الحمد لله كله تمام.
1: اللي شو صار معك؟
0: الحقيقة لسه ما صار شيء، يعني القصة جديدة علينا أنا ورفقاتي، فما عم نعرف كيف بدنا نعمل.
1: أها، طيب ما في مشكلة، طبيعي هذا الشيء. أنا قبل ما أقترح عليك شو ممكن تعمل، يعني لازم حطك بصورة كيف عالم الميديا عم يشتغل بشكل عام.
0: إيه والله يا ريت، تفضل.
1: طيب اسمعني هلأ، إذا نجم معين مطرب أو لاعب مثلا هيك عمل تسريحة شعر غريبة، فخلال أقل من شهر بتصير هالتسريحة عالمية، صح؟
0: إيه طبعا صح.
1: حلو، ولهيك مثلا لما اكتسحت مسلسلات البيئة الشعبية كل المحطات، فصارت الحكايات الشعبية مثل تسريحة شعر النجم، وهون بقى لعبة الميديا، صاروا يستخدموا اللباس الشعبي لممثلين أو أشخاص عاديين، ويخترعوا كتير قصص ويعرضوها ويكسبوا مشاهدات، وتصير بعض شركات الإعلام تدفع مصاري لحتى يحطوا إعلاناتهم بقلب هاي القصص.
0: طيب توفيق، أنا تقريبا يعني فيني أقول أني فهمت عليك.
1: حلو،
0: بس اللي بدي إياه هلأ أنك تمسكني طرف الخيط.
1: طيب يا مازن، فكر بكلامي هلأ وبكرة منحكي، لا تنسى في فرق تويت بيناتنا. ها
0: ايه ماشي، بكرة لو بدي اسهر للصبح رح احكي معك ومنكفي حديثنا.
1: مثل ما بدك، بشوفك على خير او بحكي معك على خير. سلام.
0: الله معك، مع السلامة.

0: شو بك شاردي أمي؟
1: ها؟ ما في شيء أمي، بس طلعت فاتورة الكهرباء وجرة الغاز خلصت، وأنا والله يعني اللي معي ما بيكفوا.
0: شو هالمصيبة؟ طيب شو رأيك نتدين من أمها لحنان؟
1: والله صرت أخجل من كتر ما بتدين منها.
0: يا أمي ليش تتخجلي طالما عم نرجع الدين؟
1: عم نرجعه.
0: خلص ماما كرمال الله لا تبكي.
1: عرفي شو؟ أنا أكتر شي مضايقني.
0: لا ما بعرف، قوليلي.
1: إنك تحسي حالك مكسورة قدام حنان، وبلوم حالي أنا كتير على هذا الشي.
0: لا تتوهمي يا أمي، حنان مثل أختي، منتزاعل منتخانق منتراضى، ولا مرة حسستني حنان بأي تلميح من الشي اللي عم تحكيه.
1: والله هالبنت وأهلها أحسن من كتير من قرايبينا. أعمامك بعد وفاة أبوكي داروا ظهرهم إلنا، حتى حصت أبوكي ببيت جدك نكروها، وأخوالك من لما رفضتي تتزوجي غسان ابن خالتك قطعونا.
0: أنا وغسان ربينا مثل الأخوات، ولو حسيت باتجاهه ولو إحساس صغير إنه مو مثل أخي كنت قبلت فيه، بس ما حسيت.
1: بعين الله لك أمي، بعين الله، بسيطة إلا ما تنفرج الأمور. يلا أنا عايمة غير تيابي وطالعة لعند أم حنان،
0: وأنا رح أطلع معك كمان.
1: ماشي.

0: يعني ما طلع معكم ولا فكرة؟
1: شو رأيك ببرنامج مسابقات؟ أسئلة بسيطة وجوائز المحتاجين وتمويلة من التجار، منها دعاية إلهم ومنها فيها سوا بفك ضيقة الناس.
0: والله فكرة حلوة، ليك رح سجل عندي. ها إيه، وانت سامي أفندي خطر ببالك شي؟
2: هلأ أنا خطر ببالي مثلا نعمل كاميرا خفية.
0: كاميرا خفية؟ مثل شو؟ لأنه في كتير شغلات على المواقع.
2: اسمع اسمع، مثلا منحط سبيكر لاسلكي تحت سرج حمار ونفلته بسوق الخضرة، وقت بيوقف قدام شي محل بنصير نحن نحكي إنه بدنا مصل مثلا، بدنا شي، هون البياع شو راح يفكر؟ إنه الحمار هو اللي عم يحكي.
0: يا زيدي عن جد حلوة، ليك كمان رح سجل عندي. هي فكرة برنامج ترفيهي بين قوسين كاميرا خفية.
1: وانت مازن ما طلع معك شي فكرة؟
0: يعني الحقيقة لهلأ ما في فكرة محددة، بس اليوم رح أحكي مع توفيق لشوف رأيه بهالفكرتين وشوف إذا عنده اقتراح تاني مثلا.
2: تمام حكي، معناها بكرة منلتقي بالجامعة وبتعطينا الكلام النهائي.
0: هو هيك اتفقنا.
1: اتفقنا.

0: لأنه رح يصفوا برات القناة ونحن البطلات.
1: بكرة منشوفهم ومنشوف شو طلع معهم. ما سألتي مازن؟
0: سألته وقال لي نازل على القهوة يشوف الشباب وأنه لهلأ ما في شي.
1: طيب جربي بعتي له رسالة، أكيد بيكون رجعوا على بيوتهم.
0: ما لها مستاهلة القصة، صباح رباح.
2: يلا ماما سوها، يلا خلينا ننزل على البيت.
0: يلا جاية ماما.
1: بكرة أنت بتدعمي فكرتي وأنا بدعم فكرتك، اتفقنا؟
0: اتفقنا.
1: ماشي
0: ماشي، سلام.
1: الله معك.

0: يا مساء الخير.
1: يسعد لي الصباح. على فرق التوقيت هيك بتصير التحيات.
0: الحق معك، انا عندي هلأ 3 الصبح. ليش انت قديش عندك؟
1: عندي هلأ 8 المساء.
0: اوه،
1: المهم سيدي اللي شو في جديد عندك؟
0: يا سيدي، في عندي فكرة مسابقات، وفي فكرة كاميرا خفية، ولسه عم نفكر بأفكار تانية.
1: يا مازن، يا حبيبي، يا ابو الميز، انت يعني وين رحت بأفكارك؟ يبدو انت ما فهمت علي من الاول.
0: طيب فهمني.
1: اسمع، بدي اسألك، اذا كان في فيديو لكاميرا خفية وواجهته هيك مثلا حدا عم يضحك، وفيديو تاني حاطط على واجهته فضيحة لممثلة مع صورة ملغومة ومموهة شوي، لوين المشاهدين رح يروحوا برأيك؟
0: للأسف رح يروحوا على فضيحة.
1: حلو، عليك نور، بلشت تفهم علي. الناس بالعموم بتلحق غرائزة، بس بدهم يعني مين يفتح لهم الباب، ونحن شغلتنا نفتح الباب سيدي. هذا الشيء اللي بيجيب مصاري، فهمت علي؟
0: هلأ فهمت عليك، بس بصراحة يعني ما بعرف كيف بدي اشتغل هيك شيء.
1: يا مازن، يا مازن، انت طالب بالجامعة وعندك اصدقاء وصديقات ما شاء الله كتار، اعملوا مقاطع تمثيلية صغيرة.
0: ايه بس نحنا ما في حدا بيناتنا لا ممثل ولا مؤلف ولا مخرج.
1: هلا كل الريلزات الملغومة فيها ممثلين؟
0: لا.
1: طيب فيها قصة محبوكة؟
0: لا، يعني هنن اغلبهم نكت رزيلة عم يعملوها حوار ويمثلوها على مبدأ واللبيب من الاشارات يفهموا.
1: طالما بتعرف هذا الكلام ليش ما اشتغلت لهلا؟ هاي القصص اللي بتعمل ترندات وبتجيب دولارات، انا كمان عم بدفع اجار الموقع وبدي بقى يجيني ارباح تكفيني وتكفيك.
0: انا بعرف هذا الشيء، بس ما خطر ببالي اني اشتغل بهيك قصة. يعني عدم المؤاخذة، انا رفقاتي كلهم ولاد عالم وناس، وصعب يقبلوا يشتغلوا هيك شغلة.
1: طيب معناتها لازم تراجع علاقاتك وتدور على الناس اللي عكسك، هدول هن المفتاح لإلك ولإلي. فكر منيح بكلامي يا مازن، فكر منيح وبتعطيني قرارك النهائي بعد يومين، يا منكمل سوا يا بلاقي حدا تاني.
0: طيب طيب ماشي، خلص يومين وبنرجع بنحكي.
1: فكر منيحة، عم بستناك. سلام.
0: الله معك.

0: والله برافو عليكم، أفكاركم كتير حلوة.
1: عم تتمسخر ولا عم تحكي عن جد؟
0: والله عم حكي جد.
2: أصلاً لو منوحد أفكارنا منعمل قناة تلفزيونية كمان.
3: ما شاء الله، شو بتضلك بتحلم أنت؟ لكن إحنا بفكرة على اليوتيوب ويا دوب يمشي الحال إذا مشي المشروع.
0: كأنه تأخر مازن.
1: دقيت له فصلني، معناها قرب يوصل.
4: ها ليكو إجا.
5: صباح الخير.
6: صباح النور.
2: خير؟ شو بون عيونك منفخين؟
0: أكيد طولت بسهرتك مع رفيقك الكندي.
5: إيه والله طولنا بالحديث كتير.
3: جبنا لك نحن فكرتين عن الطبخ وإعادة تدوير الملابس.
5: آخ يا حرام، عيونهم كلها أمل وحماس للشغل. يمكن إذا بقلن على مشروع توفيق ليقوموا يبزقوا عليه كلياتهم.
1: شو بك مازن؟ وين شردت؟
5: لا ولا شيء. أنا آسف يا جماعة بس تعبان شوي ومالي مركز.
2: يركز هلا، احكي لنا شو قال لك الزلمه، اعطيته افكارنا انا وكمال.
5: ايه

0: ايه اعطيته الافكار ايه
1: ايه
0: وهو حبنا كتير، بس للاسف اعتذر مني لانه في عنده شويه مشاكل وبده يتاجل الموضوع شوي.
2: ليش؟
0: يعني قال في شويه مشاكل بالقناه وبدها وقت لحتى تنحل.
2: يا ضيعان هالوقت يلي ضاع ونحن عم نفكر. راحت قناه التلفزيون تبعك سامي.
0: اي قناه؟
3: انسى موضوع عادي، بس بالحقيقه انخزلنا بهالخبر.
2: يمكن الجاية أحلى، لا تكتئبوا.
0: يا جماعة أنا بدي أعتذر منكم، بس عن جد فارت من نعسي، بدي روح نام.
4: إيه في محاضرة الدكتور مهدي، ما بدك تحضرها؟
0: حتى لو حضرتها ما رح ركز، لهيك رح روح نام وارتاح بيكون أفضل. يلا سلام يا جماعة.
2: الله معك. فهمت إنه تعبان، بس ليش عم يتحاشى يطلع فيني؟ أكيد في شي مخبي وما بده يحكي.
4: يلا طالما الموضوع فرط كل واحد على محاضرته.
3: ما عاد لي نفس لحضر، انا رح روح على البيت احسن شيء.
2: يا لطيف شو انكم ابطال العالم بالطاقه السلبيه، لك الدنيا ما خلصت شبكم.
5: خلينا نروح حنان على المكتبه قبل المحاضره.
2: اتفضلي. سلام شباب.

0: شباك، ليش كل هالتفكير؟
1: لك هاي فرصة كنت عم بحلم فيها لحتى أحسن وضعي ووضع رفقاتي، وهلأ هيك تبخرت قدامي.
0: يلي تبخر هو عقلك وبس.
1: آه، ليش؟ شو دخل عقلي بالقصة؟
0: لأنك ما بتشغله، ومن قلة الشغل صار مصدي. لك يا بني آدم، فكر بمشروعك وشوف مين بفيدك.
1: إيه بس هدول رفقاتي، وهنهم من أنظف وأحسن الناس، والجماعة ما قصروا، حرام، حاولوا يساعدوني وللأسف انخزلوا وما مشي الحال.
0: إيه لأنك أنت اخترت الناس الغلط لهيك قصة.
1: إيوة، وأنا مين لازم اختار؟
0: أنوار. تذكرته لأنوار؟
1: إيه تذكرته. إيه بس هذا واحد ماله نظيف وسمعته سيئة كتير.
0: إيه بس بنفس الوقت هو مفتاح باب شغلك، ورح يطلع لك من وراه مصاري كتير. بس اوعك تخليه يتواصل مع توفيق. خلي القصص كلها عن طريقك انت لحتى ما يلف عليك.
1: ما بعرف، انا متردد.
0: انت بس تفوت بهالمجال وتفهمه، راح تكبر وتشتغل بعدين لحالك. انسى المبادئ والقيم والرفقة المنيحة، هدول ما بيطعموك خبز. وبالنهاية انت عم تجرب، شو خسران؟
1: طيب ماشي، رح جرب.

0: اتفضلي القهوه يا بنتي.
1: يسلموا ايديكي خاله.
0: صحي ليش ما نزلت امك معي؟
1: كانت بدها تنزل بس باخر لحظه بيجينا عمي ومرته فاضطرت تبقى.
0: ها ايه معناتها انا رح اترككم هلا تاخذوا راحتكم انت وسها، وانا قايمه كمل شغلي على مكنه الخياطه. يلا بالاذن بنتي.
1: اذنك معك خاله. تعرفي لهلا متضايقه من اللي صار اليوم؟ والله وانا تضايقت بس دخلك ونهايه العالم، كنا عايشين من دون هالمشروع ورح نضل عايشين.
2: دقيت لمازن 4 مرات وما عاد رد علي.
1: لك اكيد نايم، ما شفتي منظره كيف كان الصباح؟
2: شفت، حاسه انه عم يبعد عني بالفتره الاخيره.
1: لك لا عم يبعد ولا شيء، كانت فكره مشروع شغله باله وهلا فرطت الحكايه بيرجع لك مثل ما بدك واكثر.
2: ان شاء الله يكون مثل ما عم تقولي.

0: هذا هو المشروع يا أنور. بقلي أنت شو رأيك؟
1: ممتاز، أنا جاهز. خلال يومين بتكون أول حلقة عندك ورح تشوف كيف رح تاخد ترند يكسر الدنيا.
0: أوف بهالسرعة؟ يومين؟ يعني ما بدك وقت لتنقي عالم وتشوف مين الضابط ومين مو ضابط؟
1: لك أكيد ما بدك لهالقد. بيوم منكتب 10 حلقات وكل وحدة دقيقة بس، وبيوم منصوره ومنبعتهم لصاحبك معلي.
0: أيوة شو ما شاء الله، كأنك مشتغل هالقصة من قبل.
1: ايه والله كنت شغال فيها بلبنان، وفينا نشتغل براحتنا وعمزاجنا. بس انت ليش حاسك محروج وانت عم تحكي؟ ما عم افهم.
0: يعني الحقيقة انا شاب وبخجل اني اظهر بهيك شيء. بقى كيف اذا كانت بنت؟ يعني تعطيني تقلي ذهب، ما بسترجي اطلب من بنت تشارك بهيك قصة.
1: لك يا عيني، الناس هون تعبانة وبدها مصاري من الهوى، ومستعدة تعمل اي شيء ليزيد دخلها شوي. ومثل هالقصص مردودها كبير وسريع كمان. وبعدين انت بعد ما تقبض اول مرة، صدقني هواجسك هاي كلها حتروح. نحن لا عم نسرق ولا عم ننهب، مقطع صغير في شوية كلام ملغو يعني ماله مباشر، وبنت هيك حلوة ويا دار ما دخلك شر.
0: طيب ما منتلحق قانونية؟
1: لا لا اطمن، وهلا ليك رح ورجيك على كوشة مواقع كلهم مشغولين هون بالبلد وبشوارع بتعرفها كمان. يعني معقولة يكونوا كلهم مخالفين وتاركينهم يشتغلوا براحته؟
0: بس بدي منك شغلة، يعني ما بدي حدا يعرف انه انا لي علاقة بهالقصة، وبس تخلص تصوير بتجيب لي المواد بدون ما حدا يعرف.
1: يعني ليك رغم انه كلامك في تجريح لإلي، بس المعاملة مع الله رح مرق لك يا.
0: اوف ليش في تجريح لإلك؟
1: يعني لانك عم تحكي وكأنه انت اللي نضيف وانا الوسخ هون.
0: لا لا اعوذ بالله، انا ما قصدت هيك شيء. بس أنا اللي قصدته إنه ما بدي أفتح على حالي بواب يجوا لعندي رفقاتنا بالجامعة مشان شغلهم.
1: يلا سيدي مو مشكلة، أنا يلي بيهمني الشغل والمصاري.
0: إيه بس مشان تكون بالصورة، أنا ما فيني أدفع ليرة قبل ما يبعتولي.
1: لك يا أخي أنا بجيب لك 10 مقاطع، أنت بتبعت مقطع واحد، إذا عجبه لصاحبك بيبعت حق العشرة، وإذا ما عجبه أنا ببيعهم لموقع تاني.
0: إذا هيك اتفقنا.
1: ماشي سلام، نلتقي.
0: الله معك، مع السلامة.

0: كشفت اللي شفته؟
1: اي نعم شفت.
0: من امتى بيحكي مازن مع انور؟ دائما كان يحكي عليه ويحذرنا من التواصل معه.
1: لك شو بيعرفني؟ اكيد في سبب.
0: ما في اي سبب بيجمعه فيه.
1: مازن ماله صغير، وبعدين يا سيدي هو حر يعمل اللي بده اياه.
0: قوم اخي، قوم خلينا نحضر المحاضره طالما مازن طلع من الكليه.
1: قوم تفضل. ماشي.

0: كأنه أهلك مو بالبيت.
1: لك مو مهم، المهم في طبخ. طبخات أمك طيبين. هلأ بناكل فوراً. صح، ما لاحظتي إنه نحن اليوم ما شفنا الشباب بالجامعة؟
0: شفت كمال وسامي من بعيد، كانوا طالعين من المقصف.
1: ومازن ما كان معهم؟
0: لا ما كان، بعت لي رسالة إنه اضطر يرجع على البيت.
1: حدا من أهله صاير له شي لمازن؟
0: لا ما فيهن شي، صاير بهالفترة بيتواصل معي بس بالرسائل مو على الموبايل.
1: لا تزعلي سهى، كلنا بنعرف قديش هو بحبك، ويمكن عنده ظروف مو حابب يوجع لك راسك فيها.
0: بس لأنه بحبني لازم يقلي.
1: لك مو كل شي ممكن ينحكى، خلاص لا تضغطي عليه، خليه براحته.
0: تاركته براحته، ما عم اضغط عليه بشي، لشوف شو آخرته معه.
1: انتي غسلي ايديكي وسبقيني على المطبخ لبين ما غير ثيابي، انا فرطت من الجوع.
0: طيب حاضر.

0: يا سلام عليك، هيك ها؟ شايف لما تشغل مخك شلون بتصير؟
1: ايه بس مالي ضمنان كيف الشغل ممكن يطلع، بركي ما عجبك.
0: هذا الشاب اللي حكيت لي عنه واضح انه بيعرف شو عم يشتغل، وبعدين بعالم الميديا كله شغال وشو ما طلع معه منيح.
1: ليك كان عم بيقول لي انه ممكن يحاول يجيب شي ممثل نظامي، بس قال لي اذا مشي الحال فهذا بده اجره زياده عليه، يعني غير اجره الممثل.
0: من عيوني ما في مشكله بدفع له، واذا جاب ممثله معروفه بدفع له اكثر.
1: لا لا ما بتوقع يزبط معه هيك شي.
0: سيدي بكل الاحوال خليه يجرب، انضبط منيح وان ما زبط شغلنا ماشي.
1: طيب وانا اول ما يبعث لي ببعث لك فورا.
0: يسلم لي ابو الميز. يا سيدي وانا بانتظارك، وحط ببالك ان زبط المشروع حياتك كلها رح تتغير.
1: ايه منقول ان شاء الله.

0: رحت لعند مازي وما لقيته بالبيت وخطه خارج التغطية.
1: أوف والله غريبة، وين اختفى هاد؟
0: قلبي نائزني من أنوار.
2: ودخيلك ليش لينقز قلبك منه؟ هو بحاله ونحن بحالنا.
0: أنوار مو مخلي شغلي بنظيفة إلا واشتغل فيها، لهيك ما بحبه وما بحب يقرب عليه.
1: مزبوط كلامك، بس ما في تقاطعات بيننا وبينه حتى بالدراسة، بما أنه رسب سنتين.
0: ايوه يا خوفي يكون ممرض مازن بشي.
1: لك يا حاجتك كمال طاقة سلبية هلكتني، الصبح بالكلية والمساء بالقهوة وعلى نفس الحديث نفس الحديث. شبك
0: طيب؟ هي خرست وما عاد احكي.
1: ايه كتير منيح، طالما ساكت خليني اجيب الشطرنج واغلبك. موافق؟
0: موافق.
1: يلا

0: تشرف معلم، هاي الفلاشة فيها 10 مقاطع مثل ما اتفقنا، بس دير بالك ها، هاي النسخة الوحيدة.
1: لك الله يعطيك العافية ويسلم إيديك. طمني كيف طلع الشغل؟
0: مثل الليرة، لا عفوا مثل الدولار، عالي كتير. خلصنا الشغل وجيت لعندك مباشرة على البيت.
1: طيب هلأ أنا بزبطهم وببعدهم فورا.
0: مين يلي عم تتعامل معه؟ بالله يعرفني عليه.
1: وانت شو بدك من معرفته؟ شغلك معي أنا.
0: لا ما بدي شي، بس القصة أنا قلت لحالي ممكن يكون بعرفه بما أني مشتغل هالشغلة من قبل.
1: لا اطمن ما بتعرفه. يلا عن إذنك لخبرهم يعملوا قهوة.
0: ايه بس يا ريت تكون القهوة سادة وعليها وش.
1: ايه تكرم عيونك.

0: شو رأيك نعمل درج بين بيتنا وبيتكم؟
1: معك حق، يا نحنا عندكم يا أنتو عنا. الغداء عندك كان والعشاء عندي.
0: حكى معك مازن شي؟
1: بعد ما نزلت من عندك بعت لي على الواتس رسالة إنه بيعتذر مني على الإهمال هالفترة وإنه أتحمله بس شغلة يومين.
0: ما قلت لك الغايب عذره معه، لهيك لا تحكي معي عليه حتى تلتقوا وتسمعي عذره.
1: وهو هيك، قومي معي نجهز العشاء ونكفي حكي بالمطبخ.
0: يلا

0: نحط هالفلاشة وشوف شو جايب لنا يا سيد أنور.
1: أوف أوف أوف أوف
0: العمى لك شو ها؟

0: قولتك رح يجي مازن اليوم ولا لا؟
1: احتمال يجي احتمال ما يجي.
0: يا سلام عليك، شو جوابك زكي؟ ايه او لا؟ مو صعب القصة.
1: لك شبك عصبت، عم نهز الورد لنشمه.
0: بعض الاحيان مسحك مو محله بنوب.
1: والله ما بعرف شو بدي اقول لك، مازن ما عاد ينحزر عليه، وتصرفاته كتير متغيرة هالكم يوم، خاصة من بعد ما فشل مشروعنا مع هذا الكندي.
0: قولتك يمكن خجلان مننا لانه خزلنا.
1: هلا نحن انخزلنا، بس مازن مو هو السبب، المشكلة من عند رفيقه هذا الكندي اللي فقس.
0: إذا ما جا اليوم راح نروح لعنده على البيت بعد الجامعة، شو رأيك؟
1: منروح، ليش لا؟
0: مشي.

0: الله لا يوفقك يا أنوار، يخرب بيتك لك. أنا شاب لحالي وخجلت من هالفيديوهات. يخرب بيتك، جايب أفقر شباب وبنات الجامعة وعاملهم ممثلين.
1: معناتها لسه ما اعترف فيني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مين أنت؟
1: أنا أنت، أنا الشيء الحقيقي الوحيد اللي جواتك، أنا ضميرك.
0: وليش طلعت لي هلأ؟ شو بدك مني؟
1: لأني بعرفك منيح يا مازن، طلعت لحذرك قبل ما تغلط.
0: بشو بدي أغلط؟
1: بأنك ما تكون أحد الأدوات يلي عم تساهم بتدمير شباب هالمجتمع، وأنك تكون واحد من هدول يلي بيبيعوا أهلهم مشان الترند.
0: هلأ بهالكم فيديو صرت عم دمر المجتمع؟ يعني هلأ القصة واقفة علي لحالي؟
1: إذا كل حدا فكر مثلك فعلى الدنيا السلام. كل المصايب أو الأشياء الجديدة بتبلش بفكرة عند شخص واحد، وبعدها بتتروج عن طريق الناس يلي بيآمنوا فيها للخير أو للشر. كل الناس بحاجة للمصاري، بس مو كل الناس برسم البيع. هدول يلي شفتهم بقلب الفيديوهات استغل أنور فقرهم وحاجتهم ليشتغلوا فيها، وما فكروا إنه هالفيديوهات ما عاد تنمحى أبدا، ولما بالمستقبل يتزوجوا ويجيهم أولاد ويشوفوا أهلهم بهالمقاطع، فساعتها شو رح يكون موقفهم؟
0: الحقيقة أنا ما فكرت بطريقتك. أنا شاب عم فكر إني أختصر الزمن لحتى جمع مصاري مشان أقدر شق طريقي بهالحياة وأتزوج وأعمل بيت وسيارة وعيش مرتاح.
1: هذا حقك وحق مشروع كمان، بس إذا بده يتحقق بهالطريقة مو صح أبدا. على الأقل مثل ما بيقولوا، خلي الزايحة من غيري. البلد مجروحة يا مازن، واللي بده يداويها شبابه وبناته، وإذا تدمرت عقول هالشباب ما عاد حدا بيسأل عنا. الجندي بيحمي الحدود، والشرطي بيحمي الأمن، والشباب انضاف وظيفتهم يحموا عقولهم. عم تفهم علي يا مازن؟
0: فهمت. خلاص، بما أنه هي النسخة الوحيدة اللي معي فأنا رح أعزف كل شيء. ما بعرف كيف وافقت على هيك شيء، يعني مشان الترند يجيب لي كم ليرة.
1: طالما قررت هيك، صار فيني إلك إنه طلع قرار من الحكومة بتنظيم وضبط المنصات اللي عم تشتغل بالبلد، يعني ما عادت الأمور سايبة مثل قبل. وأنا ما حبيت إلك لحتى أعرف قرارك بالأول.
0: طيب، عن إذنك أنا لازم أروح فورا.
1: لوين؟
0: بدي أروح لعند رفقاتي لنضاف يلي بيشبهوني بالعقل والتربية، أكيد بيكونوا ناطريني بمقصف الجامعة هلا.
1: الله يحميك ويحميهم ويحمي كل واحد بيحب هالبلد. روح يا مازن، روح، الله معك.

كان معكم في هذه الحلقة خالد مولوي، حسام سالم، حاتم أتمت، سارة دالي، زينب عيد، ليلى بقدونس، محمد أيتوني، حسان فيصل، إياس أبو غزالة، بالاشتراك مع الفنان القدير رياض نحاس.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.